0: مساء النور ومرحبا بكم مستمعين الكل، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة ولقاء جديد وجولة مع الأيام وموضوع جديد. نتلقى مع زميلي شكري السكلي، أهلا وسهلا. مساء النور شكري.
1: مرحبا بك ألفة، مرحبا بكل السادة المستمعين، شكرا للجميع على المتابعة. الحقيقة فما استحسان كبير لما نقدمه في هذا البرنامج، تحية لكل المستمعين، شكرا لكم على الكلمات الجميلة. اتصلوا بي العديد من الأصدقاء والأحباء،
0: مش خط نحكي برواحنا،
1: لا لا لا لا هذا الواقع وستار ربي، احنا راه متواضعين ومش
0: ان
1: شاء الله هذا هو الله. لكن مهم جدا انك تعطي الناس حقها، ولا كل من يقول كلمة باهية وحتى اللي يحب ينقد ولا ينتقد مرحبا به في إطار الاحترام. حصتنا اليوم السادسة، ظهر لي ألفة
0: الحصة السادسة وموضوع جديد. شكرا على تفاعلكم بلي في إطار الشكر مع الحصة الفارطة اللي خوف فتنا شويه لما حلم
1: حصه الموسيقى
0: الغربيه وعلاقه التونسي بها.
1: هم ان شاء الله الحصص تاعنا راهو صحيح تنجم تتعدى توا وتنجم تتأرشف وتقعد لسنوات وسنوات، صالح لكل زمان، لأنه احنا تقريبا نعملوا جرد كامل للموضوع اللي نختاروه، يعني الأغنية الغربية حسب الاجتهاد، يعني منذ أنه من وقت اللي نثبتوا كما يقولوا على الأقل حتى اليوم الناس هذا. وهذا موضوع جديد، نفس الإطار ونفس السياق ونفس الأسلوب، لكن الموضوع باش يكون مختلف تماما على الحصة الفارطة.
0: نحكيه على المسرح التونسي،
1: المسرح التونسي
0: وتطور المسرح التونسي عبر الأيام وعبر التاريخ، لأنه بالحق عندنا مسرح تونسي رائد الساعة في الوطن العربي.
1: صحيح.
0: ومسرح تطور، احنا بيدنا راهو حتى كي هكا نقولوا نغلو في التاريخ. أصلا كلمة المسرح الأثري بقرطاج ومسرح درقة وكم المسارح، معناها هذه إثبات أنه المسرح موجود عبر التاريخ وعبر مختلف الحقب اللي مرت بها تونس.
1: صحيح، وإحنا حتى عنا تاريخ في افتتاح وتأسيس المسارح، المسرح البلدي اللي كان اسمه المسرح مسرح تونس اللي تم افتتاحه سنة 1902 في العاصمة، وممكن حتى يعني تشييد المسرح هذا يعني شجع ممكن النخبة المثقفة إن صحت العبارة أنه يقتحموا مجال المسرح، لأنه تقريبا المسرح التونسي بدأ في بداية القرن الفارط، يعني في سنوات تقريبا 1908-1910، يعني في الفترة ذيك شهدت انطلاق أول التجارب المسرحية التونسية.
0: صدق الإخاء، أيضا السلطان بين جدران يلدز. خليوا التفاصيل بعد شوية، نحن باش نحكيوا على المسرح التونسي عبر الأيام. قبل ما ندخلوا في التفاصيل نسمعوا أغنية،
1: نسمعوا أغنية ما فيها بأس، لأنه تعرف حتى الحصة الكل باش تكون يعني مقتطفات مسرحية من أعمال مسرحية، كل شيء لازم تهوئة صغيرة يعني غنائية. ممكن حصص الفارطة قدمنا يعني المواضيع في حد ذاتها يعني تعنى بالموسيقى والأغنية، هكا علاش يعني منه فيه كما يقولوا، يعني ما نحتاجوش إلى استراحات غنائية، لكن ما فيه بس كما قلت لفا نبدأ بالغناء.
0: أول تحية ونرجع لكم مع موضوع الليلة، المسرح التونسي عبر الأيام.

0: ورجعنا لكم من جديد. نعود نفكر أنه لقانا اليوم في مع الأيام من إذاعة المنستير باش نخصوه في الحلقة السادسة لموضوع المسرح التونسي عبر الأيام. وتونس كانت وما زالت رائدة في مجال المسرح، كتابة تأليف وتمثيل وإخراج وحتى النقد زادة.
1: صحيح.
0: المسرحي موجود وبرشا مراحل تعدى بها المسرح التونسي.
1: لكن ألفة في البداية باش حتى اللي ما نعرفش ما يعرفش ياخو فكرة على يعني صحيح التأسيس قلنا في بداية القرن اللي فات، لكن علاش المسرح مهم جدا ويقال له أبو الفنون ولا لأنه يجمع
0: يقاس به ثقافة الشعوب
1: فعلا فعلا لأنه يجمع عدة فنون، الأدب، الموسيقى، الرسم والتمثيل في نفس الوقت،
0: كل
1: والرقص
0: أي
1: بالطبيعة تجسيد يعني الشخصيات والرقص، الأدب من خلال النص بالطبيعة لازم يكون نص أدبي ولا نص يعني، ولا الرسم من خلال الديكور، الموسيقى والطبيعة والرقص كما تحكي انت، والتجسيد الكوريغرافي، التجسيد الركحي للممثلين. كلاش أبو الفنون كما قلت يجمع كل الفنون، وكلمة مهمة اللي قلتها يعني يعكس مدى تقدم أو تطور ولا الحالة الثقافية اللي تعيشها الشعوب، يعني لأنه كل يجمع هذوم كل فنون الكل، فما شكون يقولوا الفن الرابع زاد المسرح يسميه.
0: أعطيني مسرحا أعطيك شعبا طيب العراقي.
1: يعطيك صح.
0: حتى عند الفنانين ساعات كان نستضيف وإحنا الفنانين يقولك من أصعب الفنون
1: صحيح
0: هي المسرح، وبش تعرف فنان ولا ممثل ممثل بالحق يلزم يتعدى على خشبة المسرح.
1: وكلاش كل ندخل شوية بعد يعني في التفاصيل، كل ممثل مسرحي نجم يكون ممثل سينمائي ولا تلفزي والعكس غير صحيح.
0: صحيح
1: يعني
0: صحيح بالضبط.
1: يعني المعادلة تمشي في جهة برك،
0: جهة
1: أهل
0: برك.
1: العلم ممكن يفهمونا أكثر يعني يعني بالضبط يعني هذا هو يعني نجم يكون كل نبي رسول، العفو عاد المقارنة لا تجوز، ومش كل رسول هو نبي يعني يعني تمشي في جهة واحدة أوسع، يعني المسرح أوسع وأشمل الفنون،
0: اتصال مباشر بالجمهور وجمهور راهو صعيب معناها، وفما لحظات ارتجال وصعيب.
1: ومنذ عهد الإغريق راهو اكتشف المسرح الإغريق اللي هو يعني نقول يعني كلمة ما كتاش قد يعني في القدم نقولوا يعني
0: عريق،
1: لا الكلمة بالضبط يعني
0: يقولوا
1: مغل في القدم، هذيك الكلمة بارك الله عليك ألفة ديما تنقذني يعني. وساعات الفكرة دي في الراس
0: والكل
1: العفو مرحبا بك. لا لا وطبيعة ان شاء الله نتكلموا، وهذه يعني من راي السادة المسامين قالك تبارك الله يعني والله قالوا صدقني قالوا فما تكامل وتفاهم كبير ياسر ان شاء الله. ايه ألفة باش يعني خنقول ننطلقوا كما قلت انت توا المسرح التونسي ممكن منذ بدايه القرن مع محاولات مع بعض المثقفين والنخبه خاصه في الفتره هذيك
0: برشا منهم قراوا البراره، ما خليني نقول
1: صحيح
0: برشا
1: صحيح
0: خاصه
1: صحيح
0: في فتره التاسيس
1: صحيح
0: برشا اسمي تونجي ونسميوهم تباعا راهم خرجوا من المدارس الاوروبيه الاكثر معني باش كونوا معناها مسرحيه.
1: يعني فماش ما عندناش وقتها يعني مدارس في المسرح، لكن الانطلاقه الحقيقيه كانت خنقول تقريبا بعد تنقولوا كيفاش بعد الاستقلال، لكن قبل الاستقلال مع تأسيس فرقة مدينة تونس سنة 1953 وسبقها شوية يعني مدرسة تأسيس مدرسة المسرح العربي أسسوها مجموعة من المثقفين أنذاك منهم محمد الحبيب وعثمان الكعاك وحسن الزمرلي، يعني هذوما سنة 51 اللي عملوا مدرسة أسسوا مدرسة في المسرح في تونس، واسماء هذوما اللي سمعوهم الدولين
0: صحيح
1: تو فهم البعض أحسن زمرلي أنا ما نعرفوش يعني بلو عند لكن
0: متذكرك قولك مثلا تخل الجمعية الفلسطينية تحت رئاسة أحسن زمرلي.
1: أحسن زمرلي تو عثمان الكعاك نعرفه لأنه علاش نتفكر قبل وأنا صغير ارتبطت عثمان الكعاك فك يعني المؤرخ ونتفكره حتى فك في التلفزة وأنا صغير كان في الأبيض والأسود قدم ياسر برامج في التلفزة التونسية نعرف عثمان الكعاك ووصل حتى لآخر السبعينات ومع عبد المجيد بن جدو في متحف الأغاني ساعات يجيبوا في استشارات وما إلى ذلك، لكن الأسماء الأخرى نسمعوا بيسمع
0: لا ما خلطناش معناها من جيل الأول ملك ممكنش النجم هكا نفاجئك أنه الأسماء هذه هي بدا سبقتها أسماء على خاطر قبلها الفرق اللي انت حكيت عليها الكوكب التمثيلي ربما ولا نجبدوا فرق أخرين إن شاء الله في حصة اليوم. فاتحة المسرح التونسي كنت مع تجربة لمحمد بن تركي والهادي أرناؤوط، هذا كان عام 1908، ومن بعد جيت فرقة عبد القادر المغربي وهي أول فرقة مشرقية هذه دخلت لتونس. من بعد بدأت توافد الفرق المشرقية على تونس وأبرز الفرق هذه فرقة سليمان القرداحي والفرقة هذه ساهمت في إرساء معالم المسرح التونسي.
1: يعني فرق كما تقول من المغرب ومن مصر،
0: خاصة من مصر،
1: وجورج أبيض على ما أظن،
0: جورج أبيض وسيد شطة هذوكم اللي كونوا معناها
1: سابقين الحقيقة باش نقولوا هذا الأمر. ما فيش يعني حتى شك، بدون أنه يعني عقد ولا عادي جدا، صحيح كانوا سابقين أخذوا منهم التوانسة الأوائل اللي ذكرتهم ذوكم، لكن خنقول بداية هذيك محاولات قعدت يعني في وقت الاستعمار
0: مهمة. بعد أول المسرحيات اللي قدمهم سليمان القردي، كانت مسرحية صلاح الدين الأيوبي وهي مسرحية باللغة العربية الفصحى. من بعد رجع سليمان القرداحي هذه لمصر، ومن فرقته بقاو أعضاء كونوا فرقة الجوق المصري التونسي عام 1909، وعملوا مسرحية شارك فيها ممثلين من تونس ومن مصر، مسرحية صدق الإخادي نجم نقولوا هي من أول المسرحيات التونسية. من بعد تأسست فرقة الشهامة المسرحية وفرقة المستقبل التمثيلي والفرق اللي احنا ولنا نسمع
1: الكل
0: أكثر.
1: الكل يعني في السنوات هذيك ما بين 1908 حتى
0: المرحلة
1: التأسيسية، ولو أنه أكثر نقول ظهور خذوا الشكل أو تخذوا شكل من النضال الثقافي شوي، لأن وقتها تونس ترزح تحت وطأة الاستعمار، يعني ديما فما رسائل يعني ضمنها خنقول عروض المسرحية، يعني فما وفما حاجة حويج، يعني حتى الغايات يعني كانت يعني موجهة أكثر للنقد ممكن الوضع العام في البلاد في تلك الفترات بطرق يعني بطبيعة ذكية نتصور هما. لكن خنقول بعد شوية ممكن المحاولات حتى في وقت الاستعمار قعدت يعني كما هيك، يعني محاولات محتشمة مش كبيرة ياسر، ما فيش نشاط كبير،
0: ما كانش يحضر برشا
1: بالضبط باش لاقي الجمهور، يعني لاقي بمقاومة المستعمر ولا لاقي بالمسرح وبالفن والفنون. على كل حال يعتبروا من السباقين والله يرحبوا من عامهم الناس هذوما اللي بتبيعها خنقولوا زرعوا اللبنات الأولى بالنسبة للمسرح. لكن بعد كما قلت لك أنت المرحلة في بداية الخمسينات، المدرسة هذه مدرسة المسرح العربي اللي أسسوها المجموعة اللي ذكرت منهم البعض منهم، وتخرجوا فيها تخرجوا العديد من الممثلين، تقريبا الممثلين الأوائل نوردين القصباوي، منى نوردين اللي درسوا فيها، يعني جميل جودي، كل ما المدرسة هذيك عام 51 درسوا فيها
0: قصباوي ومنى نوردين ربي يعطيها الصحة بتبيع عن بعد، ولا أسماء في فرقة مدينة تونس بعد. وجميل الجودي الله يرحمه هو من المديرين الأوائل لفرقة صفاقس،
1: هاش الجيوها بتقع الفرق الجهوية بتبيع في بالتوازي علي بن عياد الاسم الكبير.
0: صحيح
1: هذا كان نجم نقوله رمز
0: التحول هذاك في المسرح، معناه التجديد على مستوى التجديد المسرح،
1: ولأنه درس في الخارج، درس في فرنسا وعمل تجارب في أمريكا، تجارب يعني وفي مصر، يعني لربما كما قلت أنت في بداية الخمسينات بدأت يعني المجموعة ذي، ثم التحق بهم المبدع الراحل علي بن عياد الله يرحمه وينعمه، اسم كبير، اسم كبير في مجال المسرح، ويزمه حصة وحده نجمه باش نعرفه به، لأنه الحقيقة
0: علم من الأعلام،
1: علم من الأعمال رغم عمره القصير، وتوفى عمره 42 عام فقط، مولود عام 30 وتوفى عام 72 الله يرحمه وينعمه علي بن عياد. فقط يعني حبيت نقول كي جاء هو والتحق بالفرقة لقاهم بداوا يعني في الخطوات الأولى، حقيقة الفرقة شهدت الأوج متاعها في فترة رئاسة أو إدارة علي بن عياد فرقة مدينة تونس للمسرح. وانت قلت لي ممكن قبل ذلك اللي شجعهم، خاطر قلت في وقت الاستعمار كانت محتشمة شوية الأمور والخطوات يعني مش حثيثة، ممكن فما يعني حدث اللي زاد شجع بعد الاستقلال باش الفرقة ذي يعني تزيد يعني خنقول تمشي القدام أكثر.
0: احنا باش نواصلوا في القوس التاريخي، فهمتك على شنو تحكي، خاطر باش نحكيوا على بورقيبة بعد شوية، خاطر هو ساهم بشكل كبير في نقولوا احنا تطوير النظرة للمسرح، خاطر هو بالأساس معناه عنده تكوين مسرحي، راه
1: بورقيبة مغروم بكل الفنون، يحب المسرح،
0: وحتى في خطاباته يقول لك عنده جانب تمثيلي، راه يعرفك الانتربريتاسيون بتاع الخطابات، ويعرف وقتاش يقف وقتاش يتكلم وقتاش يعيط وقتاش ينفعل.
1: بورقيبة عام المسرح حتى في سر كارتاج كان من المساهمين فيه المرحوم علي بن عياد اللي أسس له، يعني ما خنقول عطال يعني خنقول الجو العام تاع المسرح اللي يشيدوه في قصر قرطاج، وتعرض العديد من المسرحيات قدامه في القصر.
0: صحيح نحكيه على بورقيبة بعد شوية، احنا جبدنا على فرقة مدينة تونس، نعملوا هكا وقفة مع مسرحية من أعمال فرقة مدينة تونس، ميسيل شيا نجم تكون بعد نجم تكون توا
1: ميسيل عمار، مارشال عمار يعني خنقول من المسرحية يعني التاريخية اللي بقات في ذاكرة التوانسة، ولأنه فما أعمال أخرى عطيل وهاملت ياسر مسرحيات مقتبسة من يعني خنقول التراث العالمي، ولأنه علي بن عياد كما قلت يعني درس في الخارج وتشبع بالمسرح كان صحة العبارة، وحتى باللغة العربية رأوا كانوا يقدموها في البدايات يعني مش المسرح. أما ماريشال خطر طريفة في نفس الوقت ومقتبسة
0: من بورجوا جنتيوم
1: صحيح من واقتبسها
0: نوردي
1: القصباوي يعطيك صحة، وأخرجها علي بن عياد والحقيقة قاعدة رمزة واليوم الناس هذا كي نتفرجوا على المشهد نضحك
0: ضحك في العيد ضحكنا على الإمام والماريشال عمار معناها، وانت جبت على العربية الفصحى توا بطل العمل هذا حمدة بتجاني بكل اللهجة متاعه كيفاش أدى الشخصية، لكن يقول فما تصريح هكا مكتوب لي قلك أنا نميل للأدوار معناها مع فرقة بلدي تونس بالعربية الفصحى،
1: العربية الفصحى لأنه بدايتهم شاهدوا البدايات بالعربية ولا مسرحيات من لول ما كانوش يعني ما كانش فما يعني خنقول جرأة، كانوا العربية لأنه نصوص جي حاضرة ولا يقتبسوها مقتبسة يقدموها كما هي إخراج وميزانسان وما إلى ذلك. أما بعد متعرف ياخذوا ثقة في رواحهم أكثر يقولوا يتجرؤوا باش يقدموا نصوص، والحقيقة الماريشال عمار شهدت نجاح كبير وقعدت وبدت لي سنوات وسنوات رأيت عملت عام 67 تقريبا أول عرض
0: 67 صحيح ما احناش بعد معناها خطح تحكيوا على الخمسينات وعلى الستينات فترة هذيك،
1: لكن قعدت وبث حتى الأواخر السبعينات وأخرجتها التلفزة التونسية، وكان نسخة ذيك اللي تفرجوا فيها توا لأنه فما إخراج لل
0: يعني تلفزي وإخراج مسرحي
1: يعطيك صح الإخراج المسرحي ديما علي بن عياد الله يرحمه، خاطر الإخراج المسرحي تنحكي عليه بعد يعني تم ودربوا عليها المسرحية ما عادش بشي ما عادش عنده دور كبير المخرج المسرحي ذي كان بدأ العرض، لكن خرج تلفزيين بعد مع الراحل صحيت عبد الرزاق الحمامي وحتى بالألوان وصلتنا علاش خطر الألوان دخلت التلفزة التونسية عام 76 تقريبا يعني مثلوها عام 76-77 المسرحية أخرجها عبد الرزاق الحمامي وتفرجنا فيها ولا تتعدى ديما، وذيك النسخة المسجلة عندهم في خزين
0: التلفزة وذيك النسخة الأصلينية. تنسمع بعد شوية الفنان محمد المرالي يحكي على ذكرياته الساعة قبل لما تسمعوا المقتطف هذية من مسرحية الماريشال، لكن تعاودت مع الراحل سفيان الشعري لكن مش كيف
1: هو الله يرحمهم
0: الله يرحمهم الكل محالة. أما نسخة الأصل واحد
1: لا لا لا لا
0: حتى تبثت في التلفزة
1: بعيد كل البعد
0: نسخة ناجحة صعيب باش تعطي معنى الأصل ناجح صعيب باش تعمل نسخة ما
1: أنجح أنا نعتبرها سامحوني على عبارة وسامحوني إذا كان يعني فم جرأت شوية نسخة مشوهة حقيقة الماريشال عمار
0: نفس الكلام اللي باش يقوله الراحل محمد المرالي
1: والله اللي سمعتها على حسن النية
0: الله يرحمهم الكل لما كل تسجيل معه وحكي
1: وربي طول عمرك أنت وعمري يعني على الخير
0: وعمرك أنت على الخير وعمر المستمعين زاد اللي يسمعوا فينا. احنا ما زلنا معاكم إن شاء الله حتى نصف الليل حديثنا على المسرح التونسي
2: مع الأيام.
0: أول عرض المسرحية الماريشال وقت إيش كان وفين كان؟
3: نعرفش تونس مسرح البلدي تونس بابا بابا با. شو عملناها عشرات مئات المرات درنا بها في جميع القرى الجمهورية مثلنا في طرابلس زادة مثلنا في النمسا مثلنا في النمسا كاليكولا مثلت فيها لوفريد دوفيان مثلا في باريس تياترو باريس مثلا في باريس مثلا في القاهره مثلا في لبنان انا مثلا في الكويت.
0: الماريشال وهاللمة الحلوة متاع تبارك الله بكلكم فنانين كبار من حمدة بتيجاني شيد قارة المنجيتونسي
3: أذكى الفريق قومي تاع تونس.
0: اي يعني كيفاش تم اختياركم كيفاش تختاركم علي بن عياد معنا؟
3: علي بن عياد احنا كل الفرقة
0: أيوة.
3: كي جدنا ماريشال شكون عمل ماريشال قصبه هي المالزي هي
0: المال بورجوا جونتيون مولير
3: خذاها وعملها ادابتاسيون باللغه التونسيه قراها لنا احنا على التعليم قاعدين علي قراها لنا قصباوي علي موزع شكون غدو توزيع قد حاليين شكون باش يعمل ماريشال مش بينا حمدة بكل من غدوه
0: هو معكم في الفرقه حمدة بتيجي
3: لا حمدة باي كنا قاعدين جينا قاعدين جاب القهوي عم حمد الماريشال مرادي كذا مال الموسيقى تاع الرياضه انت كذا سمليلي كابورا
0: انت دورك
3: على الموسيقى اي دوري مي فاي جا صباح مثل ورده خلي سمليلي الله يرحمك يا الله يرحمك.
0: قلت لي ساعه ما كناش حاطين في بالنا انه حمد بتجيني باش ياخذ الدور
3: من قوسين عم حمد يا لله اول ممثل تونسي عمل عقد
0: عم قديش
3: ما عارف شايف ليش في نات وقتك في الجمعة عشية فرنك في الجمعة عشكي نك هذه حتى ما تشرف الدين يعني المؤرخ منكم يعني قال هذا يانس عم حمد
2: كبنال شير
4: ابريزة
2: نبي عالاخر يا تنبغي
4: حتى الاخر ذات تبغي انا باهي جنان استريح ولك ملك بات ملك قدم المريسال يبغيك
2: جرديني ها اخي واش دنيتنا من جديد في الجردة
4: جردة سويتي من الصباح وانا في الكلامة بالمقص
2: بالجلم
4: بالمقص
2: انا قلت لك بالجلم يا عطش رجلة
4: بالجلم او كايبات القرون في الزهين وكايبات الورد من الفلفين
2: ليه
4: سيدي
2: اشين
4: لحبك قد ولا سروي
2: يقول مصلي عن بي
4: مصلي وسلم عليه او كزدت في شباك بيت النوم تاعك زرعت لك فلة وياسمينة باش كسيادتكم تبداو راكدين والنسيم العالي اللي يخبل تبداو تشموا في ريحة الفل والياسمين
2: يبقى قلت كي نظلي راقد اطب ريحتها في خشيش
4: في خشيش
2: قوله يا جرديني لك جاي يعطيك بقلة
4: قول
2: اخي هكا يدنوا البلدية ولا
4: شنو هكا يدنوا البلدية هكا يدنوا القماقم نتاع البلدية
2: يا باهي اما لا تعرف كيفاه نيشا هيك يدني لي في شباك الاخرى تلي من قبلها
4: ايه فهمت
2: بتا الزعتر وكليل
5: مع الايام
0: نرجع لكم حديثنا على فن المسرح الفن الرابع وبالتحديد في تونس نحيروا على شنو باش نحكي وشنو باش نخليه خاطر الموضوع كبير وتاريخ المسرح التونسي بطبيعة الحال خلينا نسألك سؤال شخصي شوية من أكثر المسرحيات اللي بقات عالقة في ذهنك ولا نسألك حتى أول مسرحيات اللي شفتهم
1: أنا يعني المسرحية
0: إذن قوس شخصي معاك شكري
1: بطبيعة حتى أنت نسألك نفس سؤال يغني وجناحه يرد علي هذه لكن المارشال عمارة ذيك الحقيقة شادوفر يعني الحقيقة المسرحية الرمز ذيك ما اللي احنا صغار تربين عليها وتقعد ضحك اليوم والغدوة فما أعمال فرقة مدينة مسرح الجنوب بقفصة زاد أعمال متاع عبد القادر مقدات ونحكي عليهم تجربة ذوما فيما بعد ولا فما فرقة متاع نابل والمنصف قرط الله يرحمه أسس فرقة خاصة هي في مسرح الشباب أو مسرح الشاب بنابل ما نعرفش هكا الاسم عمل مسرحيات مع يعني ما نعرفش اسمه سيت الاسم بو عمود اسمه على كل حال
0: أحمد
1: بو عمود عملوا ثنائيات جميلة جدا رغم لها مخذت صداك بالياسر والله يرحمه توفى عام 93 مصر قرت هو مؤسس الجمعية ذي وتو يقام حتى مسرح ويقاموا يعني تظاهرات باسمه في
0: إيه؟
1: في نابل عندهم اكتراف حتى طريقة الحديث نتاعهم فما مسرحية دار لهنا ضحكني
0: نتاع كوثر
1: باردي وجلال الدين السعدي و يعني الحقيقة مش الأعمال الكل أنا تفرجت على الكريتا
0: مسرحية كاريتا ذكريات
1: فرجت شوية ذكريات كاريتا في بدايات لامين النادي والمنجي العوني وكمال التواتي ونور الدين بن عياد ولمين النادي في المسرح هذيك تفكرهم والله نسيت حسيلو هذول مجموعة يعني أبرز الممثلين تفرج فيها في مهرجان المنستير في قصر باك بالمنستير في آخر السبعينات وأنا صغير مشيت مع أخواتي
0: أنت يا أخوتي مؤثرين فيك في كل شيء
1: طبيعة
0: منك معني في الفن في الموسيقى في المسرح في السينما
1: في الرياضة
0: كنت في كل الحصص
1: أثرت إيه؟ لا سبحان الله
0: خليوك معني تسبق عمرك خاطر
1: أسبق عمري
0: معني مسرحية ذيرة ومش متاع
1: مش جيلي مش
0: عمرك معني
1: عمري وقتها في العشرة الحداش
0: استوعبت معني
1: أنا ماشيين وبرا أما نتفكر فما بعض اللقطات نتفكرها وتصفيق الجمهور تفاعل الجمهور وأنا صغير وهما أكبر مني يهزوني معهم يعني تقريبا هما في 16 عام يعني وفي ال 17 يعني يفهموا
0: 16 نتاع قبل مو 16 نتاع 16
1: نتاع تو يعطيك الصحه يفهموا كي يتفرجوا يفهموا يعني وفما معاني وفما رسائل وكل شيء ونمشيوا مع بعضنا وتفرجت نتفكر هالمسرحيه الكريطه اول مسرحيه تفرجت فيها في حياتي في قصر الرباط بالمنسير في اخر السبعينات
0: انا نتفكر جيلك ساعات نسمعهم يحكي يقول لك احنا كي كنا نمشيو للروايه باش نفرجوا على الروايه
1: لا عددكم قبل شويه
0: ايه والحفله به بالحق كانوا يمشيوا هكا متهدمين
1: أني الوالدة الله يرحمها تحكي لي كان وتقول لي الوالد الوالد الله يرحمه كان عنده سيارة من القدم الخمسينات، يعني خالتي وعماتي وجماعة كل يلمهم شو متهندمينه تقولي نمشيوا لسوسة للمسرح ونتفرجوا، ويعني فكل كأنهم مش يتفرجوا على كوكب الشرق أم كلثوم كما كتر تصور تشوفهم في مصر، أمن وأمان وضخامة
0: ريت
1: والله، والناس كل يعني تقول كنا ماشيين معنا
0: كلك مش الحفل الخاص حفل
1: كيف تقولوا الفتيات توم تقولوا يلبسوا السواري هيك
0: سواري ايه
1: سواري توم انا عارف الناس
0: ما هذا معروف هذه يا اخي ما
1: دي كلمه ما نعرفش المجال هذه ما نعرفوش الباقي يقولوا نسمع هالكلمه ما نعرفش شنو تعني
0: بين قوسين حاطين الحطه
1: يقولوا ماشيين سواري وماشيين هندمين
0: اي ماشيين متهندمين
1: وشيء كبير
0: شيء كبير
1: هو حتى السي البخاري الله يرحمه نعمه وانا ندخل في حديث كان بطبيعه يقول لي حتى على ساقين نمشيوا للمسرح ونتفرجوا وفك الصيف هذيك كيبدا فما عروض هكاك عامه ومش اي كان مش اي كان الحقيقه اختلط الحابل بالنابل تو حتى المسرح تخلوا الغص والسميء
0: انت تسبقتنا باش نحكيوا على حاضرنا
1: لا مش على الممثلين في حد ذاتهم حتى عامه الناس تفهم شكون يدخل المسرح باش يشوش وباش يزفر وباش ما نعرفش شنو يستهزئ وباش الحقيقه انا اتفكر مره محمد كوكا زاد حضرنا له الله يذكره بخير في مستير في اخر الثمانينات بدايه التسعينات عمل العرض مسرحي من جملتها معها كبزين فيصل بزين في العرض المسرحي كل شيء بالعربيه فما ياسر ناس قاصين الشركات نتاعهم مشى في بالهم هنا في المهرجان في مستير ولا كنا مدمنين قبل تونسيتهم اصلا عاد حضروا يحسبوا شيء عرض مسرحي لمحمد كوكا في المهرجان موجود في البرنامج مشى في بالهم مش يضحكوا كيما مسرحيات من النادي بالعربيه طلعت الحكايه وبدأت تتشوش العباد وبدأت تتشوش
0: لا غالب معني جزء كبير ما عندوش ثقافة الاستماع ولا بشعرف بأنواع أخرى معني توا موجود الشيء
1: والله يولفل تون تفكروا بدأ يشوش وشوش وبدأوا منها وقف العرض محمد كوكا أسمع وبدأ
0: تغشش
1: تغش مش تغشش ما تحشموش ما تحياوش تكلم بالقص قال ومكن اللي يتغش على الأمني غديك قالوا تتفرج أنت قالوا تفضل قالوا ذو ما تخرجوا مش نوع شنو نقول لك والناس زفرت ولا ما عجبوش باش قعدت معناها قله قليله للناس اللي مغرمين بالمسرح وجايين باش يتفرجوا ولا قدامنا العرض
0: هذا يصير قدامنا فما برشا عروض محترمه جدا في المهرجانات عروض مسرحيه وعندها قيمه مؤخرا مسرحيه وفاه الطبوب الهيري بيت تبرمجت في اكثر من مهرجان حضور الحقيقه محدود شوف في عروض الوان مان شو
1: علاش قلنا الذوق طيب
0: معناها
1: هاكم بديت تمشي معايا في نفس الخط
0: خلينا نرجع نرجع شويه تيش بت على
1: عطوا نرجعوا للموضوع
0: فرقه دي. المسرح الشاب دي نابل باش ناخذ بخاطرك ونعدي شويه من مسرحيه يا عارفي اش قولك
1: يا عارفي حلوه والله فيها يعني الحقيقه فما مش كان
0: مش مركزه معايا
1: لا لا ومش كان المسرحيه هذه برك يا ألفة ياسر مسرحيات تقدموه حلوين ياسر يتخمسوا زي النسوه هما زوج الحاجه الباقي فيهم احمد بو عمود ومصطفى قرط الله يرحمه ساعات هذا المرأة وهذا الراجل وتلقى نفس التفاعل ونفس تقمص الشخصيات يعني يلبسوا الشخصيات بشعرف هم زوج ممثلين خاصة فما أسماء أخرى لكن هما خاصة أبرز الأسماء صدقني يعني يتقمصوا الشخصيات كما هي وعندهم لهجة خاصة نابلية شوية كالحالة كي المستيرية كاللهجة المستيرية شوية بصراحة عندهم كالمكة فما يعني في آخر
0: خصوصية اللهجة معناها
1: خصوصية اللهجة تزيد رونق على العروض المسرحية
0: أكيد كما فرقة مسرح الجنوب في

0: فوكسانه.
1: المسابقه قصدي يا سيد كوميسار.
0: ما لاش تقصد.
1: قصدي انا ماشي في على روحي، لكن لم تحدنا شيء على حال حد. على مية ربي زرت في القاعة لقيت موكالة. عاد وجبت هذا.
0: بارك الله فيك. قلت رب العالمين.
1: ريت هاول وين؟
0: موكالة بالمشد ها؟
1: لا في راسي باهية تخدم. مبروك على خويا خوذها في الأمان.
0: استنى. استنى شوية عاد خلنا نشكروك و...
1: لا واجب على شكره. يا ربي لا شكر على واجب. خاطر في الأمان.
0: لا عاد مش هكا تيمو نزيد شوية.
1: أنا مستعجل شوية.
0: لا والله ما تزيد شوية.
1: والله مستعجل شوية سيد كوميسار. عادي صاحبي استنى في على شط البحر. ناويين نعملوا بارتي نتاع مصيد. مغروب المصيد مغروب المصيد. مش نقول لك. عاد استنى فيا.
0: عاد صاحبك
1: لا والله ما نجم.
0: اسمع صاحبك ينجم يزيد يستناك شوية.
1: مرة أخرى مرة أخرى نجيب أحد أخويا ونعملوا قاعدة سمحة وناخذوا الكلمة ونعطيو الكلمة.
2: مع الأيام.

0: نرجع لكم في مع الأيام للي توا التحق بنا في الاستماع. فكركم أنه موضوعنا المسرح التونسي مع الأيام. احنا لما حال حكينا برشا شكري على فترة ما قبل الاستقلال، لكن بعد الاستقلال أمور تطورت أكثر
1: صحيح.
0: في علاقة بالمسرح التونسي. بورقيبة حب يمشي في اتجاه الحداثة واعتبر معناها أنه الثقافة أبرز ركيزة لتحقيق الحداثة هذية، وجزء من الحداثة والثقافة في اقتران بالمسرح التونسي. وأكيد كان الخطاب وفي علاقة بالمسرح التونسي عام 62 تأثير كبير على المشهد الثقافي، وتبدلت بارشة حاجات من وقتها.
1: من وقتها بتبيع ولو تشجعوا حتى يعني بعث مسرح الجهات في كل جهة، يعني تقريبا ولد فرقة مسرحية في أغلب الجهات، ما نقولوش في كل جهة. بدأت بسفاقس، لكن قبلهم اللي كنا نسمع فيه المنصف جورج وأحمد أبو عمود، الفرقة ذيك تأسست قبل شوية وقبل الفرق الجهوية صحيح عام يعني هي خاصة فرقة يعني تابعة للجمعية جمعية الشاب ولا المسرح الشاب المسرح الشاب بنابل، يعني يعني سي المنصف قرط الله يرحمه ينعمه بنقول مبادرة خاصة مبادرة شخصية عام 63، يعني من أقدم الجمعيات المسرحية. علاش قلت لك يعني يلزم الراجل هذا زاد يعطيوه حقه
0: وكل السمعه لي راهو اني مهم بلي قوس صغير. ريت برشا تظاهرات مسرحيه تحمل اسماء اعلام كيما لنا في مستير في
1: اسطنبول، يخلي في اسطنبول يا محمد
0: سلم رواد راهم في تاسيس المسرح
1: التونسي. هذوك فرق خاصه يعني خلينا نقول قلت لك تجارب شخصيه تجارب خاصه، يعني وحدهم هكا مغرومين مولعين بالمسرح، شافوا الاقران نتاعهم الناس اللي عندهم يعني خلينا نقول درايه شويه ولا عندهم غرام عندهم يعني متشجعين باش يدخلوا وعملوا جمعيات. سبحان الله تلقى مغروم يحب يغرم غيره معه، هذا هو يعني. وما فماش ياسر اهتمامات قبل، فالنخبه المثقفه نتفكر

0: السيد احمد والناس الله يرحمه ينعمه زاد حكايه على الحكايه دي، وقال معهم هو في البدايات مع المجموعه دي مع خليفه الصنبولي في المسير ومن ذلك. وفما محمد زرقاتي في سوسه اسم في كل
1: صحيح.
0: في كل
1: جهه عندها علم المسرح يعطيك صح
0: عندها علم
1: في مستير مثلا تسمى قطب مسرح يا اخي برشا مهرجانات معناتها
0: الاسم البارز خليفه الصنبولي
1: محمد سليمة بعد في فتره لاحقه جاء المسرح الجامعي معناها في المونستير معناها قطب مسرحي نجمو نقولوا. وانت جبتوا على الفرق الجهويه لكن قبل الفرق الجهويه بعد خطاب بورقيبه زاد لازم نقولوا نقطه مهمه برشا انه كرس الفكره انه في كل معهد ثانوي يلزم يكون ثم نادي للمسرح والا جمعيه مسرحيه وكانوا يخدموا معناها في غايه من الحرفيه وكانوا المتميزين في الفرق هذه يا شكري من ممثلين من كتاب نص من مخرجين ياخذوا منح من الدولة باش يمشيوا لأعرق المهرجانات البرة خاصة احنا في وقت ما مهرجان افينيون في فرنسا اللي هو معناها من اكبر نقولوا احنا التظاهرات المسرحية والثقافية في فرنسا وفي العالم باش تعرف قيمة المسرح والقيمة اللي إليها معناها زعيم بورقيبة للفن هذا.
0: صحيح كلامك ويعني على طول يعني نأيدك وتقريبا حتى أغلب يعني خنقول اللي برزوا فيما بعد على المستوى الوطني يعني ولا محترفين في مجال المسرح خرجوا من المسرح المدرسي والجامعي يعني بالتوازي كما كانت الرياضة المدرسية.
1: صحيح.
0: تعرف قبل الرياضة المدرسية زاد ديما نقول ندخلوا حديث في حديث كانت النشاط تحت نهار الجمعة والرياضة يعني المدنية العادية يعني البطولة كما كان
1: بسبت.
0: وتعرف أغلب اللاعبين اللي يلعبوا في النوادي الكبيرة يعني كانوا يلعبوا
1: في الليسيات
0: وفي الجامعة في بداية الجامعة التونسية وفي المعاهد. وجيت أقول لك حاجة أخرى يتحصل على ورقة حمراء مثلا إقصاء في المباريات المدرسية والجامعية تتحسب له في المباريات المدنية. شو بس تعرف والله يعني نتفكر العديد قبل في حتى في السبعينات كانوا يلعبوا الملاعبية يعني في اللي يلعبوا في البطولة الوطنية يلعبوا في نفس الوقت مع فرقهم في المدارس واللي يقرأوا فيها ياخذ ورقة حمراء ولا إقصاء ولا إنذار يتحسب له في الوعد. يعني وريك كيفاش كانت هما اللي يغذيو بيهم.
1: ثم برشا جدية معناها في التعامل
0: مش لعب
1: كانت أو كترفيه وتسلية راهو.
0: يعني أنا حبيت نقول أنه في جميع المجالات مش كان في المسرح برك في الفنون بشكل عام كان تشجيع كبير في خاصة في البداية الستينات لأنه في المدرحة الأولى آخر الخمسينات كان تأسيس الدولة وأمور سياسية تعرف وتبديل والدستور وبعد بداية من الستينات بدأت يعني هل تشجيع للحقل الثقافي من الزعيم الراحل حبيب بورقيبة من الفنون والرياضة بمختلف أشكالها كما قلت أنت يعني بدأت مع المدرسة المسرح المدرسي والجامعي وكل الأنشطة حضرنا الحقيقة
1: المسرح الجامعي وقتها من الحاضنة كنت الاتحاد العام للطلبة
0: الاتحاد العام توسي للطلبة صحيح
1: نقلة نوعية معناها في مجال المسرح ودخلت المرأة
0: ومسرح المرأة وفي نفس الوقت مسرح الجهات نرجعوا له كما يقولوا مجيد وأول فرقة قلت لي أنت منذ حين
1: صفاقس
0: صفاقس
1: تحت إدارة راحل جميل
0: جميل جودي مشال صفاقس هو بورقيبة يعني شجع يعني المسرحي الأوائل هذوما باش كل واحد يمشي أسس في جهة مش بضروري يكون من الجهة ذيك تو جميل جندي ما هو أصيل تونس لكن العاصمة لكن مشال صفاقس باش يعني يساهم في تكوين وتأسيس الممثلة
1: ريتهم الأسماء هذوما الكل تو كنسميه جميل الجودي في وقت لاحق معاشنا جعايبي
0: رجا فرحات عاش نحكيوا عليهم كلهم
1: الكلهم راهم مش ما خدموش كان في مثلا فرقة الجنوب في صفاقس مشاو
0: للكيف باش أسسوا هذوك هما خاطر يوم تجي المؤسس صحيح خاطر هذوك هما اللي درسوا الأولانيين في المسرح وهما اللي بداوا باش نحتاجوا لهم باش يمشوا للجهات نلقاو ناس مؤسسين وناس يعني فاعلين في المجال هذا وناس متكونين
1: صحيح
0: وحتى نذير القصباوي أدار فرقة سوسة المسرح فترة فترات بعد محمد الزرقاتي يعني يوم بالتالي مشى هذه فرقة الأولى قلت لي في صفاقس جميل جودي
1: وبعد الكيف
0: تقريبا جميل جودي عام 64 هكا ولا بالتالي فرقة سوسة مع محمد الزرقاتي 67 في نفس السنة فرقة الكيف أسسها المنصف السويسي الراحل المنصف المبدع الله يرحمه زاد اسم كبير وبعد فرقة مسرح الجنوبي قفصة فرقة قفصة كانت قبل عام 72 بعدهم شوية بإدارة رجاء فرحات والفاضلين الجزيري والجعايد وجليلة بكار
1: محمد دريس رأو الحمر
0: فما اسم آخر فرحات أمون فرحات أمون توفى الله يرحمه نعم وصغير كان زاد معروف قال لي جسد دور العترة في مسرحية البرن العترة يا سيدي يا سيدك الكلام ذاك كيفاش عامل حتى عملها كنا حتى التزويق نتاع الوجه كيما يقولوا المكياج عاملوا مدرك فروه باش يطلعوا كينو
1: كينا مزاجيري
0: و وذاك الله يرحمه كان يقول لك مبدع زاد في مجال المسرح الله يرحمه وينعمه اسم الفكر المسرحيه نتاع البرني والعطر هذيك من الاوائل المسرحيه نتاع مسرحيات فيهم مسرح الجنوبي قفصه بالابيض والاسود كان وشكون مثل معهم رؤوف بن عمر
1: صحيح
0: مثل في المسرح هذيك انا اللي هو ما ينتميش للفرقه هذيك من بعد خذا كي تاسست فرقه عبد القادر المقداد يعني تكون اكثر في المسرح هو اخذها بيده يعني ومع المنصف البلدي وجماعه ذوكم والكتاري واسماء اخرى يعني من جماعه الجنوب هم اللي يقدموا المسرح لكن في البدايات باش تعرف تجيه كان رؤوف بن عمر وجماعه ذوهم مثل معهم قول يا سيدي مرقة القناوي ولك مرقة قناوي
1: قناوية
0: هي قناوية قول قناوي كل شيء تسبب القالة
1: باش يبدل اللهجة يعني تفكرها
0: مسرح هذيك من الأوائل المسرحيات اللي تفرجنا فيها البرني والعطرة وتواصلت بطبيعة بعد تالي تجارب أخرى خاصة تجارب خاصة بعد فرق خاصة يا ألفة بداية من الثمانينات ولدت أمور أخرى تو
1: مسرح الجديد خليونا نحكي عليها بعد شوية باش يعني نخيرك
0: سمعنا حاجة
1: باش نخيرك أنت جبت على راح المنصف السويسي علم من أعلى مسرح وفرقة الكيف جبت على برشا حاجات جبت على البرني والعطرة
0: مشي وشوية شوية باش
1: شنو تختار بينيتهم من عادي وتو قبل ما نسكت بما أنه الساعة الأولى نرجع لهم بعد شوية
0: بما أنه الكيف تأسست قبل
1: أيوة.
0: زلنا نعملوا حاجة الفرقة الكيف
1: أنت توح اخترت أول الفرق أنا باش نختار لك آخر الأعمال لفرقة الكيف
0: فرقة الكيف يعني وتعرف فرقة الكيف هذيك سعاد محاس
1: كل
0: اسمه ذاك
1: منصف السويسي
0: منصف السويسي بتبيع هو المدير والمخرج وكل شيء للمسرحيات من نادي صغير دخلته سعاد محاسن راهو هي اللي حلت له البيبان ويقول هي يوم الناس هذا حلت له الابواب مدين ليها وفما نور الدين عزيزة ونتفكر فما نتاع الازهاري السبعي هذاك اللي يظهر بعد تالي في المسرحيات فما خديجة السويسي زوجة المنصف السويسي وفما أسماء أخرى نعرفوها ما تو ما نستحضرهمش أما جماعة هذوكم أكلي بتالي خطر يعني اسمه اللي توفى الله يرحمه سنوسي أحمد السنوسي أحمد السنوسي وغيرهم من الأسماء اللي دوروا في الفرقة ذيك
1: أكيد كل فول له في نواره عام 72 آخر مسرحية فرقة الكيف إخراج المنصف السويسي لكن قبلها خاطر في البدايات كانت مشكلة لدخول المرأة للمجال المسرحي باش نسمعكم علم من أعلام الثقافة في تونس المنصف شرف الدين الله يرحمه يحكي لنا خاطر هو أطر وكون
0: ناقد كبير والبرامج المسرحية بسمينه منصف مسرحية الله يرحمه فترة
1: أكيد الله يرحمه باش تسمعوه يحكي على جزء من تاريخ المسرح التونسي وكيفاش باش ميلوموش على دخول المرأة للمسرح قال لهم هو أول امرأة باش ندخلها المسرح مرتي
0: ما يكثرش من هكاك
1: لكن
0: كانت منار الدين قبل الكل لأن هي الرايدة الحقيقة
1: زعما باش يلومو ويقول لك توا نسيبش ندخلها من المسرح قال لهم يا سيدي هانش ندخل مرتي ما عندهمش مليم معناه وفي الحديث نرجع لكم بعد شوية مازال الحديث متواصل معاكم من إذاعة المونستير
2: مع الأيام
1: انت كنت مني زاد اللي دخلوا نسال المسرح خاطر كيف ما قلت انت في وقت ميم قليل نسال اللي كانوا يمثلوا فما نظره دونيه زاد للمراه اللي تمثل معناها
3: كانوا المراه ينظروا لها نظره دونيه
1: حتى مرتبط بالمحيط يقول لك محيط ماهوش نظيف معناها سامحني في الكلمه بين قوسين
3: ومعناه كانت هما بيدهم بعض الممثلات سيرتهم على قد مشهورات معناها فهمت عاد انا وقتها نخمم قبل خطاب بورقيبة قلت علاش البنات المثقفات ما يجيوش للمسرح من جملة نتحدث مع عبد الحفيظ بوراوي الله يرحمه مندوب جهوي للثقافة في سوسة قال لي على خاطر ما يحبوش قلت له ما يحبوش فما سبب أنا بيني بروحي خممت قلت أنا مستوى الوسط الرجالي في المسرح هو بيدو فيه وعليه قلت أنا لو كان نعكسوا الآية لو كان انطهروا الوسط الرجالي وقتها البنات الباهين المثقفات حسب رأيي يجيوا يمثلوا وأنا مستعد نعطي المثل أو نجيب مرتي وعملت فرقة اسمها المسرح الحديث عام 59 شكون فيها؟ فيها مرتي وفيها العبد لله وفيها نسيبتي اللي هي معلمة ورجلها اللي هو مدير مدرسة ابتدائية وفيها ست جاني قريبة الله يرحمه كان موظف في المالية في سوسة وفيها حامد المستيري ممثل عبقري اللي كان في البلدية، كان مسؤول في البلدية. من جملة احتجنا بنية صغيرة، فما سي رمضان الدنجزلي معلمه عنده بنته. أنا فكرت فيها، مشيت قلت له سي رمضان عنا دور لبنتك، خليهاش تمثل معنا. قال لي سي المنصف حتى مشكل، ومثلنا. وهذاك اللي خلى الشادلي القليبي جاء شافنا قدمنا مختارات من مسرحية عجبته أنا، فكر فيها كرئيس مصلحة المسرح خلفا السي حسن الزمرلي رجل المسرح العظيم اللي هو وقتها أدرك التقاعد. وهذا كيفاش أنا عيني الشادلي القليبي رئيس مصلحة المسرح.
2: مع الأيام
4: يا ليلي يا عيني يا ليلي يا عين.
5: نقدم لكم الجماعة تغزر لي انتي، هذا سي عمار بوتلجك اللي خدم دور شلايح في الهني بودربالة. يا اخويا صفقوا عليه ياسر واخي، ولا ضربته الدعوه هذيك المره هذيا
6: حطيت الباير صغير
5: في المسرح، ما ثماش دور كبير ولا صغير. المسرح زراعك يا حلاف يا بابا.
6: مش قولك انا قديت ولا لا؟
5: ما عرفت حضرات المتفرجين يشوفوك وبعد يكتبوا عليك في مسلان في الصحافه ويبعثوا اللي ذا كله. شو رايك
6: فيك؟ بالله من بعد اكتبوا لي وصفقوا لي
5: بتلحليها.
2: مع الايام.

0: الأيام.
1: من الأول اشتي نكتت ثم بخنست ثم رشرشت ثم شرشرت، وإذا بيها عطات سمامة عندها كل الدريجين وترشقت المازب وطارت النقر وفاضت القمم وتخلط جاري وخاثر ألوان وأشكال قريقش عفش تفش زبل قش قش وديان حاملة زاد مع البطحة من القصبة باب العلوج باب بنات القاعدين باب سعدون الحلفوين يسبوا في العظمة ملا طحمة ملا عمر ملا الشيخ البيقة طلي بحر سيدي محرس بحر سوق الززارة بحر عين دوارة بحر نهج الكبدة بحر منين دور بحر كراه بنبقطة كيران واقفة حيوت تشرب حيوت ترخ تتفترش مخازن سلعها مفردة يا سميد يا فصدق يا بندق يا بوفريوة يا سكن جبير يا دنيا يا غرامي يا حبة حلاوة يا نافسة في سبحها هزها هي وخوها وحموها للاستعجالي يدفينا في سبط الذامة وراها حد وقفها يا عرس بزازة فسدوا بلحت العروس والعروسة ولطلت لهم الصانع أخذت في خطرها يا 92 شايب وسقهم للزلاز ويا 7 صبايا في قصبة يا يطيح الليل والصياح طالع قبب وهو عزوزة هزها الواد تخلي الكوشة طفاها وخرج يغلي عرض باب مكتبة مسكر تحمل فيه فور وتخلق على الغزالي والتوحيدي والبيهقي وابن بطوطة والمسعودي والسد يهز والهنفر وطاح بالمقدمة بدأ يطروش يبل ويعرق خليها عجين لمنعوم منه لا قدامه لا محدثين لا تاريخ لا جغرافيا لا نحو لا صرف من عدل رنخهم وخرج هاي شمايج يقلع في الزرس يحفر ويغزل اغتص في دار بسيسر الدهبير وماجن يهدهد في الديار العاتية ويتوعد يوخر ويصدم ما برد على ديه لما برك منهم 6 خلى فيهم الموج يقلب واتك على حمان كبها وعرج على مخزن فيه اجتماع سري حول وجوب مقاومة الفيضانات وحتمية وإعلان حالة الطواري خلاهم يتكلموا وعطاهم الحس فرتهم والحاج الحاجة على طاولة في قهوته وبعيد على البلل يتغبل قلهم قلت لكم نعرفها بنت الكلب وبدأ يرحى مع التصيلة والأصيلة واللي فقس واللي رقص واللي حبلت واللي قبلت واللي زغطت واللي بشرت واللي طهر وقرى وورى وعلم وفسر واعتبورس ومسؤولية وبير وشاوش للمهندس اللي كان سبب في حلاق من باب سويق.
0: مع الأيام
2: نرجع لكم للجزء الثاني من اللي قانا معاكم فيه مع الأيام ونرجعوا من إذاعة المنستير نسلم عليكم من الناس الكل وتحية من شكري السكلي وألفة جميل اللي مرافقينكم من قدام الميكرو مرحبا بيك مرة أخرى
3: عايش كل فم مرحبا بيك وإن شاء الله الساعة الأولى نالت إعجاب السادة المستمعين ولا قدمنا على الأقل فكرة على المسرح التونسي صحيح مقتضبة الوقت ما يسمحش لكن
2: حاولنا نجيو البرشا نقاط
3: صحيح يعني عرجنا على أغلب اللي يلزموا يتقاء وإن شاء الله حسن مرجع تولي هذه
2: تقعد إن شاء الله إن شاء الله والحصة متاعنا ما تتبثش راهو عبر ستريمينج كما نحاولوا تو نخرجوا من الحصص هذوما الكل
3: إن شاء الله
2: وبالحق خاطر فيهم قدر من المعلومات فيهم زاد جانب تلقائي باهي راهو الحقيقة معناها
3: يعني مش كلي يعني
2: تغلوتي لا غياب
3: يعطيك صحة ايه. يعني في نفس الوقت تستساغ باهي للسادة المسلمين يسمعونا لغة بسيطة نحكيو بدرجتنا مهذبة باهي مش نشكروا في رواحنا وفي نفس الوقت يعني نقدموا في المعلومة المفيدة وذكريات وحتى فما لي سرجع ذكريات فما يعرفش حاجة زاديش بما فيه باس نعيش ونتعلم
2: حتى كان عندكم ملاحظات قدموا هنا
3: مرحبا بكم
2: معكم ديما رجعنا بغسلة النوادر تو احنا في سنوات الثمانين تويك شكرا
3: سنوات الثمانين ولأنه قبلها سبق السنوات هذيك انت قلت سنوات الثمانين تأسيس الفرق الجمعيات الخاصة المسرحية منهم المسرح الجديد عام 75
2: ما المسرح الجديد نقلة نوعية
3: وشكون عاد الفاضل الجعايبي والفاضل الجزيري وجليلة بكار و
2: حمد
3: دريس وكل المجموعة ذوك كلك اسمها عروسية النلوتي يعني اسماء ذوك في الفترة ذيك ما عندهم يعني خنقول توجه يساري شوية بين قوسين وثورين شوية وحبوا يعملوا مسرح
2: جديد
3: هو اسمه على جسمه العديد من الأعمال حقيقة ويعني بدلوا حتى الشكل متاع المسرح
2: كان خطاب مختلف
3: صحيح
2: حتى في معناها نقولوا احنا على الركح تشوف الصورة هكا والإضاءة أنا والله تفرجت عليها في مراحل مختلفة من عمري يعني مش بالضرورة من اللي تفرجت عليها فهمتها
3: كل مرة تكتشف حاجة.
2: اي ما تتفهمش. سبحان أنا في المرحلة ما في ال 15 سنة ما فهمتهاش، في 20 سنة فهم آخر فهمت بعد تقدر في العمل.
3: العديد سيء الأعمال بتاعهم تختلف
2: نظرة هكا فلسفية
3: رمل بلغة الدارجة تاعنا يقدموا فيه. أنا صحيت
2: فما جدمو
3: هذاك مما لا شك فيه، وفما يعني رسائل وفما
2: نقد اجتماعي
3: سياسي ويحبوا يوصلوها بطريقة ذكية. والحقيقة هما كفاءات هذوما نحكي عليهم، حتى نجم تختلف معهم يعني في المواقف السياسية وفي الاتجاهات، لكن الحقيقة مبدعين مغرومين ناس هذوما. والعديد من المسرحيات مش نذكره، أما من بينهم أبرز تقريب الأعمال اللي قد خالدة وسجلتها التلفزة التونسية كانت
2: غسلت
3: النوادر، رغم أن ظهروا فيها ثلاثة ممثلين فقط. شفت هناك كيفاش بدينا من المسرح المعبي بالممثلين مجموعة كبيرة، دي تقلص عدد الممثلين ولا ثلاثة، الديكور كله أظلم.
2: ديكور أظلم معناها حاجة معناها غريبة على ربما كما قلت أنت تعود
3: على
2: المشاهد والجمهور، خطر نوعا ما فما كنت مسرحيات بالعربية، مسرح فما كل مسرح بتاع الفودفيل ما يتسمى بالفودفيل كل اجتماعية العائلية معناها الضامرة اللي يغلب عليها طابع التسلية حتى لو كنت تعدى هكا مساجات نقدية. لكن كان في مرحلة ما ذيك الطاغي جيت غسلت النوادر والمسرح الجديد كما قلت لك مسرحيات كما عرب كما العرس وغيره بدل معناها النظرة الشكل بتاع المسرحية.
3: ما انه ملول ظهورنا غريب شويه كما كنت تحكي ألفة، وظهورنا حاجه يعني ما نعرفش مش مقبوله يعني كانها ثوره على في عالم المسرح. ومن بعد رويد الرويد سبحان الله قبلناه وعمال نتفرجوا على العروض وما نزيدوا نفهموا ونفهموا حتى المعاني اللي تضمنها المسرحيه، ولو انها يعني تركز على صراع الطبقات ويعني الفوارق الاجتماعيه في تلك الفتره وكيفاش معناها هي اللي عرفته وكيفاش حبها السائق نتاعها ومعروفه الحكايه ذيك القصه نتاع غساله النوادر. وهي غساله النوادر بالاساس
2: بالنسبه لغساله النوادر غساله النوادر
3: لا نترك نجي نتاع
2: اخر الصيف واول الخريف
3: غساله النوادر لانه يعني تنظف
2: تغسل
3: تنظف نتاع كل ما هو نتاع الصيف يعني الاثر نتاع الصيف. فالحقيقة كانت ثورة وبعتالي فهمناه، واليوم يلوم الناس هذا كي تعاود تتفرج وتركز شوية تكتشف يعني حاجات جديدة وحاجات ما كنتش فاهمهم.
2: وحتى اليوم الناس هذا تحسها مختلفة
3: تحسها مختلفة
2: برشا. وصنعة الفرق الحقيقة الفرقة هذه المسرح التونسي الجديد وفرقة المسرح الجديد بطبيعة بالأسماء اللي سميناهم الكل خاطر فما اسم آخر لازم نجبدو عليه في إطار المسرح الجديد، اسم الحبيب المسروقي. خاطر ما قبل الحبيب المسروقي نوع وما بعد خاطر انتحر هو في الأخر
3: الله يرحمه. نعم علاش قلت لك عندهم كم
2: اي مشيت الفرقة من بعد كم معناها وقت اختلف
3: يعني ما نعرفش الناس هذو ما يفكروا تفكير آخر مش نفس التفكير متاع الإنسان العادي. الله يرحمه ونعمه على كل حال.
2: حبيت أن نفتح قوس زادة في علاقة بالأعمال هذية يا شكري، الأعمال النقدية خاصة في علاقة بنقد الواقع الاجتماعي والسياسي. راهو لهنا نحكيه على سنوات الثمانين، نحكيه على عهد بورقيبة. راهو السؤال اللي يطرح نفسه، هل النقد هذا كان يقابل بالقبول؟ وأن نعرف معناها جزء كبير من الإجابة وأنت تعرف وبرشا من المستمعين يعني ما هوش سهل باش تقدم هالخطاب هذايا المسرحي في وقتكم يمكن فيه رقابة.
3: لأنه الزعيم الراحل كان يعني متفتح على الفنون ويحب الفنون ويحب الثقافة، لكن كذا كان يوصل يفوت لحد شوية الأمر الحقيقة يعني صارت ياسر يعني مضايقات ويعني ياسر ومسرحين تسجنوا في الفترات هذيك، خاصة في فترة الآخر بداية من آخر سبعينات لبداية الثمانينات صاروا يعني صاروا الحقيقة. وفما خد ساعات مكتعرف المسرحي ساعات مع تفاعل الجمهور
2: يتخمر
3: ساعات حاجة يخرج عن النص كما قلوا احنا، حاجة مش موجودة يزيد من عنده.
2: وزادة فما أعمال مع سابقية الإضمار والترصد
3: متفهمين ولا وفما شكون نتفكر والله فانا مسرحي لمين نادي وليوين في مسرحين مسرحيات كتجرى، وفما أحد السياسيين موجود في الصفوف الأولى غادر المسرحية وتكلفت له غالية بعتلي سجينة
2: عرب. خاطر مسرحية عرب ملول على أول ما تعديت في كنيسة قرطاج، لكن الرقابة كانت متشدة فتمنعت في وقت ما وبعد وين تعرضت في أحياء شعبية.
3: في أحياء شعبية لا حتى فما مسرحيات أخرى فما حتى مسرحيات جماعية. فرقة جنوب إيه وفما ساعات
2: يعني. معنى فما برشا مساجات تعديت قوية.
3: ساعات إشارة ساعات يوصل يعني مش شبه يعني يوصل ينهار كيك ويقبل الصفوف الأولى اللي فيها المسؤولين وكينو متعمد باش يعني يشتمهم يعني. حمل جريدي عبد القادر مقداد الحقيقة تجربة كبيرة.
2: الحكومة.
3: أنت فرش في مسرحية زاد في المسير متاعهم يعني نتفكر المجنون رقم 7 ولا العريش واحدة منهم نتفكر عملوا بها جولة في عروض الصيفية وحضرت فيها في المسير هنا عبد القادر مقداد نتفكر ولا كانت عروض بها قبل
2: حتى شوف تلزم ممتعة جدا الحقيقة
3: ممتعة
2: فما رسالة من وراها
3: حمل جريدي معديناش احنا حمل
2: جريدي نعديوها بعد شوية
3: نعديو شوية
2: بين عدي منها
3: عمار بزور وحمل جريدي عمار بزور ذكر
2: شو تختار
3: والله اللي تحب الفن مقطع
2: المهم حاضرة فرقة الجنوب
3: فرقة الجنوب
2: الحقيقة عبد القادر مقداد عبد الجعابي
3: المنصف البلدي كان معهم في التمثيل حسن فك الدور بتاعه وكل الخليفة اللي يتكلم باللغة البلدية معنا كين جاهم هم في الجنوب معنا أشداه كاكا ورجال وضد الحلة لكن في نفس الوقت راهو خليفة يتكلم بالحلة لكن صار ما
2: صحيح
3: شفتك التناقض في الشخصيه شخصيه مركبه واجمع الكل اسمها
2: لطيفة القفصي
3: كانت بتبيعها فما ان سيرتان تحسيت نسيتهم
2: برشا اسمي
3: برشا واحد هكتاري ولخنا سكون واحنا مش قلنا نقولوا في مكه ذي قلت هيك برا نعم
2: ربي يفضل اللي مازالوا على قيد الحياه وربي يرحم اللي غادروا للحياه واكيد اسمائهم باش تبقى وان شاء الله يجي نهار ما دامش بدنا على الفنان القدير عبد القادر مقداد يرجع بالألق متاعه بتبيع المشهد
3: تماما.
2: المسرحي وكي هو بالنسبة لي قرار نهائي أما ديما نقعد نقوله مصاب يرجع
3: يرجع لأنه حس شفت الأوجاع ساعات متاع الممثلين والمبدعين
2: حس بروحه في الحقيقة
3: لا وحس بروحه في جيل مش جيل وحس وقت مش وقته ما يفهموش
2: وحس روحه أعطاه برشا ما غير معناها مقابل معنوي في برشا جحود
3: إنسان
2: يتعرض المواقف كيف من هكا سمحني
3: ولا ما يعرفكش يجلك يعني توما تو حقيقة مع احترامي الجيل الحالي من المقدمين البرامج والإعلاميين لا لا لا لا لازم هذا يعني على الأقل أنت توما تعرفوش تجلو تشكونوا عنا الاستنقاص وفي شخصيات كبيرة في مختلف المجال تشكونوا فيش كان يعمل ما نعرفش كان ما تطولش أكثر بالكلام تعليه تيمو أبحث وشوفوا ساعة تاريخه وقت انت ماكش موجود في الحياه هذه هو وقتها يبدع وقتها قاعد يعني واخو الصدام تاعه والالق نتاعو ومن بعد تجي انت في اخر وقت تشد مزح وتقول شكون هو ولا فاش قاعد يعمل وتبص في الرداء وتجيب في ناس اشباه الممثلين عنده الحق يستخيل ويجبد روحه
2: بيخلي نخليه الامور هكا فلويد اكثر ونقعدوا مع مسرح الجنوب في قفصه وللحوار بقيه خلينا نسمعوا زيدا المؤرخ المنصف شرف الدين يحكي على موضوع الرقابه اللي فتحنا قوس صغير عليه
0: مع الايام
2: بورقيبة كان يدخل في الرقابة في ال...
4: لا
2: ما حبش نقول كلمة سانسور معني
4: لا لا ما عنده حتى دخل هما جابوله روايات ما عجبوش نعطيك مثال فما مسرحية نحى من أجلها فؤاد المبزع اللي كان وزير الثقافة نحى على خاطرها
2: عليه
4: هي منصور الهوش منصور الهوش هذا مقاوم قديم في منين ولا منين الرواية اللي تعملت ردته هو الزعيم الأوحد فرنسا هو خرجها من تونس معناه بورقيبة ما عنده حتى دخل في الموضوع
0: مع الأيام
5: يا سيدي يا سيدي جريكم الحكومة راهي ما تكرهكمش راهي تحبكم وتعزكم وتحطكم في عيونها الحكومة بكلها تحبكم دعبات بحجرها بسجرها بطياراتها بقنبلها برصاصها بكرتوشها كنا تحبكم بغنمها بمعيسها بكنا تحبكم الحكومة قاعدة تلعب لا يزيد القرابة متاعكم باش تردهم في اللات بالتجارات متاعهم باش يسروكم الماء في الحيوط الضوف الخيوط الخبز باش يولي أهش من البشكوت ايش تحبوا كثير من هذا ترى تعبوا ليش تحبوا خناضي؟ اسحبوا ترى الماء، الماء تشربوا فيه عزرق ومر ومالح باش يولي فقمة بيه سيدي مكشتي. أما الله غالب، الله غالب عليكم، ما فهمتوناش ما فهمتوناش وحشمتونا معهم الله حشمكم. عريتونا وصلنا الله عني وصلكم، فكرتونا الله يفكر، جوعتونا الله يجوعكم، كبتونا صوتنا اللي كبس عليكم اللي كبس عليكم.
2: مواصلين معكم لقانا المسرح التونسي مع الأيام. برشا اقتراحات المسرحيات مش بدناش عليها، راه ما نجموش نجبدوا على المسرحيات الكل معناها في تاريخ المسرح التونسي. فمش كنا حكينا على ترشحتنا مثلا،
3: بس أهم المسرحيات هم حالة احنا حابين
2: عبر المسرحية التلفزية، هي تتسمى
3: مسرحية تلفزية لكن بحضور جمهور في مسرح وسجلت في التلفزة. ترشحك مع المختار حشيشة الله يرحمه ينعمه، كان مسرحي ومثل كبير ياسر، حسن الخالصي وممثلين آخرين، محمد ممدوح، محمد بن علي،
2: دلندا
3: عبدو. ترش حكمة مسرحية زادة مقتبسة يعني من المسرح العالمي، على أساس أنه السيد عنده ورثة كبيرة ياسر وأقارب وحب يشوف حاجة طامعين فيه، وزمزم الكلمة الخايبة الكلمة الخايبة ما يسمعهاش، وحب يجربهم باش يختبرهم يشوف شكون طامع فيه وشكون مش طامع فيه. يعني حلوة. وعادتها التلفزة التونسية في بداية الثمانينات 82 83 قبل وفاة مختار حشيش الله يرحمه شوية، ذكريات الحقيقة جميلة. وكانوا يعني مسرحيات عديدة تعديهم فرقة مدينة تونس، العرس فما وقت بدأت صغيرة، منان نور الدين صحيح، وعزيز أبو لوبيار وغيرهم، لكن اسمها
2: ريم الزريبي،
3: ريم الزريبي بدأت صغيرة
2: دام
3: الفرح ومو ما تالي تواصل هو، ومسرحيات أخرى عديدة وعديدة جدا.
2: أنا ضحك المسرحية ذيك دام الفرح مع
3: وطور ومسرحية أخرى من عشان العديد من
2: المسرحية شو كامل معناها وغني وجو كبير معناها.
3: هذيك زادة ممتداد الماريشال بعد بتبيع الجاجي الآخر بعد
2: كاستيل متاع الفودفيل نوعية هذيك
3: بالضبط، بالضبط النوعية نفس النوعية لكن خذاو يعني نفس التوجه اللي كان بدا به علي بن عياد الله يرحمه. نعم، وعلي بن عياد بين قوسين نرجع له
2: أستاذ الجيل،
3: أستاذ الجيل، وكان قدم للإذاعة برامج وكان وطني إلى بعد الحدود، وحب يمشي في يعني في فلسطين، حب عام 48 حب يناظر، وحب في معركة بنزرت كيف ما نجمش يمشي، لكن قعد يعني يقدم في برامج إذاعية حول معركة بنزرت ومعركة الجلاء، وعنده مواقف ومثل حتى في السينما المصرية كما فيلم مع سعاد حسني، مثلوه شوية في تونس في سيدي بوسعيد، وشوية في المغرب وشوية في مصر، فيلم الحب الضائع
2: حسين فهمي،
3: حسين فهمي يعطيك الصحة، و ذات العيون
2: زبيدة
3: ثروت يعطيك الصحة، وسبحان الله الذاكرة تحضر وتغيب.
2: أنا لهنا مش مفكرك وتفكرني
3: تفكرني. أي هو عام 70 الحب الضائع، قصة تحسين، القصة حلوة ويعني يمثل، وتوفى بعدها بعامين قد يعني الله يرحمه. نعم، علي بن عياد اسم كبير في مجال المسرح التونسي، وطريق متاعه وخذوه علاش قلت لك فرقة مدينة تونس، وقدمت العديد من المسرحيات الناجحة في نفس الإطار، وخذوا عليهم المشعل بطريقة يعني مشابهة.
2: المسرح الجاوي خذي المشعل عليهم،
3: يعطيك صحة، خذي المشعل عليهم لأنه هذوكم هم الفرقة الرايدة، كانت فرقة مدينة تونس. كما قلت أنت رويدة بدينا نتخلاو على المسرح الجماعي ولا الثنائيات ثلاثيات،
2: شخص واحد الوان
3: منشور عنا ما قوله، لكن نحن ما تنساش زاد اسم كبير توفيق جبالي.
2: لأن سألتك من لول شنو المسرحيات اللي الحقيقة قاطعة عالقة في ذهنك. أنا بالنسبة لي من أهم المسرحيات، ربما حتى من جيلي وغير جيلي، نعتبر كلام الليل حقيقة.
3: كلام الليل قعدت حتى هي متواصلة أجزاء
2: في المسرح التونسي، وحسيتها مسرحية أفانغارديست معناها ريت الخطاب متاحة. يا وقتاش مسرحية كلام الليل؟ في التسعين الأول التسعينات
3: حتى آخر ثمانينات بيت التسعينات تواصلت.
2: توك تتفرج عليها تحس برشا حاجة تتقالت فيها صالحة لكل زماننا ولكل زمان ومكان وغدوة بعد غدوة معنا.
3: يعني كانوا ناس سابقين الزمن.
2: هذا هو، هذا توفيق يعني جبالي، كمال التويتي رؤوف بن عمر،
3: محمود الأرناؤوط،
2: راح محمد الأرناؤوط،
3: محمود
2: الأرناؤوط عفوا،
3: يعني أسماء كبيرة الحقيقة. وهذا كبدينا المسرح يشبه شوية المسرح الجديد متاع الفاضل
2: النقدي، جانب
3: النقدي ويعتمد ما يعتمدش على النقاش والتداخل بين الممثلين، كل واحد ياخذ يعني فكرته كملها أمي بطريقة النقدية، واحد ياخذ
2: طريفة جدا. ما قلت لك بالنسبة لغسالة النوادة فما جدمو كلام النيل كيف كيف
3: كيف كيف كيف كيف
2: حتى معني... على مستوى النطق معناها بالحق أنا بالنسبة لي
3: ممتازة الحقيقة كلام ليل والحقيقة خطر توفيق جبالي اسم كبير زادة في المسرح ابن نقصر عليل رأو توفيق الجبالي و
2: تياترو
3: فضاء تياترو أسوا مع زوجته زينب فرحات الله يرحمه نعم شقيقة رجاء فرحات ومع عائلة فنية الكل عام 87 وفما حتى مسرح
2: مسرح الحمرة
3: عزين قنون الله يرحمه عزين قنون مات صغير زادة هوني بنته سيرين تبارك الله قاعدة تواصل في نفس المسار اللي بدأ به
2: مسرح الهدف
3: مسرح الهدف وعنده بشكل آخر ويعتمدوا على الحركة ويعتمدوا على الكوريغرافي والصورة ويعتمدوا على يسر حاجات يعني والإيحاء والحقيقة مسرح مختلف لكن يقدم في رسالة وإلى جانبك الرسالة ذيك الابتسامة والطرافة تضحك
2: كيف أنا لليوم الضحك الكلمات
3: والجريماس اللي يأخذهم
2: كيفش ينطق قوة في النطق وجود مو والحقيقة
3: وجي ولا ومن الواقع ساعات ترى كأنه يجسدك في شخصية تقول هذا شفته الشكل هذا شفته الكلام هذا ولا يقول واحد كما كاك نفس عنده الأسلوب
2: صحيح.
3: سبحان الله من اللي يتقمص شخصيات يعني واقعية ويعيشوا معنا وذاك هو بالحق قوة الممثلين وقوة الربي
2: ما نجموش ما نعديوش شوية من كلام الليل ونرجع بعد شوية
6: قلنا ها الدنيا بدأت تدفع والقاعدة مش تحلى هكا البرة ونرميه ونجداري والبرة ونوصبه شوية رشينك ونقعد يا أخي شبدوا بين الأحبل الدنيا صاحية هوني كتبدأ صاحية هوني تصاحب غد ودي كتبدأ هوني تصاحب يراهم أيامات كل حبيب من خلال تجربتي المتواضعة مع شريط الأنباء فهمت اللي شعب واحد ما يكفيش هما البلدان اللي مازالوا يستقلوا توا البارح في الأيام عندهم بالقليلة شعب ولا اثني قال لي احنا يا بعناك اللي يقول لك أم عريقة وضاربة في القدم تحتم البيوت المكيفة عنا والله العظيم حكاية شعب واحد برب تصور روحك راسك راس شعب راك راس ورويس هذا عاد إذا كان مش راس وذنبة وانت عارف على البلاوات هيا سيدي اضرب السفرة ولا كلاش يحك سردينة فاسدة ولا غرق في مسكوك صبت اشتاد سدت تعدى غرق بغاتك هاو ترزينا في شعبنا احنا وتبينكنا فيه ويا شماتت عاد البلدان الشقيقة والصديقة فينا.

0: تحديدنا على المسرح التونسي مع الأيام في لقاء اليوم. إن شاء الله هكا حققنا لكم الإفادة إن شاء الله. زاد المختارات اللي اخترناهم من مسرحيات عدة، كان بيودنا نعديو برشا مسرحيات، لكن الحوار يجيب الأفكار والاقتراحات المسرحية. بطبيعة الحال راهو المسرح نرجع نقوله فن عريق في تونس، عنده تاريخ بلا مارة يرحمه طاهر المليجي. عنا أيام قرطاج المسرحية.
1: صحيح، أيام قرطاج المسرحية، خلينا نقول تتويج يعني المرحلة هذه تقريبا اللي شهدت كما قلت بعث العديد من الجمعيات المسرحية، وبدأ المسرح يتغلغل في الجهات وبدأت تكبر الحكاية. تم تأسيس أيام قرطاج المسرحية سنة 1983، وهي تظاهرة حكومية تشرف عليها وزارة الثقافة بمشاركة مسرحيين وفرق مسرحية من مختلف بلدان العالم.
0: كل عامين تنتظم،
1: كل عامين كانت بالتناوب مع أيام قرطاج السينمائية. مو تعرف أيام قرطاج السينمائية أيام طاهر شريعة الله يرحمه ينعمه المؤسس سنة 66. بعدها فكروا قالوا ليش ما نعملوش أيام قرطاج مسرحية، ولأنه أيام قرطاج موسيقية، أيام قرطاج ولاد كل شيء،
0: شعرية كل شيء، فن معاصر وكل.
1: فأيام قرطاج المسرحية جات بالتناوب كل عامين، يعني عام أيام قرطاج السينمائية وعام أيام قرطاج المسرحية، لكن هي قاعدة كل عامين تظاهر هذه. لكن أيام قرطاج السينمائية بداية من 2015 ولات كل عام، سينمائية ولات كل عام، أما المسرحية قاعدة كل عامين.
0: ودول عليها مخيقة زد أسماء مسرحية مهمة،
1: واللي هما اللي بداوا يعني بتبيع الحكومة والدولة كانت تشجع شكون وقت غادي كموجودين خط المصرف السويسي محمد دريس وغيره وغيره، ولو هما يعني المشرفين على التظاهر إذا خطر عندهم وقت تجربة في مجال المسرح. وبطبيعة الثمانينات التسعينات كما قلت انت كلام الليل، وخنقول فترة ذيك ثمانينات التسعينات شهدت يعني خنقول نشاط كبير ياسر، نشاط مسرحي سواء كان على مستوى الجهات ولا على مستوى يعني خنقول المركزي في العاصمة وفي غيرها يعني، ومسرح جامعي ونشاطات كبيرة ياسر واحتكاك وتبادل يعني ثقافات مع مسارح أجنبية ومع أسماء أفريقية عربية. الحقيقة تونس وقتها كنقول عملت اسم في مجال المسرح والسينما كذلك بطبيعة، لكن بدينا بشو بشوية يعني تدخل أشكال جديدة، بدينا يعني نتخلّى رويدا على المسرح الجامعي.
0: تبع معناها لوخت الجسد متاع شكري يقول لها مش افتح القوس هذه رافنا حالا لا ما مش عاجبك.
1: لا خطر توا بدينا بالمسرح الجديد، هو ممكن هو اللي أسس الحكاية دي، خطر بداوا ثلاثة ممثلين، زوز ممثلين يظهروا في السين لكن بشكل آخر. ولو توا معنا كلام الليل زاد ثلاثة ممثلين ولا أربعة ممثلين، كل واحد ياخو يعني يعني الواحد متاعو يعني خنقول الدورة متاعو، ما يتدخلوش مع بعضهم قليل ونشوفهم يحكيوا يعني في نفس ال
0: فما مشاهد مع بعضهم.
1: أغلبهم يعني يقولوا دي بارول يعني وحدهم، يعني حوار وحده يقوم به، مش حوار ويتقدم، أما يقدم يعني العرض متاع وحده. ثم بدأ ولو زوز ممثلين كما قلنا تجربة كوثر باردي وجلالدين السعدي، وفي تجربات أخرى تجارب أخرى زادت تلقى ممثل وممثلة إلى أن وصلنا للوان منشو الظاهرة هذه.
0: هو حتى اليوم فما المسرح الجامعي موجود، لكن الطاغي واللي يجيب جمهور
1: صحيح
0: هو الوان منشو،
1: مو هذا كي يجيب جمهور، مشكلة في الجمهور.
0: مسرح استعراضي يقوم على الممثل الواحد
1: واحد. ايوه انا الفرجه يعني ممثل واحد، وهالممثل الواحد الحقيقه لا نعرف، ما نعرفش نسلك مثال شلفه، لا نعرف يحبوا يعني ربحا للجانب للمال. على الاقل يقول لك الوفر وليش باش توفر لفرقه كامله يعني ينالوا شخص برك ممثل واحد، لا نعرف ظاهرة القات استحسان الجماهير، لا نعرف كل من هب ودب استسهلوا الأمر، لأنه استسهلوا الأمر ولا هذا يقول أنا مسرحي، ولا يختار بعض يعني الطرائف وبعض النقط وبعض وهنا يعمل مسرحية ألف مسرحية، ودائما يركزوا على نقد المواطن الريفي ونقد المواطن والمقارنة بين
0: اعتماد اللهجة،
1: اعتماد اللهجة والمقارنة الحفية بين الطبقات يعني
0: الأرستقراطية
1: إن صحت العبارة، طبقات يعني وبين طبقات الكادح ديما هذا كوي يعني يمشيوا ويحوموا حول.
0: مش معك في التعميم راهم، هو مسرح نوافقك أنه ما زعمة مش يضحك بون مش نعطيك انا رايي الشخصي، خاطر انا منأمن انه فما الغث والسمين في المسرح الجماعي كيف ما فما الغث والسمين في المسرح الفردي، معناها الوان مانشو. لكن فما برشا ناس مشاو في اطار، رغم انه خلينا نقول لك برشا من اهل الاختصاص المسرحي ما يعتبروش الوان مانشو مسرح،
1: صحيح
0: ما يقولكش هذاك مسرح، عارف عارف معناها يعتمد على وللتاريخ راهو مش طول توا أولين نقوله وان منشو
1: مونولوج.
0: أي كان فما برشا عروض زادة مسرحية حتى في تونس، عروض تعتمد على الممثل الواحد، حمادي الجزيري
1: قدم إيه برشا أدوك محكينا يا ألفة في حصة سابقة على
0: محمد دري زادة قدم عرض مسرحي يحمل عنوان برنامجك،
1: احنا شحكينا ساعة قبل
0: حي المعلم، مش قمنا المعلم،
1: حي المعلم
0: كان زادة هو الممثل الواحد، كمال التويتي في الرياح يتسمى زادة في إطار الوان منشو، لمين النهدي، رؤوف بن يغلين، مش يعني مش توا توا
1: نعرف مش توا توا، لكن الوان منشو اللي تحكي لي أنت لازم نقوله مونولوج. أنا محكينا تفكر في حسة فتقول أوائل الأغنية الفكاهية،
0: أي صحيح
1: تفكرش، قلنا المونولوجيست يعني يقدم الأغنية، هو مش مطرب يعني ومش ممثل يعني
0: يمثل ويغني ويرقص وعملهم الكل،
1: ممكن
0: يعني.
1: الفكرة ما غاديك هذوكم تجارب سابقين هذوكم متفاهمين كانوا يغنيوا
0: الأسمية، لكن الفكرة واحدة ولا
1: لا توا تغير الأمر ولا
0: علاش يا أخي في الوان منشو تنجم تشوف راهو يشطح ويغني ويمثل وكل شيء،
1: لكن ولا يعني سميوا فيه تسمية خاص، تسمية يعني يعني بذاتها يعني اللي هو يعني ممثل مسرحي فلان الفلاني وقاعد يقدم في مسرح وعوض تماما وغيب المسرح الجماعي، ها المشكل وين؟ توا كان كما قلت انت يعني كان فما مسرحيه جماعيه تعمل جوله
0: في مهرجان المونستير، قلت لك الهريبات والجواز اللي خذيته من وفاه طبوبي فاطمه بن سعيدين وكل وما حضرش الجمهور،
1: شفت
0: ما فماش اقبال.
1: كيما ظهرت الراب توا جي رابور للمهرجان ولا تجيب فرقه الموسيقى العربيه وطرب ولا فرقه يعني ما نعرفش يعني الرشيديه باش تقدم عرض في في في مهرجان مهرجانات وجيب رابور ترى كيفاش السياح والعياط ونديب كما صار للشامي هذا الشامي
0: اللي صار في الشامي الحقيقه لازمها دراسه سوسيولوجيه ثقافيه، علاش احنا هكا ولينا
1: من احنا تغيرنا ما تلقاو ما علاش ما يقبلوش مشكل، شفت الذوق كيفاش يفزدوه
0: ما عادش عنا طول تبيل. تو شفت قبيله شويه نحكيوا الناس كيفاش كانت تمشي تتفرج على المسرحيه وتعطيها كارها،
1: ناس بسطاء
0: تتهندم منيش فيه، ما عادش عنده الوقت باش ما نعرفش انا باش يعطي وذنه الحاجات فيها ابعاد نقديه
1: يحب يضحك ويهرج.
0: حتى تو النقاد يقول لك انه فن الوان منشو تويكا هو فن قاعد يستسهلوه العديد، معناها
1: ويركزوا على بلاي سامحني فماش مسرحيه
0: ممثلين راهم على البعد التجاري والربحي نتاعو والمادي، واستسهل يقول لك اني كل شيء تنعمل وحدي، معناها على
1: المنافسه السؤال قلت لك علاش
0: راي النقاد خاطرين الحقيقه سالتني على رايي ان تعجبني مثلا تجارب كما تجربه وجيه الجندوبي
1: ممكن خاطر انتصرت للمراه توا
0: لا والله شيء لا بعد لا لا عجبتني في بدايه
1: هي الحقيقه وجيه الجنوبي في حد ذاتها ممثله يعني ممتازه
0: مبدعه جدا
1: لكن احنا وجوه جديده جاوا يعني الحقيقه لو يركزوا على انت بلا تخيل مسرحيه اللي يقولوا الشكل هذا الوان منشو وفيها نقد ما غير يعني ضحك يقبلوه الجمهور ما يقبلوش مستحيل، تخيل ما ضحكوش حتى ضحكه في المسرح.
0: توا الكبيره الفنانه القديره نيجي الورغي عملت نهار من نهارات نوعيه المسرحيات هذي، تقول لي مونولوج ما وين منشو مش عندنا في التسميات، فنانه قديره في قيمه نيجي الورغي اليوم نحطوها مع اسم اخر يعمل فيه وين منشو في نفس المهرجان، زعما الجمهور يجي الكريم الغربي ولا ما نعرفش معاك من احتراماتنا
1: يجي الجماعه دوم
0: بعدين يقدموا فيه راهم يعني حتى كومي من فما حاجه تعجبني يخدموا فيها هما، لكن لو كان حطوا نجي الورغي مثلا مع
1: يستحيل
0: كريم الغربي شكون يجيب جمهور اكثر
1: بالطبيعه انت انا كينك جاوبت توا
0: ما جاوبتش ليه لا
1: نسال كينك شنو يجي شو للجماعه
0: دوم عمار مثلا
1: زايره بن عمار ولا حتى منى نور الدين ولا باش يجي ولا الجماعه دوما
0: راهم مختصين راهم في المسرح قارين مسرح راهم
1: يودي يعني شيء قارين مسرح قارين مسرح
0: لا يعني
1: أني ولا لا في بعض حين
0: نوصل أما ماذا بي الحقيقة أنا نشوف كريم الغربي في أعمال أخرى مختلفة فهمت هتحس عنده القدرات
1: يعاودوا في رواح
0: أي صحيح
1: المشكل تتفرج في
0: يدخلوا في خانة التكرار
1: وهذاك اللي صاير يقلدوا في بعضهم تختلف الأسماء وتختلف عناوين مسرحيات والمحتوى مشابه ديما استهزاء

0: ماهيش مع عروض عائليه حتى نتاع ربي
1: توا.
0: هذا رايي مثلا. انا نقول لك انت قصيت التيكي ودخلت ما اجبرك حد باش تتفرج، مش كيما التلفزه معناها
1: غلط الغالب باش نعمل
0: كيغلط. انت بارادتك جيت تتفرج مع وتعرف تعرف الفنان هذا شنو الخصوصيه،
1: المشكل في اعطاه الرخصه والمشكله اللي خلاه فهمتني يعني خلينا نقول يقدم المسرحيات هذه. الحقيقه حتى دور الرقابه مهم جدا ومهم، حتى الرقابه مشات في ما عادش فما رقابه يا حسر على الرقابه كي تبدا حتى يعني خلينا نقول موضوع خادش شويه للحياه، ولا يحسوا انه في خلينا حتى من الجانب السياسي والنقد السياسي حتى ساعات يتجاوز حدوده شويه، يقولوا لا لا اخويا راجع روحك ما يتعداش العرض هذا.
0: اه باش نسمعك كلام الفنان القدير توفيق جبالي في علاقه بالون مان شو. تعرف شنو قال؟ قال الون مان شو يلزمه الدناء والوقاحه.
1: والله العظيم يرحم والديك سي توفيق الجبالي، بالحق هذا صحيح. الجريء اكثر من صح جريء، مش جريء مش بالجانب الايجابي، خد جرأة مطلوبه في بعض الاحيان، الجريء القبيح كما قلت انت والوقح والدني بصراحه اللي ينجح اكثر من غيره تو في الوقت هذا.
0: نسمع توفيق جبالي ونرجع
2: مع الايام.
3: قال لي وقتاش تعمل مونودرام؟ قلت له كي نبدا قليل الحياة مول منشو، هو يقصد
4: محمد إدريس عمل
3: مول منشو، ما قلتش مول منشو.
5: قال لك وقتاش تعمل مول منشو؟
3: مول منشو سمعت يلزموا رقعة ويلزموا شوية يعني غرض نفسانيا ما يبوتينيش، معناها ما نحبش نعمله، ما نحبش نعمله.
2: مع الأيام
6: كل شيء من الفريب، أنا نموت على الفريب، أنا نهبل على الفريب. شو جادوغ يا لطيف 36 وانا 42، انا نجيبش اللوح ونلقى اللي بجنبي تغزر له نشريه، ما حسبش شريت لي ولا باش وديتني ولا الدار اللي كتبت لي ولا ذهب لي لبستهولي ولا الوتله اللي هزيتني ليهم ولا الفايجيت اللي عملتهم لي نهار كامل وانت تسب وتقشل نهار كامل وانت تقول ان شاء الله نهاري قبل نهارك او كربي سبحان نهارك قبل نهاري. معتز حل تلزع شعرك مضيفة، شنو شعرك مضيفة؟ هي هي هي نظيف شعري نظيف ملبد مزيت عايف، حط خلنا نعملك طالية سافال ما هكا برد كلاس اقسم بالله برد عجب ناصر دلي وهكا بيسال شو اجبت اجبت انا ديجا تحيرت لي الارتروزا مالك وشقيقة في راسي معاش النجم لي سافا سافا باش نعمل لك طاليا بشامبوان بالكيراتشو جابوه البنات من دوبا.
2: مع الايام
0: كان هذايا لقاءنا الخاص اليوم في مع الايام، لقاء خصصناه للمسرح التونسي وما زال برشا ما يتقال راه
1: هما فما ياسر اسئله
0: انت توقفلت بنوته باش يناقشوك عليها برشا راه باش يقولوا ديما شكري ينقد في الحاضر ينقد في الحاضر
1: رأي. لا لا هذا هو هذا الواقع، احنا ماناش قاعدين
0: نحب بصراحتك المعهوده تو انت انقدت برشا في الجيل نتاع اليوم المسرحيين، ما فماش مسرحي من جيل اليوم يقنعك؟
1: فما شويه بسام الحمراوي
0: ايوه
1: بعض حتى على مستوى الاعمال التلفزيونيه وعنده افكار الحقيقه تحس به انسان وكان يزيد ما نعرفش شنو يمشي العمق اكثر ويتعمق اكثر الحقيقه عنده حتى صحيح عنده اقتباسات خاصه المسلسل الاخير اريير القدام
0: هذاك
1: يعني حلو ياسر الفكره حلوه وهو هو عنده يعني الحقيقه طاقه كبيره ياسر وعنده امكانيات وعنده موهبة كبيرة كان يوظفها الحقيقة يولي نجم يفكرنا في أجيال السابقة استثناء ممكن بسام الحمراوي مقارنة بالأخرين الحقيقة أخرين يعاودوا في أنفسهم نفس الشخصيات وتكرار كما قلنا ونفس المسرحية العنوان يتبدل والمحتوى هو نفسه تقريبا وفما تهكم وفما استسهال فما كل اسمه جديد نبيل كلاب يقولوا نبيل اسمه نبيل شنو
0: هي
1: نبيل شهرة نبيل كلاب مش خايب في حاجة فاش يعني يتميز انه ما يوصلش للانحطاط وللمستوى يعني الخطاب
0: تاعه تفرج عليه العائله
1: صحيح لازم تفرج عليه العائله والله مشكور صحيح
0: ويقول كلمه العائله مسرح عائلي ولا سينما عائليه كلمه غالطه بالكل راهو معناها على اساس يقول لك راهو المسرح ولا اي فن يعتمد على الحريه انا نقول كل شيء علاش تظني في كل مسرح
1: حدود عاد فما عبارات نابيه ما يجيش
0: اسمها انت جيتني نرجع نقول انت جيتني مش انا مشيت لك
1: إيه أنا جيتك معناه أنت تفسد لي ذوقي، تفرض علي بسيف بأننا نسمع الكلام الخايب ولا نسمع لحقات الماستة ولا ما يجيش. لا والله

0: على الأقل تبدأ في حدود ناس معينين ولا في معناش يعني عرض في مكان معين، لكن يمشي الولد واخته والبو وبنته وزوجته مش مقبول حقيقة، حتى يغزروا بعضهم ما كيكن، فما ساعات يوصلوا يفوتوا الحد متاعهم. مش تقولي من الواقع، صحيح الواقع موجود، تخرج الشارع تو متر قدام لذا تسمع كل الكلام الخايب ولينا في بلادنا للأسف، والسب وقلة الحياة وتدني الأخلاق موجود.
1: هذاك ديجا موجود، مش لازم تجيبولي على الركح.
0: بالضبط، هما يقولك لا هذاك من الواقع احنا نوظفوا فيه هذاك بنا. لا
1: ما انا معاك في الفكرة دي تحقيق.
0: شنو معاك؟
1: لا معاك،
0: مش جيبولي لل
1: جيبوليش سامحني، هاني نسمع فيه تبارك الله موجود وربيه دي مخلق، معناه مش بالضرورة نعاود نسمعه في فيلم سينمائي ونعاود نسمعه في مسرحية، مش هذاك هو الفن. نعرف معناه نجم راه فما ذكي في إيصال الرسالة، نجم توصل لي فكرة ما غير ما تقول هالكلمة دي، فما خدت كلام سوقي تقال راهو
0: قال انت قال ما مش ميتخالش حتى في مع زوج صحاب ساعات تضر بيناتهم. على كل حال احنا نحوصلوا انه المسرح يعني ابو الفنون، نرجع يعني والحقيقة كما قلت مؤثر على الشعوب ومؤثر على المجتمع، هيك علاش العديد
1: ثقافة الشعوب
0: يعطيك صحة، وهيك علاش احنا كما نقولوا بدنا يعني مع احترامنا لبعض التجارب يعني من حين لاخر، والممثل المسرحي كما قلنا ينجم تأثيره أقوى حتى من الممثل السينما، برغم أنه صحيح التلفزة تدخل الديار، لكن بالأساس يعني لأنه الممثل المسرحي كما قلنا من الأول يعني يملأ الركح وينجم يكون ممثل سينمائي بالضرورة والعكس غير صحيح. باش نحوصوا فقط المسرحيات باللغة العربية الفصحى الحقيقة الإقبال عليها ضعيف في بلادنا، فما شكون يرى أن تقتصر على النخبة، قولك مش أي كان يمشي الناس مختصين وما عادش قابلينها عامة الناس، صدقني كنت تعرض مسرحية بالعربية ما يدخل حد وإقبال يكون ضعيف وضعيف جدا. ففي الأخير مش نقوله بدينا يعني بقوة كما كنا نحكيه منذ حين مع فجر الاستقلال، وصلنا للقمة لربما في الثمانينات وفي آخر السبعينات هكاكا، وبدأ الانحدار ما في نهاية التسعينات ورجعنا معنا كأنه سبحان الله يعني معناش كل قوة للضعف ترجع كما يقول، كما بدينا كماش نرجعوا يعني بدينا بتجارب محتشمة وصلنا للرداء للأسف. والله أنا شخصيا أنا مهم ومهم جدا المسرح، ونعرف ياسر مسرحيين عفوا يسمعوا فينا نتصور في الحصة يوافقوني ويشاطروني الرأي ذا.
1: مش كونش اختلف معاك راه،
0: فما شكون يختلف معي؟
1: اختلاف رحمة راه عادي.
0: لا لا يختلف،
1: نفتحوا أقويس وانتم حللوا وناقشوا معنا.
0: أما أنا مش نفرض في رأيي، أما هذا رأيي الخاص، ممكن الفزات تختلف معي في بعض
1: ال. أنا نأمن أنه حتى في الوقت اللي فيه الغث ديما فما السامي، في أي وقت ريت حتى قبل في السبعينات والستينات والأربعينات والخمسينات أكيد كما كان فما أعمال دسمة، كما كان فما أعمال الحقيقة لا ترتقي للمستوى، لكن أنا في وقتنا ما نحبكش تكرس الفكره واحده انه المسرح ينحصر في الوان منشو. لا المسرح ماهوش كان في الوان منشو، وما تبرمجليش كان في المهرجانات الوان منشو. لا انت حط لي طبق متنوع وانا عندي حريه الاختيار، اما باش تقنعني انه ما فما في تونس كان الوان منشو إذا يظهر لي ولي قلب.
0: لكن دور وسائل الإعلام كذلك صحيح. ودور الإذاعات والتلفزات صحيح. يفرض عليك نوع معين
1: صحيح للأسف
0: كلمة ركاج يعني بس ولي ذاك هو النوع السائد والشكل السائد من المسرح
1: كلمة توا الموسيقى الشكل السائد هو الراب
0: يفرضوا فما علاش احنا علاش ما تنوعش تعطينا
1: اعطيني كل شيء طبق متنوع صحيح. وين نعرف روحي شنو نحب معناها في الاخر. على كل احنا هنا
0: ربي يهدينا
1: ان شاء الله الكل ما هو راقي ويبني خاطر بالحق راهو الفن كي يبدا راقي وفيه رساله راهو يبني ويثقف ويكون ويصلح حال المجتمع. خاطر تو حكينا احنا ما بعد الاستقلال كنت ثم خدمه على فكره انه الثقافه نجم تصلح مجتمع
0: صحيح.
1: ماذا بينا ما نوصلوش انه الثقافه قاعده تفسد في المجتمع ولا
0: معك على طول، ومع انه المسرح الكوميدي صحيح الكوميدي لكن يزن فما رسالة ومنصوص للإسفاف
1: صحيح.
0: حتى الناس أشبش تربط المسرح يلزم يكون يضحك ولا مش مسرح ولا هذيك العقلية السيدة عند الناس كل
1: مسرح زيد.
0: بالضبط وان منشوه ولا مش مسرح، واللي يضحك ولا مش مسرح من اللي بالكل مضحكش يروح يعني صحيح يلزم فما الابتسامة باش توصل يعني باش ما يمل الجمهور وما يكلش، لكن فما رسالة
1: في إطار وهي مسرحية كوميدية نقص لك تيكين مش باش نضحك. تعرف المسرحية راه في وسطها أبعاد أخرى ما تلومش تقولش بيها ما تضحكش.
0: صحيح
1: هكا معني
0: صحيح ليك صحة ألفة مشكورة جدا ونشكر السادة المسامين طولوا بالنا
1: مع المستمعين مع مواضيع جديدة. احنا هاكا قالش الراجل نحط الإصبع على الدي ولكم حرية التعليق
0: سديد الرأي.
1: سديد الرأي. تصبح على خير الناس الكل، ملتقانا مع موضوع جديد وحصة جديدة معك يا شكري. تصبح على خير. تصبح على خير الناس الكل.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماء.
0: الطرب.

0: في تأبط شجنا.
1: تأليف وإعداد إبراهيم أحمد الوافي. التقديم يحيى الصلهبي. في الهندسة الإذاعية والتسجيل حسين السلطان. تأبط شجنة، إخراج خالد ابن إبراهيم الربيعان.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا هذا تأبط شجنا، حيث الكلمة الطازجة التي تلعق الروح ألقا وذاكرة حين تتعلق بهدب خاطرة أو بيت شعري يحمل الغيمة ويبشر بمطر الروح. فالذاكرة شعرية بطبعها، مشغولة بدهشة الإنسان باللغة القادرة على كشف خبايا الروح والتهويم في مدارات الشجن، فأهلا ومرحبا بكم.

أيتها النسمة التي تهب بعبير الزمن الخرافي وتحمل أريج زهور قوست فوق أعراش القمر، كل النسوة يقطفن ورق السهر وبراعم القصائد، لكنك تجئين محملة ببشائر الغد، قنديلا يمتد من أقصى الذاكرة حتى أول التذكر، ومن هسيس الأحلام حتى مشرق الواقع. هدهدي ذاكرتي، حدثيها عن الغد، وارصفي على عيني نوارة السكينة، وتمثلي لؤلؤة في محارة صياد ضائع. حينما لم تكوني معي كانت الدرب إمعة، والأماكن لا تستدل هوياتها، وحنيني إليك يحشرج في أضلعي. صوتك السحر، أو صمتك البحر، أو ضحكك النهر، غائبة أنت عن مسمعي. يا سكون دمي، يا مسامات فجري، ويا انتباهة عمري. حينما لم تكوني معي كانت الشمس أقرب مني إليها، كان قلبي على راحتيها، تقلبني فوق جمر اشتياقي لصوتك، يحملني غيمة من سماء كان صبري نداء. كنت أشتاق نومك حين أحدث عنك المساءات، هل نمت عني؟ وكيف وصحوك مني؟ فتمطرني شهقة من دعاء، لأني أحبك نائمة نمت من دون أن تدركي، لأني أحبك حالمة يعشب الحلم في صوتك ويهب السكون، لأني أحبك حالمة يعشب الحلم في صوتك ويهب السكون رعشات الغصون وشوشات العيون وصوت العصافير في سدرة السابلة. صحوتي خاملة كوب شاي تململ في رغبة الطاولة، اقبلي يقف الليل نوارة عند باب الدخول، اقبلي حلم ذاكرة أنهكت فاستحالت لصحو يطول، اقبلي صوت أنثى خجول. يا جميع الفصول، يا مساءات أمي ودمية أوجاعها، يا عناقيد أغنية في مساء خمول، اقبلي يشرق القلب، اقبلي يشرق القلب بالشوق توقا اليك، اقبلي واحملي روح طفل على راحتيك، اقبلي طفلة بللت شعرها بدم الذاكرة، اقبلي شاعرة، اقبلي ساحرة، فالصباح الذي يغوي الشوق شاعرة دون صوتك كالقبلة الفاترة.

بللي بللي شعر الريح، دثري مدينة البرد يا سيدة الذكر، ويا هداية التيه، تعالي تعالي كنسمة متكافئة الروح، عذرية الذكرى قابضة على جمر الصبر، بانتظار سفن الحكايا وسندباد لا تغريه مرافئ العصر بالمزيد من الرحلات. لست وحدك، لست وحدك من تأخذه طيبته على حين غرة، لست وحدك، لست وحدك من ينقب العشب من سجادة التضحيات، يحمل الحقائب المدرسية عن ظهور اليتامى، ويأخذهم إلى أحياء الأمومة ومنابر الدعوات المجابة. مثلك يا سيدتي بانتظار زمن بنفسجي وجريدة لم تصدر بعد، أن نشرت نعيها لبشاشة الأصدقاء

يا شاعره حرف وشعر وش هو العمر عز وصدر يبكي بصوت بدايته وفي آخره يا شاعره قوم اكتدي قوم اسمعيني والعبي بين الحروف طفلة بريئة حائرة دمعة حزينة غايرة لكن وربي شفتها في ثوبها الليلة عروس صارت بعيني شاعرة يا شاعرة عد النهار جانا المسا وانتي على آخر مدار لا نامت عيونك ولا قلبك نسى يا شاعرة كل الحروف اللي كتبتني من سنين فيها حنين لعيونك الليلة تجي هيا اخرجي من صوتك العذب الحزين قومي معي نامي على سور الهوى ثم اسمعي حكاية الصوت الشجي وقضية القلب الخلي روحي بحرفك وابعدي ثم اقبلي ودي بطفلة ثايرة صارت بليلة شاعرة بقول لها سر الحروف يوم امطرت غيمة طيوف يوم ازهرت حلم وخوف لهفة وفرحة طايرة يا شاعرة

يا شاعره مدري متى صيف الشتاء كل العمر لحظة شعر يا شاعره مدري متى قلبك على قلبي يحن والليل في صوتي جن واكتب شعر أنسخ عمر عجز وصدر وأقول صارت شاعره بالحرف والكلمة حروف بالحب واللحظة طيوف صرت النهار اللي يمر صرت المساء كله سهر برد ودفى شوق ووفى لحظة غريبة صايرة تنبت بعين الشاعرة يا شاعرة اليوم ميعاد الحنان مدري حقيقة أو وهم ما أقدر أصدق للزمان مرة جعل مني وفي ومرة جعلني مختفي بالله قولي واحلفي تنفسيني واعرفي وش اللي فيه أنا هنا أكبر طموح الانتظار لصحية عيون النهار نامي على حلمي الكبير بسمة هنا واصحي على صوت الضرير اللي يدلك من أنا يا شاعرة كل الحروف مسافرة من همسة شفاهك هنا للذاكرة.

0: أيتها النسمة، يا رحيق زهرة انتظاري لزمن يجيء بامرأة باذخة القلب، حورية الظنون، فائقة الدهشة، احمليني احمليني على كتفي يا سيدتي حين تزرعين ذراعيك فيه، مشلولة كل ساعة لا تكونين فيها، وكل طريق لا ترد عليك تحية التأمل واستلهام الجمال طريق مهجورة. حركي أغصان الأيام حين لا تفزع النسمة صغار العصافير. حدثيني حدثيني عن عاشقين التقيا ولم يتفرقا، اقنعيني بزمن جاء بك ولم يكن في مقدمة كتاب فاضل أو نظرية لا تحتفي بالتأريخ البشري. احمليني معك، لن أكون لعينيك إلا ظلالا ونور، هارب من أنا من مكاني، هارب من فمي من هشاشة وقتي وسوءات ظني وعربدة الذكريات وحزن القبور. احمليني معك، صدقي أنني لن أثور، لن أمد يدي كي أصافح عنك، ولن أشرب الشاي قبلك، لن أتشهى الحضور. احمليني معك شاعرا علمته الليالي بأن شموعك ضوء القصيدة، لا ضوء في بيته غيرها حين يسهر مستقبلا للشعور. احمليني معك، لن أقول إذا فاجأتنا الرياح انكسرنا، وإن قاتلتنا الوشاية إنا قتلنا. لن أقول بأن غريبان عنا، سأبقى أحبك مستسلما في يديك كما إن.
1: وعلى أثر النغم العذب والكلمة المجنحة والشجن الممض نودعكم على أمل اللقاء بكم.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماء.
0: الطبع.

0: الكفي تأبط شجنا.
1: التأليف والإعداد إبراهيم أحمد الوافي. التقديم يحيى الصلهبي. الهندسة الإذاعية والتسجيل حسين السلطان. تأبط شجنا إخراج خالد إبراهيم الربيعان.

0: منستير صوت الطرب الأصيل.
1: غدا ألقاك
2: بلاش العتاب
0: إذا منستير.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا يوم يوم تفرحنا

مش بايدينا بايدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بايدينا بايدينا.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا يوم يوم تفرحنا ويوم تكرحنا وحدنا.

كتير كتير كتير كتير كتير قبل ده. أنا خايف خايف خايف خايف.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ شوقي حامد شرف الدين يتلو ما تيسر من سورة المائدة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق.

لم يتقبل من الآخر فتقبل من أحدهما ولم يتقبل

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ شوقي حامد شرف الدين ما تيسر من سورة المائدة.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
1: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم ارزقنا في هذا الصباح بركة في العمر، ونورا في القلب، وضياء في الوجه، وسعة في الرزق، وثباتا على الحق، ورضا في النفس، ومحبة في قلوب الخلق. اللهم طهر قلوبنا بالإيمان، وزين عقولنا بالحكمة، وعافي أبداننا. اللهم يسر أمورنا وفرج همومنا، واغفر لنا ولوالدينا. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين، وألسنتنا ألسنة الذاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين. اللهم سهل لنا الأسباب، وأكثر من حولنا الأحباب، ولا تغلق أمامنا الأبواب، واجعل دعاءنا مستجاب، برحمتك يا عزيز يا وهاب. اللهم زدنا حكمة وفهما ومعرفة وعلما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم اجعلنا من الساجدين لوجهك، المسبحين بحمدك. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا عفوك وعافيتك، ومغفرتك ورضاك، ورحمتك ورزقك، وشفاك وغناك، وتوفيقك وحفظك، وتيسيرك وسترك، وكرمك ولطفك. اللهم نسألك العفو والعافية والستر والسعادة في الدنيا والآخرة.
2: دعاء الكروان.
1: أقترح عليكم الآن مستمعينا الكرام هذا التسجيل النادر للشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حضرات السادة والسيدات والأبناء الأعزة، مالك بنفسه في موطئه من المعلوم أنه أخرج أحاديث كثيرة جزم بصحتها وقبولها باعتبار متنها، ولكنه مع ذلك ردها لمعارضات من المعارضات التي تعتبر مرجحة على دلالة أخبار الآحاد على ما فيها من إجمال أو غير ذلك. وأشهر مثال لذلك وأكثره شيوعا بين الفقهاء إنما هو حديث خيار المجلس الذي قال فيه مالك في الموطأ، وليس لهذا حد معروف عندنا ولا أمر معمول به. ولذلك فإن الشافعية وغير الشافعية من الليث بن سعد والأوزاعي كانوا يخالفون مالك بن أنس في طريقته هذه، ويستغربون كيف يروي لهم الأحاديث فيحدثون بها عنه ثم يكون هو أول المخالفين لها في فقهه، كما بيّن ذلك في مثل كثيرة الإمام الشافعي في كتاب الأم في باب اختلاف مالك والشافعي. وظهر بهذا أن المذاهب التي اعتبرت مذاهب أثرية هي، وإن كان العنصر الأثري غالباً فيها، إلا أن غلبته عليها إنما كان على نسبة متفاوتة، وأن المذهبين الشافعي والحنبلي كان أكثر من المذهب المالكي في إعمال الأثر وأقل منه في إعمال النظر، وأن المذهب المالكي يعتبر بالنسبة إلى الآخرين الذين اعتبر معه فيما عبرنا عنه بكتلة الأثر أقل إعمالاً للنظر منهما وأقرب إلى ناحية الرأي. أما المذهب الآخر وهو المذهب الحنفي العراقي، فإن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه روى أحاديث كثيرة، وصنف مسنده المشهور، وبنى فقهه على أحاديث، وأوسع لجانب الأثر باعتبار ما لم توسعه له المذاهب الأخرى في أصولها، ضرورة أنه جعل من أصوله حجية قول الصحابي. ومع ذلك فإنه اعتبر مذهب رأي أو مذهب قياس، وما ذلك إلا لأنه مع إعماله النظر فإن الأدلة النظرية التي يعملها كان إعمالها أغلب في مجال التفريع من الأدلة الأثرية التي هو قائل بها لا محالة وراجع إليها، وربما يكون ذلك أوضح في مسألة الاستحسان. فلما جاء أصحاب أبي حنيفة واتصلوا بالمذاهب الأخرى، واتصل أبو يوسف اتصالا عابرا بالإمام مالك بن أنس رضي الله عنهما، واتصل الإمام محمد بن الحسن اتصالا وثيقا متينا بالإمام مالك، فإنهم قد أخذوا باتصالهم مع المذاهب الأخرى جميع الأدلة التي كانت المذاهب المخالفة لمذهبهم تعتمد عليها في مخالفة مذهبهم فيما خالفت فيه المذاهب الأخرى من الفروع. ومع ذلك فإن أخذهم بهذه الرواية ورواية محمد بن الحسن الموطأ عن مالك بن أنس لم تقضي أبداً بخروج واحد منهما عن المنهج المذهبي الذي سار فيه وراء أبي حنيفة، بل التزم ذلك التزاماً وحافظ على الأصول التي وضعها أبو حنيفة ومنها الاستحسان، ورووا من الأحاديث ما لم يروي أبو حنيفة، واستعملوا من الأحاديث في الاستدلال ما لم يستعمل أبو حنيفة، ومع ذلك فإنهما لم يخرجا ولا واحد من أصحاب أبي حنيفة عن المنهج الحنفي الذي وصف بكونه منهجا نظريا. وكثر الخلاف فيما بين أبي حنيفة وأصحابه حتى أصبحت المسائل التي وافق فيها كل من أبي يوسف ومحمد الإمام أبا حنيفة مسائل معدودة أصبحت في عد ما يعده فقهاء الحنفية لا تتجاوز العشرات، فإنهم مع ذلك لم يرجعوا عن أصوله ولا خرجوا عن مذهبه الذي تميز بالقواعد الاستدلالية، بل اعتبروا متمسكين به ملازمين له سائرين على طرائقه الاستدلالية، وإن اختلفا أو اختلف غيرهما من أصحابه معه في فروع كثيرة فإن واحدا منهم لم يخالفه في أصل من الأصول التي انفرد بها، ولم يمل إلى القول بأصل آخر من الأصول التي انفردت بها المذاهب الأخرى. وهنا ينبغي أن نقف وقفة مناقشة مع كثير من المؤرخين أو من الفقهاء، ومنهم العلامة ابن خلدون الذين أرادوا أن يعللوا معنى النظرية أو مذهب الرأي في المذهب الحنفي بأنه أمر راجع إلى قلة الرواية، وأن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه لم تتسع روايته في الحديث، ولذلك فإنه سد النقص أو العوز الذي كان عنده باعتبار قلة الأحاديث المروية لديه برجوعه إلى أدلة الرأي. وهذا أمر لم يرتضه من قبلنا أحد المقدمين في مواقف الأنصاف، وهو الإمام أبو عبد الله المازري، فإن المازري في شرحه على البرهان لإمام الحرمين أنكر أن يمكن إسناد هذا إلى أبي حنيفة، لأنه قال إننا نخالف أبا حنيفة في فقهه ولا نقدح في عدالته وإمامته، ولو كان الأمر كما ذكر هؤلاء لكان هذا أمراً قادحاً في إمامته وقادحاً في عدالته، لأنه لو كان قليل الحظ من الرواية لما كان له أن يقدم على الاجتهاد في الدين، مع أن بضاعته من الحديث كما يقول الناس مزجات. ولكن الحقيقة ترجع إلى المعنى الذي أسلفنا تقريره، وهو أن أبا حنيفة يروي الحديث كما يروي مالك الحديث، ولكنه لأدلة تعارض الحديث في نظره لا يجعل الحديث دليلاً يبنى عليه الحكم ويبني الحكم على دليل آخر. وربما يكون الأمر راجعاً إلى مسألة ثانية ترجع إلى طرق الترجيح، وهي أن الأسانيد التي كانت الأحاديث مروية بها عند أبي حنيفة لم تكن تقوى قوة الأسانيد التي كانت الأحاديث مروية بها عند غيره، ولذلك فإننا نعتبر أن معنى النظر أو الرأي عند أبي حنيفة إنما يرجع إلى أنه ينظر في الأحاديث وتتوفر لديه الأحاديث المتعلقة بموضوع الحكم الذي يجتهد فيه، ولكنه يسلك كما يسلك غيره من المجتهدين طريق ترجيح الدليل الآخر، وأن معنى الغالبية أن المسائل التي وقع ترجيح الدليل الآخر فيها عند أبي حنيفة أكثر عدداً من المسائل التي وقع ترجيح الدليل النظري على الدليل الأثري فيها عند المذاهب الأخرى. وهنا نلاحظ هذا بجلاء في أنه إذا صح ولم يصح ذلك أن يقال أن أبا حنيفة لم يكن متسع الرواية في الحديث، فإنه ليس من المفروض أبداً أن يقال أن محمد بن الحسن الشيباني كان ضعيف الحظ من رواية الحديث، ولكنه كان محدثاً جمع أحاديث الحجاز وأحاديث العراق، ومع ذلك فإنه في كتبه انتصب لجميع الأحاديث التي رواها مما يخالف طريقته الاجتهادية التي هي طريقة أبي حنيفة، يردها بمختلف طرق الرد، حتى أنه في روايته لموطأ مالك بن أنس كثيراً ما

0: لا يرجع إلى الأثر، وليس معناه أن رواية الأثر عنده قليلة، حتى أننا إذا سلمنا جدلاً قلة الرواية عند الإمام أبي حنيفة فلن نستطيع أن نسلم ذلك عند الإمام محمد بن الحسن. وأمام هذا العمل الذي كان يجري عليه المالكية والشافعية فائتاً أحد المذهبين فيه الآخر، وهو عمل الجمع بين المنهج الأثري والمنهج النظري على معنى تغليب أحدهما على الآخر، تغليباً كان في المذهب الحنفي كثيراً حتى اعتبر مذهب نظر، وكان في المذهب المالكي أقل منه في المذهب الحنفي حتى اعتبر مذهب أثر. أمام هذا ظهر الإمام الشافعي، ومعلوم أن الإمام الشافعي إنما كان صاحب جولة واسعة، وليست سعة جولته بسعة جولته في الأقطار فقط، ولكنها سعة جولة في الأقطار وسعة جولة في الأنظار، لأنه اتصل اتصالاً شخصياً بالمذاهب العديدة المختلفة من الحجازية والعراقية معاً. فقد اتصل بسفيان في مكة واعتبر خليفته في رئاسة المذهب المكي، واتصل بمالك بن أنس رضي الله عنه في المدينة اتصالاً وثيقاً متيناً طويلاً بعيد المدى، واتصل بصاحبي الإمام أبي حنيفة في العراق وأطال المناظرة معهما والأخذ عنهما، وطال ما بينه وبين محمد بن الحسن رضي الله عنهما من الرد والجدل، واتصل بالأوزاعي في الشام وروى عنه، واتصل بمذهب الليث بن سعد وإن لم يتصل بالليث بذاته في مصر، ثم استقر في آخر حياته في نفس تلك البيئة وأصبح إمام مصر ووارث الليث بن سعد في إمامته على البيئة الفقهية بمصر. وبذلك فإن الإمام الشافعي يعتبر دارساً لمختلف المذاهب عن كثب، ويعتبر مناظراً لها مناظرة عملية فقهية إيجابية عميقة، تتناول الأصول أولاً ثم تتناول الفروع العملية ثانياً. وكان من نتيجة هذه المناظرة بين المذاهب ومن نتيجة سعة روايته للحديث بقطع النظر عن درجاته وبقطع النظر عن شروطه فيه، أن وقف موقف الإنكار على طريقة كان يراها متجلية في المذهبين المالكي والحنفي، وهي طريقة إلغاء الأحاديث أحياناً لتقديم غيرها من الأدلة عليها. وعلى ذلك بنى مجادلته الشهيرة مع المالكية والحنفية معاً، ثم اتجه إلى منهج بنائي إيجابي، وهي طريقته في الجمع بين مختلف الحديث، والتزامه أن لا يمكن تقديم دليل على حديث ولو كان حديثاً آخر إلا إذا رد باعتبار كونه حديثاً غير مقبول، وأجرى على ذلك منهجه الاجتهادي، وبنى على ذلك جميع مناظراته مع المذاهب المختلفة التي تناظر معها، وخاصة مع المالكية والحنفية.
1: صوت التنوير والتحرير، محاضرات الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
2: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. مستمعي الكريم، اطمئن، فهو الآن معك، يراك ويسمعك، يلطف بقلبك إذا انكسر، ويشفيك إذا مرضت، ويؤمنك إذا خفت، وهو الوحيد القادر على كشف كربك مهما كبر، وإزالة همك مهما عظم، فثق به وتوكل عليه، وفوض الأمر إليه. ازرع جميلك وارحل غير منتظر، واترك بفعلك ما

0: يغنيك من أثري. لا تنتظر شكرهم، فالناس قد جبلوا على التنكر للمعروف والضجر. واقصد بفعلك وجه الله محتسبا، فالله يعطيك ما ترجو بلا ضرر. إن من السنن الكونية وقوع البلاء على المخلوقين اختبارا لهم، وتمحيصا لذنوبهم، وتمييزا بين الصادق والكاذب منهم. ومن فوائد الابتلاء تكفير الذنوب ومحو السيئات، رفع الدرجة والمنزلة في الآخرة، الشعور بالتفريط في حق الله واتهام النفس ولومها، فتح باب التوبة والذل والانكسار بين يدي الله، تقوية صلة العبد بربه، تذكر أهل الشقاء والمحرومين والإحساس بآلامهم، قوة الإيمان بقضاء الله وقدره، واليقين بأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله. والناس حين نزول البلاء ثلاثة أقسام: قسم أول محروم من الخير، يقابل البلاء بالسخط وسوء الظن بالله واتهام القدر. القسم الثاني موفق، يقابل البلاء بالصبر وحسن الظن بالله. القسم الثالث راض، يقابل البلاء بالرضا والشكر، وهو أمر زائد على الصبر. والمؤمن كل أمره خير، فهو في نعمة وعافية في جميع أحواله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وقد اقتضت حكمة الله تعالى اختصاص المؤمن غالبا بنزول البلاء تعجيلا لعقوبته في الدنيا أو رفعا لمنزلته، أما الكافر والمنافق فيعافى ويصرف عنه البلاء وتؤخر عقوبته في الآخرة. ومن الأمور التي تخفف البلاء على المبتلى وتسكن الحزن وترفع الهم الدعاء، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الدعاء سبب يدفع البلاء، فإذا كان أقوى منه دفعه، وإذا كان سبب البلاء أقوى لم يدفعه لكن يخففه ويضعفه. الصلاة، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا حز به أمر فزع إلى الصلاة. الصدقة، وفي الأثر: داووا مرضاكم بالصدقة. تلاوة القرآن، قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. صدق الله العظيم. الدعاء المأثور، قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. وما استرجع أحد في مصيبة إلا أخلفه الله خيرا منها. استأجر الحسن البصري رحمه الله يوما حمالا ليحمل متاعه من السوق إلى البيت، فكان يسمعه طوال الطريق يردد كلمتين لا يزيد عليهما: الحمد لله، أستغفر الله. فلما وصل بيته وأعطاه أجره سأله عن ذلك فأجاب: أنا في حياتي كلها مع الله بين أمرين، نعمة الله علي تستحق مني الحمد، وتقصيري في حق ربي يستحق الاستغفار. فضرب الحسن البصري كفا بكف وقال: حمال أفقه منك يا حسن. إن ذروة عطاء الله للعبد ليست السعادة، فالسعادة شعور مؤقت زائل، وإنما ذروة عطاء الله للعبد هي الرضا. فالله سبحانه وتعالى لم يقل لرسوله ولسوف يعطيك ربك فتسعد، وإنما قال ولسوف يعطيك ربك فترضى. أسكن الله الرضا قلوبنا وقلوبكم. والآن حلقة جديدة من مسلسل قصص الأنبياء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم.
2: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يشكو إليه الوحشة، فقال:

0: يا رسول الله صلى الله عليك وسلم، إني أجد وحشا.
1: قال عليه الصلاة وأفضل السلام: إذا أخذت مضجعك فقل: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، فإنها لا تضرك ولا تقربك.
2: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون.

0: وفي ظل شجرة الأنبياء نجلس ونتعلم ونفتح الكتاب على قصة نبي الله نوح عليه وعلى نبينا الكريم أفضل الصلاة وأتم السلام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. صدق الله العظيم.

0: يهلكنا الطوفان يا دهوش، سوف يهلكنا الطوفان الذي حذرنا منه.
1: ليتنا اتبعنا دعوة نوح، فهل من سبيل لنعتذر إليه ونتبع إلهه قبل أن يغرقنا الطوفان؟
2: هيهات هيهات، لا سبيل لنجاتكم أيتها الإنسية الفاتنة. هذا يوم الهلاك
3: أجل،
2: وسوف نصعد معنا إلى دار الجحيم. إلى دار الجحيم.
3: هيا هيا اتبعوني يا من سخرتم من نبيكم، هيا هيا اتبعوني لآخذكم إلى أبي الإبليس الأكبر. اتبعوني اتبعوني، فهو ينتظركم في جهنم وبئس المصير.
1: اهربوا الى الجبل، هيا اصعدوا معي الى الجبل العالي، فانه يعصمنا من هذا الطوفان المخيف.

0: وفي سورة هود يكمل لنا رب العزة جل شأنه قصة نبيه الكريم نوح عليه السلام، فيقول في كتابه الكريم:
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. صدق الله العظيم.
2: وقال نبي الله نوح عليه السلام: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم.
3: يا نبي الله، يا نوح، ألا تأخذنا معك فنؤمن بما جئتنا به؟
4: يا نوح ابن لامك، يا نوح ابن لامك، ألا تعطف على قومك وتنقذهم من هذا الطوفان؟
5: إنه لا يسمعنا من شدة تدفق الطوفان. انظروا إلى سفينة نوح وهي تجري بهم في موج كالجبال.
4: ها هو نوح ينظر إلى الجبل وينادي، ترى من هو المحظوظ الذي يناديه نوح في هذا الموقف العظيم؟
5: لعله يناديني أنا لأكون رفيقته في رحلته، فإني جميلة فاتنة أسحر النفوس بهذا الحسن وأفتك بالقلوب بهذا الدلال. يا نوح، ها أنا هنا، هيا ارجع بسفينتك لتحملني معك.
4: لا فائدة من حسنك وفتنتك اليوم يا داووش، فإن نبي الله لا يراك ولا يسمعك.
5: أنقذني يا نوح، أنقذني يا نبي الله، أنقذني، فقد علمت صدق دعوتك وآمنت بربك الذي نصرك ونصر من آمنوا معك.
4: الطوفان أغرق الجبل ونحن نغرق يا نوح. الغوص يا نبي الله.

0: يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. صدق الله العظيم.
1: إنه لا يزال عنيدا يا نبي الله.
2: ذلك الفتى سيطر الشيطان على عقله وعشعش في قلبه الكفر والشرك فلا يؤمن.
3: يقول نبي الله نوح عليه السلام: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين.
4: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء.
3: قال نبي الله نوح عليه السلام: قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم.
1: أسمعتم يا معشر المؤمنين؟ أسمعتم ماذا قال نبي الله نوح بن لمك؟ يا قوم، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم.
5: نعم والله يا نبي الله، صدقت. فإن من يرى هذا الطوفان العظيم يعلم أنه لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم الله.

0: ويقول رب العزة تبارك وتعالى في سورة هود: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. صدق الله العظيم.
1: الحمد لله الذي أنجانا من الغرق في الطوفان، الحمد لله الذي أنجانا وأحيانا، وبعدا للقوم الظالمين.
2: الحمد لله وبعدا للقوم الظالمين.
3: قصص الأنبياء.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
2: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
3: مع سليم الحيزم.
4: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. ربنا أصبحنا ونعمك وخيرك وفضلك علينا فياض عميم، فاجعلنا من الشاكرين الحامدين يا رب العالمين.

0: كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه ضارعا فيقول: اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله، وأرضيك بجهدي كله، اللهم اجعل حبي لك كله، وسعيي كله في مرضاتك، اللهم ما زويت عني مما أحب، فاجعله قوة لي فيما تحب، واجعلني لك كما تحب. اللهم احفظني بالإسلام قائما وقاعدا وراقدا، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا.
1: مد اليدين إليك أفضل شرعة، ولغير وجهك لا يصح سؤالي. مد اليدين إليك أفضل شرعة، ولغير وجهك لا يصح سؤالي.

لي أنا عند ظني فيك أنك مكرمي

مد اليدين إليك أفضل شرعة ولغير وجهك لا يصح سؤالي أنا عند

قلبي قد غسلت من الورى إذ ليس غيرك ما ذكرت ببالي يا رب قلبي قد غسلت من الورى إذ ليس

مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. من أسرار نجاح المرء في حياته الاستعداد. معنى ذلك أن الذي يريد أن يصل إلى ما يطمح إليه من نجاح في أي ميدان في معترك الحياة عليه أن يستعد لذلك، والثقة بالنفس من أول أسرار النجاح. أحدهم قال: كل دقيقة أكلم فيها أعواني تستدعي مني إعداد ساعة كاملة. كل الخطباء والعظماء يعلمون أنهم لا بد أن يمروا من هذا الطريق، وهو الاستعداد الجدي. لذا يجب أن نعلم صغارنا الاستعداد. مثلاً أن تقول لابنك: انظر إلى هذه الحبة من القمح، هي هكذا موضوعة فوق الطاولة فهي لا تنبت أبداً. أما إن أعددت لها كل ما يلزم من غرس وتراب وماء، وهيأت لها ظروف البذر، فإنها تنبت وتتكاثر حسب ما أعددته لها بإذن الله تعالى. كذلك كل أمور حياتنا الصغيرة والكبيرة تكون نتائجها بحسب الاستعداد. الاستعداد هو المنهج الطبيعي للنجاح. هكذا أراد الله تعالى أن نعيش ولننجح حسب هذه القاعدة. أبيات رائعة قالها الشابي بقيت رمزا للطموح وحب الحياة. أبارك في الناس أهل الطموح، ومن يستلذ ركوب الخطر، وألعن من لا يماشي الزمان ويقنع بالعيش عيش الحفر. هو الكون حي يحب الحياة ويحتقر الميت مهما كبر، فلا الأفق يحضن ميت الطيور، ولا النحل يلثم ميت الزهر، ودمدمة الريح بين الفجاج وفوق الجبال وتحت الشجر. إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر.

مستمعي الكريم، كلما طلع يوم جديد تتجدد الحياة لتمنحنا فرصة أخرى، علنا نثري صحائفنا بجليل الأعمال الصالحات. فطوبى لمن اغتنم يومه في مد جسر الخير والمحبة والبذل والعطاء.

قرأت هذه القصة المؤثرة وتوقفت عندها كثيرا. إنها تشير إلى بعد مهم يمس أخلاق الناس ونجدتهم ومروءتهم. تقول القصة:

إن رجلا كان يسير في إحدى الليالي بالصحراء وهو راكب فرسه، وفي طريقه شاهد رجلا منقطعا وحيدا يكاد يفترسه الجوع والبرد، فما كان من الفارس إلا أن وقف عنده وأطعمه وكساه، وعندما أراد أن يودعه انتهز هذا الشخص الذي تم إنقاذه، انتهز غفلة الفارس عن فرسه، فما كان منه إلا أن امتطى صهوة الفرس وهرب. فناداه صاحب الفرس ولم يجب، وألح عليه مشيرا إلى أنه يريد فقط أن يعطيه نصيحة مهمة، فوقف على بعد يستمع النصيحة، وإذا بالفارس يقول له: أرجوك ألا تخبر أحدا بقصتك معي حتى لا تموت المروءة. لقد ملكت مشاعر هذه القصة، وكم هي عميقة تلك الأبعاد التي تشير إليها. وصدق الشاعر حين قال: إن المروءة ليس يدركها امرؤ ورث المروءة عن أب فأضاعها، أمرته نفس بالدناءة والخنا، ونهته عن طلب العلا فأطاعها. فهذا الرجل الشهم لم يندم على فعله الجميل، وهل يندم ذو المروءة على أعمالهم الجميلة والجليلة رغم صعوبة الموقف والألم العميق الذي زرعه الجحود في نفسه؟ ولكن كان تطلعه لبقاء شيمة المروءة أكبر من ألمه وندمه على صنيع ذلك اللئيم معه. جميل أن نكبر على صغائر غيرنا، وأن نتسامى على الجراح التي يسببها الآخرون، والأجمل من كل ذلك أن نقدر على إحالة مواقف النكران إلى وقفات عطاء وترسيخ لقيم النبل والشهامة والمروءة. ولكن من يقدر على ذلك؟ إنه لا يستطيع مثل ذلك إلا أولو العزم من رجال المواقف والمروءات. وصدق من قال: مررت على المروءة وهي تبكي، فقلت: علام تنتحب الفتاة؟ فقالت: كيف لا أبكي وأهلي دون خلق الله ماتوا.

ومما قيل عن المروءة هي تقوى الله عز وجل وإصلاح المعيشة، وأن تعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، هي العفة عما حرم، وهي أيضا ألا تعمل في السر ما يستحيا منه في العلانية. والمروءة اجتناب الريب فإنه لا ينبل مريب، وإصلاح المال فلا مروءة لمحتاج، والقيام بحوائج الأهل فلا مروءة لمن يحتاج قومه إلى غيره. تذاكروا المروءة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيها، فقال: أما مروءتنا فأن نعفو عمن ظلمنا، ونعطي من حرمنا، ونصل من قطعنا. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لرجل من ثقيف: ما المروءة عندكم؟ قال: الصلاح في الدين، وإصلاح المعيشة، وسخاء النفس، وصلة الرحم. فقال عليه الصلاة والسلام: هكذا هي عندنا. وقال أحدهم: وإذا الفتى جمع المروءة والتقى وحوى مع الأدب الحياء فقد كمل.

وروي عن أحد الحكماء أنه قال: الرجل الكامل التام المروءة هو من بر والديه ووصل رحمه وأكرم إخوانه وحسن خلقه وأحرز دينه وأصلح ماله وأنفق من فضله وحسن لسانه ولزم بيته. إذا المرء أعيته المروءة ناشئا فمطلبها كهلا عليه شديد.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

من حديثه الشريف صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما رجل اكتسب مالا من حلال فأطعمه نفسه أو كساها فمن دونه من خلق الله كان له به زكاة. وقال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن طاب كسبه وصلحت سريرته وكرمت علانيته وعزل عن الناس شره، طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله، أي الزائد عن قوته وقوت أهله، فأنفقه في البر والخير. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وأمسك الفضل من قوله، أي أمسك لسانه عن الغيبة وعن كل ما لا يعنيه. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ فأعادها مرتين أو ثلاثة. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقا. وروي عن جعفر ابن محمد رضي الله عنه قال: عجبت لمن يبتلى بأربع كيف يغفل عن أربع، عجبت لمن يبتلى بالهم كيف لا يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لأن الله تعالى يقول: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. صدق الله العظيم. وعجبت لمن يخاف شيئا كيف لا يقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وعجبت لمن خاف الناس كيف لا يقول: وأفوض أمري إلى الله. لأن الله تعالى يقول: فوقاه الله سيئات ما مكروا. صدق الله العظيم. وعجبت لمن رغب في الجنة كيف لا يقول:

كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كتب إلى ابنه عبد الله يقول: أما بعد، فإنه من اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن شكر له زاده، ومن أقرضه جزاه. فاجعل التقوى عماد قلبك وجلاء بصرك، فإنه لا عمل لمن لا نية له، ولا أجر لمن لا خشية له، ولا جديد لمن لا خلق له. وقال رجل لعمر رضي الله عنه: من السيد؟ أجاب: الجواد حين يسأل، الحليم حين يستجهل، الكريم المجالسة لمن جالسه، الحسن الخلق لمن جاوره. وجميل قول الشاعر هنا: صن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول في

ربك جميل، ولا تلين الناس إلا تجملا، نبى بك دهر أو جفاك خليل. وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مال حيث تميل. وما أكثر الأصحاب حين تعدهم، ولكنهم في النائبات قليل. أحد الحكماء قال: ليس شيء أسر لذي لب ولا أحسن موقعا من محادثة العقلاء ومجالسة الأدباء، فإن ذلك مما تفتق به الأذهان وينفسح به الجنان ويزيد في اللب ويحيا به القلب. وقال الشاعر في حسن الصمت واحترام النفس وعدم التدخل فيما لا يعني، قال: لا تبدأن بمنطق في مجلس قبل السؤال، فإن ذلك يشنع، فالصمت يحسن كل ظن بالفتى، ولعله خارق سفيه أرقع. ودع المزاح، فلرب لفظة مازح جلبت إليك بلابلا لا تدفع. وقالت العرب في الاحتياط: قدر لرجلك قبل الخطو موضعها، فمن علا زلقا عن غرة زلجا. وقالوا في المشورة: الرأي كالليل مسود جوانبه، والليل لا ينجلي إلا بإصباح. فاضمم مصابيح آراء الرجال إلى مسبح رأيك، تزدد ضوء إصباح. وقال أحدهم مرة لحكيم من الحكماء: إنها لسعادة عظمى للإنسان أن ينال ما يتمنى. فأجاب الحكيم: لا يا سيدي، بل إنها لسعادة عظمى للإنسان ألا يتمنى إلا ما يستطيع نيله. وقال أحدهم: من كان كلامه لا يوافق فعله، فإنما يوبخ نفسه. وإذا تم العقل نقص الكلام، والتكبر على المتكبر تواضع. من كساه الحياء ثوبه ستر عن الناس عيبه، إنما يستحق اسم الإنسانية من حسن خلقه. من أصلح ماله فقد صان الأكرمين، المال والعرض. وقالوا: عليك بالقصدين الطرفين، لا منع ولا إسراف، ولا بخل ولا إطراف. ولا تكن رطبا فتعصر، ولا يابسا فتكسر، ولا حلوا فتبلع، ولا مرا فتلفظ.

0: الصباح معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.
1: مستمعي الكريم، لا تيأس لعسرة فوراءها يسران، وعدا ليس فيه خلاف. كم عسرة قلق الفتى لنزولها، لله في إعسارها ألطاف. يقولون الرحمة أقوى من الحب، والقليلون قادرون عليها. ومن كان رحيما دام ربحه، ورقة المرء تفيد أكثر من علومه. يدرك بالرفق ما لا يدرك بالعنف. ألا ترى الماء على لينه يقطع الحجر على شدته؟ ومن لم يرحم العبرة سلب النعمة. الكلام اللين يلين القلوب التي هي أقصى من الصخور، والكلام الخشن يخشن القلوب التي هي أنعم من الحرير. حيثما تستقم يقدر لك النجاح، لأن الاستقامة عين الكرامة. وقيل إذا أحسنت القول فأحسن الفعل. لا يستقيم الظل والعود أعوج. إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. إنما أنتم أخبار فطيبوا أخباركم. أيها السادة الأفاضل، سنلتقي بمشيئة الله تعالى، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الصحة والعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الذي
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح معكم، نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح.
2: السادسة صباحا على موجاتنا، أسعد الله يومكم بكل الخير. إلى موجز إخباري. أعلنت سفارة الولايات المتحدة بتونس ومكتب تنسيق المساعدات التابع لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية عن إطلاق فرصة تمويل جديدة بقيمة تتجاوز 1.5 مليون دولار أمريكي لدعم الاستثمار الشفاف للقطاع الخاص في قطاع الفوسفات في تونس. أكدت منظمة الدفاع عن المستهلك أنها تلقت عدة تشكيات من قبل المواطنين بخصوص نقص في المياه المعلبة من الأسواق مقابل ارتفاع أسعارها، ودعت المنظمة المستهلكين إلى اقتناء المياه المعلبة من النقاط المنظمة والقانونية وإلى الاتصال بمنظمة الدفاع عن المستهلك أو مصالح المراقبة الاقتصادية لإشعارهم في صورة تم ترفيع في الأسعار. كشف الرئيس الإيراني عن خطة كانت معدة لدخول قوات برية إلى بلاده خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية، وقال إن الخطة فشلت بسبب رفض الدول المجاورة والضربات الإيرانية، وأشار إلى أن إدارته تعمل على مواجهة الحصار المفروض على إيران بالعمل على مسارات بديلة. قالت شبكة سي بي اس الأمريكية أن وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون تضغط على صناع الدفاع لتسريع إنتاج الأسلحة لمساعدة في تجديد مخزونها من الذخائر، بما في ذلك تلك التي استنفذت في الحرب المستمرة مع إيران. تعلم ولاية المنسير أن مصالح إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالمكنين برمجت قطعا للتيار الكهربائي للقيام بإشغال تقوية محولات كهربائية بالمناطق التالية: سيدي مامون، كديرين، شملان، أصنب وسقية الحمام، وذلك انطلاقا من 7 صباحا وإلى 3 بعد الزوال. نهاية الموجز، بعد قليل الزميلان مروى زيدي ولطفي المكي يستقبلان معكم بشائر يوم جديد.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

اللهم تنفس الصبح وأشرقت الدنيا بنور ربها، وبدا يوم جديد مبارك إن شاء الله تعالى.

صباح النور، صباح الفل والياسمين، صباح الصحة والعافية، صباح الخيرات للناس الكل. مرحبا بكم في استقبال نهار جديد اليوم لحد 9 أوت 2026 اللي وافق 25 صفر من عام 1448 هجري. احنا مع بعضنا ان شاء الله في استقبال وفي بداية يوم سعيدة وجميلة ان شاء الله للناس الكل، وان شاء الله البدايات الجميلة ترافق دائما صباحاتكم السعيدة. تحياتنا لكم من خلال بشائر الصباح، نصبح عليكم كل يوم، واليوم لحد نعود نتلقى وان شاء الله بالصحة والعافية وان شاء الله بالتفاؤل والأمل تبدأوا إنهاركم توسطة واربعة دقائق. تحية مروة من قدام الميكرو، تحية لطفي المكي من قدام الكونسولات. نتمنى لكم بداية يوم موفقة للجميع، الناس اللي تسمع فينا في الطريق، طريق السلامة والأمان للجميع. معكم إن شاء الله مع مختلف فقراتنا، والبداية باش تكون مع إيقاعات صوفية وأكيد فقرة صوت يوناجي. مرحبا بكم وصبحكم طيب.

أستر يا ستار ويا خيين يا ربي يستر قاعاتنا مازلت متواصلة معكم في بشائر صباح صباح الساتر وصباح الصحة وصباح الخير وصباح البركة إن شاء الله للناس الكل اللي تستقبل صباحها معانا وتبدأ مشوار نهار لحد نهار الخدمة ولا نهار التعب خاطر في الصيف ليم الكلها تقريبا كيف كيف وبتبيع خصوصية كل عمل تختلف من واحد الواحد ففي الحالات الكل نصبح عليكم الناس اللي مبرمجة خارجة ولا تحويسة ولا تبحيرة سيسوا على رواحكم إن شاء الله ثنية زينة وطريق السلامة والأمان للجميع وين ما انتم موجودين نرافقكم من خلال بشائر الصباح والبداية تكون مع التوقعات الجوية بالنسبة لليوم لحد 9 أوت 2026 طقسنا عامة قليل السحب إلى مغيم جزئيا بعد الظهر بالجهات الغربية الوسط والجنوب الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل البحر متموج بخليج الحمامات وقليل الاضطراب ببقية السواحل الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 39 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشتاء محليا الحرارة متواصلة في ارتفاع نسبي حتى الغدوة إن شاء الله وبتقعد في نفس المستويات حتى لنهار الثلاثة غدوة تقسنا بشي تميز بأنه عامة صافي إلى قليل السحب والسحب تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالوسط ومحليا بالجنوب وبحرنا غدوة بشي يكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل في انتظار الاستقرار النسبي للبحر إن شاء الله نهار الثلاثة 11 أوت وكما قلت الحرارة بشي تقعد في نفس المستويات وتقس عامة في استقرار من هنا لنهار الثلاثة ومن هنا الثمانية غير درجين إن شاء الله بشي يكون عندكم موعد مع الميتيو مع المعهد الوطني للرصد الجوي في وقفتنا معهم في المباشر ناخذ من عندهم أكثر تفاصيل إذا كان فما تقلبات وإلا تغيرات في الطقس هذه فقرة حدث في مثل هذا اليوم اللي تجيكم بعد شوية وتابعوا معنا زادة فقرة صباحة بلا حدود من أركان القارة في بشائر الصباح في ساعتنا الأولى تحيتنا للناس اللي تسمع فينا الكل واللي تحيينا وتصبح علينا ونحب نصبح ونعطي تحية سبيسيال لمحمد أيوب المكي صباح النور والنوار ومرحبا بيك وإن شاء الله يا ربي يفرحك وينشحك وبتبيع ربي فضلك للوالد ديك اللطفي والسناء مرحبا بيك بحذنا إن شاء الله ديما تسمعونا وتابعونا في بشائر الصباح عليكم معنا

ورفع راسي بلالك تعدى تحيا للدايم ما تبخلش قال الدين برزقك المولى قايم اخدم ورفع راسي بلالك تعدى تحيا للدايم ما تبخلش

وصف للشجرة الشجرة غنيته حلوة يا محبا مدى حياتك بنظرة سلك إذا كنت حبين والعصفور من شجرة لشجرة أغنيته حلوة يا

أمك في ظهرها يا محلى صوتها الاتنين، وعلى بصر الورد الأحمر يتمايل ونسمع ليلة أمك في ظهرها.

0: يتواصل مشوارنا معكم صبيحكم بالفل والياسمين. صبيحكم بالخير مستمعينا، اهلا وسهلا بكم. نرجع بكم لأهم الأحداث اللي مرت على تاريخ اليوم في فقرة حدث في مثل هذا اليوم.
1: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: نبدأ بتاريخ اليوم في عام 1928 ونبدأ من تركيا. مصطفى كمال أتاتورك يطلع المشاركين في احتفال كلخانة من حزب الشعب الجمهوري على الحروف اللاتينية المزمع استخدامها في كتابة اللغة التركية، وكان ذلك تمهيد لما عرف بالانقلاب اللغوي في تركيا. إلى تاريخ عام 1929 واندلعت ثورة البراق في مدينة القدس إبان الانتداب البريطاني على فلسطين. في تاريخ آخر وتاريخ اليوم 9 أوت من عام 1942، قوة الاستعمار البريطانية في الهند اعتقلت مهاتما غاندي بعد إطلاق المقاومة السلمية للاحتلال. كما اليوم عام 1945 الولايات المتحدة تسقط قنبلة ذرية أطلق عليها اسم الرجل البدين على مدينة ناجازاكي، أودت بحياة عدد كبير جدا فاق 80,000 نسمة. كما اليوم زاد استقلال سنغافورة عن ماليزيا، كان ذلك عام 1956. تم اعتماد علم جمهورية الجابون رسميا كما اليوم عام 1960 أيضا. وفي عام 1971 كان تم توقيع معاهدة صداقة وتعاون بين الهند والاتحاد السوفيتي. في تاريخ اليوم زاد عام 1990 في السعودية قرر استقدام قوات الحلفاء لمواجهة الغزو العراقي للكويت. وتوصية من محمد مهدي صالح وزير التجاري العراقي لصدام حسين رئيس العراق باعتماد نظام الحصة التموينية تجنبا لمجاعة محتملة بعد فرض حصار اقتصادي على العراق، كان ذلك كما اليوم عام 1990. في مثل هذا اليوم أيضا كتائب القسام نفذت هجوم داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وكان ذلك أو انتهى ذلك بقتل 19 شخص في عملية مطعم سبارو. إلى الشخصيات اللي ميزت تاريخ اليوم ونحكيه على أسماء طبعا اقترن اسمها بتاريخ 9 أوت، وربما أهمها أو أهم اسم ربما نجمو نحكيه عليه بالنسبة لليوم وفي هذا التاريخ الشاعر الفلسطيني محمود درويش اللي طبعا غادرنا كيما اليوم عام 2008 واللي هو من مواليد 13 مارس 1941. شاعر الفلسطيني اللي يعتبر أحد أهم الشعراء الفلسطينيين والعرب اللي ارتبط اسمه بشعر الثورة والوطن، واللي يعتبر أحد أبرز من ساهم بتطوير الشعر العربي الحديث وأدخل الرمزية فيه وفي شعره يمتزج الحب بالوطن وبالحبيبة طبعا الأنثى. نختم بتاريخ اليوم في الأعياد والمناسبات، هو اليوم العالمي للسكان الأصليين في العالم، اليوم الوطني في سنغافورة، يوم النساء الوطني في جنوب إفريقيا. كانت هذه أبرز أحداث تاريخ اليوم في ذاكرة التاريخ. نمر بعد شوية الفقرة صباح بلا حدود، خليكم معنا.
5: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3. إذاعة
6: المنستير 97.3.
5: صباحكم غير في إذاعة المنستير.
7: When I wake up in the morning.
8: Here we go.
5: Go. يبدأ المشوار مع البشائر مع الموسيقى والغناء.
9: Let's go.
5: بشائر الصباح. واكب معكم إيقاع صباحكم. آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين.
10: Okay, playing your favorite radio station right now.
5: من العشرة متاع الصباح. عناوين قارة.

0: خلالها في مختلف جوانب الحياة
1: وفي المواضيع والمسائل
0: اللي تهمكم وتشغل. وهذه أحلى صبحية على إذاعة المناسبة.
2: أحلى صباح مع البشائر.
3: الصبح بيلون دنيانا والنور بيعزف لحن ودانا وزهور بتتمالي الفرحانة وطموح بيوصل للمأمول خلي الأمل باللحن
2: بشائر صباح.

0: صباح بلا حدود،
1: وفيها قراءة لأبرز ما كتب في الصحافة العربية والعالمية، والبداية مع الصحيفة الفرنسية لو موند. اتفاق مكة خطوة من ثلاثي متكامل لاحتواء نفوذي إسرائيل وإيران. مقال آخر في نيوزويك نقرأ فيه: هيال الهول، إنها نهاية العالم، لماذا قد تتحول 5 صراعات إلى حرب عالمية واحدة؟ في صحيفة يونانية نقرأ أيضا نقلا عن القدس العربي: اتفاق مكة للدفاع المشترك يثير انزعاج أثينا. ذا هيل تكتب عن طبعا إعادة بناء التعدين المحلي ومعالجة المعادن والتصنيع المتقدم في من قبل أمريكا، وتعنون: الصين قد تحوز على مستقبل الطاقة. أبرز ما كتب في الشرق الأوسط صحيفة العرب الأولى اليوم: شروط إيرانية لإعادة فتح هرمز وفانس، أمريكا في خضم المواجهة مع إيران. من المقالات اللي نجم نقرأها زاد اليوم في طبعا صحيفة اليوم السابع بتاريخ الأحد 9 أوت، الصحيفة المصرية تكتب: 7 إشارات مبكرة يطلقها جسمك لتحذيرك من أمراض خفية لا تتجاهلها. وختاما مع مقال رأي بقلم أحمد طه، طبعا هذا المقال في صحيفة العربي الجديد، عنوانه: كرة القدم من الترويح إلى التسليع. مطالعة شيقة لكل ما اخترتوا أنكم تطلعوا عليه بالنسبة لليوم، وأكيد قراءتنا للصحافة الوطنية تكون في توقيت 8:30 مع زملائنا في قسم الأخبار. خليكم معنا.
2: إذاعة المنسي،
3: صباحك فاكهة للأغاني.

0: السابعة صباحا على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز إخباري. أكد المدير الجوي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالوسط نوردين بوميزة أن النقص الحاصل في التزويد بالماء الصالح للشرب بمناطق الساحل وخاصة مدينة المنسير مرده الاستهلاك المرتفع للمياه، وما جعل ساعات الانقطاع طويلة في الوقت الذي يفترض أن تكون كافية إلى حدود 11 ليلا. انطلقت أمس بمدينة الحمامات أشغال الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي تحت شعار حيث تلتقي الفرص وتولد الشراكات بمشاركة مستثمرين ورجال أعمال وممثلين عن مؤسسات مالية ودبلوماسيين من تونس ودول الخليج لبناء جسور استثمارية جديدة. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران وعمان قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، مشددا على أن إعادة فتح المضيق تتوقف على شروط أخرى. أكدت وزارة الدفاع الجزائرية تسلم مواطن ألماني كان مختطفا لدى مجموعة إجرامية مسلحة في النيجر منذ نحو أسبوعين، ووفقا للمصدر ذاته فإن المواطن الألماني بحالة صحية جيدة وسيتم تسليمه لاحقا إلى السلطات الألمانية. أسفر هجوم إرهابي استهدف وحدة عسكرية في منطقة تيرا بغرب النيجر قرب مالي وبوركينا فاسو عن مقتل 16 جنديا وإصابة 23 آخرين وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية في النيجر اليوم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: ما زالت البركة.
1: عم قدور عم قدور ذاكرة بتاع زغوان وبحكايتنا معناتها حكاية الصغر وحكاية التراث وحكاية العادات والتقاليد. زغوان كانت بلاد معمرين فلاحة، خذينا منهم حاجات كما خذوا هما منا حاجات. كانوا جاونا من إيطاليا وسكنوا لنا في زغوان، عملنا معهم نكوة بيتاسيوس، كنا في نفس الديار، تعلمنا منهم حاجات وما تعلموا منا. ولا يحبوا الكسي ويحبوا البريك ويحبوا الماكلة متاعنا معناتها الحلوة والتواجن، طاجين مسوقة، طاجين بونارين، طاجين ثانية، طاجين هذوما الكل نعملوهم ونودوا صغيراتنا بكل مجامع اللي نعملوهم في الدار بالعظم، نعملو لهم حاجاتك كيما الكادو، يلقاو ما ياكلوا ياكلوا العشية يروح من الكتاب ولا يروح من يروح بوقت المدرسة، يروح من المدرسة يلقى ما ياكل. فهمتي؟ بلاد زغوان، بلاد زيتونة، بلاد زيتون، بلاد فهمتي، يلقى بقوت ربي. احنا بكري بكري لا عنا لا بانيني، لا عنا لا عنا السسمو يسموه المقلوب، لا عنا عنا حاجات. فهمتي؟ اللهم صل على النبي، تحط شوية خبز في الزيت زيتونة وتعمل كعيبات زيتون، اللهم صل على النبي، تخرج الدندن.
0: ما زالت البركة.
2: بشائر الصباح
3: ويحلى الصباح مع البشائر.

كل واحد فينا عنده حلم، بنعيش حياتنا نحارب عشان نحقق الحلم، وندور على فرصة. الفرصة دي بتغيرنا لأنها بتبقى وسيلة عشان نحقق حلمنا.

يتواصل مشوارنا معكم صباحكم بالفل والياسمين. مرحبا بكم، كنتوا في الاستماع لفقرة مازلت البركة. بعد شوية نمشيوا للصغيرات وصغير صغرون، تقعدوا معنا في الاستماع والمتابعة حتى لتسعة متاع صباح في بشائر الصباح. ما تنسيوش باش تشاركوا معنا على الباج اوفيسيال غاديو مناستير لايف باش تحضروا العرض من العروض اللي مبرمجة بالنسبة لليوم. اكيد نستناو مشاركاتكم، ما تنسيوش باش تاجيو اصحابكم، وما تنسيوش زادة باش تجاوبوا على السؤال نتاعنا بالنسبة لليوم اللي عنده علاقة بمهرجان المناستير الدولي. ما عليكم كان تدخلوا الباج اوفيسيال غاديو مناستير لايف وتغليو طبعا الاجابات نتاعكم في كومونتير، وان شاء الله نودوكم ونمدوكم بطبعا الاجابات الصحيحه وبالفايزين معنا. بالنسبه لليوم تسمعونا ديما من اذاعه المناستير توا 7:40، خليكم معنا.

0: هارون مع ريم الهام.
1: السلامة، أنا اسمي ريهام، عمري 6 سنوات. مش نحكيكم على بنت عمتي. هي بنت عمتي مشت لفرنسا، يخي من بعد كي رجعت جابت لنا حاجات مزياني، ستيكوغس وأقلام. هي اسمها مرام، عمرها 13، هي أكبر مني. أنا نلعب معها، ساعات نلعبوا بالتليفون، نلعبوا في الجردة لعبة. اللعبة هي متاع التليفون، هي تلعب بأربع ناس، نلعبوا معها أني واختي وأخوها أكهو. أنا وبنت عمتي مشينا البحر، هي مايوها لونه روزي وأزرق وأكحل، مايويا أحمر. لعبنا بسات بالكرة وشيخنا. طيب، شنغنينكم غنية.

0: كرون مع ريم الهام.
1: مرحبا عسلامة، أهلا وسهلا بالجميع في الاستماع لنا على موجة لمونة

0: 7:25 خليكم معنا مستمعينا في المتابعة صباح النور. نقولوها من جديد لكل من تحق بينا توا. بعد شوية عندكم موعد مع دقيقة صحة ومع عناوين النشرة الإخبارية الأولى, وأكيد موعدكم شيكون مجدد مع سبور وسبور انفو بتبيع مع الميتيو أيضا من هنا إن شاء الله حتى للثمانية. هذه فقراتنا, خليكم معنا في الاستماع والمتابعة. نهار الجمعة 7 أوت انطلقت الدورة النهائية للتوجيه الجامعي, وتتواصل عملية تعمير بطاقات الاختبارات حتى لليوم لحد 9 أوت 2026. دونك ما تنساوش اللي راهو اليوم هو آخر أجل, اليوم آخر أجل بتبيع للتوجيه الجامعي ولا لتعمير بطاقات الاختيارات. إن شاء الله يا ربي الاختيار الصائب هو اللي يكون حليف كل من تعب ونجح, وإن شاء الله يا ربي المستقبل زاهر وباهر. كل الناس اللي تسمع فينا وعندها وليداتها تنتظر بتبيع النتائج النهائية لهذه الدورة. خليني نقولكم إنه إن شاء الله طبعا الدورة هذه مخصصة للناجحين اللي ما تحصلوش على تعيين في الدورة الرئيسية, وبش يتم إسناد مقترحات توجيه جديدة وفق طاقة الاستيعاب المتبقية. نتائجها بش تكون نهار 12 أوت هذية, ودورة إعادة التوجيه بش تنطلق إن شاء الله من نهار 15 حتى 19 أوت, وتتقدم المطالب الأساسية اللي طبعا أسباب صحية ولا اجتماعية أو لفائدة أصحاب المواهب في الفترة ما بين 17 و 20 أوت 2026 عبر البريد مضمون الوصول أو البريد السريع. الإعلان عن نتائج إعادة التوجيه ديما يكون في سبتمبر, وتحديدا السنة باش يكون نهار 4 سبتمبر 2026. وزارة التعليم العالي شرعت منذ تقريبا نهار الخميس في توجيه نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي عبر الإرساليات القصيرة. فهذه معطيات هامة وتواريخ لازم تتبعوها الحقيقة, وديما تكونوا على يون تتبعوا الباج معناها الخاصة ب طبعا وزارة التعليم العالي, وإلا أي ببليكاسيون تكون عندها علاقة بالتوجيه باش ما تنساوش الوقت, لأنه طبعا الحكاية مربوطة بتوقيت معين, وحتى فما ناس تخلي روح على آخر وقت, وفما ممكن تصير لها حتى إشكاليات في تعمير البطاقة وإلا في الريزو وغيره. فماذا بيكم تربحوا الوقت وفي أسرع وقت ممكن باش ما تصيرش حتى إشكالية, خاطر للأسف فما برشا ناس تقول لك خلي نزيد نخمم هنهاير هسوي هسوي عطين بعد تلقى روحها للأسف شديد نجم تتعرض مثلا لصعوبات تقنية في معناها التوجيه. وذلك علاش ننصحكم ديما باش تكونوا على موعد دائما مع مختلف هذه البلاغات باش تبدا عندكم فكره عليها في التواريخ, لانه كي نقولوا مثلا من 15 ل 19 اوترا وذلك دات ولا تاريخ ما يتبدلش. ردوا بالكم وان شاء الله بنجاح وبالتوفيق للتلامذة الكل والطلبه الكل بتبيعه على ايقاع العوده الجامعيه والعوده المدرسيه. عايشين في شهر اوت تحضيرات كثيره, خليكم معنا في الاستماع, رجعيني لكم باش نكملوا معكم المشوار.
1: دقيقة صحة.
2: مرحبا بكم في دقيقة صحة. الناس الكل نعرفوا أهمية الرياضة لصحتنا البدنية والعقلية, هذا ما يختلفوش فيه اثنين, لكن في المقابل كيفاش نحميو أنفسنا ونحن نمارسوا في الرياضة من الإصابات, بالأخص الإصابات العضلية وإصابات المفاصل. أولا لازم نختار رياضة تكون مناسبة لعمرنا ولياقتنا البدنية, اللي عنده مدة مع عملش الرياضة يبدأ بشوية بشوية. لهنا نحب نشير إلى رياضة المشي ورياضة السباحة من أحسن الرياضات وهي مناسبة لأغلبية الأعمار. ثانيا اختاروا مكان مناسب لممارسة الرياضة, نبعدوا على الأرض لما تكون مش مستوية وعلى الحفر باش ما نتعرضوش لحوادث السقوط. ثالثا نختار وقت مناسب بعيد على القائلة وإن الشمس تبدأ قوية باش نمارسوا الرياضة. رابعا نلبس ملابس رياضية مناسبة, ما تكونش ضيقة برشا ما تكونش واسعة برشا, والحذاء متاعنا ما يكونش مهري. خامسا نعطيه أهمية كبيرة لشرب الماء قبل أثناء وبعد الرياضة, لأن العضلات لما تكون متشبعة من الماء تحمي نفسها من إصابات التمدد والتمزق. وأخيرا نعطيه الأهمية والوقت الكافي لمرحلة التسخين اللي مازماش تقل على 15 دقيقة باش عضلاتنا ومفاصلنا تكون مستعدة للنشاط البدني من غير ما تتعرض للإجهاد والإصابات. مع تحيات الدكتور يوسف عثمان.
1: دقيقة صحة.
3: مستمعينا الكرام في كل مكان نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. في عناوين نشرتنا القادمة: الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل تكشف أن نسبة العودة ذا الأطفال الجانحين بمراكز الإصلاح تقدر بأكثر من 30%. منظمة الدفاع عن المسالك تدعو المواطنين إلى اقتناء المياه المعلبة من النقاط المنظمة والقانونية وإلى التبليغ عن أي ترفيع في الأسعار. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن إيران وعمان قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز. هذه العناوين وأخبار أخرى نوفيكم بها مفصلة في نشرة الثامنة بإذن الله.
4: ولاد الشامخ هبيرة عن موجة 97.3 و 95.7.
5: مبروك، شدي شلال هاركم زيكي.

0: سرو وبدين نهار جديد يا فتاح يا عليم احرك اتحرك ومعنا
1: اتفر ودماغنا قدامك العيشة زينة
0: وصبح الفل للناس الكل.

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
2: كيفاش تتم عملية التسجيل المدرسي عن بعد باستعمال والات أودينار وتطبيق الديديسات الخاصة بالبريد التونسي؟ الخطوة الأولى هي شحن المحفظة الرقمية برصيد يكفي لمعلومة التسجيل والدخول إلى موقع وزارة التربية لدفع المعاليم وتأكيد التسجيل. نتوجه إلى موقع التسجيل عن بعد لوزارة التربية ويتم تعمير المعطيات الخاصة بالتلميذ واستمارة التسجيل المطلوبة. كي نوصلوا إلى مرحلة الدفع، نختار الدفع عبر البطاقة البريدية الإلكترونية عبر إدخال بيانات البطاقة الافتراضية المتعلقة بالولات أودينار، وبعد خصم المبلغ يتم طبع وصل التسجيل والنجم نحتفظ بها بصيغة البي دي اف.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

مرحبا بكم. إذن في أولى موعدنا الإخبارية الرياضية سبور أنفو، والبداية بجديد فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. الهيئة التسييرية للفريق أعلنت عن توزيع المسؤوليات تجاه توزيع المهام على النحو التالي: جمال السق رئيس للهيئة التسييرية، نزار جمال نائب رئيس في نفس الخطة، نيجي السخيلي كمال هلال كاتب عام، منير وشام مشرف عام على فرع كرة القدم، نبيل ترجمان أمين مال، عبد القادر اسطنبول رئيس فرع كرة القدم، فرع كرة السلة الهادي اسكندراري رئيس، جعفر زنيتي مكلف بالشبان، سفيان بشير رئيس لجنة التطوير والإشهار واللوجيستيك، زياد الدبابي مسؤول عن الرعاية والشراكات، وأنيس المدب رئيس لجنة الدعم. في إطار تحذيرات النوادي لانطلاق الموسم الجديد، النادي الإفريقي البارح فاز 5-0 على فريق اتحاد قرطاج. أهداف النادي الإفريقي سجلها كل من حمزة المنصري، بيلال أيت مالك، ريان تيتيغو، يوسف المختاري وزياد دبش. ترجي رياضي مستقبل مرسى لعبوا البارحة مقابلة ودية، فات بانتصار مستقبل المرسى 2-1. انتصار المرسى جاب فضل كل من عمر الترايدي وبولاكو في المقابلة. هدف ترجي رياضي جاء عن طريق معز الحاج علي من ركلة جزاء. دور ترجي رياضي تونسي أعلن إنهاء إجراءات التعاقد مع اللاعب البيروفي خيسوس كاستيلو بعقد يمتد لثلاث سنوات. ويلي القيروان يدعو إلى عقد جلسة عمل يوم غد على الساعة 5:30 بالقاعة الكبرى بمقر الولاية للنظر في الوضعية الحالية لشبيبة القيروان وسبل ضمان استمرارية نشاط الجمعية. تأتي التاوى عقب تقديم محمد ليوان رئيس الشبيبة استقالته الكتابية من هيئة تصريف الأعمال بتاريخ 3 أوت وإصراره على تفعيلها. في كرة السلة، منتخبنا الوطني التونسي للأصغر تحت 18 عام خلال مشاركته في بطولة أمم أفريقيا المقامة بأبيجان البارح انقاد إلى هزيمة هي الثانية ضد المنتخب السنغالي بنتيجة 55-34 ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة. كرة اليد، حارسنا الدولي فرج بنت قية يحترف في الدوري الروماني تحديدا في فريق كوستانتا بعد 3 مواسم قضاها في الدوري الإسباني. يحترف في إنكانتادا فريق بوينتي جيل، وآخر فريق كان لفريق هويسكا. ذكروا فرج بنت قية الانطلاقة متاعه كانت من فريق نصر إدبوربا. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية في صفحتنا الصباحية الأولى. نعود نتلقى بكم إن شاء الله مع نص نهار درجين بشائر الصباح، تتواصل مع لطفي ومروة، متابعة طيبة.

0: صباح الفل 57 دقيقة. مرحبا بكم من الناس الكل وين ما انتم موجودين في متابعة بشائر صباح. صحة فطور صباحكم، صحة قهوتكم، وصحة لمتكم من الناس الكل. في قصص النجاح الملهمة نلقاو الكفاءة التونسية اللي أمنت بحلمها وتألقت في الولايات المتحدة الأمريكية، الباحثة التونسية المتميزة الدكتورة سيرين بنضاوي اللي حصدت مؤخرا جائزة أمريكية علمية مرموقة تقارب قيمتها المليون دولار. سيرين تنجم تشوفوها حتى على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال فيديوهات قصيرة تقدم من خلالها مجموعة من المعطيات الصحية. خلينا نقوله هي جائزة اسمها جائزة مسار الاستقلالية، منحة تنافسية يقدمها المعهد الوطني الأمريكي للقلب والرئة والدم التابع لمعهد الصحة الوطنية الأمريكية. ودكتورة سيرين تعمل كباحثة في مرحلة ما بعد الدكتوراه بقسم علم الأمراض وعلم الأمراض الانتقالي في جامعة ولاية لويزيانا للعلوم الصحية، وذلك في الولايات المتحدة الأمريكية. التتويج الاستثنائي هذا يؤكد على القيمة العلمية العالية لعملها ودعم أبحاثها المتقدمة والمبتكرة في مجال أمراض القلب، ويساعدها في الانتقال من مرحلة أبحاث ما بعد الدكتوراه لتصبح باحثة مستقلة تدير المختبر العلمي الخاص بها. محطة هام أكيد في حياة الدكتورة سيرين، وأكيد هي رسالة أمل ومصدر إلهام لكل طالب وباحث تونسي، وهذه مش غريب على الباحثين وعلى النساء التوانسة اللي بتبيعها ما زالوا يشقوا في طريقهم نحو تحقيق أحلامهم في الخارج. معاكم مكملين، وألف مبروك لهذه الكفاءة التونسية اللي كما قلت تلقاوها على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال فيديوهات قصيرة تقدم فيها معطيات صحية جميلة برشا. نمشيو للميتيو كيف العادة والعويد، وسعداء باستقبلوا معنا بلال اليحيوي عن المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح الخير بلال، مرحبا.
1: صباح النور اخت مروه، مرحبا بك، مرحبا بك كيف مسميات المنسير.
0: يعيشك. معلومة الطقس كيف العادة ناخذوها من عندكم في الوقت هذايا.
1: باهي تفضل، مرحبا بك. اليوم لحد ان شاء الله تصاوت طقس عام مش يكون قليل السحب على اغلب مناطق البلاد. العشيه معناتها ثم تكاثف نسبي للسحب خاصه في المناطق الغربيه للوسط ومحليا للجنوب، اللي باش يكون معناتها خلايا رعديه مصحوبه بامطار، النشاط نتاعي اللي باش يكون نسبيا ضعيف مع هبوب رياح. اليوم باش يكون القطاع الشرقي على اغلب مناطق البلاد اللي تكون سرعتها ضعيفه الى معتدله، تتقوى نسبيا خاصه العشيه خاصه في المناطق الساحليه. البحر اليوم عموما باش يكون متموج في تقريبا محليا بخليج حمامات وقليل اثيره ببقيه سواحل، يعني ملائم لممارسة الأسر البحرية دائما مع ملازمة الحذر. ودرجة الحرارة تقريبا مش تبقى في نفس المعادلات لأشناء فالي 24 ساعة الفارطة، مش تروح القصوى لليوم ب 32-36 درجة في المنطقة الساحلية والمرتفعات، وب 37 إلى حدود 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا.
0: نعم.
1: غدوة الاثنين إن شاء الله طقس عام مش يكون معناتها في استقرار، والاستقرار هذا باش نعيشوا معناتها بقية أو تلك الأسبوع القادم إن شاء الله. غدوة باش يكون طقس عام صافي لنا قليل السحب مع هبوب رياح اللي متواصل من القطاع الشرقي قوية شوية خاصة قرب السواحل الشمالية وضيفة على معتدلة بالنسبة لبقية المناطق. بالتالي البحر باش يكون مضطرب في السواحل الشمالية وقل اثيره ببقية السواحل. ثم ارتفاع طفيف وضع في درجة الحرارة ما تبي درجة إلى درجتين غير مقارنة بهذا اليوم، ويمشي تروح القصوى ب 32-36 درجة في المناطق الساحلية الشرقية وكذلك في المرتفعات الغربية، وب 37 إلى حدود 42 درجة ببقية الجهات، وأقصاها تكون في حدود 43 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. وكما قلنا معناتها الأيام القادمة الثلاثاء والأربعاء والخميس إلى حدود حتى يوم الجمعة كذلك معناتها باش نبقاو نعيشوا معناتها في فترة استقرار، ودرجة الحرارة تبقى تقريبا في نفس المعدلات مرة أعلى بدرجة بدرجتين أو أقل بشوية إلى غاية ما تنهي الأسبوع القادم إن شاء الله.
0: نعم، يعني ما فماش موجة حر كما قاعد يتداول، ما فماش يعني طقس سخون برشا في الأيام القادمة.
1: لا باش نبقى في نفس المعدلات بالنسبة لدرجة الحرارة. في الختام مروة نحب فقط ما تذكري لي معناتها فما نهار الأربعاء باش يكون كسوف كلي للشمس اللي باش نعيشوا معناتها على أغلب مناطق وأغلب معناتها بلدان العالم. بالنسبة لي في تونس باش يكون نسبيا أو يكون جزئيا بالبلاد التونسية، وفي هذا الغرض معناتها ينظم بعض الوتر الجوي عملية رصد للكسوف الجزئي هذا معناتها للشمس يوم الأربعاء 12 قوت على الساعة 6 ونصف مساء لغاية غروب الشمس في خمس أقاليم اللي ندعو الجميع معناتها حضور اللي بتكون مفتوحة للعموم. الإقليم الأول بولاية الكيف في محطة الرصد الجوي بالكيف، الإقليم الثاني بولاية نابل اللي بتكون معناتها بشراكة مع الجمعية التونسية والمسلك بشاطئ الجهمي بمعتبرية ليمان بنابل، الإقليم الثالث بولاية القيروان محطة الرصد الجوي بالقيروان، والإقليم الرابع بمحطة الرصد الجوي بتوزر، والإقليم الخامس هي ولاية مدين بسيدي جمهور خاصة في جزيرة شربة.
0: نعم، واضح، يعطيك صحة وشكرا لك بلال يحيوي، نهارك زين وطيب، تحياتنا ليك. توا 7:55 دقيقة، احنا معاكم مكملين ومشوارنا متواصل حتى للتسعة في بشائر صباح 8 قد يكون عندكم موعد مع النشرة الإخبارية الأولى. خليكم معنا.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. في عناوين النشرة، الغرفة الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية تعلن عودة تزويد السوق بالمياه المعلبة إلى نسقه العادي وتنفي الترفيع في الأسعار. منظمة الدفاع عن المستهلك تدعو المواطنين إلى اقتناء المياه المعلبة من النقاط المنظمة والقانونية وإلى التبليغ عن أي ترفيع في الأسعار. الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل تكشف أن نسبة العودة للأطفال الجانحين بمراكز الإصلاح تقدر بأكثر من 30%. إلى تفاصيل الأنباء، أكد المدير الجوي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالوسط نوردين بوميزة أن النقص الحاصل في التزويد بالماء الصالح للشراب بمناطق الساحل وخاصة مدينة المنستير مرده الاستهلاك المرتفع للمياه، وما جعل ساعات الانقطاع طويلة في الوقت الذي يفترض أن تكون كميات المياه كافية إلى حدود 11 ليلا موعد قطع الماء.
1: خصوصا مستير مدينة مناطق كل كيف معناش نقولوا مستير خير ولا كذا خير ولا كذا، راهو الناس كل كيف ما نسرقوش من المناطق ما نجمش، هو حتى تحس كي يحضر يحضرها حتى المسؤول عشير هذيك. فاحنا الا صار هو تو الكميه الا ناقصه، راهو نجيو نشوفوها احنا حسب التاريخ وحسب الليكور والميدولاسيون وحسب الاستهلاك احنا تنجم توصلنا ل 10 11 متاع اللي صار هو قاعد تو وصاي وقت احنا نحلوا قلنا نحلوا 5 تاع الصباح، فما استهلاك كبير، فما الناس اللي عبي يعمل سيترنات ايش اثر هو هذاك هو المي احنا المي دي مي أو طبعا الوقت اللي بعدش يطلع فوق ما ضوت خص يرى الناس كل فرد وقت بلا نصفه أحنا كذا الأثر ولا الناس المنلطة يجهني ولا قاعدة تستهلك وتعبي ومن حقه باش عبي قالوا بعد الناس عم تبرس سيكرنات وموتورات كذا كذا، لما قمت أنت تخرج الكمية فحتى في الدوبل ولات معاش كثيف بالوقت على الوقت طويل، يعني أنت تخرج أنت مبرمج ما تقدر تقول الكمية هذه اللي عندي لنتاج وعندي الاستهلاك ولا من المضمون يزيدني قص من 10 تالي.
0: في هذه الأثناء أفاد رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية الأسعد مزاحة بعودة نسق تزويد السوق بالمياه المعلبة إثر تسجيل نقص في الإنتاج في الفترة الأخيرة نافينا ترفيع في أسعارها على مستوى الإنتاج.
2: تزويد نتاع السوق بالمياه المعدنية نتاع النسق الطبيعي نتاعو لأن دارت قرار انحطت ونقص انقطاع التيار الكهربائي الوحدات المصنعة. بالنسبة للأسعار المنتجين بالتنسيق مع وزارة التجارة ما رفعوش من أسعارهم، الترفيع هذا ناتج عن الموزعين والبائعين الجملة والتفصيل، المنتجين ما همش هم السبب في الترفيع في أسعار المياه المعدنية. ولو نطور المراقبين وزارة التجارة شيخ التدابير لازمة باش يحدوا ما الترفيع اللي صاير توا.
0: وفي سياق متصل، أكد الثريا التباسي نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أن المنظمة تلقت عدة تشكيات من قبل المواطنين بخصوص نقص توفر المياه المعلبة من الأسواق مقابل ارتفاع أسعارها، مستنكرة استغلال المضاربين والمحتكرين لهذه الأزمة. ودعت الثريا التباسي المواطنين إلى اقتناء المياه المعلبة من النقاط المنظمة والقانونية والتثبت من الأسعار والاتصال بمنظمة الدفاع عن المستهلك أو مصالح المراقبة الاقتصادية لإشعارهم في صورة تم الترفيع في الأسعار، مؤكدة في الوقت ذاته أنه سيتم تجاوز إشكال نقص توفر المياه المعلبة قريبا. انطلقت أمس بمدينة الحمامات أشغال الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي تحت شعار حيث تلتقي الفرص وتولد شراكات بمشاركة مستثمرين ورجال أعمال وممثلين عن مؤسسات مالية ودبلوماسيين من تونس ودول الخليج لبناء جسور استثمارية جديدة. ليلى درويش رئيسة المنتدى والمزيد.
3: حابين نحيي كل العراقيل حتى يكون مرتاح أنه يستثمر في دول الخليج أو العكس، يعني حابين يكون تقارب ما بين رجال الأعمال التونسة رجال الأعمال العرب والخليج. الاستيراد والتصدير كذلك في مجال الأقسام الأكاديمية، قلوا احنا في مجال التدريب في مجال التعليم العالي، كذلك حابين نتكلم في مجال الوساطة والتحكيم ودورهم في نمو الاستثمار. اليوم لما قلوا له فيه الوساطة والتحكيم كأليات بديلة لفض النزاعات خاصة تجاريا يتشجع ويجي يستثمر لهنا. موضوع الطيران لأنه عندنا مشكل ما بين تونس ودول الخليج خاصة في الطيران المباشر، عليه ما نجيبوش مستثمر أو طيران اقتصادي يشتغل خطوط ما بين الخليج وتونس لهنا لأنه عنا عديد المطارات لازمها تظهر سياحة تونس السياحة العلاجية.
0: في بقية أنباءنا، أفاد رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف بأن نسبة العودة للأطفال الجانحين بمراكز الإصلاح تقدر بأكثر من 30%، معتبرا أن الطفل الجانح يبقى ضحية الأهمال والتهميش واتباع سلوكات محفوفة بالمخاطر. واعتبر شريف أن الدولة التونسية لا توفر مشروعا لأطفالها في ظل غياب الرؤى الاستراتيجية والأهداف، داعيا إلى تخطيط وصياغة الاستراتيجيات الكفيلة بمعرفة ماهية الأهداف والغاية من التعليم وماهية المهارات المستوجبة المراد تعليمها للأطفال، لافتا إلى أن أكثر من 90% من الأطفال منخرطون في مؤسسات الدولة، ولذلك يجب تقديم مستوى تكويني ملائم وناجح. في موضوع آخر، أعلنت سفارة الولايات المتحدة بتونس ومكتب تنسيق المساعدات التابع لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية عن إطلاق فرصة تمويل جديدة بقيمة تتجاوز 1.5 مليون دولار أمريكي لدعم الاستثمار الشفاف للقطاع الخاص في قطاع الفوسفات في تونس. وتهدف هذه المبادرة تحت عنوان تأمين سلاسل إمداد الولايات المتحدة بالمعادن الحيوية تونس إلى دعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين تونس والولايات المتحدة والمساهمة في تطوير المعايير الفنية في مراحل الانتاج المتقدمة لقطاع الفوسفات، إلى جانب تعزيز سلاسل توريد عالمية أكثر مرونة وشفافية. في بقية الأنباء، أكدت عمادة المهندسين التونسيين أن أحكام القرار المتعلق بتعريف الخدمات الهندسية الدنيا الخاصة بالأشغال العامة والبناء ملزمة وواجبة التطبيق من قبل جميع المهندسين دون استثناء. وأوصت العمادة بأن ضبط تعريف الدنيا للخدمات الهندسية يندرج في إطار حماية المهنة وضمان جودة الدراسات والمتابعات الهندسية والتصدي لكل الممارسات التي من شأنها المساس بقيمة العمل الهندسية أو الإخلال بقواعد المنافسة المهنية النزيهة، حسب حسان الزرعي عضو مجلس العمادة.
4: على غرار مهن الحرة الكل، كما المحامين كما الزارشيتاك كما الخبراء المحاسبين، عنا تعريفها دنيا الحقيقة، وكل عام نذكروا بها، لكن المرة هذية علاش اليوم الحقيقة القرار هذا موجود سنة 2022 وتخل حيز التنفيذ في 2023، لكن التطبيق اليوم إن شاء الله باش يكون بأكثر صرامة وبدون أي استثناء، وهذا بطلب من غالبية المهندسين. المشكلة شنية؟ في الفترة الأخيرة جاتنا برشة تشكيات من مهندسين مفاده انه القطاع شد منافسه غير شريفه تتمثل في تدني الاسعار، لدرجه انه بعض العروض اصبحت لا تغطي حتى كلفه الدنيا للدراسات الهندسيه، معناتها السوق طاح برشا، وهذا الحقيقه نعتبروه احنا كعماد مهندسين يمثل خطر، خطر هذا يضر بالمهنه ويقلل من قيمه العمل الهندسي، يضر بالمشروع حيث ان السعر الرخيص ينقص من الجوده نتاع البرودوي ولا الدراسات هذوما، وهذا يهدد حتى سلامه المواطن، حيث نعتبروا انه جوده الدراسات والمراقبة هي الضامن أو المنشآت والمباني، معناتها احنا لازمنا نقولوا اللي مناش ندافعوا على المهندس بارك ندافعوا حتى على المواطن.
0: في الملف الإيراني، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران وعمان قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، مشددا على أن إعادة فتح المضيق تتوقف على شروط أخرى. وبالتوازي مع ذلك، قالت شبكة سي بي اس الأمريكية أن وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون تضغط على صناع الدفاع لتسريع إنتاج الأسلحة للمساعدة في تجديد مخزونها من الذخائر، بما في ذلك تلك التي استنفذت في الحرب المستمرة مع إيران. يأتي ذلك فيما كشف الرئيس الإيراني عن خطة كانت معدة لدخول قوات برية إلى بلاده خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية، وقال إن الخطة فشلت بسبب رفض الدول المجاورة والضربات الإيرانية، وأشار إلى أن إدارته تعمل على مواجهة الحصار المفروض على إيران بالعمل على مسارات بديلة. بهذا نصل إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. منظمة الدفاع عن المستهلك تدعو المواطنين إلى اقتناء المياه المعلبة من النقاط المنظمة والقانونية وإلى التبليغ عن أي ترفيع في الأسعار. الغرفة الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية تؤكد عودة تزويد السوق بالمياه المعلبة إلى نسقه العادي وتنفي الترفيع في الأسعار. بهذا نصل إلى خاتمة النشر، نعود ونلتقيكم في 8:30 مع عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة هذا الصباح.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير في الصيف للصبحية للسهرية، عن كل ما تسمعوا في إذاعة المنستير، برامج تعمل الكيف والإيقاع فيه.
6: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: أهانيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من ماضي ساعة المطلع
0: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على همتكم 73 460 800، وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة.

0: مرحبا بكم. صباح الفل، صباح الياسمين، صباح الصحة والعافية، صباح الخيرات للناس اللي تسمع فينا والتحقت بنا توا، وللناس اللي مبرمجة ديما الوقت هذايا 8:15 في ذات المنسير يكون عندها موعد مع طبعا فقرة ولد بحر.
1: ولد بحر،
0: ولد بحار ونوزة بوريقة كيف العادة والعويد المختصة في القيمة الغذائية لمنتجات الصيد البحري، تثمين الابتكار والجودة. صباح النور ونوار ونهارك زين وطيب. مرحبا،
2: صباح الخير، صباح السعادة،
0: مرحبا بك.
2: المستمعين يكونوا بخير
0: ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله
2: متعدين فقرة جديدة معنا اليوم،
0: وحوت جديد، ولد بحار جديد. اليوم باش نحكيه على جراد البحر، عنده برشا تسميات،
2: بحر اللونغوست. دونك اليوم باش نغوصوا في القاع الصخري تاع البحار، خاصة في شمال تونس، وين تعيش واحدة من أغلى نقول مروة وأثمن القشريات في تونس. واللي هي اللونغوست الحمراء، اسمها العلمي بالينيوروس إليفاس، ومعروفة بجراد البحر، وإحنا في تونس نقول عليها اللونغوست. بهذا برشا أسهل جاوني على اللونغوست، لك علاش خممنا فيها اليوم مش كل بطلة تفكرة ولد بحر. شو يميزها؟ علاش الطعم البنينة متاحة؟ علاش سعرها غالي؟ كيفاش نصطادوها؟ ثم الصخور، فهمتني كيفاش نصطادوها؟ قديش تنجم توصل في الوزن والطول متاحة؟ وشني حكاية أهم حاجة تبديل الدرع متاحة؟ والأهم كيفاش نحافظوا على الثروة بتاعنا هذي والمخزون من لونغوست.
0: باش أسأل هذي باش نحاول ندرجوا فيهم ونجاوبوا المستمعين عليهم الكل. يلا
2: فوالا، دونك اللونغوست الحمراء هي من القشريات، كيف ما كروفيت، كيف ما سلطعون، دونك معناها عائلة السلطنات والجمبري بصفة عامة. وعندها شكل مميز برشا،
0: يتبع الفروي دمير،
2: تبع الفروي دمير القشريات، فهمتني، الكريستاسي باللغة الفرنسية. بدنها مغطي بدرع صلب، لونها أحمر مائل للبني، وعندها قرون استشعار طويلة برشا، تستعملهم للتحسس والدفاع والتواصل مع الوسط. إذا كان تشوفوها من قريب تلقى حاجة هكا تقول أنت أنا مستنسة نعرف اللي حيوانات هذو ما عندهم ديبانس، وأكثر حاجة معروف بها اللي بانس متاعه هو الأمار، دونك نحكيو عليه في فقرة قادمة من ولد بحر. اللونغوست بتاعنا اليوم ما عندهاش مخالب وما عندهاش ديبانس، ولكن تعمل أكثر على القرون متاعها باش تدفع على روحها، خاطر هذوكم يخليوها تحس بالخطر، فهمتني، وتحاول كيفاش تهرب بدون استعمال العنف. شو نقول هذية؟ دونك حيوان مش عنيف كيف ما دونك الاخرين عندهم لي بانس، دونك يخربشوا المخالب اللي يخربشوا بهم المفترس بتاعهم. وتعيش فين مروة؟ تعيش في المناطق الصخرية، تحب يسرك الشقوق، الكهوف، وتحت الصخور، وخاصة في القيعان الصلبة، دونك تحب حاجة صلبة باش نجم تعيش عليها. وأكثر بقايا، طبعا احنا كي قلنا وصفنا المكان اللي تعيش فيه، دونك أكثر البقايا اللي تعيش فيهم اللونغوست هو شمال تونس. دونك نلقاوها برشا جهة تبرقة، جهة بنزرت، فين تم الصخور غاديكا. وعنا بالفعل في البلايص هذوكم برشا مصايد عنا موجهة للنوع هذا. والدراسات، مكثر الدراسات اللي قمنا بها على السواحل الشمالية، شفنا البيولوجيا متاعها وديناميكية المخزون متاع اللونغوست هذية، باش نشوفه مازلت موجودة لأولادنا، باش نحافظوا على المخزون ولا لا. ومن أهم النتائج اللي لقيناها اللي اللونغوست مش حيوان صغيرة، تنجم توصل حتى كشي 60 سنتيم مروة في الطول، وبعض المصايد حتى توصل 4.5 كيلوغرام الكعبة الواحدة. أما في العادة أغلب الأفراد يكونوا أصغر برشا، والحجم القانوني الأدنى عليها ما نصطادوهاش أقل من 20 سنتي. خاطر لهنا راهو مرة باش نحكي لك على حكاية للونغوست، يلزمنا نفرقوا بين الطول الكلي وطول الدرع. طول الدرع هو ما يسمى بالفرنسية لو سيفالوتوراكس، دونك يكون 70 مليمتر إذا كان عندنا الراس وصدر متاحة اللي هو طول الدرع، وإذا كان باش نحكيه على الطول الكلي باش يكون 20 سنتي. وحاجة اللي ديما يسألون عليها بالحق، ديما يلقاو ظهرها ملوح في البحر اللونغوست هذية، على خاطر مروة الدرع متاحة ما يكبرش معاها،
0: يتيح
2: كل
0: معناها.
2: ما تكبر، كل ما تكبر تبدل الدرع متاحة،
0: بدل درعها، واضح.
2: دونك القديم يطيح وتعمل واحد جديد هذه تسميها باللغة الفرنسية العملية هي تسمى ميو عتولها الميو دونك هي تتخلص من الدرع نتاعها القديم اللي يكون صلب خاطر كل ما تكبر الدرع ما نجمش يعنيها يكبر معاها يتأقلم معاها مش كيما جسمنا احنا الجلد نتاعنا يتأقلم مع الكبر نتاعنا ويكبر معانا ليه هذه تنحى تتخلى تماما عن الدرع نتاعها وتعمل درع جديد في اللول باش يكون طري ومن بعديك بعد شوية أسابيع يولي يرجع كالدرع الصلب اللي بيش يحميها فهمتني؟
0: نعم
2: وعادة تعتمد هذية كيف نجي نقيسوها ما نقيسوش القرون مروة علاش خاصة القرون نتاعها ولا هذوكم الاستشعار نتاعها يكونوا طويل برشا مقارنة بالبدن الكل فهمتني؟
0: دونك نقيسوا 20 سنتي من بدنها مش من مش من القرون هكا؟
2: الابدان كامل 20 سم
0: كامل
2: والقرون ما نحسبوهمش بالكل
0: بالضبط بالضبط هذا هو هذا هو تخبي
2: والسيفالو توراكس باش يكون 70 ملم اذا كان باش نحسبوا جوست الدرع نتاعها كهو فهمتني
0: باه اوكي
2: كيفاش توا نصطادوها لونغوست هذه
0: كيفاش
2: في تونس نصطادوها معناها بالصيد الساحلي نلقاها في الصيد الساحلي خاصة بالفيليت ريما يعنيها الشباك الثلاثية الطبقات فهمتني والصيادين المختصين فيها يسميهم لي لونغوستي فهمتني هم المختصين في صيد اللونغوست والصيد مسموح من 1 مارس إلى 15 سبتمبر ويمنع الصيد من 16 سبتمبر إلى آخر فيفي وحتى إذا كان لقينا أنثى حاملة من 1 مارس إلى 15 سبتمبر
0: ممنوعة صيدها
2: ومنع عن بيت صيدها ولازم نرجعوها للبحر إذا كان حاملة للعظم نتاعها
0: نعم
2: وحنا قديش ننجح حسب رأيك مروة حوالي 25 طن سنويا لونغوست
0: وهو يصنف من أغلى وأرقى المأكولات البحرية في المطاعم حتى الأسعار متاعه غالية برشا
2: أسعار هي الساعة يعني المنتوج تما شوية فلافل الأسماك الأخرين ولكن باش تقولي علاش الأسعار غالية فهمتني تلقب 25 طن تعتبر الأسعار عالية وغالية برشا خطرها نادرة نسبيا نموها مش سريع الصيد نتاعها صعيب وتعيش في مناطق صخرية دونك لونغوستي هذوما تتكلف لهم الصرحة في البحر برشا فلوس هيك علاش فهمتني السعر بتاع لونغوست باش يكون عالي وعندها قيمة كبيرة في المطاعم والأسواق الراقية
0: صحيح قديش السعر خلينا نقف عليه شوية السعر قديش تقريبا
2: هيك علاش هو توا
0: ترجعنيش
2: واللي حكيت عرض وطلب
0: بالضبط بالضبط
2: واللونغوست تتسوق حية للأسواق الأوروبية حياة كيفاش نخرجوها مش نخرجوها في وسط المية راهو نغلفوها هي عندها ميزة انها تقعد خارج الماء حية لمدة 48 ساعة والأكثر شوية حتى 72 ساعة نغلفوها بالخيش احنا نخلفوها بالخيش يبدأوا الخيشة تبدأ يميت مبلولة الخيشة هذيك ونحطوها في وسط البولي استيخ وتتسوق البرة وتوصل حتى كشي للرستوران والمطاعم غاديك وبعد هما يرجعوها في وسط ديفيجي يسميوهم كل الحواض هذوكم اللي يحطوا فيهم اللونغوست يحطوا معها الأكسجين اللونغوست تتسوق حية للأسواق الأوروبية خاصة إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وقتاش أكثر حاجة وقت رأس السنة الميلادية والقيمة الغذائية متاع اللونغوست مختلفة عن الأسماك مروة عندها حاجة ما حكيناش عليها قبل اللي هي الأسيد أغاشيدونيك اللي هما الدهون الغير مشبع ولكن نحكيه على الأسيد أغاشيدونيك تميز زادة بالمعادن وخاصة الكالسيوم فيها عالي نلقاه 109 ميلي جرام في 100 جرام الحم نلقاه 1.79 ميلي جرام بريسك 2 زنك 48.3 ميكروغرام سيلينيوم وعندهم أحماض أمينية أساسية كيف الليزين والفينيل ألانين والنكهة الخاصة متاحة مش جاية من مادة واحدة هو نتيجة تفاعل البروتينات والأحماض الأمينية والمركبات الموجودة في الحم اللي تعطيها نكهة وريحة خاصة بها دونك أول مرة نحكيوا عليهم هذوما هما اللي يعطيوا أكل نكهة وتو نعطيك الأسواق مروة
0: ويجي في سباجيتي يجي في سباجيتي هكا ولا بوحدو هكا ولا بنا بنا دونك هذيك هذيك هي الجول السبيسيال اللي تتعطى للمكرونة ولا السباجيتي ولا
2: نتاع التفاعل نتاع البروتينات والأحماض الأمينية والمركبات الموجودة كلهم اللي فيها يخليوك الطعمة هذيك الخاصة نتاعها توا قديش السوم مروة 65 أورو لفئة بين 500 و 700 جرام دونك 700 و 500 تعطينا 65 أورو 75 أورو الكيلوغرام لفئة كيلو أو حتكشي من 700 جرام حتكشي الكيلو وتوصل 100 أورو الكعبة لونغوست وقت الأعياد الدينية والرأس السنة الميلادية معناها في أوروبا وقت اللي يجوا نفوقوها فمتنية التسويق البرة توصل حتى سوم الكعبة 100 أورو فمتنية وش عملوا لوخيين بش يعني عملية التسمين نقول هنا ثم في بنزرت تحكي لك برد بنزرت ثم بعض الشركات المختصة إنها تصطاد لونغوست وقت اللي تبدأ الكومباني محلولة على البيش متاحة وبعدك يحطوها في أحواض ويعطيوها تاكل يعطيوها تاكل السردينة ويعطيوها تاكل الببوش يعطيوها تاكل المول فهمتني حتى لين يوصل موعد اللي هي سومها يولي عالي في البلدان الأوروبية ووقتها يخرجوها ويسوقوها البرة مش تدخل بيصير العملة صعبة
0: لأنه نذكر أنه موسم السيدة متاحة قلت لي من مارس لسبتمبر هكا مانيش غلطة
2: من 1 مارس إلى 15 سبتمبر
0: أي بالضبط دونك
2: يمنع الصيد من 6 سبتمبر إلى آخر فيزي
0: أي خطر فترة
2: الأنثى الحاملة للبيض حتى كان لقيناها من 1 مارس إلى 15 سبتمبر يمنعوا منعا باتا صيدها ولازم نرجعوها للبحر
0: خطر فترة عيد الميلاد كما قلت أنت باش يقعد معناها للرأس السنة الميلادية لازم فترة معينة دونك هذا اللي حبيت قبيلة نسأله وانت جاوبت عليه يعطيك صحة نوزة بوريقة شكرا جزيلا على كل هذه المعطيات اللي حكيت لنا فيها اليوم على اللونغوست في ولد بحرنا ورتنا ونهارك زين إن شاء الله حد مزين ليك وللعائلة الكل يعيش كل الناس اللي تسمع فينا الكل خليكم معنا على عين المكان مش كونوا كيف العادة والعويد اليوم مع أسامة مش نشوفوا تفاصيل الفقرة هذه محلها بلدي بعد شوية ومعرض الصحافة خليكم تسمعونا وتابعونا ديما من إذاعة المنستير اختياراتنا الغنائية متواصلة معكم وخيرنيكم على الباج بين شيخ وما بين دونك سبر ربيعي شيخ وما بين نانسي عجرة من الدنيا حلوة إذا اللي اخترتوا شيخ غلبتوا أكثر الموسيقى التونسية على الموسيقى اللبنانية رجعين باش نكملوا المشوار مع بقية اختياراتنا خليكم معنا

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. في أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا اليوم، والبداية بالصحافة، وفي عنوانها الأبرز: الصحافة تنشر اليوم تفاصيل تفكيك شبكتين دوليتين لتهريب المخدرات، ضربة أمنية نوعية تتيح بعصابة عابرة للحدود. ومن عناوين الصحافة أيضا: 5,828,000 سائح زاروا تونس حتى موفى جويليا، مؤشرات إيجابية تعزز تعافي القطاع. وفي عناوين الصحافة كذلك: وسط مؤشرات انفراج، إيران تربط فتح مضيق هرمز بقبول واشنطن بشروطها. إلى الشروق، ومن بين عناوين شروق اليوم: دراستها بدأت منذ الدورة البرلمانية الأخيرة، هذه القوانين تنتظر الحسم. خلافات تنظيمية وضغوط مالية، قيادة اتحاد الشغل أمام اختبار صعب. ومن العناوين الدولية لصحيفة الشروق اليوم: فيما إيران تحدد شروطها لفتح، أمريكا تغرق في هرمز. ونمر إلى صحيفة الصباح، وفي عناوينها: من التكيس إلى أمراض الكلى والإكزيما، تجارة العلاج الوهمي تتمدد بمواقع التواصل الاجتماعي بعيدا عن الرقابة. وفي عناوين الصباح أيضا: الإعلان عن إطلاق مركز عمومي للتنفيذ التجاري، مبادرات وبرامج جديدة لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والناجئة. وفي عناوين الصباح الرياضية اليوم: النجم الساحلي، الجماهير تصنع الحدث، وبوغطاس يوافق على جدولة مستحقاتها. ونختم هذه الجولة عبر أبرز عناوين الصحف صادرة اليوم بصحيفة لابريس، ومن بين عناوينها: قوانين أوروبية جديدة حول التغليف، المصدرون التونسيون للمنتجات البحرية تحت الضغط. وفي العناوين الثقافية: عندما تتحول جزيرة جربة إلى فضاء للإبداع، تحت عنوان سي جربة. بهذا نصل إلى ختمة هذه الجولة عبر أبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة هذا الصباح، نعود ونلتقيكم في التاسعة بإذن الله.
1: بني خلات، الهوارية، حمام الغزاز، على الموجة 104.7.
2: إذاعة المنستير، منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تمير لكم السبيل لبعث المشاريع، للتكوين المهني، وللحصول على القروض. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهراً إلى الثالثة بعد الزوال.

0: مش أول مرة بجي على تونس، 6-7 مرات صرنا جايين تونس. أرض طيبة جميلة والناس طيبين كتير كويسين وبيعطونا فكرة انطباع جميل عن تونس، ونحن من بالتكرار اللي جينا على تونس جينا من عدة سنوات، يعني عشنا كل العهود اللي فيها، فنتمنى لها كل خير ومثل ما نتمنى لكل الدول العربية ولبلادنا.
1: هاي يمكن أتوقع الزيارة العاشرة أو أكثر، صرنا من أهل الدار، فلو مش حلوة تونس، لو مش مبسوطين فيها، لو انطباعاتنا مش كويسة، ما كانت تتكرار الزيارات. وأكبر دليل إنه إحنا سعداء ومبسوطين بزيارة تونس، بمشيتنا بهاي الشوارع، مع إنه مش أول مرة بننزل على هذا السوق، شارع بورقيبة والسوق القديمة والمناطق السياحية كلها أو الأغلب المناطق السياحية وصلناها، ومنستمتع بهاي يعني الأجواء الطيبة وبالناس الطيبين والتعامل الكويس والضيافة الكريمة من لحظة وصول المطار لأي محل بنزوره. فهذا كله بيعبر عن انطباعاتنا وعن بساطنا، عن دائما رغبتنا بالعودة لتونس والالتقاء بهذا الشعب الطيب. تونس الخضراء لا يعني أنه خضار الطبيعة فقط، يعني خضار الروح، خضار الحياة فيها، خضار التعامل، خضار الضيافة، كل هاي يدل على الشغلات الخضراء والحلوة بتونس.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام،
3: محلاها بلادي.

مال سي كمال غمريسي اللي احتفل البارح بعيد ميلاده، تحياتنا ليك سي كمال، وان شاء الله يا رب يفضلك العائله الكلها. هذه هديه سبيسيال من عند المدام، من عند مدام.

مرودا نسلم عليها برشا ونتمنى لها صحة والعافية والاستماع المتواصل لبرامج إذاعة المنستير. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير كعائلة ومن عند بتبيعة أولاده والعائلة الكل اللي يقولوا له إن شاء الله ربي فضلك لينا ويخليك دائما.

0: شاء الله كل عام وكل من يحتفل اليوم بعد ميلاده يكون بألف ألف خير. باش نمشي معاكم الفقرة على عين المكان مع أسامة بحاج محمد.
1: على عين المكان
0: الحوار اليوم باش يكون ممتع على عين المكان مع مصور محترف مسيرته تفوت 46 سنة في تصوير الفوتوغرافي. تفاصيل باش ناخذوها معاك أسامة. أصبح نور ونور، مرحبا بك.
2: صباح الفل سيدة مروة ليك ولكل مستمعينا ومتابعينا وين مكانوا. طبعا من هنا من المبيت الجامعي فطومة بورقيبة بالمنتير مناش بعد برش عليكم، وين تعمرت الأجواء بالفن والحركة واللقاءات. نواكب معاكم فعاليات الملتقى الدولي للمهرجان الجامعي بالمنتير، تظاهرة اللي جمعت طلبة وفنانين ومسرحيين ومبدعين من عديد البلدان، واللي المبيت هذا يحتضن جزء مهم من فعالياتها خاصة الورشات المسرحية ويأوى ظروف الضيوف المشاركين اللي جاءوا من مختلف أنحاء العالم.
0: نعم.
2: من هنا طبعا سيدة مروة ومن قلب المهرجان كانت إذاعة المنتير طبعا حاضرة لحظة بلحظة وباش تواصل مواكبتها للعروض والورشات واللقاءات بعد
0: حتى الوقت. إيش مازال متواصل أسامة؟ هو المهرجان
2: هو متواصل على امتداد تقريبا 9 أيام.
0: نعم،
2: تسع أيام في هذه الدورة، والعلم أنه هذه الدورة 20 من مهرجان، واللي معناتها يتم تم فعالياته مرة كل سنتين.
0: نعم.
2: باعتبارها شريكة معناتها، وباعتبار الإذاعة طبعا إذاعة المنستير شريك مع المهرجان، خاصة بعد اتفاقية الشراكة اللي تم إمضاءها مؤخرا بين الإذاعة والمهرجان. وطبعا مروة كي نحكي مع
0: 9 أيام هنا، خلينا جست نعقبوا على الفترة ولا المدة الزمنية طويل، معناها خلينا نقول نتصور فما عروض كثيرة وفما ثراء في الدورة هذه من هذا المهرجان. وتوا كما قلت أنت أكيد رانا في إذاعة المنستير نتابع مختلف فعاليات المهرجان هذية، أما راهم 9 أيام حاجة تفرح إنه يكون فيما مجموعة من العروض، معناها اللي ما استمتعش نهار الأولى والثاني الثالث الرابع إلى آخره، هيك ولا؟
2: لا بالضبط بالضبط. هو فما تقريبا معناتها عروض من مختلف أنحاء العالم.
0: نعم.
2: الدول العربية كيما الجزائر، سلطنة عمان، سوريا، فلسطين، ليبيا، مصر إلى آخره. كذلك فما عروض أجنبية من كولومبيا، من فرنسا.
0: نعم.
2: من روسيا.
0: شنو اللي جلبك انت أسامة؟ خلينا ناخذ رايك انت الشخصي، شنو اللي جلبك اكثر في العروض هذه حتى لتو؟
2: الى حد الان الحقيقه سيده مروه معناتها الافتتاح كان يوم امس.
0: نعم.
2: الافتتاح كان بكرنفال يجاب شوارع ولايه المنستير. انطلاقا امام المركز الثقافي الجامعي بالمنستير.
0: ايوه، في العروض شنو انتظاراتك أسامة؟ معناها
2: الحقيقه ننتظر عروض من مستوى معناتها رائع، اللي عليه لأنه هذه العروض تكون نابعة من الطلبة من الجامعات العربية.
0: نعم.
2: الجامعات الغربية، وأكيد سيتم التبادل الثقافي باعتبار الورشات اللي يشرف عليها عديد الوجوه المسرحية التونسية على غرار خالد بوزيد، وفاء طبوبي، حسين السلامي وغيرهم من المبدعين الآخرين.
0: يعطيك صحة، ممتاز جدا. نمشيو لضيفك، مش ما ضيفش وقت، يلا
2: تفضل. كيما نحكيو على المهرجانات وعلى المسرح والموسيقى، كنا ما نجموش نحكيو من غير ما نتطرقوا إلى أشخاص تواكب في هذه الفعاليات على امتداد سنوات عديدة. وضيفنا اليوم هو واحد من الناس اللي عارف هو الحكاية هذه من الداخل، من المهرجانات وفي عالم الصحافة خاصة والتصوير الفوتوغرافي على امتداد 46 سنة كما تفضلت أنت في البداية وقلت سيدة مروة. معنا اليوم الأستاذ الشاذلي عرايبية، مصور محترف وصحفي سابق في الإذاعة الثقافية، عنده مسيرة طويلة في مجال الصحافة والتصوير، وواكب برشا أحداث ومواعيد ثقافية وفنية، وكان حاضر بعدسته في عديد المهرجانات ومن بينها طبعا المهرجانات الجامعية الدولية.
0: نعم.
2: واليوم باش نحكيو معاه على تجربته، على بداياته، على الصحافة، على التصوير وعلى المهرجانات. مرحبا بك أستاذ الشاذلي.
3: صباح الخير، شكرا على الاستضافة. إذاعة المسير من القلب، الإذاعة الوطنية الكل، وأنا ممنون أني طبعا نشارك ديما نشارك في المهرجانات الثقافية خاصة المسرحية، واللي هي عندها طابع مهم، ونواكبها الكل بكل حب وقلب
2: منفتح داخل. اليوم بتدي نحكيه على 26 سنة من العمل في مجال الصحافة وخاصة الكاميرا والمقالات الصحفية. كي ترجع للبداية هو أول حاجة تتفكرها وكيفاش نجم نقوله خلص لهذا العالم عالم العدسة وعالم الصورة الفوتوغرافية؟
3: هو بالأساس أنا كنت نرسم في مجلة عرفان. البداية أنا عملت استاج في جينيس ماجازين قبل من فنون جميلة. مشيت نعمل في استاج في جينيس ماجازين مجلة بالفرنسية ولا ثقافية مهمة. وبعد مشيت للمجلة عرفان اللي حبيتها برشا. وكنت الرسومات اللي ما أغلب الرسومات نقدمهم أنا نرسمهم أنا. وبعد انتقلت من الصحافة المكتوبة وخدمت في أغلب الصحف التونسية. ولا
2: وقتها الشيء اللي كان التصوير مختلف برشا عليه. خلينا ناخده معناتها مجال الصورة الفوتوغرافية. كيفاش كانت الخدمة بتاع المصور الصحفي خاصة من خلال تجربتك أنت في البداية؟
3: أنا كنت نشوف المصورين الصحفيين في الفترات هذيك كان عندهم شأن كبير. يعني الصورة عندها شأن كبير واللقطة المعبرة يتحدث عليها الناس الكل. وكانوا ثم مصورين في الفترة هذيك كل مبدعين ومحترمين. وأنا وقت اللي مشيت لإذاعة الثقافية قررت أني ناخذ الكاميرا في دي ونمشي نصور في الميدان. وكانت تجربة رائعة برشا ومشيت على منوالها التجربة هذيك وخذيتها. وكنت لحد الآن أنا إذا كان أنا نستعمل الصورة نستعملها في معناها في أساسها الصحفي أكثر منه. يعني الصورة الصحفية أكثر منه إلى جانب صور لقطات مبدعة
2: خاطفة طبعا
3: خاطفة ومبدعة.
2: لكن هذه كل شاد لي أكيد عندك أرشيف كبير وأكيد كي ترجع تتفرج في هذه الصور القديمة تحس تروح تتفرج في مسيرتك أنت العامة وإلا تتفرج في جزء من تاريخ الثقافة التونسية والمجال الثقافي في تونس.
3: مو بالأساس جزء من المسيرة الصحفية متاعي وتاريخ كيف للصحافة مكتنز وموجود عندي. طلبوا مني في برشا مرات اني نعطي ارشيف متاع مثلا ايام قرطاج السينمائية ايام قرطاج برشا ارشيف. لكني كنت انا نحب نحافظ عليه نحب يبقى لي خاطر انا من مره لمره نمشي للارشيف هذاك وندخل ونتفرج فيه ونشوفه. فكان يعز علي اني نعطيه ربما ننور العباد نوريه لهم ونشوفها كيفاش خدمنا وكيفاش شفنا بعينينا الأحداث.
2: اليوم تشاهد تقريبا كل واحد عنده تليفون ينجم يصور به وخاصة في ظل معناتها صحافة الموبايل الجديدة اللي مقاولات موجودة وتصير نشر الصورة هذه في ثواني معدودات. في رأيك شنو هو اللي فرق المصور المحترف على أي شخص آخر عنده تليفون وعنده الهاتف ولا كاميرا يصور به؟
3: في الغالب ثم ورق تقنية لأنه التليفون مهما تكون القيمة متاعه التقنية ما يعطيكش بالضبط ما تعطيك المصورة اللي أنت تشد المصورة وتحاول أنك تخو اللقطة وتقتنص اللقطة فتعطيك تعبيرة فنية أخرى بقيمتها الكبيرة.
2: آخر سؤال في شادلي وبعد 46 سنة إذا نقولوا لك اختار صورة واحدة فقط من كامل هذه المسيرة خدموا شوية ذاكرة بدانة شادلي مثالش صورة تقول من خلالها هذه تختصر حكايتك الخاصة مع التصوير شنو تكون نجم تكون التصوير هذه وفي أي وقت كان؟
3: لا أنا آخر صورة بقات في ذهني هي لمشاركة مشاركة المسير في مهرجان الصحراء بدوز بمسرحية لا أذكر العنوان متاعها، وصورت لقطات منهم لقطة امرأة عندها قلة وخرج منها الماء تفرع منها، امرأة لابسة باللبس التقليدي وكلمة الوقت اللي تفرع أعطاها نقاط أو قطرات مشيت في السماء، وحتى التعبير التصوير هذيك موجودة عندي وبقات. هي جانب صور أخرى كانت صحيح
2: صار جيم، وكل ما عنده صورته الخاصة اللي ولي تقعد راسها في ذاكرة. سيدة مروة،
0: نعم، يعطيك الصحة يا أسامة، محليها الحوار ومحليها الجولة مع المصور الفوتوغرافي طبعا اللي تستضيفه أنت اليوم معنا في على عيد المكان. وإن شاء الله يا ربي الناس اللي خلف الكواليس اللي تأمن لنا الصورة، اللي توصل لنا الصورة الحقيقية بالحق اللي تتصور من القلب واللي تتشاف من برشا زوايا، إن شاء الله هكا ديما نفكروهم في مثل هذه الحوارات ومثل هذه المناسبات. تحياتنا لك يا أسامة.
2: تحياتي ليك سيدة مرو. طبعا سيدة مرو، ختاما نذكروا ان الفعاليات انطلقت يوم امس وتواصل الى يوم 16 اوت 2026.
0: نعم، شكرا جزيلا، يعطيك الصحة، تحياتنا ليك. مع أسامة نوصل الختام مشوارنا في بشائر الصباح. تحياتنا الأميرة في تأمين البث الرقمي، تحيات لطفي المكي من قدام الكونسوليت مروة زيدي، تصبح عليكم من الناس الكل وتتمنى لكم الخير والصحة والعافية. صابر الرباعي شيخ الاختيار الغنائي اللي انتم اخترتوه على الباج متاعنا. حبيت نذكر باسم الفيز معنا اليوم بثلاثة تذكر لعرض نهار الاثنين 10 اوت. الفيز معنا هو وائل عبو، يجي تسلم الجائزة متاعه وثلاثة تذكر طبعا لحضور العرض في مهرجان المنستير الدولي. مرحبا بيه، وإن شاء الله عرض مناسب وإلا في مستوى انتظارات بطبيعة الجمهور الكل. هكذا وصلنا لختام المشوار، إلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز إخباري. أكد رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية لسعد مزاح عودة نسق تزويد السوق بالمياه المعلبة إثر تسجيل نقص في الإنتاج خلال الفترة الأخيرة، نافيا ترفيع في أسعارها على مستوى الإنتاج. أفاد رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف بأن نسبة العود لدى الأطفال الجانحين بمراكز الإصلاح تقدر بأكثر من 30%، معتبرا أن الطفل الجانح يبقى ضحية الأهمال والتهميش واتباع سلوكيات محفوفة بالمخاطر. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران وعمان قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، مشددا على أن إعادة فتح المضيق تتوقف على شروط أخرى. أكد الحرس الثوري الإيراني أنه أجبر العدو على التراجع عن أهدافه الأولية في الحرب والاكتفاء بإعادة فتح مضيق هرمز الذي كان مفتوحا قبل الحرب. أعلن الحوثيون اليوم استهداف منشأة نفطية لشركة أرامكو على الساحل الغربي للسعودية المطلة على البحر الأحمر، وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحوثيين أنهم تمكنوا من استهداف مصفاة أرامكو في جيزان بطائرة مسيرة وكانت الإصابة دقيقة، مشيرا إلى أن هذا الاستهداف جاء ردا على اختراق العدو السعودي بمسيراته أجواء محافظتي صعدة وحجة في شمال غرب اليمن، على حد تعبير المتحدث الرسمي باسم الحوثيين. وختاما قال وزير الداخلية الألمانية اليوم أن ألمانيا تواجه يوميا هجمات لحرب هجينة من الخارج، وذلك في عقاب محاولة هجوم مشتبه بها باستخدام طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات في مطار لايبزيغ. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. 765 حادث مرور، مخالفة السهو وعدم الانتباه، 120 قتيل و 858 جريح، 609 حادث مرور، مخالفة الإفراط في السرعة، 289 قتيل و 848 جريح، 21 مخالفة مرورية أسفرت عن 2693 حادث مرور إلى غاية 3 أوت 2026. هل تشير هذه الأرقام إلى انخفاض أو ارتفاع في حصيلة الحوادث؟ قراءة تفصيلية في الإحصائيات الأخيرة ولمحة عن واقع حوادث الطرقات في برنامج طريق الأمان الاثنين من 9 إلى 10 صباحاً.

شعر قصة مسرح في إبداعات الطفولة إبداعات الطفولة تقدمها لكم ريم الهاني.

0: يظهر لي حسيت اليوم هو خليل. شنو لك خليل؟
1: لاباس.
0: كيف كان اسبوعك؟
1: لاباس.
0: شوي شوي حسيت وذا.
1: لا لا لاباس.
0: باهي ممتاز.
1: باه.
0: ما اجمل ما فعلته هذا الاسبوع.
1: اليوم مشيت لل
0: اليوم؟
1: لا انت مش اليوم غد
0: غد مشيت
1: البارح. يا رب ساعتنا غلط. البارح مشيت المدينة الملاهي.
0: اي
1: وباهي برشا في سوسة.
0: وقداش تقعدوا تمشيوا لمدينة الملاهي؟ برشا فلوس مدينة الملاهي راه.
1: يس.
0: شكون يخلص؟
1: ما وخالتي.
0: ديما يمشيوا ديما هما يخلصوا.
1: لا مشيت مع ما وخالتي وولاد خالتي واني واخواتي.
0: عملت شي شقاقة باش تخبي فيها فلوس مدينة الملاهي؟
1: ما نتصور.
0: مدينة الملاهي استحقاق راهي، ماهيش حاجة عادية طبيعية نمشيو لها ديما. إيه؟ في بالك ولا ليه؟ شنو إيه؟ عملت به باش تمشي لمدينة الملاهي انت؟
1: استمتعت بالباهي.
0: لا لا شنو هو الانجاز اللي عملته باش كيفوك وهزوك لمدينة الملاهي؟ هذا هو السؤال.
1: هذا هو
0: السؤال. هذا هو السؤال. عملت حاجة مفيدة للعائلة معناها ولا للدار ولا في الحياة؟ شنو هو الحاجة الممتازة اللي عملتها باش عملك مكافأة باش هزوك لمدينة الملاهي؟
1: هو الحقيقة نعمل لحاجة باهية في الدار، لكن اني
0: ايه؟
1: أو هزوني بوحدهم بالصدفة.
0: وحدهم وحدهم قرروا باش يهزوا. اي ما كي تولي مدينه الملاهي تمشي لها هكاك ماهيش على مكافاه، تولي حاجه عاديه معناتها. كي يهزوك ما عادش تفرح، تولي حاجه عاديه كيما تمشي كيما ترقد كيما.
1: حتى كان ما عملت حتى شيء نفرح راه.
0: انت عندك شقاقه ولا ليه؟
1: عندي.
0: عندك شقاقه؟
1: عندي.
0: بديت تلمت فيها في الفلوس ولا ليه؟
1: هو في الصيف نعملوا بها الفلوس.
0: اما
1: السنه ولات 100,000.
0: ما لمدتش برشا، ما شبعتش الشقاقه سنه على خاطر ما عملتش فيها حاجات باهيه. باهي اسمع ركز معايا.
1: لكن لا
0: باهي. باعتبار كونه مدينه الملاهي هي استحقاق معناها او حاجه نحوزوها على سبيل المكافاه، ماهوش امر طبيعي وعادي باش نمشيو له، فبالتالي لازم باش نمشيو لمدينه الملاهي نجملوا مجموعه من الاعمال الحسنه اللي على اثرها نستحقوا كونه نمشيو لمدينه الملاهي. فهمتني ولا ليه؟ في غياب هذا الامر من المفروض كونه تحصل جزء من المال متاعك من شقاقتك باش تمشي بيه لمدينة الملاهي. شنو رايك في الموضوع هذا؟
1: باه. لكن هما بالصدفة هزوني
0: كي هما عطاوك ميساج
1: خلوني نفرح.
0: اي منتي مستعد كونك تضحي باش جزء من المال متاع الشقاقة متاعك باش تمشي بيه لمدينة الملاهي؟ انتي اصلا علاش عاملها شقاقة؟
1: باش
0: ميكرو
1: باش نشري بيها باش نمشي بيها البلاصة.
0: بلاصة كيما
1: مدينة الملاهي.
0: فوالا بيه. ايه والا باش تشري بها؟
1: باش نشري بها حاجات كيما عمري ما نعرفش.
0: اللي ما ينجم اللي ما يشريهم لك شوما؟
1: ها؟
0: اللي ما شريهم لكش داركم؟ والا هما ما يعطيوك سعر معين انت تحب تزيد عليه وتشري حاجه واحده اخرى، هذا هو الاساس.
1: ايه؟
0: فبالتالي يعطيهم الصحه وبارك الله فيهم، مش نشكرهم شكر خاص راه، خاطر هذوك ايه؟ مش حاجه طبيعيه، مش حاجه طبيعيه وعاديه راه.
1: ايه
0: نشكرهم، لازم نشكرهم ولازم نفرحوا برشا كي نمشيو لمدينه الملاهي. ايه؟ على خاطر هما بذلوا مجهود وضيع وقت باش هزونا لمدينه الملاهي. وعطاونا فلوس باش هزونا لمدينه الملاهي، فلازم نشكرهم ولازم نفرحوا برشا لانك تعتبر طفل محظوظ.
1: يعني فرحت برشا.
0: فرحت برشا. وانت واعي اللي انت طفل محظوظ خاطرك تمشي مدينه الملاهي ولا؟
1: اي
0: احسنت. باهي.
1: مش برشا مرات.
0: اي هوكي هما يحبوا يكيفوك والا يجازيوك يهزوك لمدينه الملاهي، والا كي انت معناها يفرحوك يحبوا يفرحوك هكا في المطلق معناها، والا كي انت تستحق انك تمشي مدينه الملاهي، عملت انجاز باهي، جبت معدل باهي، قمت بمشروع باهي، كملت لخص زوز ثلاثه قصص وسط الاسبوع قريتهم ولخصتهم، يعني قعدت عاقل ما عملتش اخطاء فادحه، تولي تستحق باش تمشي مدينه الملاهي هكا ولا لا؟ يوسف صباح النور. يوسف
2: صباح الخير.
0: شي حوالك؟
2: لاباس.
0: كيف كان اسبوعك؟
2: جميل.
0: جميل جدا ولا شوي شوي؟
2: جدا
0: جدا. ما اجمل ما كان في هذا الاسبوع؟
2: انا مشينا البارح لنتر غران بلو.
0: لا انت ما تعملي الجمعيه. مشيتوا الجمعيه.
2: الجمعيه نتاع انقاذ السلحفات.
0: السلحفات مشيت للجمعيه اللي تنقذ السلحفات. واو.
2: ودينا سلحفات حقيقيه.
0: حقيقيه شفتها سلحفات؟
2: اي
0: عندها سقين وتمشي في الارض هي.
2: عندها سقين
0: وعندها
2: زعانف.
0: واو في جمعيه ازرقنا الكبير. وكيف شريتها السلحفات هذه وأزرقنا الكبير في البحر مشيتوا؟
2: جابوهن.
0: جابو لكم سلحفات من البحر؟
2: هي متاع جابوهن من البحر.
0: هي وين كانت؟ كانت في صندوق فيه ماء ولا كانت ما غير ماء؟ وهي حية وتتحرك ولا ليه؟
2: حية وتتحرك
0: وتحل فمها هكا وتغمض عينيها.
2: اي
0: بحق.
2: اي
0: هي
2: وحطونا فيه المبارح
0: على السلحفات زيدا.
2: حطونا فيلم.
0: على شنو يحكي الفيلم؟
2: يحكي على بنية تحب البحر.
0: ايوه احكي لي السلحفات هذه عندها اسم ولا ما عندهاش؟
2: ما قالوناش شنو.
0: ومنين جابوها السلحفات هذه؟
2: جابوها نعرفش منين
0: جابوها. من الغابة زعما؟
2: من البحر.
0: من البحر جابوها. وعليش جابوها؟
2: باش يوريوها لنا.
0: ربما باش يداويوها. كانت شي مجروحه ولا عندها مشكله ولا مريضه؟
2: ينجم يكون.
0: ينجم يكون لانه هي الجمعيه. شنو تعمل الجمعيه هذه؟ شنو فيها هي؟
2: تنقذ السلحفات.
0: تنقذ السلحفات اختصاصها كونها تنقذ السلحفات البحريه.
2: تنقذ السلحفات البحريه.
0: في بالك انا عمري ما شفت سلحفات بحريه كبيره. هي كانت كبيره ولا لا؟
2: هي صغيره.
0: قديش وريني بيديك
2: هكاية.
0: متوسطة معناها هذية.
2: اي
0: وكانت في الحوض متاع السباحة. شنو حكيو لكم عليها؟
2: حكيونا عليها اللي هي ما تعوم كان في الماء العذب.
0: في الماء العذب هذه السلحفاتة؟
2: اي
0: ما لمنين جابوها عنا ماء عذب احنا؟
2: جابوها عنا معلش من جابوها عنا.
0: تقصد في الماء المالح بالك؟ تعوم في الماء المالح هي؟
2: تعوم في الماء المالح لو.
0: المالح هي تعوم في الماء الحلو. ما لازم جابوها من مكان اخر ربما للدراسة والا غير تنسألوا الجمعية عليها. وكيف كانت التجربة؟ انت خفت منها ولا ما خفتش؟
2: ما خفتش
0: بكل؟
2: اي
0: كيف كانت التجربة هذه واللقاء؟
2: عجبتني.
0: فرحت؟
2: اي
0: صح عليك.
2: والبارح كان عيد ميلاد ولد عمتنا.
0: شو اسمه؟
2: يوسف.
0: يوسف زيد ولد عمتك اسمه. أي. يوسف.
2: أي.
0: اما ما عندكمش عندكمش نفس اللقب. هو يوسف شنو؟
2: ما عندناش نفس اللقب.
0: هو يوسف شنو؟
2: هو يوسف
0: نسيت. وما عندكمش نفس. وعليش ما عندكمش نفس اللقب هو ولد عمتك؟ هي عمتك معناها اخت بوك.
2: اي اخت بويا
0: معناها لقبها ولقب بوك كيف كيف. عمتك مش بنت عمتك. عمتك لقبها هي وبوك كيف كيف. لكن بنتها بوها ما يكونش من من من عمتك وبوك ولا ليه؟ صعيب شويه الحكايه هذه. يعني في المطلق بوها وبوك مش من نفس العائله هكا ولا ليه؟ فبالتالي منك علاش ما عندهمش نفس اللقب. استمتعتوا في العيد ميلاد؟
2: اي.
0: شنو غنيتوا؟ عيد ميلاد.
2: عيد ميلاد
0: سعيد يا يوسف. وانت سخيلت اللي هو عيد ميلادك انت على خاطر انت اسمك يوسف زيدا ولا ليه؟ كنت تعرف اللي هو مش عيد ميلادك؟
2: كنت تعرف اللي هو عيد ميلاد يوسف الصغير.
0: ان شاء الله كل عام هو حي بخير. استمتعتوا عديتوا حفله مزيانه؟
2: اي.
0: احسن. ثم بحذينا الجميله الانيقه صاحبه شنو هذوما ارنبات فوق الاذن نتاعها. عندها زوز ارنبات لماعين باللماع وعندها برشا شخصيات مزيانه. صاحبه مسرح الياسمين. ياسمين صباح النور. ياسمين
3: صباح الخير.
0: كيف حالك يا ياسمين؟
3: لاباس.
0: كيف كان اسبوعك يا ياسمين؟
3: مشينا لكلاب متاع قصص.
0: اي فين ذي الكلوب متاع القصص؟ في المكتبة العمومية؟
3: لا.
0: في نادي خاص؟
3: اي
0: في نادي خاص. اي شنو يعملوا فيه الكلوب ذي؟
3: نعملوا فيه قصة.
0: تقراوا يقراوا لكم قصة ولا انتم تقراوا قصص؟
3: نعملوا فيه قصة.
0: تكتبوا قصة؟
3: أي.
0: قصة حقيقية تكتبها أنت وحدك؟
3: نكتبوا قصة.
0: ورائع. كيما القصص اللي تقدمهم لأنت في الإذاعة في مسرح الياسمين. وكيفاش تختار الشخصية متاعك؟ تتخيلهم؟ تتخيل مثلا فما سنجاب يقفز هو وأرنب وعملوا سباق مثلا، مالا كيفاش؟ نسيت؟ نسيت. باهي، شنو هو سر الوذنين هذو؟ شبيه عندك 4 وذنين اليوم؟ محليهم محليهم محليهم محليهم الأذنين اللماعتين. منين هالوذنين الجدد هذوما؟ منين جبتهم؟ ماما شريتهم لك؟
2: لا.
0: عمتي شريت لك الأذنين الجميلتين هذوما، هما على شكل شنوة؟ قطة. محليهم محليهم أذنين القطة. وعجبوك خطر ملماعة ولا لا؟ قل لي شنو الشخصيات اللي في قصتنا اليوم؟ عنا برشا شخصيات اليوم، تراه وريني هاك الأعواد. هاي تراه ورينا بالوحدة بالوحدة، خدني تشوفوا فيك في الكاميرا. أغزر، شفت التلفزة ذيك الكبيرة؟ أغزر فيها تصويرتك. تراه هز الشخصية الأولى
2: السنجاب،
0: شخصية السنجاب. أي شنو عنا آخر تراه؟ شنو هذي؟ عربة الخضر.
2: عربة الجزر.
0: عربة الجزر. أي ما هذا؟ كيس من الجزر.
2: أي
0: عربة جزر وكيس جزر شيخ تعنا. أي شنو آخر؟
2: دب.
0: دب دب. أي دب عمليق هذي الدب. برشا جزر عنا، برشا جزر شيخة بالجزر. نقص يظل لي نقص شخصية تو مدام فما برشا جزر، لازم نلقاو أرنب. كي نلقاو الجزر ديما نلقاو أرنب. ما زين وحليه الأرنوبة هذي. أي شنو عنا آخر؟ برشا جزرات أخرين. ممتازين جدا. وقصتنا اليوم بعنوان شنو يا ياسمين؟
2: الأرنب الأمين.
0: الأرنب الأمين. نتخيل الأرنب ذي خبى الجزر. الأرنب الأمينة ولا أرنب أمين؟
2: أرنب أمين.
0: الأرنب الأمين. بديت نفهم شوية القصة. يظل الأرنب ذي أمنوها على الجزر يخيو مكليهش هكيكة ولا ليه؟ ولا حتى نكتشفهم بعد القصة معاك؟ حتى نكتشف القصة. ثم بحذينا ضيفة مزيينة مزيينة مزيينة وعاملة بوندو روز على راسها ولبسة شركة روز ولبسة روبة فيها النوار الروز. شنو هالزين والعين؟ انبهرت أنا بالألوان الوردية هذه الكل. صباح النور.
2: صباح النور.
0: شنو اسمك؟
2: سليمة.
0: سليمة. سليمة شنو؟
2: بسبيس.
0: سليمة بسبيس. منين يا سليمة؟ منين أنت؟ من أي جهة؟
2: من
0: مستي. من مستي. قدش عمرك؟
2: ستة.
0: وتقرا في سنه
2: اولى.
0: سنه اولى باش تعدى للسنه الثانيه ولا متعديت؟ تعديت للسنه الاولى.
2: باش نتعدى للسنه الثانيه.
0: كملت السنه الاولى الكل؟ واو، كيف كانت التجربه تاع السنه الاولى؟
2: لاباس.
0: سهله ولا صعيبه؟
2: سهله.
0: عملوا لكم امتحانات وقرايه وتمارين
2: اي
0: اما خير الروضه ولا المدرسه؟
2: المدرسه.
0: بالحق علاش المدرسه خيره؟
2: حتى المدرسة كي نكملوا نقعدوا نرسموا.
0: تخليكم سيدتي ترسموا؟ ما فيهاش درجة حال المدرسة ولا فيها؟
2: فيها.
0: بحق درجحوا في المدرسة في السنة الأولى؟ برافو صح عليكم. اي وشنو فيها تقرأوا؟ تقرأوا عربية؟
2: نقرأوا عربية وفرنسي وإنجليزية وحساب.
0: مال أنت تعرف تتكلم شوي بالفرنسي تاو؟ تعرف تحسب حتى العشرة؟ بحق
2: بالفرنسي.
0: بالفرنسي ترى كيفاش؟
2: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
0: واو هذا أمر مبهر جدا. وتعرف تتكلم شوية؟ تقول شنو اسمك؟ ترى كيفاش تقول شنو اسمك بالفرنسية؟
2: جو ما سليمة.
0: واو اسمك يولي سليمة بالفرنسي. ممتاز ورائع جدا، يعطيك الصحة سليمة. كيف قضيتي هذا الصيف؟ شنو تعمل في الصيف هذا؟ يحكي لي على أجمل حاجات عملتها.
2: مشينا جربة من اللول.
0: مشيتوا الجربة؟
2: في أول صيف
0: جربة. مشيتوا الجربة؟ واو.
2: مشينا القطر زيدة.
0: قطر زيدة؟ وين تجي قطر ذي؟ شنية قطر؟
2: خالتي تسكن فيها.
0: كيفاش مشيتوا لها؟ على البطو؟ على البسكلة؟ على الكهرباء؟
2: على الطيارة.
0: على الطيارة؟ ركبت في الطيارة أنتي؟ احكي لي كيفاش ركبت في الطياره.
2: وقع ماما جابت لنا نرسمو
0: هي
2: الطيارة وكلينا
0: وكلوكم في الطيارة شنو يبكلو
2: عطاونا الرز
0: روز هي
2: وبطاطا
0: هي
2: والدجاج
0: والدجاجة زيدة اي كيف نية الطيارة احكي لي عليها هذه تشبه شوية للبسكلة هي بعيدة في شكلا على البسكلة كيفاش احكي لي كيفاش الطيارة شنو فيها
2: فيها كراسي
0: اي
2: وماكله
0: وماكله
2: وتواليت
0: اي فيها شبيكه
2: فيها
0: فيها فيها برشا شبابك على شنو صغيرونيت شبابكها ما تنجمش تخرج راسك منهم على شنو يطملك فيش تفرج انت من الشباك ما تنجمش تخرج راسك
2: هو يتحل
0: يتحل الشباك اي وشنو على شنو يطل الشباك شنو شفت انت من الشباك نتاع الطياره
2: للسماء
0: فما طلعتوا للسماء انتوما بالطياره واو عرضكم عصفور شفت عصافر في السماء
2: ايه
0: شو شفت اخر
2: وشفت بومه في الليل
0: بومه في الليل زيده وانت طايره في الطياره عرضتكم بومه واو بومه بالصوت تتكلمت ولا ما تكلمتش
2: متكلمتش
0: قاعده ساكته انت تطير في الطياره وهي تحلق بجانبك البومه رفقتك ملا في الطريق الى قطر هذه البومه كيف كانت جميله ولا مش جميله
2: جميلة.
0: كانت جميلة أن ونستك في الطريق حتى لين وصلت القطر العصفور والبومة قاعدوا مع بعضهم ماشيين يطلعوا عليك من شباك الطيارة ولا من شباك على الجانب اليمين بومة على الجانب اليسار عصفور على الجانب اليمين بومة على الجانب اليسار عصفور أي وقاعدوا يتبعوا فيك حتى لين وصلت القطر أمر رائع وممتاز جدا شو لون هالبومة هذه
2: موف
0: بومة موف هي
2: وغوز
0: والعصفور غوز ولا البومة غوز
2: البومه غوز وموف
0: ايه؟
2: والعصفور اصفر
0: اصفر على شباك الطائره اي وتحكيت معهم شويه ولا لي علاش
2: يزقزقوا
0: قاعدوا يزقزقوا برا البومه تزقزق من الجانب اليمين والعصفور البومه الورديه تزقزق الموف يا ربي تزقزق من الجانب اليمين
2: والعصفور بجانب اليسار
0: بالجانب اليسار وطلعوا معاكم فيل او جمل في الطائره ولا لي ما فهم حصان ربما قطط مالي شنو كان معاكم في الطائرة
2: بومة وعصفور
0: وعطيتهم شي شوية من الدجاج متاعك شنو كليوهم على تيوال الرحلة خاطر يبدو أن الرحلة كانت طويلة
2: شربوا ماء
0: شربوا ماء كهوة ورقدوا معاك في الطريق ولا ما رقدوش
2: ما رقدوش
0: وهزيتهم شي معاك لدار خالتك علاشة
2: هذا
0: كيش يدخلوش
2: يمسخوها الدار
0: قلت خلي يقعدوا يمسخوا الطيارة وبرا ولا هما البرة من الطيارة
2: البرة من
0: الطيارة دون كيفش تعرفتوا على بعضكم تكلمتوا بيبيتوا
2: البعض
0: مش شباك اي قعدت انت بجانب الشباك احكي لي كيفش
2: قعدت بجانب الشباك يزقزقوا لي وقت اللي انا راقدة
0: اي
2: الطيارة
0: اي
2: ونلعب معاهم
0: اي
2: وشربشهم ماء
0: اي
2: بعد وصلنا
0: اي كي وصلتوا هم اختفوا ولا قاعدوا معاكم
2: هم اختفوا
0: بالك حبوا يرجعوا في الطياره لتونس هما
2: ظهلي
0: كي ركبوا ناس اخرين زعما تتخيل ونسوهم كيما ونسوك انت ولا لا ما تعرفش وانت توا ربيت عليهم الكبده البومه والعصفور هذوما اللي مشيو معاك بجانب الطائره القطر هكا ولا كيفاش خليتهم يمشيو علاش ما اقترحتش عليهم المرافقة وألزمتهم كونهم يتبعوا النظام وما يمسخوش الدنيا مثلا
2: شو معنى؟
0: مثلا نلبسوا هالبومة كوش مش ما تمسخش الدنيا كان الأمر هذا وارد ولا مش وارد؟
2: وارد
0: يعني كان خممت انت معاكش خوك ولا أختك صغيرة؟
2: معايا أخويا
0: عنده كوش ولا ما عندوش؟ من هيك عليه شمال ما عندكمش أم ماما ما عندهاش كوش في الحقيبة كان جاي ماما عندها كوش رحنا كوشنا البومة وهزيناها معنا لدار خالتي هكا ولا
2: اي
0: وهي دار خالتي عندها حيوانات ولا ما عندهاش حيوانات
2: ما عندهاش
0: ريت كيفاش
2: هي كانت تسكن في تونس عندها كلب
0: اي
2: ومن بعد مشيت القطر
0: وما هزتش معها الكلب
2: ما هزتوش
0: لكن هزيت لها البومة راي فرحت شوية مرة الجاية توا احنا تنقولوا لماما وبابا نلمدوا لازم نقراو بالكديس باش نحصلوا مكافئات ونجمعوا فلوس
2: عندي شقاقة انا واحدة كسرتها وواحدة ما زالت لي
0: كي كسرتها شنو لقيت فيها؟
2: لقيت فيها برشا دينارات
0: وشنو عملت بيهم؟
3: شريت بيهم.
0: صرفتهم الفلوس الكل؟
3: ايه.
0: لم تدخري شيئا؟ شيئا حتى شيء ما خبيت منها الشقاقة كل صرفتها؟
3: دينار بركة.
0: دينار خبيت منها دينار في الشقاقة جديدة.
3: ايه.
0: وتتذكرش شنو صرفتهم الفلوس؟ نسيت. بي والشقاقة جديدة منين جيب؟ كيفاش تلمد لها الفلوس؟ كيفاش تعشيها وتعشعشها؟
3: نقلهم بعد يعطيوني فلوس.
0: كي تقرأ يكافئوك بالفلوس؟
3: ايه.
0: وكي تعمل حاجات باهية؟ شنو الحاجات اللي يطلبوك باش تعملهم باش هما يكافئوك؟
3: نمشي نكتب قصة.
0: ايه.
3: وإلا نلعب معه.
0: وإلا تلعب مع شكون؟
3: مع أخويا.
0: اه تكون وتكون مؤدبة ما تعملش أخطاء.
3: ايه.
0: من هيك عليش وما يكافئوك يعطيوك فلوس انك تخبيهم في الشقاق. شنو اهدافك تو بالنسبة للشقاق هذي؟ عملتيش خطة شنو باش نعملوا بيها تو نهار اللي تتملي؟
3: ما زلت.
0: شنو تنجم تكون الأفكار؟ شنو نجم نعملوا بالشقاقة؟ نشريو الهدايا، نشريو ألعاب، نخبيو هدية العيد الأمهات هكا مثلا. باهي ممتاز. ثم بحذينا بيا، يظهر لي بيا رقدت دخلت للأستوديو، عجبها الكليماتيزور، عجبها الجو، كاميرا تخطف لنا بيا وإلا ليه؟ خلينا نشوفوا شكل بيا المزيان في التلفزة. ترى شوف لنا بيا، بيا صاحبة اللي عندها القربيطة الوردية. هل يمكن نصوروها ولا ما فماش في التصوير؟ بيا زميلتي العزيزة، شوفوا بيا ثلاثة، فمها بيا ولا ما فماش؟ آه يا بيا، شو يا بيا، شو التلفزة، شنو فما؟ شو آه يا تلفزة يا بيا، شوف أخزر أخزر في التلفزة. بيا آه هي التلفزة هوني، أخزر بي أخزر على اليمين. لا بيا عندها شركة روز تهبل. صباح الخير موني.
4: صباح الخير.
0: شنو حوالك؟ لاباس؟ عرفنا على بيا.
4: بيا محرز، رجينا من منزل النور، عمرها 5 سنين. الحقيقة فرحانة برشا بخدري بحذاكم اليوم، ما شاء الله على الصغيرات.
0: يظهر لي أنا بيا تسخير روحها جاية للروضة.
4: للروضة بنتي ماشي في بالها جاية للروضة.
0: هي تعرف الحصة وتسمع الحصة.
4: اي اي اني نتفرج الحقيقة، وهي حبيتها تجرب معناها.
0: وتعرف الشخصية سألتك علي ياسين
4: وسألتني علي نيس وسألتني
0: علي يوسف وتسأل تلوج على
4: كيف جيت ما لقيتهمش وشفت الصغار في مخها باش
0: تسخيل تسخيل ماشي للروضة. يا بيا شوف روحك في التلفزة يا بيا، شو فما غادي؟ شو بيوتا ماما شو فما غادي؟ يغزر يغزر يغزر. واو شو بيا محليه. سكرت لنا عينيها سكرت عينيها بيديها باش ما تشوفش. باهي خليو على راحتها يلا باش نبداو. اه هي بيا المزيانه الضحوكه، هي لابسه خاتم يهبل، ما احلى الضحيكه يا بيوتا يا مزيانه، ما احلى الضحيكه. شوف شوف شوف شوف يا منى، شوفها محليه في التلفزه. يشوف فيك بابا راهو توا في بالك ولا ليه بيوتا؟ محلى الضحيكه ومحلى الخاتم ومحلى الشريكه ومحلى الشكل نتاع الشعر، ربي يفضلها وربي يخليها. دونك بيا في اما روضه في اما سنه تقرا قسم
4: ان شاء الله تحذيري.
0: اه داخله للتحذيري. اما تعرف تلون وتعرف
4: أي تعرف تلون، مغرومه بالرسم، مغرومه
0: تعرف تكتب الارقام.
4: اي تعرف
0: أي. مش الارقام، الحروف.
4: سي الحروف والارقام
0: والارقام. تبارك الله عليها، محليه محليه بيوتا، ومحلى شركتها، ومحلى البراسلي، ومحلى الخاتم، ومحلى شكل الشعر، ومحلى زين العوين. عينا كي تحلنا وتغزر لنا بالعوينه بركه. بيوتا بابا شنو اسمه؟ اسمه حمزه. حمزه. وخالتك شنو اسمها؟ خالتك اسمها خالتي. كبيره ولا صغيره هي؟
3: كبيره.
0: هي كبيره وعندها بنيه؟ ما عندهاش بنيه خالتي. وكاميرال هذيك شكون هي؟ ميرال هي بنتها. هبط الميكرو. ميرال هي بنتها. كيف هي ميرال تلعب معاك ميرال ولا ليه؟ تلعب معاك ألعاب ميرال؟
3: ميرال
0: هي
3: الألعاب وكش علي وقالت رقدنا هنا.
0: يظهر لي ميرال لازم نعاقبوها عقابا شديدا. ميرال شو رأيك في الفكرة؟ نعاقبوها ميرال عقابا شديدا. هذه ميرال كيفاش نعاقبوها زعما؟ ميرال نفكوا لها الألعاب متاحة ونشدوا لها الويدة متاحة لسلا شنو نعملوا لها؟ هيك نشدوا لها ويديتها زوز التالي. ايوه
3: تخرجيش من بيتها
0: وما تخرجش من بيتها. ميرال أنت معاقبة عقابا شديدا. وعليش يا ميرال عملت لك هكا يا بيا زعمة؟ شنو هتعمل ميرال هي؟
3: ميرال نرمي لها الألعاب من كل أخوك ومشيت في بيت حنين.
0: مشيت البيت حنين خاطر فكت الألعاب. اسمع شو اسمها صاحبتك هذيك اللي تقرأ معك في الروضة؟
3: صاحبتي
0: اي
3: سوسو.
0: سوسو اسمها سوسو. وانت علاش المرة فاتت تعاركت انت وسوسو؟ شنو تعمل سوسو هي؟ هي تفك الألعاب سوسو ديما ولا ليه؟ ما تفكش الألعاب. وهي تعرف تحسب من واحد لعشرة سوسو؟
3: ايه.
0: كيفاش تقول سوسو؟
3: 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
0: واو. وتعرف ألف ب ت ان ث سوسو؟
3: ايه.
0: تعرف ألف ب ت ان ث؟ كيفاش تقولهم سوسو ترى؟
3: ألف ب ت ان ث
0: جيم حاء انقذنا ماما.
4: الف ب
0: ت ان ث
4: ج م ح كملي.
3: الف ب ت ان ث ج م ح ق ن د ب ر خمس
0: هذه حروف الهجاء.
4: الف ارنب يجري يلعب.
0: يا بيا عندك مايو انت؟
3: عندي.
0: شنو وقت وين تمشي بيه المايو هذيه؟
3: نمشي لي بيه البحر.
0: كيف نوع المايو متاعك؟
3: المايو لونه أخضر.
0: لونه أخضر وتغطس بيه في الماء؟ تسكر الخشيم بالويدة وتشلبق في الماء؟
3: ايه.
0: وانتي تعرف تعمل بلونجون في الماء تترمي في الماء؟
3: ايه.
0: واو. وكي مشيتوا البحر لقيتوا رمل؟
3: ايه.
0: شنو؟ فما؟
3: لقيت الرمل تحت البحر.
0: تحت البحر فما رمل؟
3: ايه.
0: وانتي تنجم تشدوا بالويدة ولا ليه؟
3: نجم نشدوا.
0: هي شنو كي تحطوا فوق بعض شنو يجي شكل؟
3: وبعدين نلبس هذه القلم تاع البحر.
0: ايه.
3: وبعدين نعوم.
0: وتعوم في البحر.
3: ونقص.
0: وتنقص زيدة. وقل لي هي ماما في الدار الطيب ولا ما تطيبش؟
3: طيب.
0: شنو تعرف الطيب ماما؟
3: طيب مقارونة.
0: ايه. وتعرف طيب حاجة أخرى ولا كين المقارونة؟
3: كين المقارونة.
0: كين المقارونة كيفاش طيب هالمقارونة؟
3: بالجبن.
0: مقارونة بجبن وحمرة ولا بيضة؟
3: بيضة.
0: مقارونة بيضة بجبن
3: بالأندومي.
0: وانتي تحب هالمقارونة البيضة اللي طيبها ماما؟
3: ايه.
0: اما انتي كي تكبر شو تحب الطيب؟
3: طيب ومقارونة.
0: كين مقارونة. وكي ماما تقولك نحب مثلا أكلة أخرى من عرش أنا تحب
3: طيب وعظيمة.
0: عظيمة اي؟
3: في بالك من برحة لنا مبك أمبركلة
0: بالحق؟ كيفاش ذي الأمبركل؟
3: ميرال وحنان وبابا.
0: هي كيفاش شكله الأمبركل هذا؟
3: وحتى ماما.
0: كيف نوع شكله هو؟
3: شكله بني.
0: شكله بني شنو فيه؟
3: فما دجاج.
0: هي؟
3: والقشور.
0: والقشور متاع الدجاج هي؟
3: بعدي.
0: اها. فيها فريت؟
3: فيها
0: فريت بطاطا؟
3: لا
0: ما فيش بطاطا لمبولقل.
3: هذه تجي البطاطا بالمايونيز.
0: اه بالمايونيز. المايونيز بيضة ولا حمراء؟
3: بيضة.
0: بيضة. أيوة.
3: صفرة صفرة
0: صفرة صفرة. أنت محقة. إيه؟
3: بعدين
0: كملتوا الكل لمبولقل متاعك؟ اي قل لي في الروضة غنيتوا غنية انتوما؟ ما غنيتوش ما أجمل تنظيم الوقت؟ ما أجمل تنظيم الوقت ما غنيتوش؟ وكروضتي يا روضتي اللي تعرفها سوسو صاحبتك غنيتوها هذيك؟ كيفاش روضتي يا روضتي؟ هي سوسو تغني
3: روضاتي روضاتي
4: بالقوية درا شي يسمعوك
0: روضتي روضتي لا هي سوسو تغنيها الغنية هذه راه مش بيا
4: حتى بيا تعرفها
0: ليه يظلي سوسو تغنيها سوسو ولا بيا تغني الغنية روضتي روضتي
3: روضتي روضتي
4: فيكي أسمى متعاتي أرقوسو
0: برافو تصفيق على بيا الأولاد تصفيق على بيا أحسنتم أحسنتم أحسنتم برافو بيا شكرا تحب تزيدني حاجة أخرى تحب تقول حاجة أخرى بيا
3: إيه
0: شنو تحب تقولي آخر بيا شنو آخر تحب تحكي لي
3: ألف ب ت ب جيمون ح ق ن د ب ر ب س جيمون ح ق ن ط
4: ألف أرنب
3: ألف أرنب يا جريا دي أن بطة بطة بطة دي أن حرفي
0: برافو برافو بيا برافو أحسنتي هذه مجموعتنا هذا صباح نمر بعد شوية مباشرة للفقرة الأولى اللي هي الأخبار متاع

0: 2023 يفتح باب قبول ملف تسجيل الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد للسنة التربوية 2026-2027 للفئة العمرية من 3 إلى 7 سنوات. وعلى الراغبين في تسجيل أبنائهم المبادرة بتقديم ملف في الغرض وإيداعه بمقر المركب الاجتماعي والتربوي للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد الكائني بمدينة عمر المختار سيدي حسين.
1: الأخبار تصغر.
0: إطار البرنامج الصيفي المخصص لتمكين روابط الصلة بالوطن والهوية واللغة العربية، انتظم مؤخرا المسابقة الوطنية للإملاء الموجهة لفائدة الأطفال التونسيين المقيمين بالخارج.

0: الفتي التونسية فيما يرسخ
1: بما
0: يرسخ صلتهم بالوطن بوطن الأم ويعزز تمسكهم بأصالته.
2: الأخبار تصغى.
0: بدأت جزيرة قرقنا مبادرة بيئية تهدف إلى جمع النفايات البلاستيكية المنتشرة في خطوة ترمي إلى إعلانها أول منطقة تونسية خالية من فضلات البلاستيك. وتعتمد المبادرة على إشراك السكان ولا سيما التلاميذ عبر حواف

مغيم جزئيا على كامل البلاد مع ظهور خلايا رعدية محليا مصحوبة ببعض الأمطار ببعض الأمطار بعد الظهر بالوسط ومحليا بالجنوب، وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محليا للبرد. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن

وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى مؤقتا لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هباب هبات أثناء ظهور السحب العادية. البحر مضطرب، تتراوح الحرارة القصوى بين 32 و37 درجة بالشمال وقرب السواحل والمرتفعات، وبين 38 و42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل محليا.

0: نخليو هكا. يلا ياسمينة.
1: أرنوب الأمين في يوم من الأيام استيقظ أرنوب من نومه وهو جائع جدا. نظر حوله في البيت وبحث هنا وهناك لكن لا يوجد أي طعام. قال أرنوب: سأخرج للبحث عن الطعام في الحدائق القريبة. وأثناء سيره لمح جزرة كبيرة طازجة لامعة ولامعة مد يده ليأخذها، لكن توقف فجأة وتذكر كلام أمه: لا نأخذ شيئا ليس ملكنا. ابتسم أرنوب وقال: يجب أن أبحث عن صاحب هذه الجزرة. حمل الجزرة وسار ثم وجد جزرة.
0: خلي الشخصيات كمل لنا القصة وخلي الشخصيات مثال.
1: ثم وجد جزرة ثانية وثالثة ورابعة. تعجب أرنوب كثيرا، وفي الطريق قابل صديقه سنجوب فسأله: هل هذا الجزر لك؟ رد سنجوب: لا يا أرنوب، لكنني رأيت الدب حسان صباحا يحمل كيسا مليئا بالجزر إلى السوق، ربما سقط منه. اتجه أرنوب فورا إلى السوق، وهناك وجد الدب يقف أمام عربة الجزر ويبيع. قال له أرنوب: هل هذا الجزر لك؟ لقد وجدته في الطريق. نظر الدب إلى كيسه فلاحظ أن به ثقب، فقال لأرنوب: نعم، إنه جزري، لقد سقط من الكيس دون أن أشعر. شكر الدب أرنوب على أمانته وأعطاه جزرتين كبيرتين وجميلتين مكافأة له. عاد أرنوب سعيدا شبعان البطن وسعيد القلب لأنه اختار الصدق والأمانة. فالله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. صدق الله مولانا العظيم.
0: أحسنتي أحسنتي، برافو يا ياسمين، وشكرا على المسرحية المزيانة والشخصيات اللي جبتهم لنا. برغم الياسمين مريضة بسخانة إلا أنها أبت إلا أنها تحضر الشخصيات، وشكر جزيل بطبيعة لأمها وأبوها على المساعدة. دونك جبت لنا الشخصيات متاع الأرنوبة ومتاع الجزر ومتاع الدبدوب ومتاع كيش الشجر ومسرح الياسمين بحذنا في الصورة، وتقعد تقدم النص وممتن تحرك الشخصيات متاعها وسط المسرح رحمتها. برافو برافو ياسمين المصلي. باش نمشي وتوا الى فقره جديده سميناها احكي لي عليها، وخليل بوزقرو باش يتولى اسبوعين كونه يقدم لكم باش يحكي لكم على اكتشاف او مكان او اختراع ضمن فقره احكي لي عليها. وفي الفقره نتاع حصه اليوم شنو اخترت لنا خليل باش تحكي لنا عليه؟ على بلد، وباش يهزنا خليل في رحلة إلى فرنسا.
2: حكاية للأطفال.
3: فرنسا، تقع فرنسا في القارة الأوروبية.
0: ميكرو ميكرو خليل.
3: فرنسا
4: تقع فرنسا في القارة الأوروبية، بالتحديد في أوروبا الغربية. عاصمتها باريس، لغتها الفرنسية.
0: الفرنسية.
4: الفرنسية وعملتها الأورو. تتميز فرنسا بموقع جغرافي مهما فهي تطل على المحيط الأطلسي غربا وعلى البحر الأبيض المتوسط جنوبا. تحدها شمالا بلجيكيا وألمانيا، وشرقا سويسرا وإيطاليا، وجنوبا إسبانيا. لها اقتصاد متنوع وقوي وثقافة غنية وتاريخ عريق. كما تمثل فرنسا أهم الوجهات السياحية في القارة الأوروبية، فهي تشتهر ببرج إيفل الذي يقع في العاصمة باريس.
0: بناه المهم. نعملوا نقطة هنا، نواصلوا الزيارة امتاعنا الافتراضية الأسبوع المقبل إن شاء الله، باش نخلي الفرصة للأطفال باش يقدموا التحيات امتاعهم. باش نبدأ بك أنت خليل، تحية اللي كنت حاب تقدمها اليوم.
4: تحية لأمي وبويا وجدتي وكل عائلتي.
0: إيش يعطيك الصحة يوسف؟
4: أمي فاطمة.
0: أمي فاطمة؟
4: لا.
0: أمي تسمع فيها. أي يوسف علاش كنت سلب؟
5: تحية لماما وبابا ومامي وخالتي
0: والجمعية اللي ورتك الفكرونة.
5: أي.
0: ياسمين.
6: نسلم على ماما وبابا وماما وعلى عائلتي الكل.
0: قلت الكل، يعطيك الصحة. فكرني في اسمك؟
7: سليمة.
0: سليمة، علاش كنت حاب تسلم سليمة اليوم؟
7: نسلم على خالتي نور في قطر.
0: ايه؟
7: والفاميل كل متاعي.
0: انا نحب نسلم تحية خاصة على البومة الموف والعصفور الوردي اللي رفقوك، تمنيت كوني شفتهم معاك لانت خاطرك يبدو انك استمتعت بالمرافقة متاعهم في الرحلة متاعك القطر. قديش معدلك سليمة؟ ماما قالت لي عندك معدل ممتاز
7: 19.55.
0: واو، هذا امر مبهر جدا. الابهر منه كونك تحافظ على نفس المستوى ان شاء الله عام الجاي في السنة الثانية. باش تقولي في السنة الثانية، واو حاجة طيب ممتازة جدا. شكرا لك ياسمين، وسلم على ماما وخالتي.
7: وخالتي
0: شو اسمه بابا؟
7: وليد.
0: وليد شنو؟
7: بسبيس.
0: وليد بسبيس. وماما شو اسمها؟
7: سوار البدوي.
0: سوار البدوي، نسلم عليهم برشا. ثم بيوتا، علاش كنت حاب تسلم بيوتا؟
8: على بابا وماما.
0: شو اسمه بابا؟
8: بابا اسمه
0: حمزة. حمزة شنو؟
8: حمزة
0: ايه؟ محرز. بابا اسمه حمزة محرز. وماما شو اسمها؟
8: ماما
0: موني. موني شنو؟
8: موني.
0: وانتي شو اسمك؟ بيا محرز. تحية ليك للعائلة الكل وعائلتك. مامي شو اسمها؟ مامي
8: ماما.
0: مامي شو اسمها؟ ميمة.
9: سميرة.
0: هي
9: تقولها
0: ميا. ميا.
9: يا
0: نسلم يا شو اسمها؟ يا بتعرف اسمها ولا ليه؟ ولا يا نسلم على يا سميرة. شكرا للجميع اللي رافقونا الكل. أجمل تحية زميلتنا الجديدة اللي قامت بتوزيع الصورة، تحية ليك وشكرا جزيلا على الإخراج التلفزي. تحية لزميلي لطفي المكي في الهندسة الرقمية لهذه الحصة. ريم الهيني من قدام ميكو، نتمنى لكم إن شاء الله نهار حد مزيان وجميل، وخاصة ما يكونش نهار حار. يوم طيب للجميع، إلى اللقاء.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ومكتب تنسيق المساعدات التابع لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية أعلن عن إطلاق فرصة تمويل جديدة بقيمة تتجاوز 1.5 مليون دولار أمريكي لدعم الاستثمار الشفاف للقطاع الخاص في قطاع الفوسفات في تونس. أكدت منظمة الدفاع عن المستهلك أنها تلقت عدة شكيات من قبل المواطنين بخصوص نقص في المياه المعلبة من الأسواق مقابل ارتفاع أسعارها، ودعت المنظمة المستهلكين إلى اقتناء المياه المعلبة من النقاط المنظمة والقانونية وإلى الاتصال بمنظمة الدفاع عن المستهلك أو مصالح المراقبة الاقتصادية لإشعارهم في صورة أنه تم ترفيع في الأسعار. أكد المدير الجهوي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالوسط نور الدين بوميزة أن النقص الحاصل في تزويد بالماء صالح للشرب بمناطق الساحل وخاصة مدينة المنستيرة مرده الاستهلاك المرتفع للمياه، وهو ما جعل ساعات الانقطاع طويلة في الوقت الذي يفترض أن تكون كافية إلى حدود 11 ليلا. تتراوح درجات الحرارة القصوى اليوم بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل محليا، ويتميز الوضع الجوي بسحب عامة قليلة تتكثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط ومحليا بالجنوب مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار. دوليا، أعلن الحوثيون صبيحة اليوم عن استهداف منشأة نفطية لشركة أرامكو على الساحل الغربي للسعودية المطل على البحر الأحمر، وقال المتحدث الرسمي يحيى السريع أن الحوثيين تمكنوا من استهداف المصفات في جزام بطائرة مسيرة وكانت الإصابة دقيقة، مشيرا إلى أن هذا الاستهداف جاء ردا على اختراق السعودية بمسيرات أجواء محافظتي صعدة وحجة شمال غربي اليمن. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، جونا صيفي على كيفكم.
3: على كيف كيفكم.
4: عايز

0: المجلس.
1: يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم. شنو احوالكم؟ شنو عاملين؟ ان شاء الله تكونوا اهم شيء في صحه. تحيه بربي خاصه للناس اللي يخدموا منهم للشمس والسخانه، ربي المستعان. توكلوا احنا بيدنا على المولى ونبداو حلقه جديده معاكم، جلسه جديده في مجلس اذاعه المنستير، والموعد كل حد من 10:30 الماضي ساعه مع فقرات متنوعه. هذه تحيتي، نحب الساعه في البدايه تحيه موسيقيه من الباند نتاع المجلس. اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكل.

والدكتور عماد مسعود، خالد قاسم، نريمين بوشالغومة، ألفة جمالي، حسين قدرية في الأعداد والإخراج والتقديم وكله على بعضه. نقطة العسل زيدة ونقطة الفن والموسيقى مع مجموعة المجلس، أشرف الخلفوني، راوي بن خديجة، هادي الفراتي، ريال البحوري، محمد أمين بن عافية. يا مرحبا.

0: وبرشا محبه وحب نسلم عليكم مستمعينا الكل. شكرا للباند باللي نحب نوجه لهم تحيه. تعرفوش علاش؟ خاطر اسبوع كامل وهما يبربوا ويحضروا والتكتيك الموسيقي الكل معناه على عاتقهم. تحيه كبيره وبرشا حب الحقيقه. نشجعهم ونشد على ايديكم من عندي تحيه. اي ميلا شنحويلكم يا جماعه؟ خالد دكتور عناد نريمين شنحويلكم؟
1: صباح الفل والنور والياسمين.
0: شنيتك طاقه البرنامج
1: الفايب
0: جود فايب. شنحويلك نريمين؟
1: الحمد لله. شنحويلكم؟
0: الحمد لله.
1: عليكم الحمد لله. سخانه شنو عامله فيكم؟ صافا الحمد لله. لبس
0: تنهيده برك تعبر هكا
1: الظاهر. لبس
0: لبس الحمد لله. منور يا خالد بالتقليدي اليوم. اهلا وسهلا. شنحويلك؟
2: تكلمنا في بين الكل مش لبس تقليدي.
0: والله حرصتوني وحرصتي. نحبك ديما مختلف راهو ديما نحبك مختلف. دكتورنا مرحبا.
3: صباح الخير والتحيه ليك والباند نتاعنا الباهيه والخيال نتاعنا وكل المستمعين.
0: ان شاء الله يتونسوا معنا اكيد. وقبل ما نرحب بضيفنا الحقيقه اللي شرفنا برشا وينورنا ينورني انا شخصيا خاطر عندي مديده الحقيقه نحب نستضيف وما ما وفقتش المواقيت لا نتاعي لا نتاعه هو اكيد. ونقول زيدا انه انا شخصيا من المعجبات بصوته وبكل ما يقدم فيه رغم انه مقارنه بقيمه الصوت نتاعه والحضور نتاعه شويه بالكل اللي قاعدين نسمعوا فيه. فنان عنده صوت مميز جدا، عنده اسلوب خاص، عنده قواله ما تشبه لحتى حد، عنده خيارات خاصه فنيه وانسانيه ما تنجم كان تحترمها. وفي وقتنا بصراحه الفنان انه يكون عنده خيارات ومبادئ فنيه ويشد فيها صحيح رغم كل المغريات وكل ما هو موجود في الساحة الفنية، هذه حاجة مش سهلة بالكل. لكن مواصل فيها ضيفنا الفنان فهد عبدة. مرحبا، أهلا وسهلا، شرفنا في إذاعة المنستير.
4: فرحان برشا اللي بيناتكم ويعطيك الصحة على المقدمة اللي عملتها.
0: أهلا وسهلا. فرحانة برشا
4: وفرحان اللي بيناتكم مع اللي ميوزيسيان الكل اللي يعطيهم الصحة.
0: ان شاء الله عندي وقت مزيان.
4: ان شاء الله. ومرحبا بالناس كل اللي تسمع فينا في مستير وفي تونس الكل.
0: ساعه ملي خليتك انا اخر مره سمعتك كان في اطار مهرجان مونستير بليز جاز. وتحيه لمحمد امين بن عافيه وقال لنا في اكتوبر باش يرجع المهرجان. امين هكا ولا لا؟ عمل لي هكا سينيال بيدك نشوفك راه صحيحه. وخليت الحقيقه الانطباع المميز جدا فهد. من وقتها شنو اللي تبدل؟ شنو اللي نزيد؟ شنو جديدك؟
4: أنا بدي في الإكسبرينس بتاع الفستيفال دو جاز المستير زادت لي برشا حاجات. ومع في سبكتاكل ألشيمي مع سي رفيق الغربي ومع المجموعة الكل إكسبرينس كانت إكسبسيونيل. وحتى الجمهور تفاعل الجمهور والبروغرام واختيار حتى اللي كان اللي مرسو كان ياسر معناها كان شفنا به يعني الانتراكسيون كان مختلف. صحيح. كان فيه ريسكو ولكن الانتراكسيون بتاع الجمهور اكدت معناه انه الناس مستعده ان تكونسومي حاجات كيما كاكا واللي هي حاجه مهمه انه تتبدل معناه تتنوع الذائقه السمعيه عند العباد.
0: أكيد.
4: مهم يعني. أكيد. مهم
0: نبعدوا على كل ما هو تجاري ومستهلك.
4: مهم انه زاد اني زاد تبعد على السنتراليزاسيون بتاع تونس انه زاد في المستير وانه معناه انه العباد كونسومي جاز كونسومي موسيقى ألترناتيف وموسيقى ماهيش ياسر بوب معناه في تونس اللي حاجه ياسر مهمه. هيك علاش كانت اكسبيريونس مهمه وان شاء الله تتعاود وان شاء الله ديما الكونسيبت هذا ديما يبقى موجود حتى في البلايص كل في
0: اكيد
4: تونس.
0: اكيد كاينه توجهك الفتره هذيا لكل ما هو تكوين فهد فوكال كوتشينج حاجه كيف من هكا؟
4: اي نقري نعمل فوكال كوتشينج في تونس ونقري في المعهد العالي الموسيقى بسوسه مع الاستاذ سعيماد ومع الزملاء الكل واكسبيريونس جديده بالنسبه لي انا زاده في الاكاديمي وان شاء الله اللي جاي خير.
0: ان شاء الله. ان شاء الله دكتورنا لكن نقول لك قدم لنا فهد عبد على طريقتك شنو تقول عليه؟
3: من الكفاءات الشابة اللي باش يكون عندها إن شاء الله بإذن الله نصيب من وموقع مهم في الساحة الموسيقية التونسية.
0: شحيح شوي علينا ولا
3: هو شحيح الحقيقة
0: شيء أقوى منه نتصور ولا
3: تجاوز هو تجاوز الناس كل نوعية توفاهد ورؤية
0: ناصر الحق برشا من ولاد
3: الانستيتوت ومناع عمارة هذوما الأصوات اللي خذيتهم أنا تو يقريو معنا تو زملاء هذوما في المعهد العالي ومن الكفاءات اللي باش تعطي في الأكاديمي وباش تعطي زادة في المشهد الثقافي عموما
0: إن شاء الله.
3: نريمين سمحني نسيتها.
0: نريمين تنسيها قدامكم وردة متفتحة في وسط المجلس
3: ما جبت العربي دونك
0: إن شاء الله نسمع حويجة هكا بينيتكم اليوم. فهد عبدة بأنا عين تغزر له
1: Un excellent musicien, chanteur, humain, surtout.
0: صاحب مواقف.
1: اي
0: ما قدرتش كيف قلت.
1: على الاخر وسي امبورطون راهو باش يكون عندك موقف على خاطر باش تنجم تدافع عليه وباش تنجم توصل لو ميساج اللي انت تحب عليه بوغ ان ارتيست سي امبورطون
0: صحيح اكيد
1: وزميلي زيد
3: والله ما مشيت على فاتوره ترى
1: عليه
3: كل واحد عنده موقف راهو من بعد مشيت على الفاتوره
0: المهم الضمير مرتاح هو متجنس مع روحه وانا ذاك اللي نامن بيه راهو
4: قبل كل شيء
1: تبقى عنده ميساج صادق يوصل بيه راهو
0: غربه لي غربه
1: خيره الخير ينتصر
0: شنو يقولوا انت باش نغنيته الاخرى غربه لي غربه لزماني
1: صافي اذا هو
2: ما يقعد في الواد كان حزره معنا مسيو فهد الحقيقه انا توا حطيتي قدام زوز من الاساتذه نتاعي في المعهد العالي للموسيقى معنا نجيبوا داخل سي فاخر وانا عباره
0: في والطلبه معناها راهو الباند نتاعنا مكثرهم من طلبه المعهد العالي للموسيقى
2: ولكن تحقق لي حلم سنه لانه سمعته في الاذاعه الوطنيه اكتشفته وقتها في حصه من الحصص قلت لي ثم شاب يغني فن تونسي وغني بطريقه اللي براسك ما ثماش منها معناها سرار شرق شكون يغني بك الطاقه وباللهجه هذيك وبك التقنيات الصوتيه حطيته كتحدي قلت يلا خالد وجهك كلكا اقوى منك في تونسي هذا من
0: هو ليه انا سمعته في الوان موسيقيه متنوعه راهو
2: اي اما اللون هذاك اللي انا جلبني اول ما صحيت تونسي ولكن تونسي معاتي على الفيديو تونسي عاش كيفاش هو ممكن تو يحكي عليهم بعد ثم طاقه صوتيه رهيبه وبعد من الحظ لقيته ولا هو استاذي في المعهد العالي
0: صعيب كاستاذ
2: لا والله لا عز الناس ويعلم فينا كل مش باش نعلمكم الغناء مي تقنيه الغناء الفوكاليز الصوت طريقه الاداء هذاك المهم
0: واضح جدا انا سمعته في التونسي عليه. سمعته في الايراني سمعته في التركي طب مازال بكري لو
3: اي في اليوم سمعنا من هذيك
0: سمحني توا 10:41 دقيقه كان قلت لك سمعني حاجه تنجم ولا مازلت الحبال الصوتيه تحب لها وقيد قديش تحب لها قديش
2: سي فهد من 5 يبدي يغني راه كان يتعيط قدام المعهد العالي للموسيقى وهو قاعد يبرف هاني قلت لك
0: باش نعطيك في يدك دريجي ديشي هاك دريجي نسمع حويجه هكا نفتحوا شهيد المستمعين اكيد
3: باش فايق بكري راه زوز فاقوا بكري اليوم
0: الكل فقنا بكري ما غير ما نعطيو التفاصيل انا بدي فقت بكري
2: ساعات الفت خلي واحد يرقد مرتاح
0: ما شاء الله عليهم ليه بالحق مجهود في البرايف انا والله ماهيش مجامله كي نقول خاطر نعرفهم الاولاد هذوما عشرة مع أشرف عشرة مع راوي عشرة مع محمد أمين مع ريان مع هيدي
2: ما شاء الله عليك
0: ذيك هو معناه خدمة الفن دي ما تستحق سهر وتعب وخاصة راهم يجيو حتى باللي كومبوزيشن تاعهم هذه حاجة لازم نقولوها وتسمعوا هذا تباعا حتى الماضي ساعة نزيدوا نعرفوا فهد على طريقتنا

0: باش نسألوا عليك يا فهد.
1: بيه اي
0: وانتم باش تجاوبونا
2: باللي نعرف
0: باللي تعرفوا به. اول عرض في رصيد فهد عبده كان بعنوان الشمعه القمره والا الشمس. دكتورنا عند زميلك
3: باش تبدا بيا ديما
0: مستنس انت تنوتي لعبيت او شنوتيوك.
3: لا الحاجه الباهيه انه السي في نتاعو كل عندي بالبيرو دونك
2: باش تبوك انا باش نقول باش نقول كيف
3: القمره زعما
0: القمره. اي خالد
2: الشمس صعيب اما المعاني الرومانسيه في الشمعه في القمره يعني نقول الشمعه.
0: الشمعه نري مين شنو تقول سي عميد؟ والله نتأسف لك راه نتأسف ولأسف الحقيقة خاطر إجابتك غلطة في حين إجابتها مصحيحة خاطر أول عروض فهد عبدة هو عرض الشمعة هكا ولا ليه
4: ولا فيه شاليتي سوبر زادا
3: مادام قريب قول لي يهمزني ولا
0: ليه ممنوع ما تحكوش بحدا بعضكم راه باش يقول لك على الإجابة راه تتحسن
3: يتحمل المسؤولية.
0: أنا قلبي معاك الحقيقة متأكدة في السؤال اللي فيني باش تجاوب. الشمعة برشا ذكريات فهد.
5: الشمعة برشا ذكريات و يعني بالنسبة لي أنا زاد هذيك من أول لي زيكسبيريونس اللي خديت فيهم اللي خديت فيهم معنى اليد وقدمت إني نعمل سبيكتاكل وحدي بعد لي زيكسبيريونس مع دي سبيكتاكل أخرين مع برشا عباد إني بديت نعمل في لي كرياسيون تجارب معنى بدا دي كرياسيون شارك بهم في نجمة الزهرة
2: عام كاش؟
5: مش بعيد
0: 2021
5: جوان 2021.
0: شنو بقالك في الذاكرة من أول عرض يقدموا فنين هكا يتسمى في البداية ولا ليه؟ مش سهل اليوم في تونس خاصة
5: ما هوش سهل هو حتى تو ما هوش سهل هو أنك مش تعمل سبيكتاكل لايف وتجيب دي ميوزيسيان يبرفوا مع مع الانفيرونمون كولتوريل موجود في تونس مع كل شيء معناتها تلقى روحك من برا محاط اكثر من اللي في تونس معناتها تلقى روحك برا تلقى العباد تقدم دوسي لبرا يتقبل في تونس ليه دونك برشا مواضيع
0: دونك تحل بيبا يوجع القلب
5: دونك ليه الانسان ديما يخدم وديما معناها ينحيهم الافكار هذوكم ويخدم اما ديما الصعوبات هي اللي تخلي كل اكسبيريونس تجيب دمها معناها تخلي الانسان كي باش يعمل كرياسيون يركز فيها ويكون بيرفكسيونيست ويكون يكبس معناها باش تخلي
3: يعني القطعة في العرض ذي كل اللي انت ما تنجمش ما تغنيهاش
2: اي ماذا بينا
0: عطيته مهلة درجين كانك حاضر توا مرحبا
3: حاضر
2: حقيقة حاجة
5: هي أول غنية معناها
3: أيوة.
5: أول غنية هي كانت معناها هي شتر ريبريز هي غنية كانت غنية جاتي
0: زغوينة في زغوين جاتك
5: اي كنت غنيها جدتي ومن بعد انا عملت لها
2: تخريزة
5: خرجتها من
0: من الموروث الزغويني باش تغنيها
5: هي اي من الموروث ماهوش تاع زغوين
0: بمشارقة
5: نتاع اسمها سيدي النووي المنطقة
0: اي
5: في هي منطقة في تتبع ولاية زغوين اخر معناها في ولاية زغوين مع تمدية الفحص دونك
2: يلا
0: قولي فهد عبد ضيفنا اليوم في المجلس
2: هو بين قوسين نفس التمشي اللي مشيت وعندي أغاني بتاع جدتي حاولت زادة نفس الطريقة
0: تنعملك حصة خاصة أنت وأغاني جدتك خالد
5: الأغنية اسمها كادوني لبعاد
0: كادوني لبعاد قول

0: هو رانا طماعة راهو كي تبدا حاجة مزيانة طماعة راهو باش نعطيك مهلة نتاع درج آخر. ليه ليه ليه تو ما نجموش ما نديروش صحية كل درج عندك الحق في غنية
1: المنتوج كي يبدا فيه أصالة نابع من أصالة وفيه تطوير وفيه موهبة تخرج كان حاجة اللي ما تنجمش ما تعجبش العمل
0: أكيد. نعرف أنه فهد ضد أنه يعاود أغاني غيره لكن معاه أنه تخدم على أغاني التراث
2: بيان سور خاطر خاطر التراث هو معناه كي مش تسافر ولا مش دور العالم معناه وحتى كي مش تعيش البرة سنوات راهو ليدونتيتي نتاعك معناه عمرك ما كنت تولي فرنساوي عمرك ما كنت تولي روسي عمرك ما كنت تولي أنا عشت ديز اكسبيريونس البرة معناه أوكي مش تعزف كلاسيك أنا خاطر نعزف باسون وعزفت مع أوركستر سيمفونيك وعزفت كلاسيك اوكي عزفت الكلاسيك جرب تعزف الجاز جرب تعزف معناها دي جون مختلفين لكن بعد ليدونتيتي نتاعك هي الاصل هي الحاجه فوندامونتال في الدي ان اي
0: صحيح هويتك
2: هويتك نتاع اي انسان معناها هذيك اللي تقابل بها العالم هذيك تصويرتك اللي تقابل بها العالم موسيقيا كولتوريلمون ثقافيا
0: هذا انت فهد عبده
3: يا ألفة اذا كان الاغنيات هذوما ما يخرجهمش فهد وامثاله من من من من بلاصه صعيب انك توصلها باش تكون مش يوصل لجدتك باش تجيب الاغنيه كيما هذيا
0: تخمم تعمل هكا كوليكت نتاع نوعيه الاغاني
2: يا لي خدمت عليه المشروع نتاع الماجستير هو خديت اغاني خديت اغاني افراح معناها في في في منطقه سيدي ناوي وخديت ريبرتوار مختلف وعملت
0: اونكيت
2: دو تيران عملت ترافاي دو تيران
0: خرجها للنور خرجها للنخنس
2: وان شاء الله ان شاء الله بروشين مون تتحط
3: من جهتنا حتى طلب نقول لهم
2: تسجلوا
3: في الريستال نتاعهم جيبوا لنا اغاني من الجهه نتاعك ما يكفيش كلاسيك تغني القصيد وتغني لام كلثوم وتغني اما نغنيوا الاسماعيل ونغنيوا زاده من الجهات لان فما اغاني الحقيقه
1: أغاني عندها مئات السنين.
4: سيت اون ريشيز.
0: أكيد.
2: وإحنا في تونس خاطر موسيقتنا التونسية غير معزولة على موسيقى العالم، معناها ماهيش معزولة على مثلا الموسيقى الجنائزية في تونس باغ إكزومبل، ماهيش معزولة مثلا كي تسمع البادون تورجا في إندونيسيا. معناها فما دي ريتويال مشتركين، كي تسمع الموسيقى المتوسطية نتاع اليونان نتاع الجزر اللي موجودة في البحر الأبيض المتوسط، فما برشا حاجات مثلا فما هو شانتور اسمه يورغوس باباسيداريس يوناني جاء في وقت اللي جاء فيه الشيخ العفريت واللي جاء فيه خمايسترنال في أول العشرينات وعاش معناه عاش بالقديم معناه إنه معناه كي تسمع بدوي تونسي مخلط ومعاه مع الهنكل مع اليونان الموسيقى المتوسطية تحس روحك كأني عرفت في بين المستير والمثاليث
0: مش فمش مثال حي خلينا نفهموك
2: ما كنش ميلودي خاطر الكلام اليوناني من مستحضروش
3: حتى كان قلتوا ما نفهموكش
0: لا الموسيقى ما تستحقش تفهم اللغة هي إحساس وصلنا إحساس

0: عليك.
1: اون برانسيب املا واسقي.
2: نسمعك بعد شويه مع المجموعه لي كومبوزيسيون تاع راوي بن خديجه ان شاء الله بعد شويه. خلينا نعطيكم سؤال اخر بخصوص فهد. شنو السؤال؟ برشا اسئله لكلكم الكلكم. حاول تدارك سي عماد يعيشك. عرض قدمه الفنان عرض قدمه الفنان فهد عبده برفقه الفنان رفيق الغربي. والله يسهل هذه الحقيقه سكاي والا الشيمي.
3: لا هذا الشيمي.
4: الشيمي رفيق
1: خاطر سي رفيق هو الشيميست.
2: اي شيميست. اي استاذ كيمياء
1: وهو معناه يعتمد معناه بالحق معناه دي تيوري في الموسيقى نتاعو. فما ريشيرش كبيره في الموسيقى وانه دي ديسيبلين مختلفين في الموسيقى. فما الجاز فما الموسيقى المتوسطيه فما برشا ريشيرش في الموسيقى. ومعناه كي عيط لي معناه حب ياخذ كولور اخر في الموسيقى معناه مش جست كيكا معناه حب ياخذ دي كولور مختلفين مع الانفلونس نتاعو هو في الموسيقى. خرج الشيمي.
2: الشيمي مع شكون اخر هكا تتصورها ولا تحبها تكون موجوده في اطار عرض؟ شكون الاسماء اللي تقول فما هكا الشيمي بيني وبينه نجمو خرجوا حاجه مختلفه؟ ربما بقول في رفيق الغربي خاطر هذه حاجه حاصله معني. تحيه لي خاطر حبيناه يكون معانا وان شاء الله يكون ضيف ان شاء الله معانا في المجلس.
1: هو الموسيقيين في تونس الناس كل معناها الاولاد عرفتهم تو معناها وعندهم موسيقى عندهم موسيقى مزيانه والناس تخدم معناها موسيقيين في تونس بارتو كسوا على كسوا معناها في المناطق الحضاريه والا الداخليه معناها في تونس معناها السواحل ولا الدواخل الموسيقى موجوده ولي كومبوزيسيون موجودين والناس المواهب والناس اللي تخدم موجوده. لازم تشوف الضوء وتشوف معناها تستحق ان تتشاف وتستحق المهرجانات وتستحق معناها
2: الاهتمام والضوء وكل شيء.
1: تستحق المسارح الكبرى وتستحق ان تشوف النور وتاخذ فرصتها معناها خير من اي انسان معني جاي من برا.
2: ما تحرق ليش الجزء الثاني من برا. لا كان يعطيك الكونجكتور راهو كارني يعطيك الكونجكتور.
4: مش حسيت مش يوفى يا ألفا ما يوفيش.
2: ما يحرقليش على قيل المراحل لا خليني هكا تشوق المستمعين.
1: أنا حاط في قلبي جاي مشارجة
2: والله العظيم فرغ قلبك بعد شوية بعد الحديش أقول لك عليش. عندي أغنية نحب نسمح لكم سعادتي وسؤال لكم الكل.
4: يلا
2: طلعونا اسمعوا سي الكاسك به ركزوا مليح. مش تقولونا من أنا بليد زعم الموسيقى هذه؟ سمعنا حسين.

0: من أنا بليت؟ خالد ما تجاوبش أنت، ممنوع من الإجابة اليوم. جنوب آسيا، بي نسهل لكم نسهل لكم. جنوب آسيا
1: جين بتيتر
0: بي؟
2: مش الهند
3: فهد؟
2: ما مش
3: هي حلوه كانت عاودها هنا في بحاجه ما سمحش من الاول يصير
0: ترى زيدنا منها شويه
3: خاصه دخلت الغنايه حاجه
0: بقداش من لغه ساعه تغني فهد
4: انا
0: ايه
4: والله ما...
0: لا تحصى ولا تعد
4: ليه
0: تحصى وتعد
4: تحصى تحصى
0: ما عرفتوهيش الوجهه
5: شنية الهند مش الهند
2: لا مش الهند فما
5: ما حسيتها في الأفريق
0: لا عديدة الأعراق والثقافات والديانات في جنوب آسيا واللي هي
3: نيبال
0: نيبال
5: أوكي
0: وشني حكيت الغنية
3: والله سمعت الفيديو عرضني سمعت الغنية تأثرت نبكي من غير ما نشعر
0: الله الله الله
3: اللي يغني ويبكي والمرأة الكبيرة اللي تغني تبكي والمعها الكل يغردوا هنا
0: يا لطيف يا لطيف مش وقت وين
3: بعثت لهم جاوبوني وبعد بعت لي الفنان اللي هو عنده هالفرقه اللي يهتم بالتراث نتاع النيبال يجيبك نساء الكبار وكل واحده غنيتها وكل واحده وقصتها ويغني معاهم مع فرقه هكريت موسيقى هي مش غريبه علينا الموسيقى اولا كي سمعت المراه تغني قلت نعرفها الصوت هذا نعرفه سامعه معناها كالكو بار ومن بعد تواصلنا مع بعضنا وقال لي راه نهتموا بالاغاني التراثيه نتاع النيبال
0: شوفك في النيبال شو بعثك للنيبال بعثك للنيبال
3: بعث له الصفحه نتاعي عجبوه الاغاني ثم حاجات مشتركه هالمقامات الخماسيه والا الماجور والا هي مقامات تحسها مشتركه عالميه
0: اللغه اللي انا سمعتك بها تغني وابهرتني بها في دقيقتين نجموا نسمعوا منها حاجه الايرانيه قلت لك رنا طماعه

0: رجعنا ورجعت مع زيدا مجموعة المجلس في البداية ونواصلوا معكم بعد شوية بقية فقرتنا. احنا معاكم حتى الماضي ساعة وساعة. سمعتوا يا جماعة على الأغنية اللي رجعنا بها قبل شوية لحداش؟
1: سمعنا يا ألفة، ربي يهديك يا ألفة.
0: شنو احساسك؟ كيد زيدة كيما الأغنية بتاع نيبال.
1: لا غشش الحقيقة، هذيك حاجة أوتنتيك عندها مئات ألاف السنين ما مستوهاش. وإحنا عندنا أغنيات ممكن عندهم 50-40 عام قلبناهم وبدلناهم أنا مستاء جداً.
0: ما زلت باش تستاء خاطر محضرين لك كومبير ماهوش على ذوقك بالكل، وموضوعنا بعد شوية أكيد نحبوا ناخذوا رأيكم فيه. شنو رايكم لغة العالم اليوم، لغة الذكاء الاصطناعي؟ ونحب ناخذ رايكم في الموضوع، اش عاملين كموسيقيين مع الذكاء الاصطناعي؟ شنو رايكم في اللي صاير اليوم، في اللي تسمعوا فيه اليوم، في اللي سمعتوه قبيله شويه، اللي نسمعوا فيه ثورة ايجابيه ولا العكس؟ فهد ضيفنا اليوم، فهد عبده في مجلس إذاعة المنستير.
2: هو مرحبا بكم سي عمرو.
0: اهلا وسهلا من جديد. ظاهر ما ظاهر تنهيده والقلب معبي.
2: هو وقتش هو ماهوش خطر، هو الانسان يواكب الواحد، لكن الخدمه بذكاء. انا مع الخدمه بذكاء، انك تخرج خاطر تعاون طيح في الكوم تاع التكلفه نتاع
0: الانتاج
2: خاطر تتكلف برشا. ما لكن الكاليتي ماهيش، الكاليتي مازالت ماهيش احسن كاليتي. مي الحاجه الخايبه انه الحاجه الكوتيل ماهوش باهي، انه لي فابريك، يعني لي فابريك كولتوريل ولي فابريك دو لا ميوزيك، انهم هما ولاو ليكيد. لا ليكيديتي دي فابريك حكى عليها سيغموند باومان، انه هو سيستم سيكولوج سوسيولوج، انه ولا اي انسان معناه ولات ما عادش فما دي ستركتور، فما انسان واحد يعمل موسيقى ولا يمثل الموسيقى. اي انسان حتى معناه حتى الكتريسيان ولا بريكش يعمل حل الابليكاسيون، يحط برومبت يجينيريتي موسيقى ويهبط. ما عادش فما قواعد، ما عادش فما انت كموسيسيان قاري موسيقى ومتخصص تعمل موسيقى، ولا اي انسان ولا قادر يولي موسيسيان ويولي كومبوزيتور تو معناه بالاي اي. معناه انه حل البيبان، انه ولا الناس اللي تعمل معناه
0: الموسيقى
2: الحيه ولا هذوك مغمورين وسط الكتاب ده. ما فماش ستركتور، ما فماش استراتيجي تحمي الموسيسيان هذاك، كل سواء من الدولة وإلا من
0: تحكي حتى على حق الملكية الفكرية. معناها زيدة كل
2: الملكية الفكرية، إنه فما برشا حاجات خاطر فما دي ريبريز، فما برشا حاجات إنه أوكي. وفما حتى الفريكونس، معناها الفريكونس تتأثر تتبدل مش كيف كيف. معناها الموسيقى لازم قوة في الماسترينج وفي الميكساج، ولازم زيدة قوة في الإنسان اللي باش يخدم باش يخرج ليسون. هذوكم ليسون تاع الاي يبدل فيهم ويخرجهم. انا نجرب الاي
0: النتيجة تعجبك في الغالب ولا لا؟
2: النتيجة
0: علاش تجرب الساعة؟ خلينا نسألك علاش تجرب تخدم حاجة
2: النتيجة خاطر يعطي أفكار، ونتعامل معك عبارة بروديوسر، معناها نتعامل مع عبارة عبد، تعطيه أفكارك ويحاول هو الأفكار هذوكم كل سوا معناها معناها أوديو، وإلا تسجل له صوتك، وإلا تسجل له معناها يسهل لك قراءة الأفكار، وإنه يسهل لك بدون التماهي، معناها بدون الانصهار.
0: وتنجم ما تتماهيش وما تنصهرش وما تتأثرش باللي تعطيه لك،
2: يعطيك أكثر أفكار من بعد أنت تختار. معناها أنا منيش مع القطع التام، مع مواكبة الواحد، لكن الخدمة مع ذكاء ومع المراقبة مع الحقوق الملكية والفكرية، ومع انه الناس اللي تخدم بذكاء، وانه تقع مراقبه الشيء هذا، وانه يقع بلغه اخرى معناه حظر اي موسيقى
0: تقنية.
2: اي حظر اي موسيقى يبلوكيوها كان هكا من البلاتفورم تاع الموسيقى.
0: فما دي بلاتفورم،
2: قضايا
0: لا بلاتفورم فما دي

0: واضح. اما فرانتي كوم رقم فما برشا دراسات تقول انه 97% من المستمعين في العالم ما عادش ينجموا يفرقوا بين موسيقى مكتوبه وملحنه ومغنيه بطريقه عاديه والا موسيقى مخدومه بالذكاء الاصطناعي. ناري منش قولك حاله من الدهشه؟ مش بالضروره ماني باش تتعلق لي على الرقم. اش قولك في موجه 97%؟ الناس اللي تسمع موسيقى ما عادش تنجم العادية راهو ما عادش تنجم تفرق بين هل ترى هذه مخدومة بملحن شخص شاعر وصوت عادي. انا حصلت راهو انا من الناس حصلت في في في في
1: مرات تحصل ومن بعد
0: بالرسمي
1: اي من الاول تحصل كي تبدا مثلا اكزامبل بركة ولا زوز ومن بعد كي يولي برشا تولي معناتها كي تسمع برشا انواع نتاع موسيقى مخدومة بالياء وتناليزيها تولي تنجم تنجم تفرقها. اما كمان معناتها رقم
0: مفزع
2: مفزع,
1: مفزع برشا.
0: تخدم بالذكاء الاصطناعي انت؟
1: نخدم بالذكاء الاصطناعي في حاجات معينه دونك نستعمله كاوتي مش كهو معناتها باش يكون 100% معناتها لا ماتيير نتاعي دو باس على خاطر هو سي ان اوتي معناتها دونك فوالا لازمك تكون كونيسور نتاع الماتيير اللي تخدم بها باش هكاك تنجم معناتها ما تطيحوش في دي بياج كيما قال نتاع انه معناتها تكون موسيقى ما هيش هي. أما يبقى الإنسان ديما هو لو كرياتور دونك الإنسان هو اللي تخلق باش يبدع مش
0: باش يستعمل هالتكنولوجيات هذوما في الـ في الـ أنا كنت تسألوني شوي حد مسألني على رأيي ما فهمتش
2: مع وضد
0: أنا ديما مع التكنولوجيا مش قلتي مش مع التكنولوجيا كلكو سوا شنية التكنولوجيا مش قلتي كيفاش تستعملها وكها
1: بالضبط
0: أي كيما معناها لي زورديناتور كي جاوا وعملوا ثورة قالك باش يقضيوا على نعرفش انا الحضور الانسان بعد جيل بورتابل كالكولاتريس الذكاء الاصطناعي اليوم بالنسبه لي انت كيفاش تستعملهم التكنولوجيات هذوما في نهايه الامر ولا
3: بيان سور خاطر هما العباد كانوا عندهم مثلا قبل كانوا اللي معناه في لي بلاتفورم ولا في لي لوجيسيال اللي سجلوا بهم كانوا لي في اس تي وكانوا حاجات فما حاجات يتشراو حاضرين معناه ثم معناه بنوت واحده على الكلافي تعطيك ستركتور كامله تعطيك جمل كاملين حاضرين معناه من بعد وليت عبارة وليت تنجم بالإيه تنجم تخدم معناه ستركتور كاملة أما أنت تعدل وتخدم وتركح وتبدل وتعطي تعطي الكوتي
0: لمسة الروح
3: إنسانية
0: حتى برشا خايفين على غياب روح الإنسان في الأعمال هذوما دو كرياسيون معناها
3: خاطر نرجع لك فاز الليكيديتي ما دي فابريك إنه ناس ماهيش دي كونيسور اللي هما الأغلبية ماهيش ناس ماهيش ما عندهاش معني علم كبير بالموسيقى ولا ماهيش
2: انجاجي
3: في الموسيقى من بعد يعمل يكتب برومبت يعطيه حاجة معناها كيكا كل كذي موسيقى تبارتاجي على اساس على اساس نتاعه هو
0: وفكرته هو
3: ارانجمون كومبوزيسيون درشنو اللي هما فهمش منه معناه اللي هو هذاكش معناه لازم تترقب الأمور هذه معناه مش غنيتك مش غنيتك
0: حق الملكية الفكرية دكتورنا شنو علاقتك بالذكاء الاصطناعي؟
4: الذكاء الاصطناعي مازال ماهوش ذكي برشا. باش نقول لك علاش والله على على على الرقم اللي عطيته 97% من الناس ما تفرقش بين لو كان تعطيهم للموسيقيين تقول لك تو يفرق لك من اللحظه الاولى لان علاش ماهوش ذكي برشا؟ لانه مازال ما ينطقش مليح.
0: وسمع لي هذا في الغنية قبيلة شوية
4: مازلت الروح ماهيش خالطة مليح للواحد وفما فرق بين أنك تنتج موسيقى بالذكاء الاصطناعي وأنك تتقبل موسيقى بالذكاء الاصطناعي الاختر وين إذا أصبحت تتقبل الموسيقى بالذكاء الاصطناعي
0: كان بالذكاء الاصطناعي
4: كان بالذكاء الاصطناعي هنا المصيبة الكبرى تبقينا كما تقولت أنت تو ألفة فيها مساوئ وفيها محاسن كثيرة اللي قال توفر لي إمكانات مادية ووقت وكل باش نجم نحضر موسيقى في نفس الوقت أهمية الوقت ولكن إذا نستعملوا الذكاء الاصطناعي هذا تنجم تقتل الجانب الإبداعي اللي ماهوش باش يموت لأنه الإنسان لابد باش يتدخل لأن الحضارة والتقنية العالمية وصلت عملت الروبوتيك وعملت ولكن حضور الإنسان باقي مازال موجود وباقي مازال هذاك علاش أنا ما تخوفنيش برشا الذكاء الاصطناعي لأني نفيق بهم من أول تقنيا باش نقول لك فما الآلات ظاهرة معناها تظهر الدوسات تو يفهموني العازفين فما دوسة بالكمانجة ما يطلعها كان
0: راهو
4: كان مولاها اي اي فما ارنمون بالقانون ما يتعمل كان عنده هو خاطر تبعوا دي لوغاريتم
0: راهي تحويجه اسمع راوي

0: قول مستحيل باش تعملها الانتليجنس ارتيفيشال هيت لمسة نتاعك ترا وجبد على القانون هادي الحمد لله حوايج ما تنجمش
1: تبين كيفاش باش يخرج
0: ليه عندنا تحديات اخرين مع خالد وميريم
1: ايوه
0: لا لا لا الله هيدي هيدي قول حويجة تصعب على الذكاء الاصطناعي ترى هيدي الفراتي على القانون

0: لا لا لا لا وينو هذاك ريال البحوري ترى حويجه تقشعر هك
1: خليه الذكاء الصناعي
0: لا لا خلينا نتاثروا يا ريان سمعنا ترى حويجه عطاير قول يا ريان

0: الله الله عليك يا رايين.
1: يعطيكم الصحة.
0: يعطيكم الصحة. موضوع كبير عندك دقيقة يا خالد، سمعنا رأيك فيه.
2: والله رأيي هو الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا، تقدم العلم، من جبش نقولوا لا. وحتى في الفن، في الموسيقى، تعرف كي خرجت بدأت تسجيل على الاسطوانات، كبارات الفن في الشرق كانوا يخجلوا باش يسجلوا أصواتهم على الاسطوانات، كانوا يخليوا الصانعات ونساهم اللي يغنيوا، ومن بعد ولات الاسطوانات. ومن بعد كي جات كان هذا الغناء بلاش ميكروات، كي جات الميكروات مش الفنانين الكل قبلوا، أم كلثوم كانت ترفض تغني مع ميكروفون، يقول لك ما سحقش ميكروفون، ومن بعد تطورت. هنا المؤاخذة متاعي هو على كما على الملكية الفكرية، ذكاء اصطناعي باش تخلق برودوي، تكتب كلمات، يلحنهم لك، يوزعهم صح، أما تختار أغاني من التورا، من الريبرتوار، وأغاني ما لها مازالت حية توا، وتخدمها وتبدلها كلامها ولحنها، أنا مش
0: وتنسبها قابل. وتنسبها
2: لي البارح سمعت أغنية واحدة عاود أغنية محلاك يامي متاع شكري بوزيان، الحقيقة حاجة استأت جدا، حاجة الحقيقة غير جميلة جدا، ما فهمتش هو الواش يخدم فيها، يخدم حاجة جديدة ميسالش، هاكم منتج جديد تحسبوك عليه، أما تختار كما ذي محسونة ولا محلاك يامي ولا كما سمعت أغنية متاع نصر صمود المعروفة هذيك،
1: مع هي كلها تجارب راهو يا خالد،
0: كلها
1: تجارب حلو نجربه، معناتها الأصل موجود، ما تخافش عليه، قلنا احنا المرة اللي فاتت ألفة، الأصل موجود ما عادش خايف عليه راهو،
2: علاش يمسك حاجة معروفة؟
1: باش تعمل جو جو آخر بتسمعها بطريقة أخرى الأكثر الأقل، معناها ماهيش مش كاتاستروفيك الحكاية.
0: فهد،
3: هو الذكاء الاصطناعي وفي علاقته بالموسيقى من الحاجات اللي من اللي فاكتور اللي يساهموا في الضغط النفسي عند لي ميوزيسيان في تونس، معناها ذا
0: خوف ولا ضغط نفسي وخوف
3: بالنسبه للميوزيسيان، عدى سنوات، عدى قريب 20 سنه ولا 30 سنه وهو يعزف، ومن بعد يشوف روحه معناها النجم يتبدل في اي لحظه، ولا ينجم من اللي فاكتور اللي يخليه يساهموا في الضغط النفسي. انا خاطر الريشيرش الدكتوراه اللي نعمل فيها على الضغط النفسي عند لي ميوزيسيان في تونس، او الاحتراق الوظيفي، الاحتراق المهني عند لي ميوزيسيان في تونس،
2: نهري من اعلى الدرجات.
3: الذكاء الاصطناعي معناها الذكاء معناها اللي بالموسيقى من الحاجات اللي تزيد في الضغط، معناه انه الموسيقى يحس روحه قابل انه يتغير
0: يتنحى ولا يتنحى ولا يتعود ولا
3: اي معناها
1: اي توريت اي واحد ماهوش موسيقي نجم يعمل اغنيه لامه ولا لابوه ولا لصديقته ولا لصديقها ويهديها له في بلاصه حاجه اخرى، مش لازم يكون
2: احلى على قلبي من العسل. اما ما تمثليش اغاني، احنا كنغنيها بالغلط
0: كان ناس عاديين راهم
2: كنغنيها بالغلط والاساتذه نتاعي يعطوني ممكن 5 على 20
0: ممكن،
2: والاي كي غناها ميسالش
0: تتقلق يعني يغنيوا لك اغنيتك فهد بالذكاء الاصطناعي
3: ميسالش
0: سي عميد
1: هذه يغنيهم برك
0: مريني
4: عادي. اما جوست فما حاجه الكلوناج نتاع الفوا دونك حقوق الفوا نتاعي وين
0: اي موضوع كبير هو
3: هو موضوع كبير. ديما نرجع الفكره الاولانيه اللي هي معناها اللي حكى عليها سيغموند باوم، هذه اللي هي نتاع نتاع لا ليكيديتي، معناها كل شيء ولا سائل، معناها ما عادش فما ستركتور، ما عادش فما قواعد، ما عادش فما ناس، وهذا هذاك ميوزيسيان هذاك البوس، فما تروب، فما موسيقى، فما بروديوسر، فما ستوديو، ولا ديريكت اي انسان من الشارع ينجم يحل من تليفونه ويعمل موسيقى
4: كلها مش العباد الكل.
1: الاستعمال الاي اي بالنسبه للكونيسور وبالنسبه للنون كونيسور مهمه ياسر، توريت فما نسمع في حويجات بالاي اي مستحيل فما اصوات رجاليه توصل للبلايص هذيك، الله يرحمه النقشبندي مشى على روحه ومنيه فما صوت ولا اثنين، مستحيل باش يخلط الريجستر هذاك، دونك هذاك علاش احنا نفهموا اللي هو
0: سمعنا بعد شويه فهد حويجه في الايطالي ذي الصعيب باش يقدها كان فهد عبد بعد شويه. تحدي ليك خالد وتحدي ليك نريمان، حاجه تتحدى بها الذكاء الاصطناعي، انا حسام لو تنجم تغني حاجه ورد لك بالذكاء الاصطناعي الجمعه الجايه، تحدي حويجه ما تنجم تسمعها كان من عندك تتحدى الذكاء الاصطناعي انه باش يعاود يعملها كم.
2: والله حضرتك محويجه من
0: بنزيرو زاده
2: من تحت الخاتم
0: بنزيرو قول ترى
1: شنو
2: حويجه من تراث مدينه المهديه اغنيه مولانا.

0: عايزين الزغلوطه دي في المبيش.
1: حاولت
2: دي دي وليا
0: الزغلوطه ما يعمليش لي يا راه هو بالطريقه هذه.
2: راس ما رحويش انت هكا باتل معك انت مثلا
3: هو تحدي والله ظهر لي ابارامون شو حد في
2: قدك. قول قول

0: الله الله الله. انا بعد شويش نسمع في عطورة مع محمد علي كمون.
1: محمد علي كمون
0: ليه فهد يا فهد، انا قلت لك على اسماعيل حطاب قبل شوي. قول تراه قبل ما نسمعوك بعد شويه مع المجموعه في لحن من الحان عزف الكمانجا راوي بن خديجه. ويلكم ترين بعد شويه مع فهد عبده. تراه تحدي ذي اللي كنت جمعه جاي جيبهم لنا بالذكر الصناعي حسام.
2: لا لا
3: لا
2: لا لا لا, لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا.

0: ساكن عن موجة 95.7 99 و 104.7
1: جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها جيكو. حتى الموسيقى اللي مش كان على البيات والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات من كل مكان توصل لكم. في الصيف إذاعة المناسير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المناسير، الموجة اللي توتيك. الموجة اللي توتيك.
2: الحادي عشر صباحا من إذاعة المناسير. أهلا بكم في موجز للأنباء. فتحت شركة النقل بتونس مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات لانتداب 580 عون في عدد من الخطط، والانتدابات تشمل 336 سائق قابض للحافلات و158 عون مؤهل و18 عون تقني و5 مهندسين و6 تقنيين ساميين، بالإضافة إلى 37 عون تنظيف و20 عون حراسة. الشركة أفادت بأن التسجيل في المناظرة يتم حصريا عبر موقعها الإلكتروني بداية من 12 أوت إلى غاية 8 سبتمبر. أعلن والي سوسة أنه في نطاق برنامج مقاومة الحشرات بالمآوي الريفية سيقع رش المبيدات بواسطة الطائرات بداية في خلال الأيام الممتدة بين 10 و 20 أوت، وذلك بالمنخفضات بالمواقع التالية: المنخفضات الساحلية والمستنقعات الممتدة من نهاية المركب السياحي بالحمامات الجنوبية إلى نهاية غابة المدفون في مناطق بوفيشة ونفيذة وهرجلة وضفاف واديي شرشر وشوغاف بين الطريق جيبيان ومصب وادي شوغاف والضفاف الغربية لصبخة سيدي خليفة. ودعا الوالي كافة مربي النحل إلى أخذ احتياطاتهم لحفظ وحماية بيوت النحل الموجودة بهذه المناطق، وذلك خلال اليوم الذي ستتم فيه عمليات الرش وتيلة 24 ساعة التي ستليها. وكذلك يتحتم على مربي الماشية اجتناب الرعي بالمناطق التي تم رش المبيدات فوقها لمدة أسبوع. دعا والي القيروان إلى عقد جلسة عمل غدا على الساعة 5:30 مساء بالقاعة الكبرى بمقر الولاية للنظر في الوضعية الراهنة لفريق الشبيبة القيروانية وبحث السبل الكفيلة بضمان استمرارية نشاطها. هذه الدعوة تأتي إثر تقديم رئيس هيئة تصريف الأعمال استقالته، إلى جانب عدم تقدم أي قائمة انتخابية لتحمل مسؤولية تسيير الجمعية خلال الدعوة الأخيرة لعقد جلسة عامة انتخابية. في أخبار العالم، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه لن يعيد فتح مضيق هرمز الاستراتيجي ما لم تقبل الولايات المتحدة بكل شروطه. وقال متحدث باسم الحرس: استراتيجيتنا الحالية هي السيطرة على مضيق هرمز إلى أن يقبل العدو كل شروطنا. وأضاف بأن المضيق أصبح الآن فعليا ساحة حرب بالنسبة لإيران وليس مجرد ممر مائي. أعلن الحوثيون في اليمن استهداف منشآت نفطية لشركة أرامكو على الساحل الغربي السعودي المطل على البحر الأحمر. وكانت وزارة الطاقة السعودية أعلنت في وقت سابق اليوم إخماد حريق في منشأة تابعة لمصفاة أرامكو في جيزان دون ذكر أسباب اندلاع هذا الحريق. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. سبعمائة وخمسة وستين حادث مرور، مخالفة السهو وعدم الانتباه، 120 قتيل و 858 جريح، 609 حادث مرور، مخالفة الإفراط في السرعة، 289 قتيل و 848 جريح، 21 مخالفة مرورية أسفرت عن 2693 حادث مرور إلى غاية 3 أوت 2026. هل تشير هذه الأرقام إلى انخفاض أو ارتفاع في حصيلة الحوادث؟ قراءة تفصيلية في الإحصائيات الأخيرة ولمحة عن واقع حوادث الطرقات في برنامج طريق الأمان الاثنين من التاسعة إلى العاشرة صباحاً.

0: يظل لي يزيهم يزيك خالد.
1: لا حول ولا قوة. ليش عمل
0: جيك الكاتشاب من بعد راو.
1: سبحانه تربي المغادي وزيدنا هنا ياسر علينا عاد.
0: ضد الذكاء الاصطناعي وضد الماتشاب وضد الكاتشاب.
1: راني نتبرأ مني خاطيني خالد قاسم
0: خاطيني في السراء والضرار. أنا
1: الشيء هذا اللي تفهمنا فيه ضرار ونسراء.
0: ربي يهديك ربي ما فخيني انتوما معني ديما دي
2: تسعب ملح
0: نحكيو في كل شيء ونسمعوا كل شيء راهو. وباش نسمعوا ضيفنا اللي سعادة أني شرفنا في المجلس في ووكينج ترين من ألحان عازف الكمانجا راوي بن خديجة باند المجلس اليوم في إذاعة المنستير.

0: الله الله، ولا ما كنا نقولوا يعطيكم ألف ألف
1: تصفيقة كبيرة.
0: فهد عبدة working train من ألحان، الفنان المتميز الحساس راوي بن خديجة، وإحنا معاكم في المجلس حتى الماضي ساعة.

0: الله الله عليكم. قعدنا سرحين احنا بعد ال...
1: تمنيت هذه
0: تقبلها بدل ما توفيش انا راه حول العالم
2: الكومبوزيسيون اول مره معنا
0: اي اول مره صحيح ما عملوش بروفيت راه قبل
2: وتحيه للعازفين وبالحق تونس راهي ولاد
0: بنجد
2: وتونس راهي معبيه بالناس اللي تخدم والناس اللي الناس اللي تنتج والناس اللي كومبوزي والناس اللي تكتب والناس اللي تحلم
0: شرتو
2: بالحق معناها والأصوات الجميلة والناس اللي تعرف تعزف راي ذيك ذيك الثروة الحقيقية
0: بالمنجد
2: وذيك اللي تونس راي مطنها كان بالزاد البشري متاعها وبالناس اللي تخدم بالمادة الشخمة اللي بالمادة الشخمة اللي
0: حكي
2: عليها بورقيبة
0: أكيد أكيد
2: اليوم مهم مهم برشا معناها أنه ناخدوا لزينيسياتيف متاع العازفين والناس اللي تخدم والناس اللي تنتج ونطوروا ونخدموا إلى مستقبل أفضل
0: إن شاء الله يا ربي. الحديث معاكم لا يمل وقت فيه ساعة عدة والله لحسيني بيها ما عنا أركيل لازم نعديوها بعد شويش تكتشفوا زيدا صوت جميل جدا في فقرة سمعني مع أو ضد عندكم ورقة حمراء وخضراء
3: قول حاجة
0: قول في ساعة
3: الناس هذوما اللي قال عليهم فهد راوي والإكيب اللي معاه معناها هذوما
0: أشرف الخلفوني
3: إمبروجي يعطيك الصحة ألفة اللي وإذاعة المسير اللي أعطاتهم الفرصة
0: باش يوريو
3: شنو النجم
0: هما
3: شنو هما علاش شنو قادرين ينجموا
0: يستحقوا أنا من أول الناس اللي أمنا بهم
3: واللي سوء الحظ يا فهد أنه ما فماش كون يدز مع الناس هذوما مع الأسف ونقف هنا باش ما ندخلوش في مواضيع أخرى.
0: لا ندزوا من بلاصتنا.
3: اللي نجم.
2: خاصة الموسيقى الآلاتية في تونس معناها من
0: راهو
2: موسيقى متوسطية ذي راهي ماهيش كان تونسية راهي عابرة البحار
0: الحدود
2: عالمية معناها تسمح حتى معناها تونسية لكن
1: إنسانية
2: رؤية معناها
0: ميوزيك دو مونت
2: متوسطية
0: هذا هو موسيقى للعالم. ماهيش
2: كان تونس كهو أما فيها الإمبرانت تبع التونسي صحيح معناها حاجه مهمه برشا
0: تخرجونا بتجارب اخرين وما زلتوا معانا تسمعوا برشا من من من تجارب المجموعه هذية اللي اسبوعيا معانا في مجلس اذاعه المنستير مع او ضد حاضرين
1: حاضرين
0: مع او ضد احنا قلنا ساعه الاسئله باش تكون في علاقه بالمهرجانات
3: ايوه
0: أو جبتك علش قطلك قبيلة شوية حرقت لي
3: يا سيدي أنا متوش
0: في اللون الحمر الورقة عنده
3: مريش المهرجانات يا سيدي راهو المهرجان اللي باش نتكلم عليه راهو المهرجان في صيغة الجمع
0: المطلق
3: أيوة
0: المطلق أما عندكم وقت راهو
3: باش ما يقولوش استغل الإذاعة باش تحضر في المهرجان
0: عندكم 4 دقائق وخمسة دقائق
1: شوية
0: للركن هذا الله غال
1: هذا يسميه سيدي حاضر يا شكاية الركن هذا
3: يلا الناس كل قلوبها ما بيها
0: ما بيها لا أجي نقول لك أما وقت يحكم فينا أوكا احنا كيفاش نقولوها
3: ماشي ما نتكلمش أصلا
0: أنت لهنا ما نجموش راه ما نسمعوش رايك يا دكتورنا أنت الكل في الكل راه
1: الفقرة هذه خاصة بك أنت سألت
0: ما حسيت قلبه معبي الدكتور حتى قبل ما يتكلم راه
3: تشوفوا الوضع الحقيقة مخجل
0: خلينا نسألك أنا واحدة واحدة ترى
3: باش تبدا بيا معناها بالعادة
0: معاك ديما معاك مع أو ضد برمجة الفنان الأجنبي اليوم في المهرجانات عندك ورقة حمراء وخضراء دكتورنا
3: نجم استعملهم الزوزة
0: ترى قولي في أنا حالة
3: الزوز في الحالات الكل إذا كان يستحق أكثر من الفنان التونسي فما ناس ما تستحقش باش تطلع على كارتاج يا عباد ربي راهم ما يسواوش حتى شيء
0: قدام التونس اليوم موجودين في المهرجان إليسا تستحق ولا لا
3: ما تستحقش قدام ناس أخرين
0: ماجد الرومي سناء تستحق ولا لا
3: ما سمعت ليش جديد
0: مياد الحناوي
3: مسكينة
0: نحب منك
3: مسكينة ما جات 3 سنين تالي والعامين التالي في والله ظلمينها كي جابوها والله كي جابوها ظلمينها راهم مش باش تأثث بها عرض خليوها المرأة تصويرتها محلاها وموزيكتها اللي تربينا عليها وخليها
0: خلي روحها عادة هي سامحني تنجي موضوع الاعتزال
3: وقت اللي الناس تولي مقاولات الفنية ما عادش تحكي على فن هذوما الناس مقاولين وديزامبريزار ويهمهم الا في اشخاصهم كيف البوكسور ما يسيبوه الا ما يموت الا ما يسيب ما عادش ينجم ما دام قادر باش يقف على الرينج يقول لك نجرب بيه وخلي يخسر حد اللي يخليه ياكل طريحه
0: هكا شو قلت لكم شي قلبه معبي راه
1: مش كان وحده لا كنا
0: مع او ضد
1: حاليا توا في الظرف اللي في تونس ضد
0: اقتصاديا معناه تحكي
1: في البركه سمعناه مغنيين له محفظنا له مع يزي في البركه طلع التوانسة عندنا ما شاء الله مئات الفنانين والعازفين وعندنا عروض تدعم فيها وزاره الثقافه بالملايين وكل عروض
3: مش تونس كل زادة
1: اي للي يسحق
3: مش تونس كل خاطر توا تونس كل تولي الاذاعات تخدم لهم وتلافز تخدم لهم وتطلع يطلع اللي قاعدين نشوفوا فيهم توا في التلفز اللي عار على الموسيقى التونسيه
1: سي عماد مول مهرجان باش يصفي راهي ثم اصوات باش
3: ما يصفيش ما دام ثم مقاولات فنيه ما يتصفاش
0: مقاولات فنيه سطرين تحت الكلمه
3: هي نعم نعم
0: فهد مع او ضد الفنان الاجنبي اليوم اليوم في المهرجانات التونسيه الورق
3: انا هزيته من الزوز
0: الزوز دي قول
2: خاطر الانسان ماهوش معناه ماهوش منعزل عن العالم وفما برشا موسيقى في العالم معناها مي ثم انا التصريحات اللي خرجت هي اللي لو كان خلوهم بالستره وخدموا على التصريحات اللي هي ماهيش بالحق مستفزه للفنان التونسي وتبين اللي قيمه الفنان التونسي واللي معناها اقل دونيه خاطر ديما نجيبوا الفاليداسيون من برا معناها الفنان التونسي لازم يخرج لبرا يعمل دوره لبرا ومن بعد كي يرجع اوكي ذا الفنان بتاعنا منور
0: والله مش ديما يقولوا اما فعليا مش مبرمج
2: بار كونتر مانيش ضد اما فما برشا اختيارات انا ضد خاطر ما فهمنيش شوف في استراتيجيات واضحه في رؤيه واضحه مي لا كولتور دو تراند لا كولتور دو تراند الير دو لا ميديوكريتي
0: واضح
2: معناها في نظام في معناها معناها لا كولتور دو تراند تجي تقول اليسا تراند في 2026 اليسا طلعت كارتاج 2006 معناها ما عادش اخر غنيه نجتها وقتها معناها مع احتراماتنا ليها
0: لا فما شرط تاع جديد
2: والانتاجاتها معناها تنحي زوز ولا ثلاثه من اهم البرمجات معناها المهرجانات الكبرى تلقى البرمجه عام 2006 و2007 معناها رانا نعيشوا في 2026 فما برشا مواهب فما برشا انتاجات فما ناس قاعده تخدم فما وما في غياب الاستراتيجيات يعني
3: جيبها اليسا جيبها اليسا لبرا من المهرجان دخل بها الفلوس مش في اطار مهرجان كارتاج مهرجان كارتاج راهو اسم كبير راهو الناس كان
0: 50 يهمني
3: تدفع عليه الفلوس بتجي تغني في كارتاج
0: ولكن تجيب لي جمهور هذه اللغه اللي نسمعوها راهو
3: 50 دوكتور مثلا تجيب لك جمهور خليها تجيبها لبرا من المهرجان ودخل الفلوس للمهرجان اما تحطهاش في قائمه العروض نتاع كارتاج ما تجيبها في اطار اخر ما تجيبهاش في اطار مهرجان كارتاج
0: نريمين
3: وراه مدعم بربي سامحني
4: تفضل
3: مهرجان كارتاج راهو تمول فيه الدوله راهو بفلوس الشعب التونسي وراهو المفروض انه الثقافه هي مشروع دوله وراه سياسه الدوله اذا كان سياسه الدوله ثقافيه تجيبنا باش نجيبوا إليسا وأمثالها فعلى الدنيا السلام
2: نسمع في مدام أمين أبو العريس حكيت على الإشكال مشيت للنقطة الأساسية اللي هي الاستراتيجيات يعني وزارة الثقافة ما عنديش دخل ببرمجة المهرجانات اني لازم تحط الاستراتيجيات لا هو الواقع انه مش الواقع
3: مش
2: هو اني هي تدخل لكن الاستراتيجيه الكبيره اني تخلي انه تحل الناس اللعب خلي المهرجانات ثم اكثر من 400 مهرجان في تونس
0: اكثر
2: لكن الانام ثم 4 أو 5 مهرجانات يخدموا مهرجان المالوف مهرجان المهرجان المالوف
0: تسالني السؤال الثاني مع او ضد عبشتك مع او ضد فكره الاختصاص في المهرجانات
3: طبعا مهم ياس انا مع نهز خضره
0: اللي تحب بعدين اول عرفين خضره مع فهد
2: ما انا مع خاطر شفنا معناها شفنا السنه فما ثم معناها بعض النقاط المضيئه في هذه الكل مثلا كيما البرمجه تاع مهرجان حمامات تسمى برمجه محترمه وفما رجوع فيستيفال دو جاز دو تبرقه معناها اللي رجع اما نشوف في الشيره الاخرى انه مهرجان المالوف معناها اللي هو تنحى واللي هو عريق برشا واللي هو يمس معناها من
1: الهويه
2: من الهويه نتاع المواطن التونسي انه كي يسمع فيستيفال دو جاز رجع وفيستيفال المالوف معناها تنحى راهو بالحق لازم برشا مراجعه الناس فيقوا معناها
3: تستور راني مشيت له 84 ونعرف عندي في معناها من 84 نمشي لتستور واخر عامين هي عمناول وولت عمناول واخذين زوز جوائز الاولانيين في تستور معناها تستور عندي عليها ذكريات صغر كبيره ياسر يجي يتنحى العرض تنحى المهرجان بطريقة ما تنجمش تفهمها
0: مسقطة.
2: جوز زيد فما حاجة أخرى بالنسبة للموسيقى، بالنسبة للمشاريع الموسيقية. شوف الجي ام سي أيام قرطاج الموسيقية خديش خرجت مشاريع، لكن بعد ما فماش إحاطة، ما فماش توجيه، ما فماش استراتيجية، ما فماش
0: كما مهرجان الأغنية التونسية كونتينيوتي، ما فماش
2: ولا معناها
0: استمرارية، ما فماش
2: تطلع، لكن ما فماش من بعد حط شيء معناها عبارة حتى الدعم.
0: نيري مين مع أو ضد الاختصاص؟
4: مع.
0: مع تعملنا مهرجان الموسيقى السيمفونية أبار الجم،
4: فما عن ما فما الجم وفما زاد الأوبرا
0: قاعدين
4: ايه؟ يخدموا في خدمة
0: مع الاختصاص، معني
4: مع الاختصاص. وفما زاد معناتها نتلفتوا زاد شوية للفئات العمرية، معناتها صغيرات زاد نعملوا لهم مهرجان،
0: معلش ليه مش على هامش عروض هكا
4: ولا ايه. مع مع
0: خالد
1: مع الحقيقة مع، لأنه التنويع المهرجان، كل مهرجان مختص موسيقى سيمفونية، موسيقى جاز، موسيقى المالوف، موسيقى الشعبية، موسيقى الطرقية، معنا عنا عدة ألوان في تونس. هو باش معنا يركز وقلوا احنا على لون معين ونحاولوا معنا نعطيه الخصوصية متاعه. ولكن كما قال سعيمات، مع الأسف السياسة الثقافية للدولة عندها سنوات مفقودة، مش عارفين احنا شو مطلوب من الفنان وشو تحب نقدمه، وعلاش هالفلوس هالمئات الملايين تتصرف على عروض وعلى فنانين اجانب ولا غير، حتى عندنا توانسه سعيمات راهم ياخذوا في مئات الملايين ما غير ما يقدموا حتى شيء.
0: كل عام زاده وكل عام
3: خالد امكانيه التصليح راهي وارده اذا هاي. كان الناس كل تحط على طاوله واحده ويفهموا ويعملوا ان بروجي ديتا راهي سهل ياسر. وحاجه اخرى مهمه ياسر في الـ في الـ في, في هذا الكل، علاش نعملوا تخمه نتاع عروض توك تجي لولايه المسير؟ احنا قداش المدن بعاد على بعضها؟
1: ساعه 10 كيلومتر 5 كيلومتر،
3: وتلقى مهرجان هنا ومهرجان في الحومه الاخرى ومهرجان في المدينه الاخرى قراب برشا في انترفال دو تون صغير برشا، علاش ما نفرقوهمش المهرجانات هذوما؟
0: ساعات تلقى البرمجه هي نفسها
3: تقريبا هي بيدها، علاش ما خلاش في في في اوت في جويليه باش يحضر لطفي بوشناق يحضر له في سوسه في شهر اوت، ولا يمشي له الحمامات في شهر
1: على طول العام
3: نوفمبر ولا
2: والبرمجه على طول العام زاد بخلاف هذا، انه يجي الصيف تحفل الدنيا مش نورمال،
0: بعد سبيت عام
2: بعد يجي سبتمبر يجي اكتوبر يجي في ايام قرطاج الموسيقيه وايام قرطاج السينمائيه والمسرحيه، ابارتير من ديسمبر وانت ماشي تم شيء ترجع على الصيف اللي بعده.
0: صحيح
2: هذه زيد لزمته مراجعه
0: استراتيجيه كامله الكلمه الموكلي اللي قلتوه انتم في المعا والضد في دقيقه ونعرف اللي انا راني قامعتكم شوي في الركن
1: شوية
0: برا. المهرجان يصنع الذوق العام ولا ليه فهد؟
2: عنده دور
0: ايه؟
3: المفروض يكون عنده دور.
2: يبين
3: مفروض
2: يبين توجه الدولة، معناه يبين ملا. توجه الدولة نحو الثقافة ملا. ونحو تعزيز تنمية الذات والهوية التونسية. مو دقيقة
0: دقيقة الكل نري مين نصنع الذوق بالمهرجانات وإلا ليه؟
4: اي
3: لسؤال الحظ مش صايب
4: كما
3: قلت يعني لسؤال الحظ وقت اللي تجيب فنان باش يتكلم كلام زايد في المهرجان منعش شنو النجم نقوله على الكلام
2: راي خاطر بالنسبة للثقافة راي مايش مربوطة كان بالمهرجانات راي حتى تدخل فيها حتى المعمار يدخل فيها حتى معناه انك تخلي تحط الحاجات اللي ثقافة ذيك اون فالور مثلا في النرويج عملوا ايفوليوشن مثلا عملوا ايفولوشن في ولاو في الملي كويزين لولانين في العالم في دار الكويزين كثقافه انهم ولاو في الوتله وفي لي ريستورون تاعهم يفرضوا سبيسياليتي انه يفرضوا انك تستعمل معناه لي ماتير بريمير من الحاجات
1: الانتاج المحلي
2: والحاجات سبيسياليتي اللي هما يتميزوا فيهم ولاو من الكويزين اللي معناه ريتد لولانين معناه في العالم اللي نحن في تونس معناه لا معناه جبن كاتفرماج موزاريلا عربي اليوم
0: واضح
2: في كل شيء في لي دومين الكل.
0: ما حبيتش اللقاء هذا مع فهد عبد يوفا ما غير ما نسمعوه مع نريمين بوش الغومه، ولازم نسمح حاجه اخرى زاده مادام وقت الاذان نص نهار 29 دقيقه لازم هكا نمدوا المستمعين بحويجات اخرين. فما حاجه تجمعكم انت ونريمين ساعه تجم تجمعكم موسيقيا؟ انا
2: تجمعنا الموسيقى
0: اللغه
2: هي
0: لغه العالم
2: لغه العالم ولغه لي ميوزيسيان زاد يفهموا بعضهم خاطر يلا نسمع
0: يلا نسمع قول ترى خلينا نفهموك اكثر بالقوي والموسيقى

0: الله عليكم، لقيت ما نقول بالحق انا نسرح مع صوتك، نسرح مع الاختيار دي نتاع شنو بالضبط، فسروا لنا المشاب ويتسمى هكا
1: سر سر تغيير في الخطة صار تغيير في الخطة. عجبتني كيفاش غنيتها، الطريقة اللي غنيت بها نريمان الأغنية، خاطر أنا الأغنية ذي مع الأغنية اللي غنيتها هي عديت معاه بريود في فترة من الفترات، عديت معاه بريود ومعناها كي ذكرتني الليتا هذيك، رجعتني الليتا هذيك اللي نسمع فيها زاد في نفس الوقت في برشا إيراني بالطريقة هذيك معناها. دونك هزيناها مشيت لإيران، ما كانت ماشي
0: الله عليكم الله عليكم
1: طلعت شوي جست بعد شوي.
0: وتحية لريين
1: اللي
0: رافقنا على الناي والحديد ذو شجون والموسيقى الحقيقة ماذا بينا ما توفيش في لقاء اليوم، ما زلنا باش نسمعوا أصوات أخرين الأكيد، لكن مسك الختام حبيته أنت على طريقتك أنت فهد، ونشكرك على الحضور اليوم اللي شرفتنا ونورتنا، وثم جديد حتى مع الصوت اللي باش يكون ضيفنا بعد شويه في سمعني امين بكير، ما ان شاء الله في وقته جديد هذيا نسمعوا قول حويجه ونختموا معاك، وان شاء الله تكون لنا لقاءات جايه ان شاء الله.
1: قبل ما نختم بغنيه نحب نشكرك على الاستضافه،
0: والله فرحانه برشا،
1: الزملاء اللي يخدموا معاك والناس الكل اللي تتعب والناس الكل اللي تعمل في تعمل دي زي انيسياتيف، ومعناها نحب نقول للناس الكل التوانسه والشباب الكل keep fighting يا ناس، ما تسلموش، البلاد هذه راي بلاد الناس كل، وخلوها نظيفة زيادة نظم، ما تعاش طيشوا زبلة في الشارع، ما عاش طيشوا زبلة في الشوارع، خليوا البلاد نظيفة، راي بالحق راي البلاد اللي ما تطيشوش في دارك ما تطيشوش في الشارع، خاطر راو حاجة تقلق ياسر، اللي ما ترضاش طيشوا في بيتك ما تطيشوش في في في الشارع. وتحية للناس كل اللي تسمع فينا والناس اللي تتبع فينا،
0: شكرا لك على الحضور، صاحب مواقف وصاحب صوت جميل جدا، في دقيقة من زمان النجم نختم معك بحويجة
1: يس.
0: يلا قول
1: نقفلوا الربح ما وسمع اسماعيل حطاب
0: الإجابة الصحيحة،
1: دونك غنوا حاجة لإسماعيل حطاب اللي هي من أشهر الحاجات، إسماعيل حطاب اللي هو الأيقونة التونسية اللي ما تموتش

الدنيا والداعي ولخشاش يواتوها يواتوها كحل رماش سمح النواش حب وعرماته بتاش يجرح

ولمتنا معكم من إذاعة المنستير. أهلا وسهلا بكم في الجزء الأخير. تحية لكم مستمعينا اللي باقين معنا من اللي بدينا في 10:30، ما زلنا معكم حتى الماضي ساعة. الفقرة الأخيرة باش تكون فقرة سمعني، وإحنا معكم من خلال أصوات الحقيقة متميزة، نسعد أن نستقبلوها في استوديو إذاعة المنستير.

وباش نسمعوكم صوت أمين بكير اليوم تتعرفوا عليه إن شاء الله بعد شوية، لكن قبلها حابينكم تتعرفوا عليه موسيقيا من خلال أغنية برشا غنيوها، لكن اليوم باش تسمعوها بتوزيع جديد والإمضاء لراوي بن خديجة وأشرف الخلفوني والباند الكل راوي أشرف ريان هادي الفراتي محمد أمين بن عافية لوستان سيكس من ألحان أشرف الخلفوني راوي بن خديجة. والتسمية راهو محمد أمين بن عافية قال شنو خطر الإيقاع متنوع ثم تقنية أنا موسيقية ما نعرفهمش الكلمة ليك. أمين بكير في المجلس.

0: أصوات كيف من هكا أمين بكير اليوم في فقرة سمعني. مرحبا أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك ألفا.
0: شرفتنا في إذاعة عايش. المونستير.
1: مرسي بوكو عايشك على الاستضافة ونشكر جماعة
0: كل الكل. أنت تراك أي فيرسيون جديدة من ركبة الحمراء اليوم في سمعني.
1: رانجمون راوي بن خديجة فنان
0: أشرف الخلفوني هادي محمد أمين راوي تحية كبيرة لي تحية كبيرة للمجموعة. تحية كبيرة من قلبي للمجموعة هذية وإن شاء الله كل مرة تسمع حويجاتك تعمل 66 كيف. إش قولك دكتورنا؟ نشوف فيكم سلطنين وسرح في ملكوت معناها.
2: سرحت في الغلة اللي عنا
0: غلة
2: ما شاء الله مين
0: غلة يا
2: فهد نريمان
0: في من فهد شوية راه وعندهم تجربة بعضهم برشة
2: راه بكري بربشتهم شوية طلعت منهم شوية
0: غلة جديدة إن شاء الله يرى النور قريب إن شاء الله. إحنا نحترموا الجانب متاع يحبوا يحترموا الخصوصية معناها
2: أما ما يبطوش علينا خاطر لابد وهذا معناتها يلزمك تعطيني بروميس تو من غادي أنت
0: من غادي يا فهد
2: باش يرجعوا بحذانا
0: إن شاء الله.
2: فما برشا خدمة تو راوي باش نخدموا من بعضنا إن شاء الله مع وأكيد الضيف
0: مطلوبين ولو في الإذاعات الشقيقة والصديقة راها ما ويشي ما غير ما تقول شنية الإذاعة خالد انت شاهد
3: كان هوني يجيب الجروب المجلس ومرحبا يجي عملنا
0: إذا جروبنا راها
2: حقوق الطبع محفوظة الإذاعة المنسير
0: مجموعة عليهم راها
2: فما دي بروجي إن شاء الله نخدم عليهم ألفة وقاعدين
0: إن شاء الله
2: الحوارات اللي قاعدين نقوم بها قاعدين تعطي في أكلها خلنا نفرحوا بضيفنا
0: تعرف عليك شوية أمين بكير أنت ساعة ولد الموسيقى غرام وأكاديميا زيدا خلنا نقول
1: والله الغرام بدأ من الصغر الحق من الكورال كورال المستير مع سي سمير شقياتة سي منصف الفريني
2: روف بنواس
1: سي روف بنواس زادة من حبة ننسى حد
2: مدام
1: بشيرة ديماسي زادة تحية لهم كل وي الحق بدأ الغرام الصغرى الدار الحق عاونوني أمنوا بي وبشوي بشوي يعني قريت كونسرفاتوار في مستير زادة كونسرفاتوار مستير قدموا المتحية من بعد خذيت الباك مشيت المعهد العالي للموسيقى
0: واضح شنو زيد التكوين الأكاديمي للغرام
2: تونسي
0: يصير شو حر في تجربة أخرى تدريس تقام في التدريس نهار آخر بروجي ولا لا
1: الحق
0: شنو البروجي متاعك بعد مرحلة
1: والله الحق نحب نخدم على البرودكسيون متاعي
0: أي. أما رغم الصعوبية اللي فيه
1: رغم الصعوبات كل لازمني يعني عندي اوبجيكتيف نحب نكمل فيه
0: تحدي ان شاء الله ربي يوفقك. التكوين الاكاديمي شنو نزيد ولا شنو زيد للغرام
1: امين التكوين الاكاديمي شنو زيد للغرام به فما ممكن حاجات تصور تبدا واعي باللي تعمل فيه فاش تغني شنو هي الجام بار اكزومبل يعني تبدا فايق فاش تغني مش كيما يعني عبد مازال مش
3: متمكن
1: مش متمكن ولا وتعرفت زاد على برشا عباد في تونس والحمد لله يعني لقيت ترحيب من برشا عباد
0: نرحبوا بك ونشجعوا بصوت جميل جدا الحقيقه نتاع ربي شكون تسمع امين
1: والله نسمع كل شيء ميوزيك دو موند نسمع كل شيء
0: رغم انه قالوا لي مع الشرقي مش لك الكل رغم انه شو اسمعك بعد شويه في الشرقي
1: ميسيرش
0: جوك شنو انا سمعتك برشا في الصوفي
1: والله نسمع الحق نسمع بوكو دي ستيل يعني نسمع تركي أذربيجاني نسمع
0: تغني ولا جست تسمع
1: نغني ونسمع زوز
0: يمكن قلنا نغنينا حويجة هكا أكابيلا قبل ما نختموا معاك شو تغنينا تحب يرافقك الدكتور عماد مسعود
1: اي مثال تتباع
3: أذربيجاني قالك
0: أذربيجاني سمعنا الإيراني النيبالي أعطينا حويجة أخرى
1: جربوا حاجة شرقي
0: مثال شرقي
1: سيكامي
2: Maya.

0: الله الله صحة.
1: تعبتوني راكم اليوم والله العظيم تعبتوني، خليتوني نسرح ليه نستناو في الجو لقاء الصحابة متاع 2026 فهد عبدة وأمين بكير إن شاء الله قريش. شنو حكاية الكوب دي موند معاك؟ شنو البوز اللي عملته بالكوب دي موند؟
2: لازم تستغل، فما فرص في الحياة لازم تستغلهم.
1: فيها ما يتقالك شوية جملة ولا اثنين جملة وكها
3: شنو
1: مش عمل يحطونا في الإيطار؟ هاو بش يحطك في الإيطار؟ فيسا فيسا خاطر بعد شوية نختموا معاك الأكيد. فما جديد الساعة بخلف جديدك مع فهد عبدة؟
2: وي فما جديد مع صديقي نضال بوكيل.
1: أيوة
2: وزاد مع راوي فما جديد زاد
1: يا راوي
2: شوية وقت
1: مش نخرجوا منك الجديد الكل في المجلس احنا.
2: فما جديد مع فهد، فما جديد مع نضال بوكيل صديقي نقدم له تحية، مع راوي زادة جوست شوية وقت وكهو شوية ماديات
4: برشا وقت مع راوي
1: كل التوفيق. لا لا لا المهم بعد الوقت خرجنا حاجة مزيانة ما يهمنيش راوي
2: لا
1: أم قصر
2: لا رزلتا مضمونة بحول
1: إن شاء الله. جملة مش خليك تلتحق في المجموعة مجموعة المجلس، شنو تقول شنو قلت في شنو العميل اللي عملتهم موسيقيا في الكوب دي موند؟
2: من تعليلة المونديال
1: علل حتى احنا نختمه.
0: يا ليل يا فضحنا إن شاء الله مدوم في المونديال رينا العزاء، شعملنا معكم مشوم شاء
4: عدينا
1: نخليك قلبه برب وزيت خليك تلتحق بالمجموعة ضيفنا أمين بكير كل التوفيق ليك. ساعة احنا سمعنا تلتحق بالمجموعة والله من يعرف الحقيقة المردود يستحق هذا وأكثر لما حالة مش اسمع شوية من ركب على الحمرة قبل ما نرجع نختم مع أمين بكير. شنو حكايتها ركب على الحمرة؟ سمعنا حسين شوية ترى

0: شنو الحكايه خالد؟
1: هو مش حكايه امل الغنيه بيه خدت شهره كبيره ركب على الحمراء صار تبديل في الكلام. هي تفش تقول هذه تسجيل منانة ميلاد هذه من قروان من التسجيل الأصلي في إذاعة المستير. كان أصل الغناية راكب على الحمراء وهز العود يقصد به العود متاع الراية. ظهر لهم الجملة هذه كما هي شيء ولات ردوها سرجها مقدود.
0: معناها تبدلت الكلمات.
1: تبدلت الكلمات وثم أبيات تنحى وفي الغناية ذي نسمعوا الأبيات برشا أبيات اللي ما يتغناوش من بعد في الغناية اللي عرفناها معناها
0: اليوم واللي هي الأكثر انتشار بتبيع. فرصة باش حكينا على
1: شكون نغنيو عليه سهذي لي مسعود شكون هذا؟
0: شكون
1: هو ثم اختلاف جماعة القروان يقول لك هذه زاوية عن نحن في الهوارب ثم جماعة وادي الليل وبشيرة منوب يقول لك زاد عن الزاوية متاع سيدي هذي لي مسعود طيب نبحثوا على الحكاية ونجيبوا التقرير
0: اللي عنده الأصل هنا موجودين
1: مش عماد مسعود نجم يحكم زاد
0: اذيلي احنا تاش نبدلوا الموجه نمشي مع الجو الشرقي فرحانين برشا باستقبال امين بكير ايش قالك في الصوت نريمان
2: ما شاء الله
0: نجم تخمم في مشاب اخر معاها
2: نخمم
0: من ليش
1: ما فماش صوت ما تغنيش معاها نريمان
0: كاتشاب امين بكير ومسك الختام تحياتي الكامل للفريق يوسف بقاني حسام قدريه اليوم في الاخراج التقني دكتور شكرا لك على الحضور طاقة الفرح وطاقة الإيجابية نريمين بوشرغومة لحلوبة المجلس والأنيق على الدوام خالد قاسم ألفة جميلي في الإعداد والتقديم لولي تحية كبيرة لكم هيدي راوي أشرف يا أشرف تحية كبيرة لك محمد أمين بن عافية وريان البحوري شكرا لكم على اختياركم ديما الإذاعة المنستير ومسك الختام مع أمين بكير بسلامة نيس الكل

0: بني خيار دار شعبان الفهري الميدة عن موجة 90.5
1: 90.5 اللي يقول سيف يقول لمة عائلة فرحة الحبيب نجاحات أفراح ومسرات ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: بإمكانيكم وإمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من مدى ساعة
0: الماضي 3. رقم التليفون على همتكم 73-468-800 وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة.
2: تمام منتصف النهار، تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. وفي عناوين هذه النشرة: وزير التعليم العالي والبحث العلمي يؤكد استعداد الوزارة للعودة الجامعية القادمة من مختلف الجوانب خاصة الإسكان والإطعام. الهيئة الإدارية للقطاع البلديين تقر إضرابا بيومين وتطالب بإصلاحات عاجلة. غدا إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة. وإيران تؤكد أن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن تحديد مسار بحري جديد بمضيق هرمز يسير بشكل إيجابي وهي في مراحلها النهائية. أهلا بكم. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد من المنستير أمس استعداد الوزارة للعودة الجامعية القادمة من مختلف الجوانب خاصة الإسكان والإطعام. وفيما يتعلق بالتوجيه الجامعي أكد أيضا أن الوزارة تحرص على توفير المقاعد في كل الجامعات التونسية للناجحين في البكالوريا وتعمل على تسهيل التعامل مع الطلبة للحصول على معطياتهم.
3: الاستعداد الطيب للعودة الجامعية على جميع الجوانب البيداغوجية وكذلك حياة الجامعية، وحرصنا هو توفير أحسن الظروف لطلبتنا وأبنائنا باش في أول سبتمبر نوفروا أحسن الظروف كسوا للإسكان ولا الإطعام ولا الحياة الثقافية والأنشطة الطلابية. التوجيه الجامعي هو بحد ذاته معنى مهمة تتجندلها الوزارة، وإحنا حرصنا بأخذ عين الاعتبار جميع المعطيات اللي تخص جوانب البكالوريا، سواء بكالوريا الرياضيات ولا تقنية ولا أداب ولا مختلف البكالوريات، وحرصنا على توفير العدد المقاعد اللي تمكن كل طلبتنا بوجود مكان في الجامعة التونسية. وكذلك على مستوى سيران دورة التوجيه السنة عملنا حاجة جديدة، كونه مكننا كل طالب من كلمات السر اللي لازم يستعملها عبر أرقام هاتف اللي تم مدنا بها من طرف وزارة التربية واللي كانت الوسيلة الوحيدة للتعامل والترابط مع الطلبة لحصول على معطيات.
2: في تصريح للأخبار أفاد رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز شريف بأن نسبة العود لدى الأطفال الجانحين بمراكز الإصلاح تقدر بأكثر من 30%، معتبرا أن الطفل الجانح يبقى ضحية الأهمال والتهميش واتباع سلوكيات محفوفة بالمخاطر، داعيا إلى التخطيط وصياغة الاستراتيجيات الكفيلة بمعرفة المهارات المراد تعليمها للطفل وتفعيل الآليات البديلة لحماية الأطفال.
4: 30% من العودة الجناحية للأطفال هي آخر أرقام منشورة من طرف وزارة العدل، وتدل أنه منع الأطفال من الحرية والزج بهم داخل الإصلاحيات ماهوش حل لإعادة الدمج نتاعهم، وكل الآليات تاع الإصلاح داخل المؤسسات مع سوء الحظ ما ترتقيش لتحضير الأطفال للدمج نتاعهم من جديد في الدورة الاجتماعية والاقتصادية حين الخروج نتاعهم، مع غياب المعالجات الاجتماعية والاقتصادية للعائلات نتاعهم اللي أدت لجنح الأطفال ولسلوكات المحفوفة بالمخاطر. زد على ذلك العدوى داخل الإصلاحيات ما بين مختلف الوضعيات الاجتماعية نتاع الأطفال في غياب المصاحبة النفسية، فما برشا آليات لتدارك الزج بالأطفال داخل الإصلاحيات لكن مع سوء الحظ الآليات هذه غير مفعلة. المطلوب أولا مراجعة مجلة حماية الطفولة اللي في النص نتاعها الأصلي عنده أكثر من 31 سنة توا، يقول أنه لازم المراجعة الدورية اللي المجلة حتى تكون تتأقلم مع تطور المجتمع. ثانيا تفعيل كل الآليات البديلة اللي تحب الحرية على الأطفال، خاصة الجانب الوقائي، معالجة كل التهديدات اللي تؤدي لأنه يكون الطفل في هشاشة. السر هو في الوقاية، والوقاية هي مسؤولية مجتمعية من كامل المتدخلين.
2: قررت الهيئة الإدارية لقطاع البلديين تنفيذ إضراب عام قطاعي لمدة يومين مع تفويض الجامعة العامة للبلديين بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية التابع للاتحاد العام التونسي للشغل صلاحية تحديد موعده ورزنمته ومختلف ترتيباته التنظيمية. ونشر قسم الوظيفة العمومية اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية لقطاع البلديين التي انعقدت يوم غرة أوت الجاري متضمنة جملة من المطالب: كاتب عام الجامعة العامة للبلديين بالاتحاد العام التونسي الشغل مكرم عميرية. وأكثر تفاصيل
5: الإضراب هذا جاء بعد ما كنا أعلننا في العام اللي فارت على نفس الإضراب بنفس المطالب بنفس الإشكاليات، وكنا عقدنا جلسة عمل مع سلطة الإشراف والغينا الإضراب على أساس أن باش ننطلق في تنفيذ الاتفاقيات، واللي أهمها إصدار نظام الأساسي العام للبلديين، تحيين مدونة المهنية، إقرار اليوم الوطني للعون البلدي، وخاصة تحيين وتنفيذ منشور صحة وسلامة مهنية. كنا أصدرنا عدد البيانات وعدد المراسلات لوزارة الإشراف تبعا لعديد الحوادث المميتة والقاتلة اللي أودت بحياة العديد من العوائل البلديين، إضافة إلى الحوادث اليومية في خصوص الجروح والإصابات بضربات الشمس، خاصة مصلحة النظافة فقدوا حاسة الشم، أعوان المداوات والتعقيم يعانوا من أمراض جلدية كبيرة. في عام 2026 أعوان البلديين ما يتمش عرضهم على الفحوص الطبية وإنجاز التلقيح اللازمة والتحاليل اللازمة وتمكينهم من لوازم سلامة مهنية. حقيقة وضع مزري جدا، نعرف وضعية البلاد المالية وغيرها، ها تعطينا نبدو نسوي في الوضعية متاع خدمة البلدية وأعوان النفايات اللي يعانوا في نفس الظروف ولا أكثر، ومع بعضنا بحاولها نوصل الحل.
2: تطلق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يوم غد الاثنين بشكل متزامن في كل ولايات الجمهورية المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. وتشمل هذه التظاهرة التي تستهدف النساء والفتيات بكل الجهات تنظيم فضاءات متخصصة تقدم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق. وتهدف هذه المبادرة التي تلتئم بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية إلى ضمن مسار متكامل لمرافقة النساء والفتيات صاحبات الأفكار والمشاريع والراغبات في بعث وتطوير مشاريعهن من مرحلة الفكرة إلى ما بعد الإنجاز لتحقيق ريادة أعمال نسائية ناجحة. يشار إلى أن هذه المبادرة الوطنية ستمتد على مدار سنة كاملة انطلاقا من أوت الجاري إلى غاية أوت 27 و2000 لتشمل كافة المعتمديات بمختلف الولايات. دعا رئيس جمعية البيئة بمنزلة ميم من ولاية نابل أيمن أحمام في تصريح لفاطمة بن عثمان السلطات الجهوية، دعاها إلى تعيين حارس وحماية هضبة سيدي سالم بمنزلة ميم من التخريب والتهميش. وهضبة سيدي سالم هي عبارة عن مقبرة بونية ومقام لولي صالح، وهي وجهة لأهالي المدينة.
6: هضبة سيدي سالم اللي هي هضبة تاريخية، مقبرة بونية، مكان لا يقدر بثمن. اليوم عنا فيها برشة تهميش، فما برشة تجاوزات غادي كي قاعدة تصير، أوساخ ونفايات وكل شيء. احنا نطالب السلطات المحلية باش يرجعوا العساس الموجود غادي كي، ويشوفونا حل في حماية المقام والآثار المتبقية غادي كي. المكان هذا وجهة تاريخية وعنده قيمة كبيرة عند التميمية الكل، هو مقام لولي صالح، والمقام زاد تسكر زادة بعد الثورة، وذا يبيدو معناه احنا ماذا بينا لو كان يرجع المقام حي وترجع المكان لسالف عهد وكل شيء. هو وجهة في الربيع وفي جميع الأوقات بحكم منزل مين ما فيهش منتزهات، هو المنتزه الوحيد.
2: تواصل المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بزغوان تنفيذ البرامج الوطنية الخاصة بالأنشطة الصيفية للشباب المؤسسات الشبابية القارة والريفية بالولاية، والتي تنتظم خارج ولاية زغوان وينتفع بها أكثر من 200 شاب وشابة. المندوبة الجهوية للشباب والرياضة بزغوان سميرة خلفة ومزيد من التفاصيل في استضافة لحنان العباسي.
7: برامج الوطنية للسياحة الشبابية، عنا البرنامج هذية لكون ولاية زغوان عندها شباب من كل المؤسسات الشبابية يشارك حسب النظام اللي عملته إدارة العامة للشباب، يشاركوا في البرامج الوطنية المبرمجة خارج الولاية، مثلا في قربة، في المستير، في تبرقة، معناه في كامل تراب الجمهورية، وهي دور الشباب بكامل تراب الجمهورية والمركبات الشبابية. هذية ينطلق من 1 جويلية إلى 30 أوت، أما مش بصفة مسترسلة، معناها حسب البرنامج المحدد من الإدارة العامة للشباب يخص قرابة 100 شاب وشابة، يولي قرابة 500 ليلة مقضاة في المركبات الشبابية هذه. عنا زيادة المصيف الجهوي للانتماء والمواطنة والتطوع اللي هو يستفيدوا منه رواد دور الشباب القارة ومؤسسة التنشيط الريفي والحضري كيف كيف بولاية زغوان في المركب الشبابي 15 أكتوبر بنزر. والبرنامج هذية موجه إلى 50 شاب وشابة، قرابة 250 ليلة مقضاة في المركب الشبابي.
2: نختم نشرة بشأن الدولي، حيث قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن تحديد مسار بحري جديد بمضيق هرمز تسير بشكل إيجابي وهي في مراحلها النهائية. وأضاف أن التوصل لاتفاق مع سلطنة عمان لا يعني إعادة فتح مضيق هرمز، لأن ذلك يتطلب توفير ظروف أخرى نافيا وجود أي مفاوضات مع الجانب الأمريكي في الوقت الراهن. وفي سياق متصل، أعلن الحوثيون اليوم استهداف منشأة نفطية تابعة لشركة أرامكو على الساحل الغربي للسعودية المطل على البحر الأحمر. وقال المتحدث الرسمي يحيى السريع أن الحوثيين تمكنوا من استهداف المصفات في جيزان بطائرة مسيرة وكانت الإصابة دقيقة، مشيرا إلى أن هذا الاستهداف جاء ردا على اختراق السعودية بمسيراتها أجواء محافظتي صعدة وحجة شمال غربي اليمن. نقطة ختام النشرة الإخبارية إلى تذكير بأبرز عناوينها. وزير التعليم العالي والبحث العلمي يؤكد استعداد الوزارة للعودة الجامعية القادمة من مختلف الجوانب. وغدا إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة. أخرج النشرة تقنية نجلة عطية، قدمها لكم أحمد عيساوي. الموعد يتجدد مع قسم الأخبار في تمام الواحدة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. سبعمائة وخمسة وستين حادث مرور، مخالفة السهو وعدم الانتباه، 120 قتيل و 858 جريح، 609 حادث مرور، مخالفة الإفراط في السرعة، 289 قتيل و 848 جريح، 21 مخالفة مرورية أسفرت عن 2693 حادث مرور إلى غاية 3 أوت 2026. هل تشير هذه الأرقام إلى انخفاض أو ارتفاع في حصيلة الحوادث؟ قراءة تفصيلية في الإحصائيات الأخيرة ولمحة عن واقع حوادث الطرقات في برنامج طريق الأمان الاثنين من 9 إلى 10 صباحاً.

مرحبا بكم مستمعينا في ثاني موعد الاخباريه الرياضيه سبور انفو. البدايه بتركيبه الهيئه التسييريه لفريق الاتحاد الرياضي المونستيري وتوزيع المهام صلب الهيئه، وذلك في اطار تنظيم العمل الاداري وضمان حسن سير مختلف الفروع. تقرر توزيع المهام على النحو التالي: جمال السقه رئيس للهيئه التسييريه، نائب رئيس نزار الجمالي، في نفس الخطه ناجي الصخيري كاتب عام كامل الهلالي، منير الوشام مشرف عام على فرع كره القدم، عبد القادر اسطنبولي رئيس فرع كره القدم، نبيل ترجمان امين ميل رئيس فرع كرة السلة الهادي اسكندراني، ومكلف بشبان فرع كرة القدم جعفر إزنيتي، سفيان بشير رئيس لجنة التطوير والإشهار واللوجيستيك، زياد الدبابي مسؤول عن الرعاية والشركات، وأنيس المدب رئيس لجنة الدعم. نحكي على تحضيرات النوادي والمقابلات الودية. فريق النجم الرياضي الساحلي يلعب اليوم بداية من 5 متاع العشية مقابلة ودية في ملعب المرادي بحمام بورقيبة، باش تكون ضد فريق الأولمبي البيجي. فريق النجم الساحلي سبق وأنه لعب 3 مقابلات ودية، فاز على ترجي جرجس بهدفين مقابل 0، فاز على أمل حمام سوسة بنفس النتيجة، وتعادل في لقاء أول وسابق مع الأولمبي البيجي 0 مقابل 0. النادي الافريقي بدوره لعب مقابله وديه البارح ضد اتحاد قرطاج، فاز 5-0. هدف النادي الافريقي سجلها حمزه المنصري، بيلال ايت مالك، ريان تيتيوغو، يوسف المختاري وزيد دباش. بالنسبه للمباراه ايضا البارح وديه تلعبت بين فريق الترجي الرياضي ومستقبل مرسى، الانتصار لمرسى كان 2-1. هدفي مستقبل مرسى سجلهم كل من عمر الترايدي وبولاكو، فيما جاء هدف الترجي الرياضي التونسي عن طريق معز الحاج علي من ركله جزاء. نقعد مع الترجي الرياضي التونسي، أعلن إنهاء إجراءات التعاقد مع اللاعب البيروفي خيسوس كاستيلو بعقد لمدة 3 سنوات. ويلي القيروان يدعو إلى عقد جلسة عمل يوم الاثنين غدوة على الساعة 5:30 مساء بالقاعة الكبرى بمقر الولاية للنظر في الوضعية الحالية لشباب القيروان وسبل ضمان الاستمرارية نشاط الجمعية. تأتي هذه الدعوة عقب تقديم محمد ليوان استقالته الكتابية من هيئة تصريف الأعمال بتاريخ 3 أوت وإصراره على تفعيلها، إلى جانب عدم تقدم أي قائمة انتخابية لتحمل مسؤولية تسيير الفريق. بطولة كرة السلة رسمين البرو أ باش تنطلق يوم 26 سبتمبر. تصريح كان لرئيس جامعة كرة السلة سيد سفيان الجريبي البارح من خلال استضافته في برنامج رياضة وصيف على موجات إذاعة المونستير. كرة اليد، فرج تقيا حارس المنتخب الوطني التونسي يخوض تحدي جديد في من خلال الاحتراف في البطولة الرومانية، تحديدا في فريق كوستانتا المنتمي للدرجة الأولى. فرج تقيا 28 عام، وآخر تجربة كانت ليه في الدوري الإسباني 3 سنوات متتالية مع 3 فرق، آخرهم كان فريق هويسكا، قبله كان فريق جينيل، ثم إنكانتانتا، وقبلها كان الاحتراف من البطولة التونسية من بوابة فريق نصر إطبولبا. نختم معكم أخبار الرياضة بالكرة الطائرة. تحذيرات تتواصل للمشاركة في الألعاب المتوسطية، ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تورونتو الإيطالية بداية من آخر هذا الشهر. منتخبنا الوطني التونسي بقيادة المدرب الإيطالي كاميلو بالاتشي يواصل التحذيرات. اليوم باش تكون فما مقابلة ودية ضد المنتخب الفرنسي بي، المنتخب الثاني، مباراة تلعب في 6:15 بقصر الرياضة بالمنزه، هي المباراة الودية الأخيرة في سلسلة التحذيرات قبل السفر البعثة إلى تورونتو يوم 3/18 أوت. نذكركم ببرنامج المنتخب في الألعاب المتوسطية: 20 أوت يواجه الجزائر، 22 أوت إيطاليا، 23 أوت صربيا، 25 أوت يلعب ضد فرنسا، و 28 أوت يواجه المنتخب البرتغالي. كانت هذه أهم أبرز الأخبار الرياضية. أجمل تحياتي وإلى اللقاء.

0: إن دون تسمعوا في إذاعة المنستية برنامجنا ما زال متواصل ما تبدلوش الموجة.
1: مع إذاعة المنستير الصيف يحلى.
2: برمجتنا تتجدد كل صيف مع برامج تعمل الكيف. إذاعة المنستير
1: على موجاتنا أسمع ديما عندك متسمع.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: الاسماء
1: اذاعه المنستير
2: تسهرون الليله
3: أحباء السهر والسمر، مرحبا بكم. تسهرون الليلة مع نجلة تونسية وعرض نجلة في الزردة ضمن مهرجان أم الزين الدولي بجمال.

0: تسهرون الليلة.
1: تسهرون الليلة مع الفنانة إيمان الشريف بالفضاء الخارجي لدار الثقافة طيب لميري بحي الزهور ضمن الدورة الثالثة لمهرجان الليالي الصيفية بالزهور.

0: ونحلف لو نمشي على الجمرة حبك يهدي بجناحاته.
1: متابعة رائقة لكل هذه العروض مع تحيات سليم الحيزم.
2: تسهرون الليلة.

0: إشهار.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي إنترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيو تيك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. أعلنت شركة إنفيديا أن الجيل المقبل من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على رقائق روبين قد ينجح في خفض استهلاك المياه المستخدم في التبريدات إلى مستويات شبه معدومة في خطوة تستهدف معالجة إحدى أبرز الانتقادات الموجهة إلى صناعة الذكاء الاصطناعي. وتواجه مراكز البيانات ضغوط متزايدة بسبب انتهاكات الطاقة والمياه بنحو كبير، خاصة مع التوسع السريع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي اللي تعتمد بنحو كبير على رقاقات أنفيديا. وخلال أسبوع المناخ في لندن أكدت الشركة أن تصميمها الجديد لمراكز البيانات المبردة بالكامل بالسوائل نجح في القضاء على استهلاك كمية ضخمة من الطاقة واستهلاك المياه كلها تقريبا في أثناء عمليات التبريد. ويعتمد النظام على سائل تبريد معاد تدويره يتكون من الماء والبروليين غليكون ويمكنه العمل عند درجة حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية وهي أعلى بكثير من الأنظمة التقليدية، ويسمح هذا بالتقاط الحرارة مباشرة من الرقاقات ونقلها عبر دوائر تبريد سائلة مما يقلل الحاجة إلى أنظمة التبريد الميكانيكية وإبراج التبريد التي تستهلك كميات كبيرة من المياه والطاقة. رئيس قسم الاستدامة في إنفيديا قال إن التصميم الجديد يخفض استهلاك المياه من نحو 2.6 مليون جالون سنويا لكل ميجاوات في أنظمة التبريد التقليدية إلى مستوى يقترب من الصفر مما يشكل انخفاض قد يصل إلى 100%. وأشار باركر إلى أن كافة مزودي الخدمات السحابية ومشغلي مراكز البيانات يبنوا بنية تحتية تعتمد على منصة روبين يتوجهون نحو هذا النموذج الجديد. ورحبت كبرى الشركات بالتقنيات الجديدة إذ يرى خبراء أنها قد تلغي الحاجة إلى أنظمة التبريد الميكانيكية في العديد من المناطق حول العالم ومنها البيئات الحارة. ومع هذا لا تنهي هذه التطورات كافة المخاوف البيئية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إذ تبقى هناك تساؤلات حول استهلاك الكهرباء اللازمة لتشغيل هذه المنشآت الضخمة إضافة إلى التأثير السلبي لعمليات بناء مراكز البيانات نفسها. ولم تكشف أنفيديا عن التكلفة الفعلية لإنشاء هذا النوع في مراكز البيانات مقارنة بالمنشآت التقليدية المبردة بالهواء، وهو عامل قد يؤثر في سرعة انتشار التقنيات داخل السنوات المقبلة. ويرى مراقبون أن تحسين الكفاءات التشغيلية بشقل الاستهلاك المياه والطاقة لكل نظام ذكاء اصطناعي، لكنه قد يأتي في الوقت نفسه إلى تسريع بناء المزيد من مراكز البيانات مما قد يرفع البصمة البيئية الإجمالية للقطاع مع استمرار نحو نمو الإقبال على تقنيات الذكاء الاصطناعي. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا خاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي إنترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيو تيك. تيك مع ريم الهاني.
6: الواحدة بعد الزوال من إذاعة المنستير.
7: إذاعة المنستير صوت الذي حق كبير.
6: أهلا بكم في موجز الأنباء. أعلن والي سوسة أنه في نطاق برنامج مقاومة الحشرات بالمأوي الريفية سيقع رش المبيدات بواسطة الطائرة بالمناطق التالية: في المنخفضات الساحلية والمستنقعات الممتدة من نهاية المركب السياحي بالحمامات الجنوبية إلى نهاية غابة المدفون، مناطق بوفيشة ونفيدة وهرجلة وذفاف وادي شرشر وشقاف بين الطريق جي بيان ومصب وادي شقاف والضفاف الغربية لسبخة سيدي خليفة، وذلك خلال أيام الممتدة من 10 و20 أوت وتيلة اليوم. ودعا كافة مربي النحل إلى أخذ احتياطاتهم اللازمة لحفظ وحماية بيوت النحل الموجودة بهذه المناطق، وذلك خلال اليوم الذي ستتم فيه عملية رش المبيدات وطيلة 24 ساعة التي ستليها. كما يتحتم على مربي الماشية اجتناب الرعي بالمناطق التي تم رش المبيدات فوقها لمدة أسبوع. دعا والي القيروان إلى عقد جلسة عمل يوم غد الاثنين على الساعة 5:30 مساء بالقاعة الكبرى بمقر الولاية للنظر في الوضعية الراهنة لفريق الشبيبة الرياضية القيروانية وبحث السبل الكفيلة بضمان استمرارية نشاطها. وهذه الدعوة تأتي أثر تقديم رئيس هيئة تصريف الأعمال استقالته مع أصراره على تفعيلها، إلى جانب عدم تقدم أي قائمة انتخابية لتحمل مسؤولية تسيير الجمعية. فتحت شركة النقل بتونس مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات لانتداب 580 عونا في عدد من الخطط المختلفة. والانتدابات تشمل 336 سائق قابض للحافلات و158 عون مؤهل و18 عونا تقني و5 مهندسين و6 تقنيين ساميين، بالإضافة إلى 37 عون تنظيف و20 عون حراسة. وأفادت الشركة بأن التسجيل في المناظرة يتم حصريا عبر موقعها الإلكتروني بداية من 12 أوت حتى 8 سبتمبر. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أنها ستطلق غدا بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد مبادرة تعنى بدعم ريادة الأعمال النسائية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة الموافق ل 13 أوت من كل سنة. هذه المبادرة تشمل تنظيم فضاءات متخصصة تقدم خدمات تأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق، وتهدف إلى ضمان مسار متكامل لمرافقة النساء والفتيات صاحبة الأفكار والمشاريع والراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن من مرحلة الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ومكتب تنسيق المساعدات التابع لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية عن إطلاق فرصة لتمويل جديد بقيمة تتجاوز 1.5 مليون دولار لدعم الاستثمار الشفاف للقطاع الخاص في قطاع الفوسفات في تونس.
0: انتهى الموجز، إلى اللقاء.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
9: إذاعة المنستير
10: جوكم مع إذاعة المنستير ديما على الكيف
9: على الكيف
10: مع إذاعة المنتير. تبع الموجة.
9: تبع الموجة.
8: تبع الموجة.

0: مع سليم الحيزم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في برنامج ويجمعنا الفرح ككل أحد من الآن وحتى الثالثة بعد الزوال. مرحبا بكم جميعا، مرحبا بكل تهانيكم الخاصة طبعا بكل المناسبات، سواء أعياد ميلاد أو خطوبة أو زواج، أي فرحة نفرح بها معكم
1: إن شاء الله ديما فرحانين. إن شاء الله
0: إن شاء الله ديما فرحانين، إن شاء الله ديما نسمع زغاريت في دياركم. هذه تحيات نجلة عطيه بن محمد منير بعطي، في انتظار مكالماتكم عبر الرقم المجمع 73 460 800. سليم الحزن في الإعداد والتقديم. ننطلق مع مجموعة عبدالله الذوادي وفرقة دولة الشط يرجال الأحمد.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في برنامج ويجمعنا الفرح. مرحبا بكل اتصالاتكم الهاتفية عبر الرقم 73 460 800. مرحبا بكل تهانيكم عبر الإرسالات القصيرة أيضا على الفيسبوك. في البداية نهني زميلي وشيخنا الشيخ منور المدني، ربي طول عمره ويمتعه بالصحة والعافية، تهنينا له بزواج حفيده رائد المدني. تهنينا كذلك لسي شهاب الدين المدني وحرمه السيدة نجوى زقير، ولي عبد اللطيف غريب وحرمه السيدة نجاة سعدانة بمناسبة زواج رائد المدني وأسماء غريب. كذلك أخوات العروس روسم ورسيل، يهني أخوهم رائد ويتمنوا له زواج سعيد. إن شاء الله زواج مبارك بالرفاهي والبنين. نسمعوا رامي عياش ومن بعد نسمعوا فرقة السلام.

0: أهلا وسهلا مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في برنامج ويجمعنا الفرح حتى الثالثة. ننطلق في استقبال مكالمة السادة المستمعين والمستمعات لتقديم التهاني. المكالمة الأولى شكون معنا؟ ألو.
1: ألو عسلامة.
0: مرحبا بك تفضل. أهلا وسهلا. مرحبا
1: منجي معك. منجي من المصدور.
0: مرحبا بك مدام منجي.
1: نهدي غاني خاصة لكل مناسبة عيد ميلاد بنتي هاملة.
0: إن شاء الله كل عام وهي بخير.
1: عايش كسي. ونهدي لغاني الحفل كل البناتي وحفالي
0: إن شاء الله وكل من يحتفل بعيد ميلاده.
1: عيد ميلاد
0: يعطيك الصحة. باهي منجي عايش. إن شاء الله تعالى عادي لكم نغم عيد ميلاد إن شاء الله. عايشك. نأخذ مكالمة أخرى. ألو.
2: ألو أهلا السلام عليكم.
0: عليكم السلام مرحبا بك.
2: مرحبا بك يا عايش. أهلا وسهلا.
0: شكون معنا؟
2: معك منجي من سيدي بوزي.
0: هاي مرحبا يا منجية. منجية أخرى، واحدة من مصدور وأخرى من سيدي بوزيد.
2: عايشك يا سيدي. ما بيجي معايا
0: سيدي.
2: أي نحب قلب ملك لك أنت تحية كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة يا برشا.
0: عايشك.
2: قلب دلي الكل.
0: ربي فضلك. علاه تحبني برشا يا منجية ولا تسمعونا في سيدي بوزيد؟
2: والله والله راني برنامج الصباح بتاع الأربعة.
0: أي.
2: هذاك راني ما سولتوش أنا ديما حاط علي جهة الزيتونة.
0: أيه.
2: حط علي دار الزيتونة ديما معناها الليلة كاملة تخدم علي الصباح.
0: أها.
2: الأربعة ذاك نبدأ نشوف الوقت باش نحط على البرنامج بتاعي.
0: أيوة دعاء الكروان. وبرشا ناس راقدين وقتها ما يعرفوش البرنامج إيه. الناس تبدأ راقدة كل شيء اللي يقوموا للصبح. أي.
2: لا لا أنا ماني فيق بكري نصلي قبل الزلازل. نبدأ فايقة ديما نبقى فايقة ما قبل الثلاثة. نبقى نستنى دي سيدي راه قلت ايه حتى كي الاذاعه تبدا مشوشه شويه بنخرج عادي. والله يعطيك الصحه بارك الله وفيك وتحطني في الاناشيد راني ديش نحبها. راني نموت عليك الاناشيد وتحطها في الكلام تقول فيها الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
0: اي عايشه يا منجي هكا شجعت الناس باش يقوموا الصباح بكري يسمعوا البرنامج دعاء الكرمان من 4 ل 5.
2: ديما غايدة الزيتونه اللي تخدم للصباح.
0: اي.
2: وبعدين نحط على البرنامج كي. نحب ياسر نحب ياسر الاناشيد الدينيه فكرتني في سيد البخاري الله يرحمه.
0: الله يرحمه وينعم.
2: هذا الصباح زاد قبل عنده برنامج في اذاعه المنستير. يجي الصباح زاد السيبوس ديما ديما تتبع فيه تو ولا برنامج كنت.
0: عايشك يا منجيه ايش كومش تهني اليوم؟
2: والله والله ما عليك معناها للعائله اما على ذلكم انتم نحب نسلم عليكم نقدم لكم تحيه كبيره برشا. ونقول لكم الى الامام وان شاء الله من حسن الى احسن وان شاء الله ديما متوفقين وان شاء الله ديما بخير. وراني مستمعه وفيه نقول لك من عهد نجات الغرياني حمزه زغام من كان يخدم اداره المنستير شادي زعيدان ربح الفجاري اسمع فيه.
0: نسمع فيك يا منجي. هاي
2: بربك انا نسالك على ربح الفجاري وين؟
0: سي رابح موجود يعني عنده البرنامج هو سي البشير بكار.
2: ايه نسمع في الليل اما في بالي مسجله.
0: ايه في الغالب يسجلوها الحصه صحيح في الغالب يسجلوها البرنامج ولا مسجل.
2: ايه يعطيك الصحه سامحني طولت عليك راني نطلب والله نطلب في الجمعه دور نهنيكم بالاذاعه بعيد الميلاد الاذاعه
0: نطلب
2: منكم تحيه ليكم انتم كبيره كبيره كبيره برشا والله ما تحصلش عليك باول مره نتحصل عليك.
0: ايه يعطيك الصحه ان شاء الله ديما تتحصل علينا يا منجيه نسمع صوتك.
2: والله صدقني عايش عايش ولدي يا راك ولدي انت ولدي وديما ديما كثر لي من الاناشيد الصباح في البرنامج تاع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
0: باهي يا منجي يعطيك الصحه شكرا ليك هون نسمو راني
2: نسلم على الجماعه الكل نسلم على الجماعه
0: ان شاء الله. عايشك يا منجي الى اللقاء.
2: السلام عليكم.

0: هذه ساعة و40 دقيقة هنا بإذاعة المنستير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. نواصل في استقبال مكالمة السادة المستمعين والمستمعات لتقديم تهانيهم. المكالمة الموالية. ألو مرحبا، شكون معنا؟
1: ألو عسلامة.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: وبيك عايشك، شحويرك سليم لاباس؟
0: الحمد لله، شكون معنا؟
1: معك يسرى من مستير.
0: مرحبا يا يسرى،
1: عايشك وبيك شحويرك. والله الحمد لله، شحويرك انت، شعامل فيكم سخانة الطقس.
0: الحمد لله، هانا مع الكلمات زير قاعدين نتأقلم، الحمد لله لاباس، ربي يسر.
1: الحمد لله،
0: ربي يعينهم للبر. المشكلة في البر يخدموا جماعة الكل، رجال الأمن والحماية والناس تخدم البر، العمال كذلك النظافة والبنائين زنانة كذلك، ربي يعينهم الناس الكل يخدموا في الشمس، ربي معهم،
1: ربي يكون في العون، ربي يعينهم.
0: المهم الضوء ما عادش يقص، الحمد لله،
1: الحمد لله، جيت رجعونا الماء،
0: عاد الماء كلا يقص. اي الماء احنا في الدزيام ما عادش يخلط لنا، ماضي ساعه تقريبا كيكة ولا قبل،
1: حتى الخمير ما عادش يخلط.
0: ايوه هاك المشكله، ان شاء الله يرجع الماء عادي في الايام القادمه.
1: ان شاء الله يرجع الماء، ترجع الامور كما كانت
0: ان شاء الله. اي يسرى، شكون تهني؟
1: والله باش نهني صديقتي وزميلتي نورهان الرحال بمناسبه الزواج نتاعها اليوم، ان شاء الله العرس نتاعها والمرواح، دونك نقولها ان شاء الله كل شيء بالبركه، وربي يهنيك وربي يسعدك انت والمشي نتاعك، وفرحانين لها الكل كي انا وصحابي الكل، وان شاء الله ربي يهنيها وربي يقويها،
0: ان شاء الله ربي يهنيها ان شاء الله بالرفاهي والبنين ليهم، ان شاء الله ربي يهنيهم العروس.
1: ونحب اعرف اغنيه، يا اما اغنيه منال عمار اللي لا عرسي، والا شيرين اللجمي شي علينا.
0: شي اي باهي، ولا مبروك المرياج، تحبش يا ولاد زويني؟
1: اي مثلا زاد
0: باهي زاد اي وعلى عسلامة جيتي للا عروسة، عنا برشا اغاني مزيانة،
1: بس اغاني حلوين، عرفت؟
0: باهي يسرى، ان شاء الله
1: الحاضرة فيهم،
0: ان شاء الله عايشك.
1: بونجور
0: سلامة. نواصلوا مكالمة اخرى. الو الو مرحبا.
2: الو سلامة،
0: مرحبا. اهلا وسهلا، مرحبا بيك. شكون معنا؟
2: معك ناجي عمر.
0: مرحبا سي ناجي.
2: مرحبا، والله يحب نقدم تحية إذاعة مستير وكل المستمعين.
0: شكرا ليك، وصلت التحية. أي سي ناجي، شكون باش تهني؟ تقطعت المكالمة سي ناجي، تو نعاودو نتصلو به، ناخذ مكالمة أخرى. كان فما برشا أهاني متاع أفراح، إن شاء الله ربي يسعد الجميع، ولو أنه فماش برشا عروسات كما نلاحظوا، طبعا غلاء المعيشة وظروف الكل يظل نقص الإقبال على الزواج، إن شاء الله ربي يفرح الناس الكل، وربي يسعد الناس الكل، وربي يهني الناس الكل، إن شاء الله ناوي الزواج ربي يوفقه وربي يعطي ما يتمنى. نواصلوا مع المكالمات. ألو
3: الو مرحبا.
0: مرحبا بيك، شكون معنا؟
3: نحوالك لاباس، منوبيه من مستير قفصيه.
0: منوبيه؟
3: اي منوبيه. نحوالك لاباس؟
0: الحمد لله. منين تكلم فينا؟ قلت لي منوبيه
3: مستير.
0: من مستير، مرحبا بيك.
3: اي تحيه لك وتحيه للزملاء الكل وكل مشاهدين الكل، ان شاء الله الكل تبدا فرحانه.
0: عايشك يا منوبيه، شكون مش تهني اليوم؟
3: ما عادش، سامحني ما عادش العروسات، خاطر النساء كثرت اكثر من الرجال.

0: مروحة وباي باي. شنو مشكلة هي؟
1: نصعبوا فيها احنا نصعبوا فيها. اي نصعبوا فيها وساعات العروسة زادت هي تبدا تطلب برشا حاجات.
0: لا لا لا, لا انا كنايني اخبرت كنايني ما تدلوش انا شرطت عليهم اللي هم زاد تخطب فيهم قلت لهم راهو التشرطات خلوهم عندكم تحبوا تشرطوا بدو فهموا دياركم.
1: هكا هذاك الصحيح.
0: هاي كانوا مشيت على كيفي انا بالحق راه عرفت زوز عروسات جبت زوز كناين على كيفي انا.
1: اي لا قبل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم جي اقرا زوز احزاب وهز مرتك وفما لا مانيش حافظ حتى خاتم من حديد قال. اي
0: ساعتين نخسر على الزملاين ساعتين على حيوت علاش على الكل علاش باش الشهره يعني اسيدي اللي قال خلي يقول واللي ما قالش ما يقولش.
1: المهم اشهار الزواج تشهر باي طريقه مش بالضروره كما قلت.
0: لا نمشي على كيفي انا وساعات انا وجيبي انا شويه
1: اكا كل واحد يعوم على قد بحره.
0: هذا طبعا أكهو. طبعا انا كيفي انا والله نهني بشيره برايك عماره نقول لها الف مبروك لزواج بنتها ريها ولا شاء الله مبروك العقد الاخري ونهني جارتي مريم من سبت جواز اخت عمر ونقول لها شاء الله مبروك ونهني شاء الله جيراني الكل خاطر باهين معايا الكل نقدم لهم تحيه كبيره برشا واغنيه تاع شيرين النجم يا شاه
1: هاي ان شاء الله تكون برمجوها
0: خلال الكل عرايش الكل
1: خلال الحصه ان شاء الله تسمعوها هاي
0: عايشك ان شاء الله اقبل مزال
1: باهي كان ناجي رجع لنا عايشك يا ربي هنيهم ان شاء الله كان سيناجي رجعنا ناخذوه.

0: شكرا ديما فرحانين مازلنا متواصلين معاكم حتى مضي ثلاثة. مرحبا بكم، مرحبا بكل اتصالاتكم وتهانيكم عبر الرقم 73 460 800. شنواصلوا في استقبال مكالمات السادة المستمعين والمستمعات. المكالمة شكون معنا؟ ألو ألو،
1: عسلامة.
0: مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا، عايشك.
0: شكون معنا؟
1: وبيك عايش خويا، يصل حالك. مدام نجوى ملتوزة.
0: مرحبا بك مدام نجوى.
1: وبيك عايشك، بارك الله فيك. يعني مستمع وفي البرنامج العزيز هذايا.
0: ان شاء الله ديما تسمعونا. فرصه باش تهني، فرصه باش تهني الاحباب ولا هيك. ديما البرنامج في الصيف، هو ديما يرجع في الصيف البرنامج.
1: ان شاء الله باذن الله ربي، ان شاء الله يدوم حياتك، وان شاء الله ديما فرحانين، وربي يعطينا بالصحه والقوه.
0: امين.
1: وربي ان شاء الله يعطينا بالسلم على تونس الكل ان شاء الله.
0: امين يا رب العالمين. عايشك يا نجوى.
1: اول حاجه باش نهني بنت اختي العزيزه الغاليه علي، اللي هي بنتي، بعيد ميلادها بنتها رنوده الغاليه.
0: اي ان شاء الله كل عيد ميلاد وهي بالف خير،
1: وربي يعطيها بالنجاح، وربي يعطيها بطولة العمر ان شاء الله. ونهني بكل مستمعين اذاعه المستير بعيد ميلادهم اللي هما يكونوا اليوم
0: ان شاء الله. كل عيد ميلاد وهما بالف خير كذلك،
1: بالف خير. وكل انسان طلب بالفرح ان شاء الله ربي يفرح، وربي يعطيه بالفرح ان شاء الله، وربي ان شاء الله ينجحهم ويعطيهم بالصحة والقوة إن شاء الله. السلام عليكم.
0: إن شاء الله يعطيك صحة يا نجوى. إن شاء الله ها بدورنا نهني وكل من يحتفل بعيد ميلاده يوم أمس أو اليوم أو غدا، هو أغنية العيد ميلاد تهانينا ليهم الكل.

0: الثانية بعد الزوال من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت الذي يحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. انعقدت بمقر ولاية سوسة جلسة عمل حول الوضع البيئي وقطاع النظافة تحت إشراف والي الجهة سفيان التنفوري في إطار متابعة تنفيذ الخطة الجهوية لحوكمة قطاع النظافة والعناية بالبيئة والقضاء على المناطق السوداء التي تؤثر على المشهد الجمالي والصحي للجهة. وقد قدم الممثل الجهوي للوكالة الوطنية للنفايات عرضا حول الانطلاق في تركيز منظومة رفع نفايات للمحلات المفتوحة للعموم وتحديد مناطق التدخل حسب الأولوية وحسب الإمكانيات المادية والبشرية وسبل المراقبة الميدانية. وتم خلال الجلسة الإعلان عن إطلاق تطبيقة جديدة لمتابعة الأنشطة البلدية في مجال النظافة، وستمكن هذه التطبيقة العاملين لمختلف البلديات بالولاية من رفع تقارير يومية حول الأنشطة التي يقومون بها، مع توثيق مختلف التدخلات وإصدار تقارير يومية وشهرية تضمن حسن المتابعة الميدانية. أكد المدير الجهوي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالوسط نور الدين بوميزة أن النقص الحاصل في التزود الماء الصالح للشرب بمناطق الساحل وخاصة مدينة المونستير مرده الاستهلاك المرتفع للمياه، وهو ما عجل أو ما جعل ساعات الانقطاع طويلة في الوقت الذي يفترض أن تكون كافية إلى حدود 11 ليلا. أكدت منظمة الدفاع عن المستهلك أنها تلقت عدة تشكيات من قبل مواطنين بخصوص نقص في المياه المعلبة من الأسواق مقابل ارتفاع أسعارها. المنظمة دعت المستهلكين إلى اقتناء المياه المعلبة من النقاط المنظمة والقانونية وللاتصال بمنظمة الدفاع عن المستهلك أو مصالح المراقبة الاقتصادية لإشعارهم في صورة تم الترفيع في الأسعار. فتحت شركة النقل بتونس مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات لانتداب 580 عون في عدد من الخطط. الشركة أفادت بأن التسجيل في المناظرة يتم حصريا عبر موقعها الإلكتروني، وذلك بداية من 12 أوت حتى 8 من سبتمبر. تطلق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن غدا الاثنين بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد مبادرة تعنى بدعم ريادة الأعمال النسائية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة الموافق للثالث عشر من أوت من كل سنة. وهذه المبادرة تهدف إلى ضمان مسار متكامل لمرافقة النساء والفتيات صاحبة الأفكار والمشاريع والراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن من مرحلة الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المونستير على الفيسبوك راديو مونستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: شاء الله ديما فرحانين. مضي ساعتين و12 دقيقة هنا بإذاعة المنستير. أهلا وسهلا مرحبا بكم. نواصل في استقبال مكالماتكم الهاتفية لتقديم التهاني لكل الأهل والأحبة. ألو مرحبا، شكون معنا؟
1: مساء الود والسعادة والهناء، أحلى سليم.
0: مساء النور، مرحبا بك.
1: مساء المحبة والسعادة ومبروك الأحلى إذاعة المنستير. هنيها بعيد ميلادها ونطلب منها السماح لأنها أخلطها مخر وهنيتها.
0: هاي مسارش مسارش، المهم وصلت التهنة. يعطيك الصحة، شكون معنا؟
1: معك مدام نسرين من المنستير.
0: مرحبا بيك. هاي مدام نسرين.
1: عندي ولاد خويا نزادوا اليوم، نهنيهم، نحب نقول لهم مبروك.
0: هاي مبروك، شنو نزاد لهم؟
1: خيال وخليفة
0: ما شاء الله.
1: ونهني أمهم صوصن وأبوهم نوفل،
0: ما شاء الله من الذرية الصالحة.
1: عايشك ونهني اخواتي الكل ونهني جميلة، نقولها مبروك جميلة الهواري من المستير، نقولها مبروك. تو هي تعرف
0: تعرف نعرفها جميلة، ما نعرفش علاش باركت لها انت.
1: لا لا، هي تعرف هي تعرف
0: هي تعرف
1: جميلة، يرحم الرب ومن زي.
0: يا ربي ربي فرحها بك.
1: اما نتمنى تكلمني، عندي برشا ما كلمتهاش.
0: ان شاء الله تكون سمعتك تطلبك يا نسرين. يعطيك صحة يا نسرين، شكرا لك على هذه التهاني. نواصل مع المكالمات. ألو مكالمة أخرى. ألو ألو، سك الراديو اللي بعد عليه، تسمعنا من التليفون. أي كنت تسمع فينا، ابعد على الراديو ولا سكره. نجوى معنا، مرحبا بك يا نجوى.
2: وبيك عايشك الحمودك. نحب نادي الغناية بنت أختي شروق.
0: أي
2: مناسبة الولادة متاعها، نهنها بنتها جولو جو جوليا.
0: جوليا مبروك عليها جوليا.
2: إن شاء الله تربى في عزة وإن شاء الله من قسمه.
0: إن شاء الله إن شاء الله من الذرية الصالحة.
2: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله خليك.
0: أعطيك الصحة يا نجمة.
2: أصلح حالك يا عمر دارك.
0: عايشك، إلى اللقاء. نأخذ مكالمة أخرى. ألو
3: ألو.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: عسلامة أمال زويب.
0: مرحبا يا أمال.
3: نجي أغنية جمد بو يشيد ولدي هارون بحيل ومرته رحاب زبيدي، وكما زادها نهدي لها عيد ميلادها، كلها كل عام وانت حيث.
0: نزادلهم أولاد
3: يحيى
0: إن شاء الله يتربى في عز والديه، إن شاء الله من ذرية صالحة.
3: عايشك
0: يعطيك الصحة يا مال، شكرا لك، إن شاء الله ديما فرحانين. هذه فرقة فاطمة صيادية يا مدبو يا سيدو.

ما زلنا مع التهاني وتهاني للولادة منير الحسني العويتي، تقول تحية طيبة ليك ولكل فريق ناشط في هذه القيلولة، وإن شاء الله تكون مريحة معاكم. حب تحية نهدي فيها نهني فيها بنت عمتي مونيا سعيدان وبنتها مروة العجيمي، نزادت لهم مولودة مزيانة وعسولة، اختاروا لها اسم سالية، فهنيئا لهم، خاصة للخالة أميرة الجمالي وكل عائلة سي كمال العجيمي، تتربى في عزهم ودلالهم ويحبوا يسمعوا يا قابلة يا مقبولة بصوت إحدى حضري سوسة. أنا اختار لكم فرقة السيدة النابلية تعليلة القابلة.

0: تحية لكل القاعدين يتواصلوا معنا. أم صبري تقول مساء النور مساء المحبة، يعطيك الصحة على الأغنية التي بديت بها البرنامج، هي أغنية مجموعة عبد الله الذوادي وفرقة أولاد الشط رجال الأحمد. تقول نهديها لحمزة ولد أختي سهام بمناسبة الزواج والأيامات الجاية، ونهديها لولدي صبري وإن شاء الله نراها عروس. نواصل في استقبال المكالمات السادة المستمعين والمستمعات. ألو مرحبا، شكون معنا؟ الو
1: الو عسامة،
0: اهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: اهلا بك سيسيم،
0: مرحبا، شكون معنا؟
1: شحوالك؟ تحيه ليك.
0: الحمد لله عايشك ربي
1: يا فضل. نجم اذاعه مسير، تحيه ليك يا باهي،
0: عايشك ربي يخليك. شكون معنا؟
1: معكم سامي.
0: ام سامي مرحبا بك.
1: اي عايشك،
0: شحوال سامي؟
1: اهلا باش عايشك.
0: منين نتكلم فينا؟
1: الله نفرح بيه، ان شاء الله نشوفه عروس.
0: اي ان شاء الله ان شاء الله ربي يسهل. منين نتكلم فينا ام سامي؟
1: والله نكلم فيكم بالتحديد، بالتحديد راني بنت عم رابح فجاري من
0: علي. اي
1: نتشرف من علي بنت عم رابح،
0: نتشرفوا.
1: تحية لرابح ولد عمي بالأحرزات.
0: تحية للباشا سي رابح الفجاري.
1: اي اي زمينة. اي اه ولد عمنا ذاك باي.
0: اي تشرف.
1: عم انت عاد سي سي مركب صراحة نجمي ذات مستير، ماذا بينا
0: الكل، كل نجوم، الكل نجوم، الزملاء الكل نجوم وناشطين.
1: نحن نسمعوك والله
0: ان شاء الله. عايشك يا ام سامي،
1: ربي ينوركم وربي يفضلكم.
0: أم سامي شنو شكون تهني اليوم؟ عندك برشة تهاني.
1: أولا نهني إذاعة مصير
0: أي
1: بعيد ميلادها اللي هي مثلا هذيك عبارة أمي إذاعة مصير، معناها ما عنديش ما نقول معها بالحق.
0: 49 سنة حتى
1: هذيك الروح، هذيك الروح نتاعي إذاعة مصير، هذيك الروح نتاعي بالحق.
0: تتنفس إذاعة مصير.
1: أي والله والله
0: الراديو ما يتسكرش.
1: راديو شبيك والله مصورة، يا ريت مصورة تسليمة مصورة حتى الآن. هي محسوبة نداد أنويها إذاعة مصير.
0: اي مش
1: انا هي تفوتني، انا فوتها شوي انما من جوان وهي في اوت
0: هكا واشهر وبرا مش بس.
1: اي ونهني بنت اختي سوار فجاري بمناسبه التخرج نتاعها.
0: اها
1: ونهني ولاد خويا بمناسبه النجاح،
0: مبروك عليهم ان شاء الله.
1: عايش. ونهنيكم كل، وتحيه لسي خالد الشرفي، وتحيه لسي كامل العجيم، وتحيه لهزعني التليفون، وتحيه لكم كل كل كل.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة أم سامي، ربي فضلك، دمت وفية لإذاعة المنسير. تهانينا لصديقنا فتحي الهمامي بمناسبة زواج بنته تقوى غدا على الشاب المهذب سيف ابن عمارة، المبروك، ألف مبروك فتحي، زواج مبارك بالرفاهي والبنين. تهانينا كذلك للأستاذ، أستاذ الفرنسية حمدي الماي بمناسبة زواج مؤخرا، دليل عبروق تهني جارتها الغالية نجاح بن شرادة بمناسبة زواج بنتها لطيفة المشموم، كذلك تهني آية رودي بمناسبة زواج، ربي هنيهم جميعا والعاقبة للي مازال. نهني وكذلك السيد منذر بوزقر وحرمه أنيسة حيزم بمناسبة زواج بنتها منى على الشاب المهذب محمد علي بن سامي بورقيبة وأمه منى بن تنفوس، إن شاء الله الزواج مبارك بالرفاهي والبنين، الليلة الحنة متاح منى إن شاء الله ربي يهنيها. نسمعوا إذن هذا النغم إهداء ليهم، أول ما نبدأ بسم الله فرقة دليلة الطرابلسي، ومن بعد شيرين النجمي الشهي الشهي.

0: ماضي ساعتين واربعين دقيقة هنا بإذاعة المنسين. ما زلنا معكم بعد الدقائق لتقديم التهاني والأماني. نواصل في استقبال المكالمات الهاتفية. معنا سي حسن من دار شعبان. ألو.
1: ألو.
0: مرحبا سي حسن.
1: من مكنين مش من دار شعبان.
0: من مكنين. مرحبا بك سي حسن. شنو أحوالكم؟ لاباس؟ عايشك.

0: ريزو تقريبا. بعت على راديو تفضل. مرحبا مدام علي، شكون باش تهني؟
1: نهني بنتي في فرنسا، روحت كانت بحثاية سجين وصادق وصرا سجين مولودة في 6 وصادق مولودة 11 وصرا مولودة 13.
0: ما شاء الله الكل في أوت في الشهر هذا. ما شاء الله عليهم.
1: لازم باش لنينا وكل بعض سافر.
0: آه إن شاء الله كل الولاد هما بخير.
1: نتمنى لهم السعادة والسطرة وربي يرق عليهم.
0: إن شاء الله. يعطيك الصحة، شكرا لك مدام عالية.
1: وانتم زاد عيد ميلاد سعيد لداعة مسير.
0: عايش.
1: لداعة مسير من نتنفس بها نقوم عليها نرقد عليها.
0: ربي فضلك يعطيك الصحة.
1: عايشك إن شاء الله نهاركم زين بارك الله فيك يا خب خاطر.
0: عايشك. منير الحسيني العويتي كذلك تقول نحب ايوه اش تقول عيد ميلاد زوجي كان يوم 4 اوت، خويا التوأم منصف وحبيب 9 اوت، اني منيرة 12 اوت، وخويا حاتم واختي حياة 14 اوت كان عشنا، ونهني بنت خويا امنية بنت حاتم الحسيني بمناسبة خطوبتها ان شاء الله خطوبة سعيدة، ونهني كل من يحتفل بعيد ميلاده.

تحية لكم جميعا مستمعينا الكرام، تحية لقاعدين يتواصلوا معنا. نفيسة معروف تقول اقترح أغنية نادية مصطفى في جاي في إيه وسافرت في إيه وهديها إلى قرة العين أريج مع تمنية لها بعطلة سعيدة بأندونيسيا. ربي فضلها لك وربي يحيك لها يا نفيسة. فتحية سفينة كذلك تحية لها، منية بالرحال مستمعة الوفية كذلك تحية لها، منية عبد الرحمن كذلك تحية لهم الكل. سيد أحمد التوزي يقول أهدي أغاني الحصة الكل للشركة الوطنية لاستغلال وقصان المياه، كي يقول سيد أحمد تحية ليه. أم مريم كذلك تحية ليها. سيد أحمد التوزي مرة أخرى سايب الماء، متفاعل برشا مع قصان

0: الماسي ده احمد، ان شاء الله ربي يهديهم ويرجع الماء كالعاده. فما نقص كذلك في المياه المعدنيه بالنسبه للمناسيين، ما نعرفش في الولايات الاخرين فما نقص ولا لا. ان شاء الله يمكن قصان الضوء اثر يظهر لي على الانتاج، خاطر برشا معامل يمكن وقفت وقت قصان الضوء، ان شاء الله يرجع السير عادي للمياه المعدنيه. كذلك تحيه لساميه بقا، كذلك شكرا لها. صليح ريم الغزلان، دليلا جير، سامي شادلي، شكرا لهم الكل على تواصلهم معنا. باش نواصلوا مع المكالمات الاخيره. شكون معنا؟ الو
1: الو، السلام اخونا سليم.
0: مرحبا بك، تفضل. شكون معايا؟
1: تحياتنا لك
0: عايشك.
1: تحياتنا لك انت اخونا سليم، وتحياتنا لاذاعه المسير. كل عام واذاعه المسير بخير، ان شاء الله عيد ميلاد سعيد، وتحياتنا لكل مستمعيها.
0: شكرا لك، عايشك. شكون معنا الاسم؟
1: فايزه عجرودي من تطاوين.
0: فايزه، مرحبا يا فايزه. تسمعوا فينا في تطاوين يا فايزه؟
1: اي نسمع فيكم
0: بالانترنت.
1: اي
0: تسمعونا وتنجموا تشوفونا طبعا على الموقع لإذاعة المنسير.
1: اي تو كل شيء متوفر الحمد لله لك يا ربي.
0: اي فايزه، شكون باش تهني؟
1: اول شيء نهنيكم انتم إذاعة المنسير واللي تخدموا فيها كل مستمعيها بعيد ميلادها، ان شاء الله دائما في تألق ونجاح. تحياتنا الغندور كل عجرود، كل نحيي اولاد ولد خالتي بمناسبة الطهور، إن شاء الله ألف مبروك، وإن شاء الله ربي يخليهم، وإن شاء الله يتربوا في عز عائلاتهم. أمير وقيس، إن شاء الله كل عام وهم بخير، وإن شاء الله يتفرهدوا في هالعطلة، على خطر هم أمهاتهم من الخارج، معنا ما همش أجنبيات، ما همش تنسيات، إن شاء الله يتفرهدوا هم والعائلة متحم، وإن شاء الله بطول العمر، وإن شاء الله طهور مباركة عليهم.
0: إن شاء الله طهروا ولا مزالوا يا فايزة؟
1: لا طهروا ليلة البارح، معناها اليوم هزوهم عائلات.
0: أي باهي، إن شاء الله
1: البارح سهرية.
0: إن شاء الله طهور مبارك، تو نخدموا بغناية للمطهر.
1: مقترح غنائي خونا سليم لو تسمح.
0: أي
1: الوالدين رؤوف ماهر.
0: رؤوف ماهر الوردين، الوالدين هكا في بالي حضرنا لكم حوايج نتاع المطهر. احنا
1: ما كفينا على الوالدين، ان شاء الله ربي خلينا والدينا وخليكم والديكم، ان شاء الله بطول العمر كل الوالدين.
0: باهي يا في انتظار تو كان لقاتها زميلتي
1: نجلة، ان شاء الله ربي يخليكم كله.
0: عايشك يا فايزه، شكرا لكم، ان شاء الله ديما فرحانين، ان شاء الله طهور مبارك.
1: اللهم امين.
0: يسرى تقول نهني الوالدة والوالد بعيد زواجهم، ونقول لهم ربي يفضلكم لبعضكم، وربي يدوم العشرة والمحبة، وربي يخليكم ويفضلكم لينا. ونهني الوالد بعيد ميلاده، ونقول له كل عام وانت بخير وربي يفضلك. هيك تقول يسرى من مستير، وتحب تهديله أغنية الحب كله، تهديلهم إن شاء الله مرة أخرى نبرمجوها أم كلثوم الحب كله، علاش لا يا يسرى. هيك نوصل لنهاية هذه الحصة، أجمل تحية نجلة عطية بن محمد منير بوعطية سليم الحيزم، نلتقي في مناسبة إذاعية قادمة بإذن الله، إلى اللقاء.

0: تمام الثالثة على موجاتنا. أهلا بكم من هذه الوقفة الإخبارية الموجزة ضمن البرنامج الوقائي للحد من مخاطر تجميع مياه الأمطار والفيضانات وتعزيز الجاهزية خلال فترات التقلبات الجوية وفي إطار النظافة والعناية بالبيئة، انطلقت الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالمنستير تنفيذ تدخلاتها الوقائية بمختلف مناطق الجهة بهدف تعزيز جاهزية شبكة الطرقات ومنشآت تصريف المياه الأمطار. وشملت التدخلات إلى حد الآن بلدية بلبة والمكنين والساحلين ومنزل فرسي وشرحيل وعميرة الفحول وسيدي بنور. تم خلال جلسة عمل بمقر ولاية سوسة حول الوضع البيئي وقطاع النظافة إطلاق تطبيق جديد لمتابعة الأنشطة البلدية في مجال النظافة. ووفق الصفحة الرسمية لولاية سوسة، فإن هذه التطبيق ستمكن الكتاب العاميين لمختلف البلديات بالولاية من رفع تقارير يومية حول الأنشطة التي يقومون بها، مع توثيق مختلف التدخلات وإصدار تقارير يومية وشهرية تضمن حسن المتابعة الميدانية، وتمنح مؤشرات إحصائية ليتم استغلالها في تعديل برنامج التدخلات عند الاقتضاء. شارك أكثر من 300 شاب في حملة مواطنية تطوعية لتنظيف غابة الدويرة وشاطئ العالية بمعتمدية الشاب من ولاية المهدية. وقالت الناشطة البيئية الدكتورة أسماء حمزة أن الحملة التي تندرج ضمن برنامج المهدية نظيفة بمشاركة عدد هام من الجمعيات. قالت أن الحملة كشفت عن وجود نفايات كبيرة ودرجة إهمال عالية للغابة، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة إحداث جهاز رقابي دوري لمعاينة المخالفات وتركيز الحاويات وسط الغابة وبالمسالك الرئيسية المؤدية لها. قال رئيس الوزراء الكين الصهيوني بنيامين نتنياهو أن إسرائيل رفضت خطة مؤلفة من 15 بندا التي طرحها مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، وأنها لن تنسحب من القطاع حتى يتم نزع سلاح حركة المقاومة حماس بشكل كامل. فيما قال الرئيس الأمريكي ترامب أن حركة حماس وافقت على إلقاء سلاحها. ووصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شن ضربات على غزة منذ موافقتها على وقف إطلاق النار في أكتوبر 23 و2000. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش مازلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا بالإيه ويا متاعك. تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر ووضوح أكثر وبأقل تعب.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. الناس الكل نعرفوا أهمية الرياضة لصحتنا البدنية والعقلية، هذا ما يختلفوش فيه اثنين، لكن في المقابل كيفاش نحميو أنفسنا ونحن نمارسوا في الرياضة من الإصابات، بالأخص الإصابات العضلية وإصابات المفاصل. أولا لازم نختاروا رياضة تكون مناسبة لعمرنا ولياقتنا البدنية، واللي عنده مدة ما عملش الرياضة يبدأ بشوية بشوية. لهنا نحب نشير إلى رياضة المشي ورياضة السباحة من أحسن الرياضات وهي مناسبة لأغلبية الأعمار. ثانيا اختاروا مكان مناسب لممارسة الرياضة، نبعدوا على الأرض لما تكون مش مستوية وعلى الحفر باش ما نتعرضوش لحوادث السقوط. ثالثا نختار وقت مناسب بعيد على القائلة وإن الشمس تبدأ قوية باش نمارسوا الرياضة. رابعا نلبسوا ملابس رياضية مناسبة، ما تكونش ضيقة برشا ما تكونش واسعة برشا، والحذاء متاعنا ما يكونش مهري. خامسا نعطيه أهمية كبيرة لشرب الماء قبل أثناء وبعد الرياضة، لأن العضلات لما تكون متشبعة من الماء تحمي نفسها من إصابات التمدد والتمزق. وأخيرا نعطيه الأهمية والوقت الكافي لمرحلة التسخين اللي مازماش تقل على 15 دقيقة باش عضلاتنا ومفاصلنا تكون مستعدة للنشاط البدني من غير ما تتعرض للإجهاد والإصابات. مع تحيات الدكتور يوسف عثمان.
0: دقيقة صحة. رياضة وصيف.

تابعي إذاعة مناسير برنامج رياضة وصيف. أهلا وسهلا بكم في ضيافة نادي عريق، في ضيافة النجم الرياضي الساحلي. اليوم أجيال متعاقبة في النجم الساحلي موجودين في لمة حلوة برشا. وقت لا نحكيه عن النجم الساحلي نحكيه على فريق تأسس من 1925. أكيد صعب جدا باش نجمعوا كل أجيال فريق من الفرق الكبرى في تونس، فريق اللي فيه تقريبا كل فروع الرياضات الجماعية وأيضا الرياضات الفردية. بالتالي اليوم فما نخبة من اللاعبين اللي احنا في ضيافتهم، في ضيافة قدماء النجم الرياضي الساحلي.

0: مش نبدأ معاك سي عبستار بوهية رئيس هيئة تحبيه النجم الساحلي سابقاً, وأكيد من المؤسسين متاع القدماء لاعبين النجم الساحلي مع ثلة ملوخيين. طب شوية نرجعوا فكرة متاع تجميع القدماء اللي ما عندوش ماضي ما عندوش حاضر ما عندوش مستقبل, بالتالي يلزم الشباب يفهم اللي فما تاريخ في النجم الساحلي وفما أسماء خدمة في النجم الساحلي وفما ناس تعبت وقت لما كانش فما فلوس وقت لما كانش فما الإمكانيات الموجودة توسع بستار.
1: جت فكرة هي وجرت فكرة بعد وفاة المرحوم محسن حباشة في الأربع أيام تاعو, قلنا وما لا نتقابلوا علاش نتقابلوا كان في فرح ولا في مأسات, وما لا علاش ما نعملوش نادي قدماء هكا وكل شيء بتضافر الجهود بالخيان كليك سي عبد السلام سي جمال سي عز الدين سي علي سي قربوش سي ثم ثلة من القدماء اللاعبين لهنا, ولينا جات الفكرة هذه قلنا بون نعملوا النادي هذا. النادي هذا متكون من جميع الفروع اللي فريدة من نوعها اللي هي تجمع يعني فوت هوند فولي باسكت
0: يعني كل لاعبين النجم الساحلي
1: كل اللاعبين النجم الساحلي, وهذا من الناس اللي جمعناهم خذيناهم دي زيفيتيرون انتر جيمي يعني انتريتيا ما لا طمعين لا في مسؤولية ولا في حتى شيء. هاو نسيتنا الاتوال وين هما احنا منسين واحد كل شيء. صحيح على خطر ما ثماشك التواصل هذيك وما ثماشك اللم الشمل
0: ولا مش مربوطة بالنجم الساحلي راه مربوطة بالنوادي الكل
1: النوادي كلها. لذا احنا الفكرة هذه جاتنا وحبينا باش نبنيه على أسس صحيحة. طوى مثلا على ملول بكل قالوا لا ربما ما تنجحش وندرسوش. لا الحمد لله طوى عنا عام ونص برسك وقايمين بالواجب بتاعنا. بكل شيء سير رؤوف بن عزيزة جيل السبعينات وهدف البطولة الوطنية مرتين على بعضهم, ثم نذكر أن ثم مقابلة مركفة خمسة أهداف.
0: طوى نرجعوا له
1: فيما طوى هو يحكي ما نجمش أنا قيمه وقيم روحه على خطر ما نجمش قيمه قام مقامات لتوال سعبل عبد السلام عظومة زادة نفس الشيء زادة هدف السبعينات مرتين في جرت بعضهم فهمني ويكيب ناسيونال سي الأمين بن عزيزة حارس مرمى وإكيب ناسيونال وملحمة الأرجنتين وما أدراك من ملحمة الأرجنتين قام من قامات نبدأ بسي رؤوف.
0: يلا أعطينا سي رؤوف. يلا سي رؤوف مرحبا.
2: أهلا وسهلا بكم مرحبا بكم ونتشرف بالوجود متاعكم وفريق النجم الرياضي الساحلي اللي كرمنا فهمت ويعطيه الصحة وإن شاء الله ديما ديما معناتها يتفكرونا.
0: سي رؤوف انتو سلامين جيتوا صغار من غرومبيلي جيتوا لسيت غارسون دو سوس
2: صحيح
0: بديتوا اذكرنا شويه في المسيره اللي بدات وقتها في النجم الساحلي.
2: احنا كنا صغار وقتها انا ولمين وقتها عايشين وقتها في غرومبيليا وقت الوالد الله يرحمه ديما يقول لنا باش نمشيو لسوسه نعديو الجمعه وكل نبداو فرحانين, وانا عندي دار خالي في سوسه لهنا اللي هو مصطفى الذوادي فهمتوا ديجا لعب في الإتوال معنا. عاد كي نوصلوا هنا لسوسة نبداو نحاولوا فيه يا يعني مصطفى مان هزنا نشوفوا الجوارات يهزنا قدام سوس بلاس غادي فما يقفوا الأولاد غادي هاو محسن حبيش ايو يلمين شو تبارك الله عليه طويل هاو المالكي نعفو شعره طويل يو محلي شو جمالكي وبرشا جوارات أخرين حتى لين المكتوب معناتها تلقى روحك لهذوما اللي به يمكن تلعب معهم فرد ميدان فهمت.
0: ومن بعد انطلقت المسيره مع النجم الرياضي الساحلي
2: جينا وقت نقرا في ليسيت غارسون ولمين خويا فهمت انا كادي ولمين جونيور فهمت وبدات المسيره نتاعنا من وقتها.
0: الجيل هذاك ذكرني الاسماء نتاع الجيل الفتره هذيك
2: تيماجيت ربي يشفيه فهمت وانا حبيت نلقي كلمه على تيماجيت فهمت هذاك بابا يجي كل بابا الثاني فهمت بون فك الجيل هذاك بون فما الحارس وقتها فما عجرود فما
0: عجرود كان يقول به عجرود
2: كان يقول مزيان به فهمت
0: يذكروني ديما هو وحباشه كانوا ديما الله يرحمهم الاثنين
2: الله يرحمهم الزوج وكل شيء كان جول ممتاز وفما بوغيلا على اليسار وقحبيش على اليمين فما قحبي بيشا فما جنابة أي منصف جنابة فما محمد الزواوي محمد الزواوي، وفما المرحوم الحديجي زادة
0: عبد السلام عذومة
2: بالنسبة، وسي عثمان جنيح، فهمت؟ كان فريق وسلاح القروي على اليمين، وراو بن عزيز على اليسار، ورضا عياش، معناتها كان فريق
0: نجوم كانوا
2: نجوم
0: كورجية برشا،
2: نجوم كانوا نجوم بالحق.
0: مع الجمعيات الاخرين كانت فما برشا كونكورونس لتوال، معناها
2: اكيد اسم. اكيد اخي لي جورات الاخرين كسوال اسبيرونس والكلوب والواحد تقام يعملونا برشا حساب، فهمت؟ ووقتها خاطر وسيرتو وقتها كانت كنا نلعبوا في استاد معروف، وقتها ما كانش الاولمبيك، كان استاد معروف ومعروف معناتها لتوال بالاستاد معروف التريفة بمعروفه بالتريفة، فماش فريق ما يجيش وما تمركلوش ثلاثة بونت.
0: باهي، بعد المنتخب منتخب الوطني الأرجنتين والهدف رجع لي للذكريات
3: مصر في الهلية زادة راهو في مركب بوتو الثاني،
2: ماركيت البونت الأول مش الثاني
3: ولا بوتو الأول،
2: بونت الأول وعملنا وقتها 2-1 وبقتها مركب الثالث وزدنا ماركينا الثاني نحن 3-2 تروجا دو في مصر. الفوز الأخراني يزمنا نفوزوا كل مصر نيجيريا ومصر وتونس، فهمت؟ ثلاثة فرق
0: تتعدى واحدة برك،
2: تتعدى واحدة برك، فهمت؟
0: سيروف شنو المقابلة اللي قعدتك في بالك في تاريخ في مسيرتك هذا؟
2: والله المقابلة اللي قعدت لي في بالي هي
0: سواء مع الإتوال ولا مع المنتخب،
2: هي الوحيدة اللي قعدت لي في بالي. بون أبار فما برشا وحد أخرين مع الإتوال وين، أما مع الفريق القومي مع كونتر مصر، فهمت؟ أول مرة مشينا راهو كأس العالم مش حاجة سهلة، فهمت؟ وهذيك هي اللي قعدتني راسخة في مخي، فهمت؟
0: تبع في الكورة توا، ما زلت عندك علاقة بالكورة، تتفرج تشوف
2: كورة تونسية ولا كورة البر؟
0: لا نحكيو في تونس. تونس
2: والله باش نقول لك تونس مش برشا، فهمت؟ سورتو الأجنبية، خاطر في تونس بصراحة ما عادش كورة يوريك لابروفوني لليكيب القومي التونسي، فهمت؟ كارثة.
0: شنو سبب حسب رأيك؟
2: سبب نجاح اللاعبين ما هم شكل اللي ما هم ما عارفش ايش يختاروا. فريق قومي راه ماكش تلعب في جاي تلعب في حومة، راك في فريق قومي. احنا وقتها نتفكر وقت اللي في الارجنتين وقتها خاسرين معناتها نزيرو بريميتون كونتر المكسيك، وأول مرة نترشحوا معناتها نترشحوا لكأس العالم، فهمت؟ والناس الكل تترقب فينا. يدخل وقتها سي عبد المجيد في عمره، يدخل الفيسير لو حنا درابو تونس، كلنا ايش قاعدين تعملوا هنا؟ شنو اللي قاعدين تعملوا؟ هذا تمنا فيه مش هذا تمنا فيه، احنا جينا لهنا مانيش باش نهزوا كأس العالم، فهمت؟ انتوما توريهم اللي انتم وصلتوا مش بمزية ولا وصلتوا بدمكم وصلتوا بواحد، وريوا العباد اللي تعرفوا معناتها كيفاش وصلتوا لهنا. هبطنا الدوزيامي طبعا، هبطنا فريق ثاني ما كنا باش تربحناهم ثلاثة.
0: سي عبد السلام، سي عبد السلام رجعنا شوية للبداية متاعك في الاتوال.
3: البداية متاعي كما بدينا في الحوم صغار، فما الناس يراقبوا فينا كانوا يجيوا سي عم حصون الإمام اللي يرحمه، سي عم حصون تنقزلي وسي عبد الحميد الإمام اللي يرحمهم الكل، جيوا يراقبوا كي شافونا الكل قالوا معلش ما تجيوش تعملوا إجازة في النجمة الساحل. قلنا احنا تو مازلنا صغار وعمرنا 12 سنة، الأولياء هما اللي يرخصونا ويصرحونا باش نقوموا بالواجب هذا. هكا مشاو الوالد الحانوت قالوا سي الحاج راهو عبد السلام حشتنا به، قالوا ودي تو راهو يذيع على قرايته وكل واحد، قالوا لا ما تخافش عليه احنا باش تلاو به، احنا نتبعوا له الدراسه نتاعو ونتبعوه من اللي هو صغير. قال اخويا اللي عملته انتم مبروك، فهمت؟ بعد ايش باش يوريك جاء الوقت ولا يطلع الاستاد كل نهار لحد باش تفرج علينا وتفرج على ولده.
0: انت لعبت في زوز اجيال مختلفة،
3: لعبت
0: خلطت على قدم
3: ستينيات.
0: اي اعطيني لسامي وقتها
3: من 67-68 لعبت مع علي العجرود اللي يرحمه، ما محسن حباشة اللي يرحمه، منصف قنابة، المنجل المنزلي، رشيد قريبة اللي يرحمه، كانوا عمل مالقة لحبي باقي دخل مشى وقت مشى لبلجيكا هني خيست بلاصت ولحبيب وقت
0: والمجموعة الأخرى اللي كملت معاها
3: مع ولد بن عزيزة ولحديجي ولانو الشريف وسلاح القروي فهمت كانت عثمان جناي حكاية عاد من وقت معاياني هكاي واحد وعمري المالكي كانت مجموعة باهية وناس لعبت على المريول فهمت ما غير مقابل وعطاو للجمعية.
0: سي أبسلام تجربة المنتخب انت كيفاش عشتها من وقتاش لوقتاش لعبت؟
3: أنا صغير أنا بديت من الكادي ليكيب ناسيونال ريجيونال بديناه وقتها سي حسون التنقزلي الله يرحمه وسي عامر حزم
0: الله يرحمه
3: كنا نلعبوا ريجيونال كنا نلعبوا السونتر ضد السيد ضد النور فهمت نمشيو لتونس نمشيو واحد من الزمان حاسين في ليكيب ناسيونال ملي أنا صغير ملكادي
0: جيل 71 اللي كونوا عامر حيزم بعد
3: مو معهم اني وقت مشينا للزمير وكلاسي واحد دوزيام لعبنا الفينال مع يوغوسلافيا اني وقت معهم في واحد
0: هما برشا يقولوا انه عامر حيزم الله يرحمه وسي مجيد ربي يفرج عليه هذوما اللي عملوا تغيير في صحيح في التدريب في تونس وفي صحيح التكوين في تونس
3: عملوا تغيير وزاد ما تنساش القوم اللاعبيه فما حساب زاد اللاعبيه ناس تعطي عطوه جهدهم لعبوا على المريول دافعوا على العلم تونس هذو ما عادش تلقاهم هذو الناس ما عادش الروح ما عادش القلايب الناس اللي تلعب على المريول ما عادوش سي يجي لك المشا كي قبل والله لا تخلف ولا تجي يجي لك كيف هما
0: سامسونج شنو ربحت من الكره
3: ربحت المال الدنيا الكل محبه التعبات
0: وكلكم ربحتوا محبه العباد
3: نعم ربحنا محبه التعبات وكي عز كسب وكي عز حاجه والله لا وجع المال ولا وجع على حد شيء كي تمشي الناس تفرح بيك والناس تبشبش بيك والناس تبجلك والناس واحد باش تشريها تشريش بالفلوس
0: مازالت الناس تعترف بالحكايه هذوما
3: يعترفوا والله يعطيهم الصحه وبارك الله فيهم فهمتوا الحق ونمشيو كل بلاصه ديما مبجلين
0: سلامين
3: الحمد لله
0: سلامين بحس بفخر وقت اللي تلموا هكا تحس اللي عملته واللي عطيته الاتوال توا في لما كي من هكا والاسم معروف برطون انت معناها من الناحيه العالميه انت ولا سيروف ما تظهروش برشا ما كومش
1: ما تظهروش احنا مش نبعدوا هم يجيبونا
0: ايوه
1: يعرفونا سنشكركم على الاستضافه الكريمه هذه واذاعه مستير فيرتي كبيره بعد مده ترى ديزون سان جوور ولا اصحابك القدم كل شيء قلت ماذا بينا كل جمعه فما اللمه هذه باش تتقابل صحابك باش تحكي معهم باش تثبت التاريخ فهمت سافي تري غون بليزير
0: وقتاش كملت الكره سي لامين
1: انا كملت 80 في ليتوار
0: بعد مسيره قداش واصل تقريبا
1: 11 سنه
0: انت
1: بديت انا خديت الروليف على الله يرحمه عجروت الله يرحمه انت حتى ال 80 صارت مشكله في ليتوان انا ومحسن حبيش الله يرحمه
0: الله يرحمه
1: كان وقتها حب يلنسي منير حرزله فهمت اخي
0: مش مشكله تعديت قعدت في التاريخ
1: قلت لك ما حاشكش بيا خلينا نمشي على روحي نبدل جمعيه اخرى وانا حبيت نكمل حياتي ومسيرتي الكرويه في ليتوان يعني ولد الجمعيه ومولود في سوسه وفهمت حبيت نكمل تاريخي في ليتوان اخي بابا ما واتش الظروف نقلت حم نفخ
0: نجمه
1: 4 سنين اخرين في حم
0: في حملن في نجمه نعتبر الفتره ذيك من احسن فترات الاطوال
1: من احسن فترات
0: خاطر كل جيل يقول لك احنا الجيل الذهبي
1: لا من احسن فترات اللي بالنسبه لي انا
4: اللي
1: عشتها مع من 70 حتى ال 80 هذيك من احسن فترات الاطوال
0: وسيرتو الفترة هذيك فترة الأرجنتين معنا ملاعبية بارزين في كل الجمعيات وكان نحكيو على الترجي ولا الإفريقي ولا استاد ولا
1: فما جمعية فيها 3-4 جوارات أو نيفو وسيرتو ليتوال ليتوال وصلت تلعب بستة ولا سبعة جوارات انترناسيونو في الستينيات كانت 6-7 جوار انترناسيونو في ليكيب ناسيونال
5: ونفس الشيء زاد في التسعينات في جوهانسبورغ
0: الحراس نتاع النجم الساحلي اللي يمكن من كانون الله يرحمه العجرود بن عزيزة ومن بعدها جاءوا برشا اسامي اخرين منصف تبقى زادة في وقت ما زادة من الاسماء الكبيرة
1: بيريود صغيرة الله يرحمه
0: الله يرحمه
4: امين
1: عام ونص هز
4: معنا كوب
1: كوب
4: التونسي
5: كونتر مهدية
1: اما انا خذيت الروليف على المرحوم علي مجرود وقتها
5: علي عجرود
3: سدنا نعشقوا عجرود كان تبارك الله عليه مش مش طويل
4: جباري وكل
3: جباري اما تبارك الله عليه اما تبارك الله عليه كان
4: حي
3: حي فهمت شجاع
4: والديفونس الكل ديريجا ديريجا الديفونس الكل
3: كنت فرحان باش خديت الروليف عليه هنا كنت فرحان برشا
0: وشربتو
3: صعيب قبل كنت باش نحي الجوار جارديان كبير باش نحي له البلاصه
4: جارديان ولا جوار ولا
3: نحي له البلاصه
0: اخر ماتش فرشت على التوال هنا في سوسه وقتاش
3: اخر ماتش
0: فرشت في التوال
3: عملناه ولا
0: اجي معناتها
3: بلا جيت مره برك مستدعين لهنا في سوسه ماتش جابس نكون اللي خسرناه من ثلاثه ماتشات الاخرانيين يظل لي ماتش جابس خسرناه هنا
0: شنو رايك تو في الوضعيه نتاع النجم الساحلي نتاع الفريق تو انت كلاعب قديم
3: الوضعيه هي وضعيه ساعه ماليه قبل كل شيء كي جمعيه الكل لازم الفلوس زادة موجودة باش تنجم تقاوم في الناسيونال لازمك التريزوري تبدا قوية باش نجم تشري جوارات باش تنجم تعاون جوارات فهمت كل شيء وربي ربي حاسب يحلها في الإيطوال
5: حبيت نضيف حاجة أخرى ثم اللقطة صارت ما بين سيروف بن عزيز والجمهور النجم الرياضي الساحلي فانت كارير نتاعهم شيء على ما حمام نمف
2: البارتي هذيك وقتها فما ساس معمر الذيب انترينور جيت لسعمر قلت له سعمر ماذا بيك تعفيني ما نحبش نلعب كونتر فريقي سابق وكل شيء فهمت قال لي بي على راحتك قال لي انت دوزيام ميتون قلت له تنشوف انت ولا هيك هو دوزيام ميتون بون عايتوا هما الجمهور رؤوف رؤوف رؤوف هاي قال لي خويا هم يعايتوا هبطت لعب بون وقت الله يرحمه في سيلي انا سيلي جوار اما اللقذة بسيقه في سيقه يكاو جيب بيناتي جيت شانا قعدت في السنتر جمهور عايت لي روف روف روف اي قال يقوم سيدي عاي جمهور يكاو قمت وقتها ماركيتا الحرزلة ظهر لي فهمت ماركيتا قاموا يصفقوا ورجعت على روحي وفيت
3: الجمهور والصفقة
0: حصرتين
3: شنحكيلك ترفع روف
0: أيوة.
3: وقت احنا صغار روف كدي وان جينيور الاتوال شكون جيت اختارت لا لا لا الاتوال جيت جاو تفرجوا فيها اختاروني انا كوم جارديان خاطر هما حاجتهم للفوتور جارديان باش يعاود
2: دون دو سيمين تبدا الشامبيونان
3: باش يعوض باش يعوض عجرود اخي فهمت جاو متفاهموا مع بابا قال له باش نهزوا لمين ودرا شنو قال لهم المرحوم قال لهم لا
2: يا ما تهز الزوز
3: ما تهز الزوز
0: تخلي الزوز
3: ولا تخلي الزوز لي تو اللي تي اوبليجي باش خلط روف خاطر روف وقت كدي
0: في حصل
2: قال له روف كدي مازال عنده الوقت
3: مازال عنده الوقت شي تو خلطوه هما حشتهم بقردين ما حشتهم شلون لازم شي خلاص انا مشينا للتوال روف لعب قبلي وانا قاعد في جينيور روف تلنسى قبلي في السينيور او كادي وانا قاعد جينيور بعد خلط بعد
0: اكيد نرجعوا بعد شويه بنكملوا الحوار مع ثلة اخرى من لاعبين النجم الرياضي الساحلي
2: يا دتوما بارك الله فيكم ويعطيكم الصحه وربي يفضلكم
0: شكرا شكرا

0: مواصلين مستمعينا الكرام، مواصلين مع النجم الرياضي الساحلي وفي ضيافة قدماء النجم الساحلي. وقت نحكيه على القدماء، النجم الساحلي ما يقتصرش بركة على الطوال.
1: بالمناسبة هذه حبينا مش ما نكونوش مغلقين، احنا كنجم الرياضي الساحلي ديما نمسوا جميع الشرائح الكل، وخاصة الجمعيات اللي قريبتنا في أي مناسبة في الساحل وإلا غير الساحل. لذا احنا في سوسة هنا استدعينا الممثل باتريوت سي أحمد، وعنا سي الفورجي العستياء.
0: بهيت نحكيه معاهم شوية، نبدأ بالباتريوت. هو أول جمعية تأسست في تونس سي شوشان هكا ولا
2: إيه؟ أول جمعية في تونس هي الوطن السوسي في 1904 كاكا 1903.
0: لكن هو التأسيس صحيح ظلي في 1800.
2: التأسيس صحيح هو على مقرينة في التاريخ يعني 1887 كاكا، هذا التاريخ اللي عرفناه من الأرشيف.
0: التأسيس وقتها بالضبط في توانسة كانت ولا فما خليط؟ لأنه فما المالطية كانوا في
2: توانسة، كانوا المالطية طلاين وفرنسيس هذيك الوقت، هذيك في سوسة موجودة وموجودين في قابات جيترو كديرو عنا في سوسة. ما فيه من الذكر وقتها أنا كي دخلت في النلعب في الباتريوت عام وقتها ميني مصغير عام 58 60، فهمتني؟ نترانا في الوطن السوسي كانوا تراو ما يترانوا معايا طلاين وكيترو مالطية، هذا في المركب بتاع الوطن السوسي
0: اللي تو موجود. هذاك هو
2: موجود تو في دروك ديرو، هو هذاك الكل كي هذاك الكل كي ملك الاجانب. هما الوطن السوسي هو كان فيه فرانسيس بوريلي، زاد مولود في دروك ديرو ولعب في الباتريوت في الوطن السوسي، فهمتني؟ هذا تبعت التاريخ تاع الوطن السوسي بحكم هي جمعيتي، تبعت التاريخ ووصلت الشيء هذا، وصلت باش تبعت حتى بيخور ولده. أما بيخور هو اللي كانت عنده فرقة وترية وكانت عنده كيما لعب في الوطن السوسي. بعد سنين خلط فرانسيس بوريلي اللي أسس أول جمعية عملها في فرنسا هي باريس سان جيرمان عام 72-73، وبعد أخذها المرحوم رشيد السيلي ومحمود شحاتة وسي محمد بوذينة الله يرحمهم، كل هذوما من المؤسسين.
0: ونبدا الاشاره انه الوطن السوسي مازال موجود، المقر مازال موجود، فيه جدو توا وفي صغيرات،
2: في صغيرات اكاديمي وصغيرات وهذاك هو.
0: وفما اسامي من الوطن السوسي راهم مشاو للتوال من بعده، على الاقل فما ملك بعي واللي نذكره، فما اللي تكونوا في الـ في الـ في, الـ في الوطن السوسي، معناها ديما قعد فما علاقه،
2: فما علاقه ما بين الوطن السوسي والنجم
0: حتى
2: الساحلي.
0: الحبيب عقيد زاد
2: لا الحبيب عقيد لعب معايا، لعب في الوطن السوسي. الحبيب عقيد سالم القدادي الله يرحمه لعب بالوطن السوسي، جاءوا لعبوا معنا في السبعينات عام 72 جانا سالم القدادي، 74 جانا سي الحبيب عقيد كان في بلجيكا وروى.

0: سنة سنتين في شركة صناعة سيارات، هم رجعوا وأنا كملت مشواري في شركة صناعة سيارات من 74-75. سي الحبيب موجو، سي منصف قنابة، سي محسن حباشة، روف بن عمر، سي محمد بن عافية الله يرحمه. 78 طلعت سي روف وقتها طلعني للكابر. قعدت مشواري من 78، لعبت في ديفزيون دو، لعبت في التروا، لعبت في الكات، حتى طلعنا الناسيونال في 85 عام. الموسم جيد جدا معناتها بالنسبه لنا مع سي روف بن عمر وقتها. ربحنا جمعيه كبيره، ربحنا الملعب التونسي، ربحنا كليشوكسيان في سوسه، كليب افريكان في سوسه،
1: وقابلت الكاس
0: زاده هذاك الكاس قبل، واحنا في ديفزيون دو واحد ربحناه في لانسازيان في معروف، وما الاسبيرانس في الشامبيونا في الاولمبي عام تالي ليتوال هز الشامبيونا ربحناه في الاولمبي، الكلوب في سوسه ربحناه، كليب شاكسيان مشيت معناتها موسم. بس في الاخير كانك تعرف الموسم طويل، واحنا وقت العدد اللعيبه ماهيش شكل كيما قبل ما تعرف، والحمد لله يتسمى
1: وتوسطية. يمكن الظرف نتاع الشركة وغيره خلى الأمور معناها
0: ظرف الشركة، وفما برشا حاجات ثانية ممكن معروفة في الساحل علاش نحات، وإن شاء الله نتمنى وترجع جمعية أخرى واحدة، مش
1: واضح
0: مش اثنين ولا ثلاثة.
1: وإحنا فرحانين أنه مثلا ستاد سوسيان طلعت توا للرابطة المحترفة الثانية،
2: إن شاء الله تكمل. نعم. إن شاء الله تكمل إن شاء الله، خاطر الملعب السوسي زاد فريق، هذاك الفريق الثاني بعد نجم الرياضي الساحلي، والملعب سوسي يزم ينور سوسي، يزم يكون يزم يرجع الوطن ان شاء الله يا عم بي، وان شاء الله يرجع، ان شاء الله يرجع لمكانته الحقيقيه الملعب سوسي.
1: واضح سي عبد الستار، نكملوا مع الضيوف. يلا قدم لنا الضيف.
3: بوراوش وشين،
1: سي بوراوش وشين،
4: ولد باتروت، باتروت حتى للجينيور ما كملتش، وبعد وليت سديت في نجم الرياضي الساحلي في مركز التكوين، لعبت عديت 5 سنين غادي مع لوجون، غادي مسؤول وتو مغروم بالليتوال. نحن من بعد الباتروت نحبوا الليتوال.
1: انت حكيت لي على التكوين، وراه اللي مكونش ما يلقاش، وفما مشكليه جمعيه كل تو.
4: انا خدمت في المركز نتاع نجم الرياضي الساحلي في التكوين الصحيح.
1: شو معناه الصحيح؟
4: صحيح كان عندنا في السنتر، السنتر كان مزيان بالقدا، كان فيه المدير الفني الهولندي هذايا
1: بيت هامبرغ،
4: وبعد سي منذر الكبير خدمت مع منتصر عمار ومع سي سليم الدرويش، كان عندنا سنتر مزيان. توا الصغار اللي يلعبوا توا من 2007 و 2005 كلهم متكونين عندنا هذوما، او توا صلي على النبي كلهم سينور، راين عنان، بوسلامة، الله خرج برا، إبراهيم السويسي، مثلا مستير، رق العواني، مخلص معتز سوسان،
2: ومخلص
4: سوسان، كلهم هذوما ولادنا.
1: قلت لي كانوا ما عادش توا في الاتوال.
4: توا السنتر اخويا تبدل، ما عادش يخرج توا. ليكيبي وتعاملوا لهجة سامبينا ما خسرت حتى ماتش. اشنا ما ترشحش البلاي اوف؟
2: الظروف تبدلت، الظروف تبدلت في مركز تكوين الشبان،
4: تبدلت.
2: واسمع، وتكوين الشبان هذا في تكوين الشبان هذا ما يكون كان عند الاهالي وجواراتك الزواوليه، هذا باش يجيب ولده ولا مراه تجيب ولدها بالكهرباء مرسيدس واحد. ما عادش كوره هذه، الكوره للجيعان للزوالي، كما كنا تخلقنا زوالية وكنا نلعب وحفايا احنا، كاش كيما عبد السلام عظوم وكيما القدم اللي يقدم من يني، كاش لعنا كنا جندار وكوتيرا البحر وغرلمين وفهمتي وجبنة الغربة، كاش كونا احنا كنا حفايا.
1: والله يا سيد احمد الكلام اللي تقول فيه قالوا لي برشا جمعيات مشينا لهم، يقول لك ما عادش الزوالي،
2: ما عادش ما عادش ينجم يلقى زوالي، تلقاه مسكين بو شيء على موبيلات في الليل باش يمشي يترنى، لازم قرايته باش يوصلوا المركب تاع ليتوال غادي كايا، تلقاه يسكن في سويس ولا بير شباك ولا في الطفيلة باش يمشي لمركز تكوين الشبان غادي.
1: واضح.
2: لا ما عادش كور هكاك.
1: واضح. وهذاك
2: نرجعوا للتالي، لازم نرجعوا للتالي،
1: نرجعوا
2: لحوم ونرجعوا للوليدات الصغار والزوالية المغرومة بالكرة.
1: واضح، يعطيك الصحة، شكرا لكم، أكيد نرجع بعد شوية مواصلين المشوار مع النجم الساحلي في ضيافة قدام النجم الساحلي.

0: نواصل مع النجم الرياضي الساحلي، النجم اللي فيه فروع وجزء لا يتجزأ من تاريخ النجم الرياضي الساحلي، تتويجات إنجازات في مختلف الفروع. نحكي شوية كرة سلة تعب ستار.
1: صحيح، هو قبل كل شيء عن دو مومبر هما في اللي هما سي محمد التومي وسياب فتح الغشام.
0: تفضل. أكيد نرجع شوية لك الجيل الحلو متاع 81 يمكن لفرير بوزقرو وبقيت لسابي، أنا ما نتذكرش برشا، ذكرنا شوية.
2: يشرفني يكون موجود بيناتكم. حاجة نعتز بها اللي النجم الساحلي بصيفته كلوب أبني سبور يلم كامل الفروع، هذا يدل اللي هي عائلة كبيرة، مش كالفوتبول من جملتها الباسكات وكامل الفروع. هذه أول حاجة. اثنين، نبديت من مؤسسين الفريق الفرع منذ 63-64، وعام 70 بدأ الفريق ينمو. عملنا إنجاز كبير، لعبنا في القصر الرياضة باري دافور، ربحنا رادس 14 سنة ما كانش الهزيمة.
0: ما جيل كبير متاع رادس،
2: جيل كبير لفرير سنوسي قيس بوهيمة، ربحناهم 83-82، كانت شحنة كبيرة أعطتنا شجعتنا. ولو عندنا ثلاثة من الفريق قومي، محمد تومي، توفيق الشواش وروز قرو. العام الثاني جانا ممرن تشيكي كرازا، الفريق ولا زاد الدعم بملاعبية ما جاوش على الفلوس، جاو حبا في المريول. جانا عبد الرزاق شقير مستير، جانا قدور عبد السلام مستير، وطلع علي بوزقرو، وعندنا زوز أجيال متاع الستينات ومع السبعينات، ولينا نلعبوا على البلاي أوف مع الزيتونة، ربحنا الزيتونة فريق أمبتابل في تونس، حتى جاء عام الدوبلي من جلال أو خل هنا الفريق يعني أحرز على.
0: خلي سي محمد يحكي لنا عن عام الدوبلي. يلا خلنا نحكي مع سي
2: حاجة بركة.
0: تفضل.
2: نقولها نحولها ونأكد عليها، الانتماء فخر مش في متناول أي إنسان باش يجي يلعب في النجم الساحلي ويحط كنجمه المريو.
3: بارك الله فيكم على اللمة هذه وجيتكم عزيز علينا. أنا قبل من رني النجم الساحلي رني النادي الأفريقي عام 79، أنا اتيديان. بعد سي حامد القروي الله يرحمه هو اللي كون الفروع اللي كان سبب باش الإطوال اللي عندها الفروع الكل، أتليتيزم، جيدو، كاراتيه، بوكس، معناتها الفروع الكل اللي كان هاند بال، فولي بول، باسكت. هزين الدوبلي، هزين عملتها الدوبلي 81 82 تخلصين الدوزيام، خسرنا مع كلوب افريكان اللي هما ولادي كلوب افريكان. الجوالات نتاع ليطوال كل لي زانترناسيون الكل الكل طلبوا عندي، كل تنجم تقول اني لانسيتهم وقت هما كانوا جونيور وسينيور. تبارك الله، خليل بن عامر، نبيل الحطاب، لسعد الشايب، صاحبي بن عبد الله، ماهر خنفير، هذوما الجوالات الكليكا نتاع ليطوال اللي كانوا انترناسيون الكليكا دربتهم ولعبت معهم. نرجع تاول ديريكسيون تكنيك سي علي الله يذكره بالخير،
0: سي علي البنزرتي،
3: سي علي البنزرتي يذكره بالخير. الباسكات ما تنجح كان مع البنزرتي، ريغورو ويحب الخدمه. وقداش اني شديت معاه 11 سنه من 2010 حتى 2021، مع تصور انت ديريكسيون تكنيك 11 عام في الفيدراسيون تكنيك،
0: تزامنت مع نجاحات كبيره.
4: تمام، الرابعه على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في رد على سؤال كتابي توجه به أحد نواب الشعب إلى الوزارة، أفادت أن مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهياكل المعنية، بما يمكن من استيفائه لشروط عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الأجل قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه. دعا رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف اليوم إلى مراجعة دورية لمجلة حماية الطفل التي صدرت في 1995 حتى تتماشى مع تطور النسيج المجتمعي ومقتضيات التطورات التكنولوجية والتهديدات السيبرانية. جد اليوم حادث مرور تمثل في انقلاب شاحنة ثقيلة محملة بقوارير الغاز على حاشية طريق السيارة سوسة تونس، وتحديدا على مستوى الطريق الرابطة بين القلعة الكبرى وسيدي بوعلي في اتجاه تونس. ووفق المعطيات الأولية فإن الحادث لم يسفر عن أضرار بشرية. أعلن ائتلاف شركات أوروبية لتصنيع الأدوية عن نجاحه في تطوير نموذج تحويلي لتصنيع المكونات الدوائية. وحسب بيان هذا الائتلاف الذي له فروع في إحدى شركاته بتونس، يسعى هذا المشروع بالخصوص إلى تطوير مصانع دوائية تستطيع إنتاج المواد الفعالة للأدوية بشكل مستمر بدل الاعتماد فقط على المصانع المركزية الضخمة، ومما قد يمثل فرصة تونس لتطوير تصنيع المواد الفعالة محليا وتعزيز أمنها الدوائي. تألق المنتخب التونسي في البطولة العربية للشطرنج المقامة في مصر محققا 8 ميداليات ليحتل المرتبة الثانية عربيا في الترتيب بحسب ما أعلنه ويام الحمداني عضو الجامعة التونسية للشطرنج. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. 765 حادث مرور، مخالفة السهو وعدم الانتباه، 120 قتيل و 858 جريح، 609 حادث مرور، مخالفة الإفراط في السرعة، 289 قتيل و 848 جريح، 21 مخالفة مرورية أسفرت عن 2693 حادث مرور إلى غاية 3 أوت 2026. هل تشير هذه الأرقام إلى انخفاض أو ارتفاع في حصيلة الحوادث؟ قراءة تفصيلية في الإحصائيات الأخيرة ولمحة عن واقع حوادث الطرقات في برنامج طريق الأمان الاثنين من 9 إلى 10 صباحاً.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير،
3: انفذار بوفيشة سيدي بوالي على الموجة 104.7.
2: إذاعة المنستير
4: 104.7 مع إذاعة المنستير، الصيف يحلى.
5: برمجتنا تتجدد كل صيف مع برامج تعمل الكيف.
4: ديما عندك ما تسمع.
6: سبعمائة وخمسة وستين حادث مرور،
7: مخالفة السهو وعدم الانتباه.
6: 120 قتيل و 858 جريح. 609 حادث مرور،
7: مخالفة الإفراط في السرعة.
6: 289 قتيل و 848 جريح. 21 مخالفة مرورية أسفرت عن 2693 حادث مرور إلى غاية 3 أوت 2026. هل تشير هذه الأرقام إلى انخفاض أو ارتفاع في حصيلة الحوادث؟ قراءة تفصيلية في الإحصائيات الأخيرة ولمحة عن واقع حوادث الطرقات في برنامج طريق الأمان الاثنين من 9 إلى 10 صباحا.
8: مشوار في عشوية حلوة برشا، في فضاء سياحي ممتاز، في الساحل، في سوسة، في شط مريم، بالتالي في ضيافة قدام النجم الساحلي. وكما حكينا بكري، النجم مش كرة قدم، مش كرة يد، مش كرة سلة، فما فروع مشيت وضمحلت لأسباب مادية، ومن الفروع هذه فرع لعب القواس عبد الستار.
9: لهنا نرحبوا بالأخت واللي هي عضوة في الكلوب فتحية الجربي.
10: كنت تلميذة في المعهد الثانوي للفتيات عام 72، اكتشفتني مدام شتيبة الله يرحمها، راتني في القسم، عندنا ساعة رياضة، راتني كيفاش نلعب نقص، قالت لي جا محذينا للملعب صد لمين وقتها انترينيو. مشيت وبدينا، عملتها عام 72، من أول بمتيت نترينها بشوية بشوية، طيحت الرقم القياسي التونسي حسيل، وشاركنا أول مرة. مشيت شاركتني وقتها ومعايا زميلاتي من نجم الرياضي الساحلي، سوسن شعبان الله يرحمها، عواطف حميدة، زهر عزيز، كوثر العكرمي، برشا معناتها معنا. تحصلتني وقتها على ميدالية فضية في إيطاليا. بعد ما روحنا من إيطاليا مشينا شاركت في الشامبيونة أغاب في بيروت، ربحت دو ميداي دور في الشامبيونة أغاب. ما روحنا من بيروت طلعنا لكندا، شاركت في لي جو فرانكوفوني وجي لا ميداي دو برونز. دونك هذاك عام الأول. بعد 73 قعدنا نترينيو، شاركت في بعد مشينا
9: الجو ميديتراني،
10: لا سبليت مازال 79. دونك بعد مشيت 74 شاركنا في لي جو يونيفرسيتير سكولير شامبيونا دو موند، جيتي 3ème. واني ما تمنتش وقتها تلمون سيتي اون فيرتي، بالعمل مانيش مصدقه روحي لاني كيفاش جاي لا ميداي دو برونز. هذيك 74. En 75, j'ai eu le championnat d'Afrique, j'ai eu la médaille d'or. Ou en 77, j'ai eu la sélection d'Afrique, Fiqsar Saïd, باش نمثلوا افريقيا في اول كاس عالم. ربحت ومثلت افريقيا مش تونس بركة في اول كاس عالم في دسلدورف. بون جيتي 8 على خاطر وقتها تلعب مع
8: العمالقه
10: العمالقه نتاع روسيا وتشيكوسلوفاكيا كل ان 78 لعبنا شامبيون افريك اي جي يو دو ميداي دور ان 79
9: سبليت
10: في العاب وقتها البحر البحر الابيض المتوسط في سبليت في يوغوسلافيا في السيزيام ايسي جيتي 3 في السانكيام ايسي جيتي 3 سيزيام ايسي وليد 2 ناحيتها يوغوسلافيا اي ان 79 حضرنا الجوز اولمبيك دو موسكو 80
8: هو اللي نسمع فيه المسيره نتاعك يمكن تو مسيره تو ما فماش مسيره كيفها وخاصه المشاركات الكبار هذوما تو ما عادش متوفرين راهو
10: خساره بورتون عندنا برشا اتليت عندنا لي زاتليت عندنا موجودين الحمد لله الاطوال ما عندهاش تنحى الفرع لعب قوى الحمد لله وموا في سوسه عندنا اي ويرأسوا سي حموده بالهوين ويريني فيه سي محمد تقيل هو كان اتليت معنا وعندنا برشا اتليت معناتها برشا ابطال والحمد لله معناتها قعد ميت ان سارتان مومون العب القوى في الساحل اما بعد بالكلوب اتليتيك دو سوس رجع اما في النتقل الدولي الفريق القومي
8: ما يكلموكش ما يتصلوش بيك ما استشيروكش ما
10: ليه هاتي كلموني ما عادش خساره هما الابطال نتاعنا ما همش لاقين حظ كدير بشيت لهو بالقدم
9: محمد علي شوري
10: اي محمد علي شوري معنا في الاتوال كان مع وقتها عام 80 شارك في الكروس في العدو الريفي وقتها جينيور ويلا يو لا ميداي دهر
9: غولة
10: بالمارش المارش معناتها عندنا ابطال في
9: ماراتون
10: اما يخساره
8: يعطيك الصحه مدام فتحيه شكرا لك

0: نرجع مجددا مع قدماء النجم الساحلي. تعاقب اجيال النجم الساحلي متكون 1925، لكن اجيال من الستينات للسبعينات للثمانينات، وكل جيل يمثلوا المجموعه، وكل جيل عندهم فيرتي واعطاه للنجم الساحلي مع اختلاف يمكن التتويجات، اختلاف الالقاب، اختلاف الوضعيات، واختلاف هيئات المديره. قال انتماء للنجم الساحلي هو فخر بالاساس. يا سي عبستار، تو قدمنا شويه جيل 70 80، اللي هما ناشطين برشا، واللي هما يتنقلوا ويعملوا في المقابلات، واللي سي فتحي طرابلس بارك الله معناها نشاط كبير برشا،
1: ومع سي معز،
0: سي معز زادة وكين تبعوا فيهم وقاعدين ينشطوا، قلوا على حسابهم الخاص وريتهم ومشيوا ويحضروا ويمشيوا لجمعيات مهما كان الديفيزيون تاعهم، مهما كان اسم
1: الجمهورية.
2: صحيح يدخل في النشاط نتاعنا. ذي اول حاجه نشكركم على الاستضافه اذاعه مونستير. قلت لك النشاط نتاعنا احنا سواء داخلي سواء على النطاق حتى الخارجي زادة، فهمتني، تونس الكل زرناها من شمالها لجنوبها، بريسك 24 ولايه زرناها، وكيف كيف خرجنا المغرب، الجزائر، مشينا مرة لفرنسا. النشاط متاعنا عام معناتها.
0: هو ذي فتحي يظهر لي فما فخر كبير وقت اللي تمشيوا جمعية تقولهم لتوال بيجيكم لفيتيرون تاع لتوال وبدأوا يستنوا فيكم، وخاصة الجمعيات اللي ملعبوش في مستوى كبير، مثلا فما بعض المعتمديات وفما بعض الفرق اللي يستبدوا يستنوا فيكم، وتحسوا بالفرحة عند جمعيات هذوما، رغم أنه النجم يكون مثلا الجهة ذيك راي مش غلبهم أحبين النجم الساحلي ولا مش معناها، لكن صح. تحسهم فرحانين بكم، فرحة متاع ناس اللي روند روماج واللي يعترفوا بتاريخ متاع النجم الساحلي.
2: والله فرحة كبيرة كبيرة كبيرة برشا. آخر مرة مشينا الجابس نقول لك ثلاثة أيام صباح لليل، معناتها العباد فرحانة بينا فوق ما تتصور، معناتها لتوال كبيرة برشا بصراحة، وجمهورها في تونس الكل من الشمال للجنوب، وناس الكل تسمع باسم لتوال تفرح بها فوق، فرحة كبيرة، فرحة فوق فرحة. والحمد لله ديما نحاولوا نور وجوهنا ونفرحوا بالعباد ونمشيوا بلايص تونس الكل نمشيوا لها، معناتها لتوال خاطر في تونس الكل لتوال موجودة.
0: المجموعة نتاعكم شكون فيها؟ سمينا بعض الأسماء هكا نتاع يوم الكل في بالاساس، اما تنجم على الاقل تسمينا بعض الاسماء خرجوا الذاكره ونشطوا الذاكره.
2: صحيح. معنا الدكتور هاشم الوحشي، سي جمال قرنا، سي رياض عماره، سي معز بوزره، سي وليد قداح، عده اسماء الحقيقه برشا اسماء معنا في المجموعه، محمد مكشر، بوراوي عيسى، مجموعتنا اللي لعبوا في التوال وعداوا، ممكن احنا ما عملناش كارير في التوال، اللي لعبوا من الاداني حتى السنيور بي ولا وما كملوش مشوارهم، واغلبيته كل اولاد معناتها سوسه، فهمتي، تكونوا في محمد معروف، تكونوا في استاد لامين، اولاد معناتها التوال من اللي هم صغار.
0: سي معز مرحبا.
3: مرحبا بالقاعه المستير. والله
0: الساعة وقت اللي تلقاو إطار باش تنشط فيه تكور ولا ما تكورش، يظلم انتم ما عندكمش قلق تكور وتلعبوا تمشي وتتلم وتذكر الضحكة الحلوة واسترجاع ذكريات هذيك قبل كل شيء نصور.
3: لا بيان سور، هو هاك الباسيون، الشغف هذاك، الغرام الكبير كي تكون سبورتيف ملي انت صغير وفي جمعية كبيرة، دونك باش تعيش ديما بك الغرام وك الباسيون هذيك، وهذا هو التواصل. من بعد احنا كما قال سي فتحي حتى ما عملناش كارير في الكيب سينيور لعدة أسباب، ثم إصابات، ثم دراسة، ثم عدة، مي يقعد لابارتونونس بتاع نجم رياض الساحلي. وفي الكونتكست هذا احنا الوبجيكتيف بتاعنا راهو مش كان سبورتيف هكاهو، سيختو الاعتراف بالجميل للليجاند بتاع نجم رياض الساحلي، راهو ليتوال معناتها كما تفضلت انت تاريخ كبير، اسامي كبار في تاريخ ليتوال، وفيرتي لينا احنا كهيكل نجم رياضي الساحلي 70 80، ما عندك حتى فكره الفرحه بتاعنا كي راهو ليجاند بتاعنا بتاع ليتوال معانا في المناسبات في لي ديبلاسمون يحضروا كل شيء. دونك هذاك هو الاوبجيكتيف بتاعنا، يفوت وانه باش نمشيو نلعبوا ماتش وكل شيء، فهمت.
0: هو انا حكيت يمكن من بعض الفيتيران يقول لك انا يمكن ولدي ما خلطش عليا نكور، لكن وقت اللي تو يجي ويحضر عليا نكور مع الفيتيرون مع فلان وفلان وسامي، هذيك راهي ما تشريش بالفلوس.
3: بيان سور، فيرتي كبيره، فيرتي كبيره وفرحه كبيره برشا،
0: وبارتونونس
3: بيان سور لابارتونونس. احنا سي ذاكر الحاجه اللي تميزنا باغمي الاف من الملاعبيه نجم رياضي الساحلي اللي مولودين في نجم رياضي الساحلي، اللي ولاد النجم الرياضي الساحلي من البوسان لليكول كذا، دونك الانتماء هذاك ما ينجم الميريت هذا ينحيونا حد. وكيما قلت لك راهو لي زوبجيكتيف بتاعنا اكثر منه مقابله بتاع كره قدم، سيغتو لي ليجاند لي سامي اللي عملوا تاريخ النجم الرياضي الساحلي، سواء كانوا ملاعبيه سواء كانوا مسؤولين، دونك التواصل في الكونتكست هذايا، وهذاك اللي قايمين به، وان شاء الله نكونوا موافقين.
0: هو شوف لو كان فما شهادة تكريم يا سي عبد الستار تتعطى للناس اللي فيتيرون هذوم والناس اللي يتنقلوا راهو يلزم تتعطى للنجم الساحلي وتتعطى للاتحاد المناسيري وتتعطى لخدمة ترجي والسياسات تعرفش علاش لانه طيحوا التونسيون لانه تو الكره نتاعنا كره ولا التونسيون كره كلها انا وقت انا عمري ما ريت مثلا مقابله تاع فيتيرون صارت فيها مشاكل بورتون جمعيات فما ريفاليتي راهو وفما برشا تنافس وقت اللي يجيو لهنا تصور تفرحوا بالترجي وتفرحوا بالفريق وتفرحوا بالمسير وتمشيوا لصفاقس وانا ريت مع سي فتحي الحقيقه حضرت برشا مناسبات اجواء حلوه برشا هذا الكل راهو يتعدى للجيل تو جديد راهو في الاخر راهي كوره وراه رياضه سي فتحي
2: صحيح اخر دوره انت حضرت فيها دوره سي توفيق الخضيري الله يرحمه وينعمه كان دوره ممتازه برشا وجاوا برشا عباد وفرحت برشا عباد وظهرت حب كبير بينا احنا الاتحاد المنستيري ولا الترجي ولا الافريقي ولا السي اس اس حب كبير في الاخر هي ما هي كان كره قدم فهمتني باش نتقابلوا فيها نتعرفوا فيها على بعضنا ممكن ما عرفناش بعضنا قبل وكل شيء باش تواصل باش حتى الجمهور في بعضه راهو اصحاب في الاخر يعني نتواصل مثل مع جماعه نادي الصفاقسي الترجي الرياضي نتواصلوا مع بعضنا فهمتني رانا اصحاب في الاخر اصحاب والكره 90 دقيقه ويوفى كل شيء معناتها منافسه وتوفى كل شيء
0: هذا اللي لازم يوصل هذا اللي لازم يوصل وهذا الدور نتاعنا احنا تو في الحصه هذه القدماء وراهو في الاخر راهم اصحاب وراهم يجوا لبعضهم يجوا لبعضهم عظومه تقريب دار تونس الكل عبسه معظومه
1: دار دار.
0: في الضيافات وفي ال... ها
1: لواش كامل تبر جمهوريه
0: تو التكريم وتبارك الله جميع تفضل سي فتحي
2: بربي كلمه في التواصل في اطار التواصل نحب سي بحكم سي كريم العكروت رئيس الحالي النجم الرياضي الساحلي بنائب نتاعو سي محمد دكتور لديب ديما هما سند لينا خاصه في الفتره الاخيره يساندوا فينا معناتها مسانده كبيره برشا ويحبون دعم للجمعيه نتاعنا ان شاء الله وكلمه الحبايب النجم الساحلي بالمناسبه تمر بها ظروف صعيبه شويه النجم الرياضي الساحلي ماذا بيه الناس الكل ناخذوا التريكو نتاعنا وناخذوا لابونمون نتاعنا اقل حاجه نجم نعملوه للجمعيه نتاعنا ونقفوا ورا الجمعيه نتاعنا ان شاء الله برد صعيبه وتعدى ولتوالد ديما كبيره ان شاء الله بعيلتها بعبادها بقدماها بالجيل الحاضر نتاعها وان شاء الله ديما متواصلين في الخير ان شاء الله يا رب.

0: مواصلي في الجزء الأخير في اللمة الحلوة في ضيافة قدماء النجم رياض الساحلي في الوجوه النيرة اللي شفناها في النجوم متاع النجم الساحلي في مختلف الرياضات ومختلف الاختصاصات. وشكرا جزيلا للناس اللي ساهرين باش يجمعوا الجيل هذا وأجيال برشا أسماء. وكما قلنا راهو ما نجموش من جي معناها آلاف اللاعبين وآلاف المسيرين والمدربين في النجم الساحلي بيجيبوهم الكل، بالتالي فما مجموعة قد تمثل النجم الرياضي الساحلي في مختلف الاختصاصات. وسي عبد الستار باش نختموا بالوجوه النيره اللي معاك، انا نعرف على الاقل فيهم شكون لانه عندي عشره معاه وتنقلات وذكريات ونرجعوا لهم بعد شويه. صح. يلا قدم لنا لخيان وخلي نحكي وناخذ كلمه كلمه من عندهم.
1: قبل كل شيء نحب نرحبوا بسي الحبيب الغيث اللي هو من مؤسسين خليت أحباء نجم رياض الساحلي بتونس العاصمة إلى جانب سيد توفيق بن فتيمة وسي حافظ الغزال وسي بعض أخوين أخرين. عنا لهنا موجود إلى جانبي سي محمد قربوش،
0: سالي بن عمر،
1: سالي بن عمر مقرر منسق، سي عز الدين سي بوراوي وسي جمال الرواتبي اللي هو رئيس يعني الكلوب هذايا.
2: شكرا على الاستضافة. بالحق خلية تكونت عام 89 وكانت معناتها لقينا برشا صعوبات باش كوناها باش جمعنا السواحلية اللي في سوسة والأحواز الحواز الجنوبية والأحواز الشمالية. هلور قدمنا وعملنا رحلات مع النجم الساحلي للجزائر للمغرب فهمني، كون قربنا الجمهور هذاك ديما يقعد عطشان لجمعيته مش كما في الساحل يقعدوا ديما عطشانين. حبينا نعملوا لهم رحلات من تونس لسوسة باش يمشيوا منظمين.
3: محمد قربوج لاعب قديم نجم الساحلي حتى صنف الأوسط، ما كملش خاطر صارت لي دوب فراكتور وقتها تذكر، بعد دخلت في التسيير مع النجم الساحلي مسيرة نتاعي مقرب على 30 سنة في صنف الشبان ثم في الهيئة المديرة مع سي حمادي مستيري. الحقيقة الفكرة متاع تكوين نادي هذايا هو فكرة جابها أخونا عبد الستار لكونه قال علاش ليه من لموش الشمل وعلاش ما نعملوش نادي اللي يلم كل الفروع متاع نجم الساحلي، الناس اللي لعبت واللي سيرت في نجم الساحلي باش نقعد ديما الناس التواصل ما بين الأجيال. ولذا معناها الحقيقة كانت فكرة طيبة وكانت المجموعة متاع النادي كانت تنشط النشاط وانتم تعلموا سي ذاكر اللي كون معناها النادي عمل برشا زيارات للإخوان اللي شاركوا في النجم الساحلي واللي هزوا ألقاب وبطولات واللي تنساو في وقت ما تنساو النادي هذا حياة الناس هذو ما رجع لهم الهيبة متاعهم رجع لهم شخصيتهم كرامتهم. الناس عطات للنجم الساحلي عطات الفريق القومي برشا الحقيقة فكرة طيبة وإن شاء الله ديما النادي هذا ملموم وإن شاء الله النادي هذا ديما من حسن للأحسن.
0: شكرا لك يعطيك الصحة سي محمد. نواصل سالي.
4: أهلا
0: مرحبا
4: وبيك. أهلا
0: لك وحشة سالي.
4: عاشك سي ذاكر فرحك
0: أكيد بتاريخ تنقلات مع النجم الساحلي.
4: أهل.
0: من في مختلف يمكن في افريقيا وخارج وحتى اليابان ذكريات 2007
4: وانت شاهد عيان. مرحبا بكم. الحقيقه وجودي في وسط المجموعه هذه انا مانيش لاعب قديم مانيش
0: مقدم انت عندك تاريخ الكل عندك
4: اي انا كنت نكتب
0: ايوه
4: كنت اعلامي كنت نكتب وعندي غرام لما التاريخ وبالاتوال وبالنجم الساحلي. الحقيقه فكره صعب ستار عيطولي معاهم سعب ستار وسي محمد سعز الدين مجموعة الكل سعب سلام عايتوني باش نكون معاهم. الحق والله حسيت حاجة جديدة في حياتي نشاط جديد انك تنشط مع ناس
0: سالي ما زيمش النشاط يقف معناها حد نهاية المسيرة في الكورة يلزم تكمل راهو حتى ملعبية راهو الفيتيرون ولما تعطي عجبتني برشا في الكلام تاعك يمكن حياة جديدة للملاعب والرياض.
4: هو الانسان معناها الانسان العادي ما دام حي ما دام ديما عنده
0: صحيح.
4: حاجه يعملها حاجه يفكر فيها. المجموعه تكونت في ظرف قياسي تلمنا سي عبد الستار الحقيقه وصاحب الفكره والمبادره وقمنا برشا انشطه زياره لاعبين قدامى لمات كماكه مساهمه برامج تلفزيونيه اعمال اجتماعيه اغلبها ما يتراش ما يتقالش.
0: سالي انت بصفتك توا كاعلامي وصحفي وتكتب معناها وسنوات معناها واحد كان باش يجي يدون مسيره النجم الساحلي قاش تحب له باش يعمل كتاب فيه الناس اللي خدمت في النجم الساحلي ولا عطات للنجم الساحلي لانه في الاخر معناها تقعد الولد الولد انه وقت اللي غدوه يقرا اسم جده ولا اسم بوه في الكتاب نتاع النجم الساحلي راهو هذيك يمكن خير من الفلوس وخير من من من حوايج اخرى يخليهم.
4: حقيقه انا عندي تجربه متواضعه حاولت باش نلم تاريخ النجم هذا الساحلي قعدت 4 سنين لانه علاش 4 سنين
0: ويمكن فما نقائص راه فما حوايج نسيته
4: مؤكد مؤكد علاش 4 سنين لانك تصويره من عام من الثلاثينات تلقى يقول لك الملاعب هذا اسمه فلان ولا يقول لك لا اسمه فلان لازم تدور على 10 الناس يعرفوهم وتعمل ريكوبمون باش توصل للملاعب اسم اللاعب وفلان الفلاني. انا عمل توثيقي مضني جدا ويطلب برشا برشا وقت وان شاء الله ثم عمل اخر قاعدين
0: نحضر انا سامع فيلم ان شاء الله قريب على النجم الساحلي
4: ان شاء الله ثم بدينا وما تعرف ظروف الجمعيه الخانيه ما تساعدش يمكن ماشي باهيه جايه تساعدنا نكملوه ونعرضوه ويعجب الناس ويكون يكون زاد وثيقه مرجعيه تقعد في تاريخ الجمعيه.
0: فرحان برشا اللي قابلتك سعلي ربي يشدك بصحه البدن.
4: تعرف انت اللي معناها كنت انا مجموعه كنا نتنقل مع بعضنا صحيح. في التنقلات نتاع الاتوار نتاع المنتخب وانت وخونا بشير بالطيب
0: ربي يذكر بالخير
4: ربي يذكر بالخير كنا ديما نتنقلوا مع بعضنا عندنا ذكريات جميله جدا وهذاك علاش انا فرحان في
0: الحمد لله يعطيك الصحه سعلي ربي يفضلك. يلا مواصلين سي عبد الستار قد منا
1: مع سي عز الدين ابو ابراهيم.
5: مرحبا بكم مرحبا بالموجودين الكل مرحبا بقدماء الرياضيين. بديت مسيرتي الرياضيه كلاعب شبان النجم الساحلي ثم استياء ثم خروجي لهولندا ولعبت زاد غادي ثم مسير في مركز تكوين الشبان النجم الساحلي وهنا تو موجودين مع الاخوين باقي ما مازلنا معناها مليون ليتوال نقولوا ما
0: شو تمثلك لما هذه شو ما هكا
5: وليش مثلت مثل العائله عائلتي عائلتي سوستي يقولوا احنا فهمت عائلتي وحومتي معناها ما احنا معنا حتى فرق بين النجم الساحلي الوطن السوسي استياء ملعب السوسي كنا عائله واحده وبجميع الفروع ولهذا معناها لما كيما هكا وتخلينا نشوفوا بعضنا معناها نقولوا بالاحياء فهمت
0: الحمد لله
5: الحمد لله الحمد لله يا ربي معناها وسي لو مومون باش معناها الفكره هذه طيبه باش ياسر تاع نادي القدماء انا مش حتى مربوطه معناها بالنجم الساحلي اوكي أيه. احنا الاتوال لكن معناها نقول احنا تتفرع في الساحل الكل وديجا نعملوا ديبلاسمونات لتونس بارتو معناها في كل مكان تلقانا غادي مشكور سي القدماء الرياضيين 70 80 اللي ديما يشاركونا ديما معناها نكونوا موجودين معهم.
1: صحيح هي جمعيه ما غير سيبورتير هي جمعيه وراس مال الجمعيه هما اللي سيبورتير
0: وتوا ظهروا سيبورتيرات انه راس مال الجمعيه
1: هما راس مال الجمعيه
0: الشيء اللي قاعدين يعملوا فيه وفي اللمه اللي قاعدين يعملوا فيها وفي الدعم اللي قاعدين يقدموا فيه رغم الوضعيه الاقتصاديه لكن في الاخر ديما الجمهور عنده قيمته.
1: لهنا صحيح هو سيبوراوي عمره ما لبس بدري نتاع كوره ولا عمره ما عرف سبور فهمني مي سيبورتير
0: لكن رياضي بالتشجيع
1: سيبورتير صحيح وعايش بس يعني عايش في هولندا وكجي
0: اي هاو باش يجاوبك ايوه
6: لبس قوم باش لبس جديد
1: تفضل سيبوراوي
0: تفضل سيبوراوي اي
6: والله ايش باش نقول لك احنا ما تفهمني الفكره هذه كملها سي عبد الستار بوعي فهمني فما برشا ناس شككوا اللي هي ما تتلمش وما توصلش معناتها باش تلم الكل الحمد لله توا اكثر من عام ونص ملمومين مع بعضنا فهمني وفما برشا ناس يعرضوك في الشارع يشكروك على اللمه ويقولوا لكم والله معناتها واصلوا في الخدمه هذه تخدموا فيها معناتها كما قال فهمت ما عندنا حتى غايه احنا هي اللمه باش نلموا ونعاودوا نحيوا البريق للجمعيه نتاعنا والقدماء نتاعنا مش معناتها باش ما يتنساوش فهمني ومن المنبر هذا يعني ماذا بيه زاد نعمل نداء للأحباء النجم الرياضي الساحلي على الأقل كما قال غونا فتحي بكري على الأقل معناتها فهمتني يشري حتى تريكو ولا أبونمو باش نعاودو وفما حاجة هكا حتى لو كان معناتها في الجمعية بالنسبة فما برشا ناس تشوف اللي معناتها في التونيات غالين شوي وإحنا ما يغلى شيء على النجم فهمني يعني نحكي لك شنو العباد اللي قاعدة تحكي فهمتني باش نعاونوا جمعيتنا يلزمنا على الاقل فهمتني الجمهور فهمتني كل واحد على الاقل يشري يقص ابونمو ويشري تريكو باش نعاونوا جمعيتنا.
0: حبيت اكيد في ختام العشويه هذه الحلوه نشكر الناس الكل نشكر الخيال اللي ضيفونا اكيد شكر موصول سي عبد الستار بوهايه، شكر سي عبد السلام عظومه، سي جمال الرويت بزاده، لخيان الكل اللي جاوا اليوم، شكرا لهم يعطيهم الصحه على حسن الضيافه والكرم. واكيد لهنا حتى الانتماء توا، رغم معناها هو اي واحد في الاعلام راه عنده انتماء، لانه جمعيتي جمعيه اخرى، لكن ننتمي بالمصاهره للنجم الرياضي الساحلي. لكن وقت اي وقت الرا لما هذه ويحس انه جمعيه عندها ماضي كبير كبير برشا، عندها حاضر ان شاء الله مستقبل خير للنجم الرياضي الساحلي. واكيد ان شاء الله نشوفكم في صحه ونشوفكم في سعاده دائمه، واكيد نتمنوا كل الخير للنجم الساحلي. شكرا لزملائي حمدي النقبي اللي كان في التسجيل، محمد القريشي، نتقابلوا ان شاء الله مواعيد قادمه، دمتم ان شاء الله في صحه وعافيه، الى اللقاء.

لك أنا وإحنا في عز الهنام. يا ما قلت لك أنا

انا واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما

0: تمام الخامسة على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أفاد المرصد التونسي للمياه بأن عدد التبليغات المتعلقة بمشاكل التزويد بالماء سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال شهر جويليا المنقضي بحصيلة قياسية بلغت 608 تبليغات وهي الأعلى منذ بداية السنة حسب المرصد. وحسب المصدر ذاته تصدرت ولاية نابل قائمة الولايات من حيث عدد التبليغات ب 65 تبليغا، تلتها ولاية المنستير ب 62 تبليغا، ثم المهدية ب 51 تبليغا. ضمن البرنامج الوقائي للحد من مخاطر تجمع مياه الأمطار والفيضانات وتعزيز الجاهزية خلال فترات التقلبات الجوية وفي إطار النظافة والعناية بالبيئة، انطلقت المندوبية أو الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالمنستير في تنفيذ تدخلاتها الوقائية بمختلف مناطق الجهة بهدف تعزيز جاهزية شبكة الطرقات ومنشآت تصريف المياه الأمطار. شملت التدخلات إلى حد الآن بلدية طبلبة والمكنين والساحلين ومنزل فارسي وشرحيل وعميرة الفحول وسيدي بنور. شارك أكثر من 300 شاب وشابة في حملة مواطنية تطوعية لتنظيم وتنظيف غابة الدويرة وشاطئ العالية بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية. وقالت الناشطة البيئية الدكتورة أسماء حمزة أن الحملة التي تندرج ضمن برنامج المهدية نظيفة بمشاركة عدد كبير من الجمعيات، قالت أن الحملة كشفت عن وجود نفايات كبيرة ودرجة إهمال عالية للغابة، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة إحداث جهاز رقابي دوري لمعاينة المخالفات وتركيز الحاويات وسط الغابة وبالمسالك الرئيسية المؤدية لها. تطلق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن غدا الاثنين وبشكل متزامن في مختلف جهات الجمهورية تطلق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة، وذلك لفائدة النساء والفتيات بكل الجهات. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه لا محادثات جارية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وأن طهران لن تبدأ أي محادثات ما دامت واشنطن تنتهك الاتفاق المؤقت المبرم في جوان المنقضي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تجرى تبادل رسائل عبر وسطاء. وفي هذا الإطار شدد رئيس الكيان الصهيوني نتنياهو على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي. نعود نلقاكم في تمام السادسة في نشرة إخبارية مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير،
2: جونا صيفي على كيفكم.

0: هوايات صيفية مع لهليل الفتيو.
1: مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما توصلكم مختلف موجات إذاعة المنستير. موعد جديد كل عشوية أحد من توا حتى للسبعة مع برنامج هوايات صيفية. كل عادة نعيشوا الغرام، الهوايات، المغامرة، الاكتشاف، ونتعرفوا على عالم مزيان نهربوا من خلاله ومن ضغوط الحياة. باش نمشيو نكتشفوا برشا حاجات مزيانة في حصتنا لليوم. خلال ساعتنا الأولى باش نحكيوا على هواية تجمع بين الرياضة، التركيز، الدقة واللمة الحلوة مع الأصحاب. هواية تلقاها في الأحياء، الحدائق وفي النوادي الرياضية، يتلموا عليها الصغار والكبار. هي ما هيش مجرد لعبة فقط، بالنسبة للمغرومين بها هي نمط حياة يقوم على التواصل، اللقاء بين الناس، تعلمك الصبر والتحكم في الأعصاب واحترام المنافس. هذه شوية مؤشرات ومعطيات عن الكرة الحديدية، وباش نزيد ونكتشف خصائص الهواية هذه أو الرياضة هذه مع أعضاء نادي الكرة الحديدية بالمونستير. في ساعتنا الثانية باش نهزوكم خلالها لسفرة ديستيناسيون جديدة، الوحدة من أحلى الوجهات الشاطئية في تونس. كالعادة أحمد السوقي نحاول من خلال الخصائص والمعلومات اللي باش يقدمها يشرهنا باش نمشيو خلال هذه العطلة الصيفية الوحدة من المناطق المزيانة في بلادنا، خاصة بالنسبة للناس المغرومين بالاستكشاف والاستغوار والتخييم. أفضل ديستيناسيون تلقاها كان معانا. كالعادة في ساعتنا الثانية موعد جديد مع البطل الوطني كريم سيالة باش يحكينا على غرامه بالصيد بالقصبة والسنارة، ويقدم لنا بعض النصائح والمعلومات بالنسبة للناس المغرومة بالمصيد. أكثر حاجات باش تكتشفوها معنا لليوم هي الطريقة المثلى باش تصطاد الوراطة والقاروس والمنكوس، وبرشا حاجات باش تكتشفوها مع كريم سيالة إن شاء الله بعد شوية في ساعتنا الثانية من برنامج هوايات صيفية. لكن البداية تكون مع الإيقاعات، نسمع التونسي نبيها كراولي، هذه إذاعة منستير. مرحبا بكم، نسكرها

0: هذه نبيع كراوي لمستمعينا الكرام، نبدأ معها موعدنا الأسبوعي خلال هذا الموعد الصيفي من برنامج هوايات صيفية. تحية كبيرة برشا محمد سيدية في الإخراج التقني. مش نحكيه كالعادة كما تعودتوا خلال ساعات الأولى، كل مرة نحكيه على رياضة بحرية. المرة هذه نوعنا هي مش نحكيه على رياضة هواية صالحة لكل الفصول الأربعة، ما دار السنة أنت تنجم تلعب، وغرامها كبير كبير برشا ويغيروا عليها محبيها. كما قلنا اليوم مش نحكيه على الكرة الحديدية، وسعداء جدا باستقبال ممثلي عن نادي الكرة الحديدية بالمنستير. قلوا مرحبا، أهلا وسهلا صديقنا وزميلنا وأخونا دكتور مازن طبقة رئيس النادي. أهلا وسهلا، مرحبا
1: خويا الهدي، مرحبا بك، مرحبا بالسادة المستمعين. تعرف فرحان برشا ديما، وديما نبدا فرحان كي يكون معك.
0: ربي يخليك، ربي يفضلك. وباش نكتشفوا جانب آخر من شخصيتك، معناتها غرامك بالرياضة دي والهواية،
1: جانب غامض. هاي
0: سي كمال النوار من المال، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: شكرا على الاستضافة، فهمشي واني فخور جدا بوجوده في هذا الاستعراض، فهمتي، وان شاء الله نعديوه.
0: لا الاستعراض باش نشوفوه، خاصه الدوره اللي تحضروا فيها دوره دوليه كبيره برشا، وان شاء الله بالتوفيق والنجاح. الناس المغرومه بالطبيعه ما يلزمهمش يغيبوا على هذا الموعد. تبارك الله عندنا زوز ابطال. امنا ابو زيتونه، اهلا وسهلا، مرحبا، لاعبه وناشطه. صباح امورك باهيه يا امنا؟ بكالوريا عام الجاي
3: ان شاء الله،
0: محضر للباك
3: ان شاء الله، بديت
0: ومحضر للتورنوا
3: اكيد،
0: وباش تحكي لنا كيفاش بدا الغرام. اما قبل هذا كل، سعيد جدا باستقبال استاذه فلسفه ولاعبه والحقيقه عندها معزه ومحبه كبيره برشا للفضاء والرياض. استاذه ليلى الضابي، اهلا وسهلا، مرحبا.
4: مرحبا بس عسلامه، تشرفت اني موجوده معكم هنا وشكرا على الاستضافه.
0: الله يخليكم، نورتونا. نبدا باول فقراتنا، اصل الحكايه.
5: أصل الحكاية.
0: نبدأ بالسيدات، نبدأ معاك مدام ليلى،
4: تفضل.
0: أصل الحكاية وغرامك بالكرة الحديدية.
4: والله ما كنتش مبرمجة، هي عندي حبيبتي معناها صاحبتي استدعتني مرة، قالت لي شرايك تجي معنا نشوف تشوف بارتي في البيتونك في مستير لهنا في الرملة. مشيت، ما كنتش ملعكسين. المشكلة أني قعدت معها في البداية، معناتها جيت أن بي بيردو، خاطر ما عرفش التكنيك نتاعها إيتو. بعد بتيها بتي معناتها هي كلك شوز هكا، معناتها شيء خفي جبدني، فهمتها. حتى وصلت هي بطلت تلمون لافي ماغ معناها، وانا جيتي ام بيان.
0: هي بطلت وانت قعدت؟
4: لا هي بطلت وراتني الضرب وخرجت وانا قعدت.
0: يرجع يا مدام، شو اسمها صاحبتك؟
4: مدام امال.
0: يرجع يا مدام امال، هربت بيك ليل. قداش عندها الحكايه هذه؟
4: عندها تقريبا 8 سنين.
0: تبارك الله، معناتها معناتها انت ما تغرمتش بها وانت صغيره، معناتها انت بالصدفه
4: صحيت
0: مشيت بحثه صاحبتك، تلقى عالم مزيان وتلقى فضاء مزيان، خليك انك تواظب وتكون متواجدة. غادي
4: يمكن فما نقطة التقاء ما بينها وبين المادة اللي ندرس فيها، فما جانب التأمل كي تيري فو بيان سيبليه، كيما إنسان يتأمل في الفلسفة
0: وتناقش وتحلل. عملتوا ما تحلل بالمليمتر وبالسنتي. سي كمال، غرامك قبل كل شيء، قبل ما تتقلد مسؤولية صلب النادي ولا الجمعية، كيفاش تغرمت ومشيت الكرة الحديدية؟
2: أني كمال نوار معامل في المواطنة في فرنسا، فهمتي،
0: اي عامل بالخارج في فرنسا. تغرمت عند الفرنسيس مال
2: مثلا،
0: مش نقولوا في فرنسا تعتبر من الرياضات الشعبيه
2: تلقى برشا رياحه، فهمتي، فيها ومتعه بعد جمعه خدمه ولا تلقى نشاط اخر، تلقى روحك تتمنى وتلعب في حاجة مزيانة برشا، فهمتي،
0: صحيح،
2: وتفدلك وفهمتي. وغادي كاية عنا أجواء كبيرة ياسر فيما يخص البيبات وفيما يخص اللعب كل
0: هي هي هي الحقيقة كما قلت
2: يعدي فهمتي. أنا بخميدي تريز أغريابل avec ses amis et même avec la famille avec mes enfants et etc. فهمتي، je en fait c'est un agréable moment. Le week-end, فهمتي, sans avoir joué au boule, c'est un agréable moment.
0: عاد تعدي كان لحظات ممتعة وسعيدة، صحبة الناس، العائلة، الأصحاب، وهي راهي الحقيقة نشاط وهواية ينجم يلم أفراد العائلة الكل.
2: وقت اللي نرجع للوطن، فهمتي، كان عمي الله يرحمه شادي البرداني معروف برشا بالبول، فهمتي، وبعض الأصدقاء، فهمتي، ونلعبوا من السبعينات، فهمتي، من السبعينات، والغرام هكاك تطور. وقت اللي أخذت فهمتي ما غدقت
0: خلصت
2: طاقة ما نعمل هوليكي ما يلفو كي جو موكوب فهمتي لكالكي شوز ما البول سيتي شو باش نقول لك مون اوكسيجين ناسيون فهمتي فهمتي سيتادي جو موكسيجين فهمتي اوتور دو تو سا فهمتي افيك دو جون اسي ريسبونسابل دو تان دو تان دو جون زاغريابل يونا دوتر موان مي سي با غاف سي لا في
0: معناتها انت بعد ما خرجتي تريت اخترت انك تعبي وقتك وتشرجي وقتك وما لقيت حتى فضاء ممكن ينجم يعطي عليك برشا شحنه وبرشا طاقه وبرشا فرحه كان انك تتقلد مسؤوليه داخل نادي الكره الحديديه ومن خلالك تعرفت على برشا ناس تعرفت عملت برشا صداقات عملت برشا معارف وحباب وهذه هي معناتها الحاجه اللي تربط الهوايه هذه ان ماهيش رياضه معناتها تنافسيه فقط هو ملتقى بين الناس يعلمك برشا خصائص وتم بعد مدام ليلى خاصه قالت تامل تعلمك زاد الصبر والتحكم في الاعصاب واحترام المنافس وبرشا حاجات مزيانة. أما خلينا نمشيو للنوارة متاع اللمة متاعنا الحقيقة معاملين عليها برشا أمنا بوزيتون أهلا وسهلا مرة أخرى. أنت عاد معاملة أنت شمشي للاحتراف ولا؟
3: أكيد
0: أكيد. كيفاش جاء غرامك ومحبتك للرياضة هذه الصعقة بكل شيء؟
3: الحقيقة بدأت من عبد جابني أنا وخويا وانا مشينا كاش نجربه نلقى روحي بشوي بشوي. الحقيقة المرة الأولى حسيتها حاجة غريبة وبعدك بعدك بشوية بشوية وليت نمشي من غير ما نشعر أنا نهز بيساتي العشية ونمشي نترين شوية بشوية دخلت للسبيسياليتي معناها حتى في القراية نقرأ سبيسياليتي كرة حديدية
0: تدرس معناها الكرة الحديدية
3: قوانين كل شيء معناها تلقاها تاريخها كل شيء بالديتاي
0: واضح
3: وتو إن شاء الله عامل جايبك
0: معاملين عليك باش تاخذ لنا مونسيون مزيانه وتبارك الله والنادي الكره الحديديه بالمنسير ينزم يصحح لي سيد الرئيس دكتور مازي معناتها حتى على مستوى النتائج الدراسيه معناتها يحقوا المنخرطين واللاعبين نتائج ممتازه للغايه.
1: واخويا الهذيلي بعد اذنك بنسير بما انه نحكيو على النادي مش على الغرام ما نجموش نحكيو على النادي الكره الحديديه بالمنسير بدون ان نترحم على روح المرحوم السيد زهير شاوش
0: الله يرحمه
1: اللي غادرنا عنده بضع ايام لانه السيد زهير شاوش من المؤسسين نتاع نادي الكره الحديديه بالمنسير المرحوم وعنده فضل كبير على النادي وعلى الملعب اللي احنا نحكي عليه بكري شوية وعلى تأسيس الكرة الحديدية في مدينة المنستير وفي ولاية المنستير وبالتالي يلزمنا نذكره بخير ونترحم على روحه. كما قلت انت نادي الكرة الحديدية بالمنستير إضافة إلى أنه معناها الهدف متاعه النتائج الرياضية كما أي نادي ولكن احنا مشروعنا تربوي أكثر من أنه رياضي لأنه الرياضة تدخل حتى في مجال التربية. الهدف متاعنا هو تكوين مواطن فاعل غدوة إن شاء الله حتى آمنة وبحذاك تظهر لك عقله لكن كتاب الدافع لحقها داخل النادي معناها تلقى صوتها لأنه هذاك هدف متاعنا. النتائج الرياضية أوكي موجودة لأنه عنا لاعبين ولاعبات في المنتخبات الوطنية ولكن أيضا زادة فخورين أنه أولادنا وبناتنا متميزين في كل مراحل الدراسية سواء في الكوليج ولا في الليسي ولا حتى في الجامعة معناها قاعدين نحقق احنا نحقق نعتبره كنادي لانه عائله في الاخر انه قاعدين نحققوا في نتائج دراسيه ممتازه. مسلك الرياضه يتقرى في شعبه الرياضه في الليسي مستير في الليسي بورقيبه في مستير واحنا عندنا العديد من التلامذه واللاعبين تحصلوا على البكالوريا رياضه دوك هذا يقعد اعتقد هذا الدور الاساسي واحنا فكرتنا انه يقعد النادي كفضاء يحتضن الصغيرات من بكري انت في الاوف قلت من غير التليفونات يبقى احنا اولادنا وبناتنا من اللي يدخل النادي ممكن 15 للملعب حتى يكشي يروح 8 9 10 نتاع الليل ما يستعملش التليفون اللي تعتبر معجزه في بعض العائلات صحيح. انه صغير يقعد دقيقتين من غير تليفون احنا اولادنا يقعدوا هذا نوع من الـ من الـ من الكونفور اللي قاعد يحقق فيه النادي اضافه للغرام وكما تو كانت تحكي مدام ليلى وسي كمال وبنتنا آمنة أنه غرام معناها ولدت سيد فما حاجة ماجيك تخليك تدخل البيتونك ينفوى تجرب. أنا دخلت البيتونك عمري 16 عام بعد قصيت 20 عام بعد عودت رجعت كيك شو استعيط لي هيك تنادي لي ورجعت دوك البيتونك غرام كعليش احنا حتى برشا أولياء كيف يجيبوا لداتهم مثلا يخموا في المسلك الرياضة وهذا من حقهم بيانسور جمعتين كما قلت لك بكري وبعدها في الأخر هو شري بولات وبعد يبدأ يلعب ينفوان بعد يقول لك الليسانس وينحب نشارك دوك تولي اكتيف حتى داخل النادي دوك لعبه تنجم في نفس الفريق احنا ما تعتبرش رياضه فرديه ولا نجم نلعبوا واحد وتعتبر رياضه ما تنجمش تعتبر رياضه جماعيه بالرغم نلعبوا في ايكيب 2 و 3 ولكن احنا في نفس الكيب مثلا دو تروي نجم يلعب راجل ومراه معناها من جنسين ومن اعمار مختلفه من ممكن 70 عام و15 عام و30 عام. هذه من خصوصيه نتاع الكره الحديديه ما تلقاش في اي رياضه اخرى. كيما نجم يلعب البو مع بنته ونجم يلعب البو ضد بنته وصارت دوك لعبه فيها كوتي سوسيال برشا وبلس تعاون في تطوير حتى مهارات اضافه للكره الحديديه مهارات نتاع الحديث التواصل كتم الغضب برشا برشا حاجات هذا موجود في الكره الحديديه مش نحكيوا فيها من باب غرام ولكن من باب نوع ممكن انه الناس تفهم لانه النادي موجود في وسط المدينه وهم هابطين باش يتفردوا شويه في ساحه الفنون ولا يمشي البحر القراعيه ولا المرشي كي يتعدى غادي ميساش يدخل عمل طلة لأنه نسباس ياسر أغريابل كما قاسي كمال لكن جيبوا صغاركم مع الرياضة الأخرى لو نشجعوا الرياضة الكل رياضة الكرة الحديدية تنجم تنجمش تلعب باسكيت وممتوع تلعب فوت قالوا الكل تنجم تلعب بيتونك وتنجم تلعب حتى أرمرسيو كاراتية معنا فهمت دوك جيبوا صغاركم لأنه فيها شوية معنا حاجة أتراكتيف على الأخر
0: صحيح وخاصة النقطة اللي قالتها مدام ليرا مهمة جدا أنه فما سحر المكان ونحكيه على الرملة المستير بجانبها التاريخي وذكرياتنا احنا الفضاء ذاك مع لما تكون عائلية مع الأصدقاء الكبار والصغار والشرائح العمرية كل موجودة غادي ما تزيد تعطيك الرونق مزيان وتخلي أنه الكادر والإطار ذاك يخلي الناس تكون موجودة وحاضرة وانه تنجم حتى تتفوق وتتعلم باكثر سهوله.
1: احنا حتى العائلات راهو كيف يجيو يلقاو اريحيه لانه نعرف شنو اللي يقلق العائله مثلا الرجل وزوجته اصغر وليداته ممكن التصرفات اللي ما تليقش او كلام ما يليقش هذا في فضاء النادي داخل فضاء النادي كره حديد مسير وهذا ممكن ميزه لانه ما عندناش التصرفات الخارجه على الاطار اللي تخلي تحرج رجل امام زوجته ولا امام صغيراته دوك فضاء عائلي بامتياز.
0: واضح. كيفاش نجم نقول ولا اكثر حاجه عجبتك يا امنه في الهوايه هذه؟ هي قبل كل شيء بدت هواء أكثر حاجة جبدتك؟
3: أول حاجة الليطار الحقيقة الليطار معناها مسكر معناها يلهين به قايمين عليها عبد معناها سينمازل يوسي كمال مثلا قايمين عليه معناها ويحارب ويلوجوا ديما الأفضل
1: أنا مش نعطيك منحة قدامك
0: أيوه
3: لا مش نشك مش معناها نمدح هذه الحقيقة معناها وبعد كي معناها كما قلت لك بكري كي دخلت لقيتها معناها فيها فايده حتى لي اني في حياتي معناها تلقات تعمل علاقات مش كان في مستير تلقى خارج حتى البلاد في تونس كامله تلقى ايه فيها سفرات فيها تمشي وتجي كاو
1: نشاركوا في برشا على بطولات في مستوى إقليمي على مستوى رابطة الوسط والساحل وإلا على مستوى وطني فرصة كما قالت أمنة للصغيرات أنه لهم هما باش يربطوا علاقات أكثر مع الأولاد أو من عمرهم هو معنا
0: الحقيقة نادي هو عنده إشعاع وطني وإقليمي راه كبير وكبير برشا نرجع لك مدام ليل أكثر حاجة عجبتك قبل الكادر وكل شيء في الريف في ممارسة الهواية نجم مثلا تقول كان ما نمشيش نهار تقول فما حاجة ناقصتني
4: قديش من مرة وعدت روحي أني ما يزمنيش نمشي نلقى روحي بالساك مش نمشي باه نقضي من مرشي ماشي للترام دونك جو في با مي كورس
0: أستاذ نبعد في سلماز رياقتش معناتها تحس بروحك حتى كنهار ما تمشيش فما حاجة ناقصة في حياتك
4: والحاجة الباهية أنا ديما نحكي في روحي من منظوري الخاص حتى لجوغ Ou, je vais m'arrêter pour jouer. Lorsque je m'installe dans un petit coin, c'est tout un monde. Tu inspires, tu respires, tu constates. C'est déjà, tu crées une vie en parallèle. Ou tu es dans un petit coin. Tu as quoi voir. Pas mal la beauté du coin, l'espace, la communication raqie. العلاقات والأغلبية معناتها إطارات اللي موجودين بطبيعة الحال الهيئة الإدارية على رأسها السيد رئيس المازر ومعاسي كمان معناها زاد الناس يسر معتين مجهودهم وطاقتهم مجهود مادي ومعنوي معناها هم يخليوا حتى شيء وديمة ونظافة وشنوها معناها إخراج جديد أو سين آخر الإدارة باش يحبوا معناها يعطيوا وجه نظيف فهمت هذاك علاش باغمي لي غيزون معناتها لي بارون وقت اللي يجيو ديما يلقاو رواحهم يلزمهم يلتحقوا بأولادهم هذا لا غنى عنه
0: وانت
4: اليوم بالاولاد ويلتحقوهم
0: وانت اليوم كاستاذه معناتها تلامذتك ممكن تسمع فيك والا تلامذة الشريحه العمريه الصغار تنصحهم معناتها انه مهما تكون الهوايه نتاعو انه يكمل فيها ان كانت كره حديديه موسيقى فن سباحه اي حاجه راهو هوايه راهي لازم تكون ضروريه من اجل تحقيق التوازن النفسي نحكي عليها وبشينا نتفلسف
4: التوازن سيغتو خطأ إنسان ديما يحتاج للتوازن خاصة كي يبدأ يخدم في ظروف فيها ضغط كبير برشا اللي سيسباس هذاك متاع أي معناها أي كيفاش نقول لنا معناها أكتيفيتي سبورتيف هي اللي مش تخلق فيه كل جانب اللي هو معناتها موجود في الخدمة متاعه دونك إنه يحاول نوع يخلق نوع من التوازن بالدخول في مجال نشاط معناتها رياضي معين واللي النشاط يجب مش يكون أنه بكرة حديدية عليه أنا جو بخفير معناها لابيتان خطر لابيتان سي توا كي جير تو إلا توا أون بيرسون ماكش تتبع فريق أنت عندك بصمتك باش عيطولك أنت باش تيري وبتشوف روحك وفما علاقة ما بينك وبين ذاتك تحقق فيها رضا على النفس اسك وصلت دو تيغي ولا دو سيبلي ولا لا هكا كان انت مويان يلزمك تحاول تتأثر معناها عن طريق واحد مؤهل انترونور ولا نمبورت خاطر تبا بيان فيزي معناها لابول دونك انت بدك تدخل في نقاش مع روحك علاش جاغي با تيغي مشكلة أبغى إنك داخل تو في اللعبة تو مكش راضي على روحك
0: لا فماش واحد مش راضي على روحه ديما تقول نجم نعمل ما خير
1: ساعات نبدا نلعب مع مدام ليلى في يوم بارتي ولا حاجة بعد نفيق مدام ليلى هربت منا ولا تلقى تغزر للسور تخمم باش تغزر لك شجرة احنا عندنا شجرة يونيك غادي في كلب طوب شجرة صفر هذيك اللي هي انها واحدة من جملة مئات بعض المئات موجودة لشال العالم كل واحدة موجودة في كلب دوك مدام ليلى كل الفضاء يعطي لكل شخص عنده نوعا ما من الفردانية وعنده حاجة تميزه لغيره ويلقى وأنه يمارس التميز متاعه ذاك في الفضاء هذا
0: باهي ولا ساعات تجيها القريحة متاع قصيدة شعرية
4: مش حتى الشعر أنا ما
2: تعرفت حاجة من يلزمنا نحكيو عليها هي لدوكاسيون دو جون
0: هذا باش نحكيو عليه من بعد انتوما دوركم في الجمعية كيفاش تنجموا تشجعوا أكثر ما يمكن من الشباب الصغار على ممارسة هذا النشاط من خلال الهواية راه ما بشكون الهواية احنا نحكيو على الهواية بشكل عام وتحديدا الكرة الحديدية انتوما دوركم كجمعية كيفاش تنجموا تحفزوا الصغار وتشجعوهم العمل الميداني اللي قمتوا به في المدارس الإعدادية والمدارس الابتدائية والمعاهد انكم تحاولوا تستقطبوا اكثر ما يمكن من الصغار خاطر هما تراو فيهم اللي هما باش يكونوا رجال الغد هما اللي باش يشدوا البلاد هما اللي باش يتحملوا المسؤوليات هما اللي باش يحاولوا يخدموا ويطوروا وراو الهواية والرياضة يتمشاو مع بعضهم من اجل تأسيس ذلك الموازن نجم نقول التكوين المتوازن النفسي ما بين العملي والتكوين النفسي هذاك مهم جدا للصغيرات اما عطينا القصيدة الشعرية
4: وي ماشي قصيده ما انا معناتها كتبت
0: خواتر.
4: الفضاء كما اراه تلج البوابه فتحف بك نسمات تحملك داخل بعد زماني ومكاني اخر تمشي وكانك ترتقي مع كل خطوه تلاحق نورا سرمدا يكتنف الفضاء ويداعبه في حنين بلحظه في سور شامخ يقص بطولات خالده وفحول مرت من هنا يتقدم تتقدم بثبات تبحث عن ركن يحتويك إذ كل شبر في هذا الفضاء الرحب يغريك يناديك أخيرا تبني مكانا يستوعب ما بداخلك من رغبة في السكون يتقاطع طريقك مع هذا النبراس الذي يتوسط الفضاء شجرة ضخمة تقص حكاية الصمار تتلهف في مناجاتها لكنها موغلة في الخشوع المدجج بصمت لا يفقه لغتها إلا من عايش وضعية الحلول في جمالها تستشعر جذور حدود الرهبة تخشى الضياع في مناجاتها فتهمس لك لا تخف إني معك أما أنا مفتونة بهذا المكان حد النخاع فحين أمه فلا ألتحق ببقية الأجساد أقصد اللاعبين وإنما أعكف على نحت كيان يبعث من جديد يتنفس أعمق يفكر بجودة عالية ويرتقي رغم كل الضوضاء إلى فضاء روحي لكأنني وجدت ذاتي
0: أي أحسن حاجة نجم نختم إنك تلقى روحك وتلقى غرامك هذوما بعض الخواطر والكلمات اللي قالتهم الأستاذة ليلى الضاوي على مكان الحقيقة عنده تاريخ ورمزية كبيرة برشا في مدينة المنستير وحتى في تونس الكل هو فضاء الرملة معناتها بعد شوية باش نرجعوا على دور الجمعية الجديد وخاصة التكوين وباش نرجعوا مع آمنة على طموحاتها في الرياضة هذه باش تكمل تمشي الاحتراف شنو تطمح أنها تمشي تعمل إنه بعد القراية تنجم تكون مدربة مكونة للصغار جدد تحاول تعلمني يعني تكون نجيب حداك نتعلم عندك انت يا باش نبدا واضحين اما قبل خلينا نرجع لجو الايقاعات والاغاني اكثر فنان يحبه رئيس الجمعيه هو رغب علامه اسمه رغب هيك ولا ليش كيفاش متفكر سي محمد سيدي بشي ودنا برغب علامه خليكم معنا هذه ذات مونسي
2: شكرا جزيلا

0: أجمل ما قلبي اختار هي كرة حديدية بالنسبة لضيوفنا لليوم، أكثر حاجة حبوها وعشقوها وأنه نجموا من خلالها يعبروا على ذواتهم. كما سي كمال نوار نجدد له التحية. سي كمال، أنت عندك عقلية الفريق، تقول دوري اليوم ما حاشتيش بنتائج، ما حاشتيش بتتويجات، حاشي شباب صغير يكون واعي، يكون يعرف قيمة القيم الإنسانية، الاحترام، أنه يعاون الكبير ويحترم الصغير، أنه يكون نظيف، يعرف قيمة الحاجة ذيك. بالنسبة لي أذكى هو المهم، اني نستثمر في الشباب، نستثمر في غدوه انه يكون عندي جيل غدوه نجم نعمل عليه البلاد.
1: يتبعد على ما كله فساد، فهمتي؟ العالم المدني هذه فهمتي، ما نحبوش يتكيف، ما نحبوش يكذب، نحبوا يقدر، نحبوا مستوي كوا، فهمتي؟ زي كلكان كادو كاركتر مي نظيف، عقليته نظيفه، فهمتي؟ وهذا الكل كي باش في حياته، المستقبل نتاع حياته يكون
0: إنسان فاعل،
1: ولا إنسان بحبوح، باش نقول
0: بحبوح بحبوح معناتها نفسرها لك سي كمان، معناتها إنسان فاعل في المجتمع، إنسان يكون قيادي، يكون عنده المسؤولية والالتزام في المهنة نتاعو، إنه يوصل يعاون معناتها من خلال أي منصب ينجم يتولاه،
1: سا بيرسوناليتي
0: يبني يجور الأخر في مستقبل غدوة.
1: Il a plus de facilité à vivre. في المجتمع هذا اللي المجتمع هذا صعيب جدا، فهمتي؟ في المستقبل راهو فهمتي،
0: واحنا كاعش معلمين على المجتمع المدني والنوادي والجمعيات والهوايات في اطار هذا التأطير، هيك علاش خدمتكم مهمه. وهيك علاش نحب نزيد نسلك سي كمال، معناتها الرياضه هذه ولا الهوايه هذه تنجم تزيد تقرب ما بين الروابط العائليه ولا
1: ابسوليومون؟ ابسوليومون. Moi qui ai vécu près de l'Ouattan, il y a des gens, que je connais, des familles qui sortent avec leurs enfants, grand-père, père, maman, grand-mère, et ils jouent ensemble sur un terrain. Et ils demandent très peu de moyens. Ils peuvent même demander de boules, etc. Et ils viennent passer un bon moment. Quand je dis un bon moment, c'est-à-dire voire une heure, deux heures, voire trois heures. Où ils amènent leur pique-nique.
0: voilà.
1: Ils amènent leur pique-nique et ils s'installent. En général, les terrains de boules, ils sont entourés parce que là-bas, il y a beaucoup d'arbres. On a un chouchou à l'achouma jeddan. Inch'Allah, le baladi, il y a un trombe l'ouajib. Je dis, t'as sana chouya, gadrach.
0: لازمها
1: لهوة خاصة. مي ولهذا فهمتي، ريان كو لوندروا سي ان اندروا تري كونفيفيال، و لي فامي لابا يزون با بيزوان دادري ان كلوب كوا كو سوا، سيتادير يفيان يسانستال يجو.
0: معناتها مش بالضرورة يكون منخرط في النادي، تنجم عائلة حتى من المصطفين يجيو لمدينة
1: مستير، لي جون بروبر يبوف
0: يتفضلوا.
2: هو داير هو دعوة حتى بين احنا مثل ولاد الكرة الحديدية بالمنستير والفضاء الرملة اللي الناس كل تعرفه معناها، ويكون المكان الاستراتيجي اللي فيه دعوة للناس كل، اي عائلة تحب تمارس الكرة الحديدية يتفضلوا يجيو مرحبا، ونجموا حتى نوفروا لهم دي بول معناها اذا كان ما عندهم بلاس، ويتفضلوا ينسانستال ويلقاو معناها فضاء فريمون اكيون على الاخر، يوفر للعائلة ملجأ صغير هكا، كان يحبوا يدخلوا مع بقية اللاعبين مرحبا، يحبوا احدهم كيف كيف. لو الهدف هو انه بو مدينه المنستير كما الان في الكره في كره السله، كما في الطب، كما في معناها المستوى الجامعي، معناها في التعليم العالي،
0: الحب ذكي كيف في المنستير اليوم، معناتها المسرح الجامعي، معناتها
2: المسرح الجامعي اكزاكتومون. دونك ماذا بينا نكونوا زاد كيف كيف احنا بالنسبه للكره الحديديه، ولو ديجا راهو هو راهو موجود باش لا نبخس الناس اشياء وحقوقها، راهو كل من تداولوا على تسيير نادي الكره الحديديه المنستير من وقت التأسيس إلى آخر رئيس إلى حد الآن، كلهم قاموا بأشياء إيجابية. الأخطاء تحدث عندما يعمل الإنسان، دوك كلهم قدموا إضافة، كل واحد فيهم جاب من خبرته في ميدانه هو وساهم. بالنسبة لنادي الكرة الحديدية بالمنستير اللي صحيح معناه هو بولا لشال ناسيونال لشال إقليمي وعلى مستوى زادة محلي لهنا، الهدف هو أنه تفضلوا مرحبا الناس اللي تسمع فينا تو، حتى توهم بعد شوية احنا عنا جلستنا التقييمية، ولكن بعد جلسة تقييمية يجيوا مرحبا اليوم يلقاو دي بروجيكت ريفلكتور يشعلوا بو مش برشا خاطر عندنا مش كم تضو ولكن المهم
0: ان شاء الله البلديه تاخذ بعين الاعتبار يلقاو
2: اي لا ولا بصراحه معناها اذا كان من بعد كتحب نحكيوا على التمويل باش ما نقعد ديما في لونشينمون هذي زيديت دونك في الاخر العائلات تفضل مرحبا حتى انت لهذه لازمك تجي راهو باش نحصلك باش نحصلك راهو دونك العائلات تفضل يجيو كما قلت لك يلقاو الاسباس ان اسباس اكيون لسكل مش لازم يلقاو الرئيس او امين المال يلقاو اي شخص موجود في النادي غادي تو يفسر لهم شنو لازم يعملوا يحبوا يتعلموا يعلموهم يحبوا ياخذوا امتي كوان روحهم يلعبوا يجيبوا كما قال لك شويه غازو شويه تاي اكسترا ما يسوش باين حتى كيف كيف لكن المهم يتولي قاعده عائليه دونك في الاخر حبيت تقول لا يحتاجوا لا لدفع معلوم انخراط ولا لدفع معلوم اشتراك ولا لدفع معلوم دخول ولا حتى شيء مرحبا يجاو لانه الفضاء هذا مجعول باش يستقبل متساكنين ولا حتى لي باساجي معناها الناس اللي تصيف في المستير باش يحاولوا يمارسوا رياضه تحاول وانه تقرب شويه وتقوي شويه من العلاقات العائليه حتى كان البنية تلعب ضد أمها كما آمنة مثلا في ديمي فينال وكذا لكن في الأخير في الأكي روحوا للدار ذري لباس طيب قلت لك العشية لردها
0: أنت ربحت أمك من صورك
2: ايش قلت لك طيب بدأ العشية توسطنا عملنا وساطة باش لكن في الأخير قلت لك العائلات مرحبا الناس كل خلينا من التخصص ومن الاحتراف لأنه فما لاعبين يحترفوا خاصة يمشي يلعبوا في فرنسا ولا حاجة فما ناس ياخذوا مسلك معناها باش يعملوا رياضة باش يعملوا باك رياضة وفما شكون يا جوست هوايه وترفيه باش نعديو ان باستاي باش نعدي وقت يعطي فرصه وانه نقويو شويه العلاقات وكما قلنا يعطي شويه مهارات في التواصل كيفاش تتكلم كيفاش تقتل كيفاش تتدخل بالحسن على كل حال هذه ممكن تفاصيل لكن بالنسبه للعائلات مرحبا من اليوم ومن اليوم من قبل هما رسميا تفضلوا مرحبا اللي يحب يجي ماكش مطالب بدفع اي معلوم فقط إيجا وحتى كان ما عندكش بولات رح نعطيوك احنا كل لاعب يزم يكون عنده ثلاثة بولات فما الوفيسيال وفما اللي هم متاع انترينمون المهم يجاو ومارسوا الرياضة هذه تشوفوا أنه الإيجابيات نتاعها كبيرة
0: برشا وعديدة والحقيقة وتأثيرها إيجابي على نفسية
1: بالله سيلة ذيلي فمشي الرحم على زميلي وصديقي من الطفولة من الشباب هو زوير شاوش اللي كان مؤسس الكرة الحديدية في المنستير وأول رئيس وفضلا له ولا احنا موجودين في البلاصه هذه فهمتي ونقدم toutes mes condoléances à toute sa famille c'était un ami
0: الله يرحمه ونعرف تاثر كبير سي كمال نوار والله يرحمه ونعرف انه مكانته كبيره وتاثيره وبصمته كبيره كمسير رياضي على في عديد المجالات كره السله تراسوا اتحاد منستير كره حديديه كان من الشخصيات المؤثره في المجال الرياضي الله يرحمه وينعمه ويصبر عائلته المصغرة وعائلته الكبيرة اللي يحبوه الناس الكل وعنده شعب
2: اتحاد المنستير
0: سابق اتحاد المنستير وفي عهده تم أول تتويج لفرع كرة السلة
2: كرة السلة والمؤسس لرياضة كرة السلة في المنستير كما نترحمه على روحه كما قلنا ولكن في الأخر توا الحديث على دور ممكن الإدارة والهيئة المديرة في اللي قاعد يصير طبعا هو تسيير يومي للنادي وخاصة توفير الموارد المالية اللي هي بالنسبة للكرة الحديدية ما نحتاجوش برشا فلوس ولكن نحتاجو شوية فلوس في الآخر وفي الكوت لأنه مثلا باش تأمن رحلة ل 30 ساعات 50 شاب والشابة باش يتنقلوا لصفاقس أو مدنين أو تطاوين أو غيره تحتاج نوع من المصاريف
0: ولكن هو نادي الكرة الحديدية بالمنستير فيه أكبر عدد من المنخرطين هيك ولا
2: تحكي الموجزين
0: الموجزين
2: احنا عندنا تقريبا 250 باش نقولوا 250 الشيف الرو 250 من المجازين في الكرة الحديدية طبعا غير ما ننساو الدور الرابطة رابطة الوسط والساحل الكرة الحديدية وسيد أحمد الشيخ

0: القوانين النواميس القانونية باش نجم تاخذ منحة، ولكن كيف تتواصل مع والي المنستير تلقى الأبواب مفتوحة بصراحة. معناها كي تتواصل مع السيد مندوب جهوي للشباب والرياضة زي كيف كيف، سي محمد علي عرعود زاد أيضا المسؤول على الجمعية زاد كي تتواصل معه تلقى موجود، تلقى دعم خاصة الرياضات اللي تعتبر كما قلت لك واحنا مش رياضة فردية، ولكن نجم نقولوا احنا من الرياضات الفقيرة شوية نوعا ما، لأنه ولكن نلقاو حتى مع البلدية زاد كيف كيف كي نتواصلوا، لكن نحاولوا نلقاو هما كل واحد ما تجي لهم تعذروا فانت كوت، ولكن في الاخر نحاولوا انه كل واحد يقدم من عنده هو باش نحافظ على الجوهر هذيك اللي هو الملعب نتاعنا، ونحاولوا انه نزيدوا نوفروا اكثر الوليدات الصغيرات، خاطر في الاخر حتى الفلوس ناخذوا فيهم سواء كان من عند البلديه اي ولا من عند المنح عند بعض الشخصيات كما تو قال سي كمال سي محمود دريس اللي هو من رجال اعمال معروفين ديما يوفر يعاون كيف كيف السيد اي سي اسامه الماي سي فرج المدب، هذو الناس تعاون فينا سي نوري بوزقرو ومش نذكر المحال التجاريه، ولكن الاشخاص الناس كنت تعرفهم سي حمادي سي علي الغلوغ اللي هو من الناس
1: سي جمال السقا
0: زاد هو سيد رئيس الاتحاد هذا المنستيري دوك يعاونوا فينا، ولكن في كونت في الاخر كما قلنا معنا تجيب الفلوس هو مسؤول الاداره، ولكن السلطه المحليه تعاون وانه توفر الفلوس مش برشا، ولكن توفر تعطينا امكانيه وانه نوفروا للصغيرات تنقل امن ونوفروا لهم امكانيات تخليهم يمارسوا هوايتهم في ظروف تعتبر لايقه، لانه الولي كيف يجيب صغير ويحط يدخل من الباب غادي سيء واعتبر امانه، وبالتالي لازم نتعامل معاك كما نتعامل مع ولدي وبنتي. ولا
1: اعانات للصغار وقت اللي يجي داخل
2: اقرب للميكرو سي كمال،
1: اعانات للصغار فهمتي وقت اللي يجي باش تدخل المكتب فهمتي، سواء في ملابس سواء في
2: عندكم الدور الاجتماعي اللي تقوموا
0: به حتى من حتى تميز اللي ينجح ياخذ منحه بون هذوما ايه هذوما معناها توريك انه الهدف انه خلاف انه مانيش باش نقول نتفردوا بها كنادي لانه نحترم كل النوادي الموجوده ما عنديش حتى اشكال مع حد، ولكن نتفردوا احنا بالدور الاجتماعي اللي قاعد يقوم به النادي اللي ما اسسناهوش احنا، السهول كل اللي كانوا موجودين معناها في الهيئات المديره الكل دوك مثالش كي يجيبوا صغاركم كما قلت لك معناها ينجم يلعب اي رياضه، ولكن زاد يلعب معاها الكره الحديديه لانه تعاون شويه الصغير باش يخرج باش يحاول عنده كل زون دو بروكسيميتي نتاعو الصغيره يعني تكبر كل ما يقرب من الناس يولي يكبر شويه ويربط علاقات، اضافه لانه كره معناها رياضه ينجم يلقى فيها مهارات وخاصه الصغار حتى اللي عمره مارسها وهو صغير ينجم على الاج دو 14 15 13 ينجم يلعب يلقى روحه فيسا يستدبت معها اللعبه.
2: واضح ممتاز يعطيك الصحه سيد رئيس النادي. امن ابو زيتون قبل ما نختم معك هذا الحوار والموعد اليوم حق بالحق معناتها حصه عجبتني شخصيا وشرهتني باش نمارس الهوايه كما انت، كيفاش ترى روحك ان شاء الله في السنوات القادمه مع الهوايه ولا الرياضه هذه تمشي الاحتراف؟ شنو طموحك؟ شنو تحب تشوف مثلا حاجه جديده داخل المركب والا في الملعب الرمله؟ شنو تتمنى؟
3: اول حاجه الكره الحديديه خلتني سبب انا باش نوصل الحاجه نحب عليها اي نهار آخر معنا قدام برش هي إني إن شاء الله نكون معنا في مسلك سبور حتى لما بعد معنا كبروفة كحاجة بالنسبة لشنو نحب نشوف معنا في الرملة وكل شيء بس كل شيء معنا سافا
2: ديما أطلب راه إيجا نقولك إذا ما تطلبش
3: نعرف
2: شو قعد كل شيء كيك ونرجم كل شيء يطيح ديما أطلب ديما خلي الطموح عالي
3: خاطر بالرسمي مش نجامل أما رأى أنه سي مازري وسي كمال معنا ديما يجري وهذي يحط منه هذي يجيب منه رأى حتى سي كمال معنا يعاون يهبط للتيرا بيدي معنا وكل شيء معنا
0: خلنا ناخذ منك الكلمة وسي كاميرا والجلادياتور نسميه احنا لأنه شخص ما شاء الله معناه يخدم سواء كان بفلوسه سواء بوقته سواء بيده معناه يعمل في برشة يعمل في برشة إضافة خاصة
2: يعني هو فرحان هو
0: شيخ هو شيخ
2: هو شيخ ودعوة للمتقاعدين الكل إذا عندك مشاكل مع المدام في الدار وتحب تهرب من المشاكل إيجا بحث سي كمال في نادي كرة الحديدية بالمستير راك باش تعدي جو مزيان
0: مرحبا مرحبا
2: وراكم باش تعدي ومعناتها مع الصغار مع الكبار
0: راهو هذيل سامحني راهو الصغار يطوروا ويكتشفوا مهاراتهم راهو في وسط الفضاء هذاك يكتشفوا مهارات اخرى خلينا من الكره الحديديه كرياضه
2: صحيح
0: اللي باش يمارس وباش يلقى لكن باش يكتشف في نفسه مهارات سواء كان في التواصل سواء يكتشف مختلف الذكاءات الاخرى لانه يعني شخص ما عندوش ذكاء برك امنة مدرسه في سي ذويب درست قرآن دوك تلقى وبالتالي شوف الإنسان نجم أني فشدت الكلمة سكتني
3: تعطيك الكونفيانس من خلال أنك تقرر اسكو تيري اسكو تبوينتي بلدون في اللعبة
2: حسب قانون اللعبة
3: تعطيك كونفيانس

0: حتى في معناها في حياتك من بعد كي انت تعرف شو تقرر شو تحب تعمل ما غير ما تمشي معناها اكيد فما استشاره كل شيء, اما في الاخر القرار يعود لك انت,
1: تتحمل مسؤوليتك في اخذ القرار, تركز تحلل كما قالت مدام ليلى,
0: تعرف تتعامل مع العدد,
1: ما تعمل حاجه كان ما انت تحس في روحك جاهز, وانك كنقولوا معناتها مجازيا باش نرمي الكره, راه مثلا في قرار نفسك باش تاخذ قرار مهم في حياتك, تقرار حسابه الايجابي والسلبي وشنو التبعات نتاعو, وهذا مزيد يقوي ويثقل في الانسان كان قوه الشخصيه,
2: وتزيد حتى فوق هذا كله تثقل السلوك بالمعنى القيم الاخلاقي, معناه يعني انسان يكون في حياته اليوميه مثلا خارج الدار عنده هكا نوع من السيطره مثلا وحب الذات, يدخل في الاسبري دي جروب يتبدل كل شيء, واللي هو حاضر باش يجازف من اجل الاخر. شفت معناه يهذب فيه سلوك البعد مثلا العنيف وكل, واللي يصير اكثر انساني وعنده هكا يرهف الحس, يسمع الاخر يستوعبه يقبل المختلف معاه, فهمت؟ وهذه يحبه استاذ كامل, فهو يلقاها في لعبه, تصور اللي بيان فيه بتاع الجو قداش فيها حاجات اضافيه معناه.
1: اي صحيح ممتاز. اي في الختام سيد رئيس النادي, عندنا تورنوا كبيره ان شاء الله,
3: اوبن مونستير دو سنا, قررنا احنا كهيئه مديره انه يكون تحمل اسم سيد فرج الصيادي, سيد فرج الصيادي اللي هو والد سي محمد امين الصيادي صديقنا,
1: تحيه
3: تحيه لفرنسا, وسي فرج وسي محمد امين
1: صديقنا الخير, سي فرج وربي يمتعه بالصحه
3: والعافيه, هو من زاد من رجاله النادي, واحنا قررنا وانه لما لا تكريم قبل, معناها المهم التكريم هو متوجدين لانه يعطي على الاقل قيمه اضافيه, معناها على الاقل كعرفان جزء من العرفان, دونك اوبن مونستير سنا باش يكون اسمها فرج الصيادي, وان شاء الله اللي من بعدها كان حيانا ربي بخير باش تكون تحمل ان شاء الله لما لا سيد زهير شاوش اذا بعد من استشاره العائله نتاعه اذا كان وافقت. دونك أوبن مونستير كانت الدورة الأولى, زاد كيف كيف باش نعطيو لي كل حق حق, وكل رؤساء النوادي السابقين لنادي كرة حادي مونستير كانوا عندهم أنه نادي كرة حادي مونستير ينظم دورة انترناسيونال دولية في وقت معناها في آخر الصيف وكذا باش تحاولوا, ولكن جات من الكوفيد وجات بعض الإشكاليات اللي خلات قصت هالعادة الحميدة هذه, احنا رجعنا عملنا أوبن مونستير إديسيون الأولى وكانت إقبال معناها فائق كل التوقعات, هذا ما شجعنا تكون اوبن مونستير 2 سنة وتكون عندها صبغة دولية, وديجا عندنا معناها من روسيا ومن فرنسا يحبوا يشاركوا, وان شاء الله باش يكون عندها زاد هدف, وانه بون مش يكون في نادي كل واحد مونستير وفي نادي الساحلين على اساس, وانه شراكه بين نوادي باش على الاقل يكون ان ايفينمون ريجيونال مش فقط لوكال,
1: مهم جدا.
3: نادي الساحلين عندهم نادي ياسر ممتاز, ومدام احلام اللي هي ديجا شامبيون في البيتونك, مدام احلام حساسي واللي هي رئيسه النادي انت قدمها تحيه, هي لانه قاعد تكون في عمل كبير في نادي كره حديه بالساحلين. دوك في الاخر نحاول واحنا باش نوفروا كل ما يمكن باش نعملوا شراكه مع مندوبيه الشباب, مندوبيه السياحه سي فواز بن حليمه, ومع لوفيس ناسيونال نتاع التوريزم على الاقل اكزاكتومون, باش نحاولوا ممكن نلقاو بعض الفعاليات على الهامش الدوره باش ممكن نستقبلوا بها ضيوفنا. في الاخر صحيح باش يكون الهدف تاعها امباكت سبورتيف, لانه لاعبين نتاعنا باش يلقاو فرصه انهم يحتكوا مع لاعبين مهمين سواء على المستوى الوطني, لانه عندنا لاعبين كبار على المستوى الوطني والا على مستوى العالم زي كيف كيف, ولا حتى من الجزائر يجيو, هذا الامباكت سبورتيف, ولكن يكون عنده امباكت زاد سوسيال مجتمعي ثقافي, اللي هو باش نحاولوا انه ما نساهموا كي مختلف الناس اللي في الجهه تساهم, علاش احنا ولايه مونستير دائما عندها نوع ما من التميز, لانه فما هكا الحركيه, الـ الـ الـ المسؤول في الاداره العموميه عنده دوره, واحنا زاد كمواطنين ما نقولش نقعدش نستنى وجد الحيط, لا نحاولوا زي كيف نمارس, نحاولوا نساهموا بما نجموا احنا. دونك اوبن مونستير دو انترناسيونال فرج الصيادي 31 اكتوبر 1 نوفمبر, عام 3 ايام فكل بدايه الجمعه العطله نتاع مع التلامذه باش نجموا الناس تلقى الوقت, وفما برنامج ياسر ثري باش نحاولوا قاعدين نحاولوا نلقاو بعض المستشارين وبعض الناس اللي تعاوننا, لانه مهم جدا الدعم اللي باش يقدموه لنا,
1: وان شاء الله من دوره لدوره تكون اشعاعها اكبر
3: ان شاء الله,
1: وتحياتنا ليكم بالحق, حطيتكم ناس فاعلين ناس متطوعين في خدمه كما نقولوا المجتمع المدني من خلال دوركم في نادي الكره الحديديه في المونستير, واللي بالحقيقه نادي عنده اشعاع كبير برشا. نحب نوجه لكم تحية كبيرة برشا، كافة الحضور، شكرا جزيلا سي كمال نوار من المال، مدام ليلى الضاوي أستاذ فلسفة ولاعبة ومغرومة بالفضاء أكثر من الرياضة الحقيقة، أمنة بوزيتون إن شاء الله لاعبة محترفة في قادم السنوات، ويعطيك الصحة ونتمنى لك أن الوقت الطيب.
0: أنت لاعب
1: لا نحكي في الاحتراف
4: قدام تمشي فرنسا مثلا
1: وميدالية عالمية إن شاء الله هذا ما نتمناه راهو أمنة، وهي مدربة زادة إن شاء الله تكون عندك كان الأفاق معناتها المستقبلية كان الإيجابية ربي هذا ما نتمناه
4: إن
1: شاء الله. تحياتنا للوالدة، نقول لها الوالدة ما تنغرش ما يساش تخسر وما يساش معناتها مش بالعكس راهو الولي هو يبدا فرحان كي يبدا ولده خير منه راهو
4: لا في البيتونك لا
1: تتمنى البيتونك راهي هواية ومحبة وغرام كبير برشا تلم الناس الكل وفيها أجواء كبيرة. يعطيك صحة سي الماسر،
4: أنا حبيت نشكر على أغنية رغب علامة لأنه باش نعتبرها هدية عيد ميلادي لأنه غدوة عيد ميلادي إن شاء الله باش نعتبرها كادو نتاع انيفرسير. شكر ليك على حسن الاستقبال، وهذا هذا نعرفوه احنا إذاعة المنستير وعلى خويا الهذي اللي سبيسيال.
1: شكرا جزيلا، لا شكرا على واجب وهذه وخيان، وإن شاء الله كل عام وأنت حي بخير وإن شاء الله كل ما تتمناه يتحقق في الخير
4: أجمعين إن شاء الله.
1: شكرا. احنا مازلنا مصير معكم مستمعينا، بقية فقراتنا من هوايات صيفية خليكم معنا في المتابعة. هذه إذاعة المنستير، بعد شوية غرام المصيد اللي يقول لك كريم سيالة هو باش يكون حاضر معانا في نصائح كيفاش تصطادوا المنكوس والوراطة والقاروس ابن الحوت، باش يعطيكم الفورمولا السهلة والصحيحة. كيف كيف احمد السوقي في سفرة جديدة ديستيناسيون يحاول يخليكم تبرمجوا عطلة في اطار التخييم والاستكشاف والاستغوار تكتشفوا وجهة شاطئية نجم نقولوا ما هيش معروفة، اما من خلالها تتشجعوا باش تتلموا وتعديوا اجواء كان ممتازة في الصيفية هذه. هذه اذاعة منسيه، نرجع لكم بعد شوية.
5: الفحص النظور بير مشاركة على الموجة 104.7 104.7

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصين. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: تمام 6 على موجاتنا. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم وفي عناوينها: إطلاق تطبيق جديد لمتابعة الأنشطة البلدية في مجال النظافة في ولاية سوسة، وفي المهدية حملة تطوعية لتنظيف غابة الدويرة ودعوات لتكثيف المراقبة حفاظا على سلامة الغابة ونظافتها، احتفاء بعيد المرأة، وزارة المرأة ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تطلق غدا المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. إلى تفاصيل النشرة: تم خلال جلسة عمل بمقر ولاية سوسة حول الوضع البيئي وقطاع النظافة إطلاق تطبيق جديد لمتابعة الأنشطة البلدية في مجال النظافة والعناية بالبيئة. وفق الصفحة الرسمية لولاية سوسة، فإن هذه التطبيق ستمكن الكتاب العامين لمختلف البلديات بالولاية من رفع تقارير يومية حول الأنشطة البيئية وإصدار تقارير دورية تضمن مؤشرات إحصائية لاستغلالها في تعديل برنامج التدخلات عند الاقتضاء. وأكد والي الجهة سفيان التنفوري أن متابعة الوضع البيئي يستدعي التدخل الميداني التشاركي بين البلديات والمجالس المنتخبة والمجتمع المدني والمراقبة الميدانية ورصد الإخلالات لردع المخالفين. وفي جهة ولاية المهدية، شارك أكثر من 250 شابا وشابة في حملة وطنية تطوعية لتنظيف غابة الدويرة وشاطئ العالية بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية. وقالت الناشطة البيئية الدكتورة أسماء حمزة أن الحملة التي تندرج ضمن برنامج المهدية النظيفة بمشاركة عدد من الجمعيات كشفت عن وجود نفايات كبيرة ودرجة إهمال عالية للغابة، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة إحداث جهاز رقابي دوري لمعاينة المخالفات وتركيز الحاويات وسط الغابة وبالمسالك الرئيسية المؤدية لها.
1: حملة تنظيف كبيرة على شط الدويرة قبل مركز الأسياف دويرة الشابة. المجموعة كانت متنوعة، خاصة فرحنا ياسر المجموعة كانت في عدد كبير من الشباب، شباب جاونا من الشابة ومن الكشافة متاع قيروان المنصورة قيروان، وإحنا 14 جمعية من النادي، معناها كنا اليوم قربات 200 و 250 نفر على شط. دهشنا لكمية النفايات ولكمية خاصة القرارات البلاستيكية وقرارات الرجعة اللي موجودة في الغابة، وتعرفوا ما يمثل الإشكال هذايا في غابات نجم تتحرق بصفة بعجالة معناها. وكان النداء باش تكون مراقبة الأماكن اللي هي مراقبة دائما، ووضع حاويات خاصة لجمع النفايات. نعرف المكان هذيك البلدية ما توصلوش.
0: أفاد رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف بأن نسبة العودة لدى الأطفال الجانحين بمراكز الإصلاح تقدر بأكثر من 30%، معتبرا أن الطفل الجانح يبقى ضحية الإهمال والتهميش واتباع سلوكات محفوفة بالمخاطر، داعيا إلى مراجعة دورية لمجلة حماية الطفل التي صدرت في 95 و900 و1000 حتى تتماشى مع تطور النسيج المجتمعي ومقتضيات التطورات التكنولوجية والتهديدات السيبرانية.
2: 30% من العودة الجناحية للأطفال هي آخر أرقام منشورة من طرف وزارة العدل، وتدل أنه منع الأطفال من الحرية والزج بهم من داخل الإصلاحيات ماهوش حل لإعادة الدمج نتاعهم. وكل الآليات نتاع الإصلاح داخل المؤسسات مع سوء الحظ ما ترتقيش لتحضير الأطفال للدمج نتاعهم من جديد في الدورة الاجتماعية والاقتصادية حين الخروج نتاعهم، مع غياب المعالجات الاجتماعية والاقتصادية اقتصادية للعائلات نتاعهم اللي أدت لجنح الأطفال ولسلوكات المحفوفة بالمخاطر. فما برشا آليات لتدارك الزج بالأطفال داخل الإصلاحيات، لكن مع سوء الحظ الآليات هذه غير مفعلة. المطلوب أولا مراجعة مجلة حماية الطفولة اللي في النص نتاعها الأصلي عنده أكثر من 31 سنة، توا لازم المراجعة الدورية اللي المجلة حتى تكون تتأقلم مع تطور المجتمع.
0: وفي السياق ذاته تطلق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن غدا الاثنين بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة، وذلك لفائدة النساء والفتيات بكل جهات بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية للموافق للثالث عشر من أوت من كل سنة.
3: يوم 10 أوت إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز بكل ولايات الجمهورية. نهار 11 أوت تنظيم تظاهرة ناجحات ببلادي، تنظيم موكب إسناد جائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2026. المحور سيتمثل في ابتكارات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن المائي والغذائي. ستطلق الوزارة المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية. يوم 12 أوت موكب إسناد الجائزة الوطنية زبيدة بشير للكتابات النسائية التونسية.
0: إلى موضوع آخر، وعلى هامش افتتاحه أمس المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منظر بالعيد من المنستير أمس استعداد الوزارة للعودة الجامعية القادمة من مختلف الجوانب خاصة الإسكان والإطعام. وفيما يتعلق بتوجيه الجامعي، أكد الوزير أن الوزارة حارسة على توفير المقاعد في كل الجامعات التونسية للناجحين في البكالوريا، وتعمل على تسهيل التعامل مع الطلبة للحصول على معطياتهم.
4: الاستعداد الطيب للعودة الجامعية على جميع الجوانب البيداغوجية وكذلك حياة الجامعية، وحرصنا هو توفير أحسن الظروف لطلبتنا وأبنائنا باش في أول سبتمبر نوفر لهم أحسن الظروف كسوا للإسكان ولا الإطعام ولا الحياة الثقافية والأنشطة الطلابية. التوجيه الجامعي هو بحد ذاته معنى مهمة تتجندلها الوزارة، وإحنا حرصنا بأخذ عين الاعتبار جميع المعطيات اللي تخص جوانب البكالوريا، كسوا بكالوريا الرياضيات ولا تقنية ولا أداب ولا مختلف البكالوريات، وحرصنا على توفير عدد المقاعد اللي تمكن كل طلبتنا بوجود مكان في الجامعة التونسية. وكذلك على مستوى سيران دورة التوجيه الصناعي عملنا حاجة جديدة، كونه مكننا كل طالب من كلمات السر اللي نجم يستعملها عبر أرقام هاتف اللي تم مدنا بها من طرف وزارة التربية للتعامل والترابط مع الطلبة.
0: وفي الشأن رياضة الشطرنج، تألق المنتخب التونسي في البطولة العربية للشطرنج المقامة مؤخرا في مصر محققا 8 ميداليات ليحتل المرتبة الثانية عربيا بحسب ما أعلنته وئام الحمداني عضو الجامعة التونسية للشطرنج.
1: المنتخب الوطني للشطرنج شاركنا بالبطولة العربية للقاهرة وربحنا يعني وتوجنا بثمانية ميداليات، كانوا زوج ميداليات ذهبية، ثلاثة فضية وثلاثة برونزية، وجبنا يعني المرتبة الثانية على المستوى العربي، والحمد لله هذا كان فخر كبير للشطرنج في بلادنا. التتويج هذايا باش يكون حافز انه باش نزيدوا نطوروا في الشطرنج في بلادنا وعلى المستوى العربي والافريقي والدولي، وان شاء الله ما زلنا باش نشاركوا في بطولات اخرى ان شاء الله يا ربي. وهذا معناه دليل على انه ثمره تعب كبير باللاعبين والاطار الفني والاداري للجامعه والوزاره بينصير وزاره الشباب والرياضه اللي ديما دعمتنا الحمد لله.
0: نقطة نهاية هذه النشرة الإخبارية، أهم ما جاء فيها من أخبار: إطلاق تطبيق جديد لمتابعة الأنشطة البلدية في مجال النظافة والبيئة في ولاية سوسة، وفي المهدية حملة تطوعية لتنظيف غابة الدويرة ودعوات لتكثيف المراقبة حفاظا على سلامة الغابة ونظافتها. احتفاء بعيد المرأة، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تطلق غدا المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. نعود ونلقاكم في تمام السابعة في موجز للأخبار. إلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
6: 765 حادث مرور
7: مخالفة السهو وعدم الانتباه،
6: 120 قتيل و 858 جريح، 609 حادث مرور
7: مخالفة الإفراط في السرعة،
6: 289 قتيل و 848 جريح، 21 مخالفة مرورية أسفرت عن 2693 حادث مرور إلى غاية 3 أوت 2026. هل تشير هذه الأرقام إلى انخفاض أو ارتفاع في حصيلة الحوادث؟ قراءة تفصيلية في الإحصائيات الأخيرة ولمحة عن واقع حوادث الطرقات في برنامج طريق الأمان الاثنين من 9 إلى 10 صباحاً.

0: بوحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
1: إذاعة المنسين تبع الموجة
2: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
3: تبع الموجة
2: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير ما تنسيش

0: الموجة.
1: هذه ذات المنستير مستمعينا الكرام، وين موصلكم صوتنا مساء الأنوار، نقولوها لكل متابعينا إن كان من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك تاعت منستير، من خلال موقعنا الرسمي على الانترنت غادي منستير بونتيان، وكل من يتبع فينا ويسمع فينا من خلال مختلف موجاتنا في هذا الموعد الجديد من هواية صيفية. ساعتنا الثانية كالعادة فيها زوز فقرات مهمين برشا، زوز فقرات الحقيقة عليهم حتى لفيدباك مزيانين برشا، شكرا جزيلا مستمعينا الكرام. نحب نوجه تحية قبل كل شيء لأحمد السوقي، أهلا وسهلا، مرحبا سيد أحمد.
2: مرحبا هذيلي، مرحبا جميع مستمعي إذاعة المنسير.
1: كالعادة بطلنا الوطني والعالمي كريم سيالش، نحوالك أخوي.
3: أهلا وسهلا هذيلي، مرحبا بك ومرحبا بسيد أحمد كالعادة وجميع مستمعي إذاعة المنسير.
1: البداية تكون مع سيد أحمد من خلال فقرة الديستيناسيون، وين بشي هزنا ديستيناسيون. كالعادة الناس المغرومة بالتخييم والاستكشاف ويمشيوا يعديوا نهايرين ثلاثة في أفضل وأزين المناطق الشاطئية في تونس. العزيزة الغالية أحمد السوقي ما يركحش ما يريضش، لازم يمشي يدور كل مرة كل جمعة. كنت في الزوال على الجمعة هذه،
2: كنت في المقاسب.
1: المقاسب
2: كابنيغرو مقاسب الزوز.
1: أي تبارك الله. أي وشنو الأجواء؟
2: والله فهم شوية ريح، ما خسارة الحرائق، أكلات برشا من كابنيغرو، والدعوة للمستعملي الطريق واللي يمشوا للبلايص ذيك يستحفظوا بونت السيجار وتنجم معناتها أكثر من ألاف الهكتارات اللي ريتها قدام، أكثر من 6 كيلومتر قد ما احنا ماشيين والدنيا محروقة، شيء منظري أسف. دوبة عفات معناتها اللي صارت في الزويرة، ولينا شفنا حريقة كبيرة برشا الحقيقة في كاب نيجرو، ما عقلناش، وإن شاء الله ربي
1: إن شاء الله ربي يخلف علينا الحقيقة. شو نقولك معناتها الحقيقة مشهد
2: تجعل في نفزة وطفيت زادة،
1: وربي يعين بالحق معناتها رجال الحماية المدنية رغم النجم نقولوا معناتها ما فماش العدد الكافي من السيارات، ما فما نقص كبير على المستوى اللوجستي، لكن قائمين بواجبهم واكثر من واجبهم، وخاصه زاد المجتمع المدني اللي ساند مثل هذه الافات اللي تصير. ان شاء الله ربي يحمي بلادنا وربي ترجع ان شاء الله بخير وازن يا ربي. هيا سيد احمد، وين باش تهزنا اليوم؟
2: والله اليوم باش نهزكم البنزرت وتلمو بنزرت فيها شواطئ. استعنت بصديق، تحيه لي سي بدر الدين جمعه، موثق الحياه الطبيعيه، مغروم من سير ريتريتي، كتفوكات على قد الميزانية، وما شاء الله هو والمدام الكتفوكات معطي، يقول لك عندي زوز المدام والمدام وديما ما شاء الله لي عامل تونس الكل من ذكا موسوعة وبونا الكل أخونا الكبير واللي علمنا برشا حاجات وتعلمنا منه، سرتو ديما نرجع له في الديستيناسيون جدد.
1: حياتي بدر الدين،
2: بدر الدين جمعة. احنا اخر مره هذيلي كي كملنا قلنا النفزه فيها شطوط وعرفنا وقلنا بدينا بالكاب نيجرو اللي كنا نحكيو عليه، طب باش نمشيو باتجاه كاب نيجرو. فما يسميوها ثنيه البحر، يعني انسان اذا عمل تبرقه ويحب يمشي نجم يمشي على بنزرت من الثنيه اللي باش نحكيوهم توا، يولي يدور على بلاكه بماطر من النفزه يلقى رون بوان في عطش، يدور على تونس يرجع اليسار يمشي ثنيه ماطر بنزرت باش يلقى باش نسميهم ذوم الكل ويبدا. توكلوا على ربي. نبداو بسيدي مشرق. سيدي مشرق فيها بروجي مزيان برشا، إيكوراند الرابوراسية عماد العباسي عمل العائلة متاعه الكل بروجي إقامة ريفية ممتازة، العائلة الكل تلقى الخالي شوية العم يصطاد بنت أخته، حاجة مزيانة برشا ونجم يخيموا فيها ومأهلة وفيها ديكابانو صغار ومنها البحر، ويعمل جولات بحرية واستطلاعية زادة كيف كيف، ويعمل غابات هي تابعة محمية جبل شيطانة هي وكاب نيجرو، وفما ما نشوفه برشا كيسوسوا في البحر ولا في البر. به نكملوا في اتجاه قلنا بنزرت ولا
1: بعد سيدي مشرق،
2: نلقاو كابسيرات. كابسيرات هذا يتسمى معناتها حتى لما عندوش لي كونديسيون ما عندوش الماتريال ينجم يلقى فيه، يلقى فيه اقامات، يلقى فيه مطاعم، يلقى فيه شمسيات من اروع الشطوط اللي عندنا. كابسيرات معروف برشا ديستيناسيون ولات مغرومه بها العباد الكل، فما ناس في دال البقعه هذيك ومن اعز ما تشوف اللي عندنا
1: وعلى النقطه في افريقيا. قالك سي محمد
2: هذيك راسنجلا كابانجلا
3: راسنجلا،
2: احنا تو في كابسيرات.
1: كابسيرات
2: ماشيين الراسنجلا في الاتجاه هذاك. ما تحبنا باش نوصلوا
3: يطلع معناتها مدينه سجنين نورمالمون.
2: سجنين
3: زاده سجنين معروفه بالبوتري دو سجنين.
2: نجم
3: ما شاء الله
2: كيف كيف. من بعد نلقاو شط سيدي غريب، هذا شط روعة قريب من الغابة، فيه خدمات، فيه أكلة خفيفة، كيكرا شمسيات. نلقاو شاطئ كريك الميداني، هذا بحذا سيدي غريب كيف كيف، فيها ما نقولوش لا وتلا لا حتى حاجات متاع مواطنين عاملين ما كل شيء. شط غريب شوية الاسم شط لوكا
1: لوكا
2: لوكا، لوكا. لوكا
1: لوكا دام اصطدت فيه ولا كده
3: اصطدت فيه
2: في إقامة ومطعم وفي باركينج وكل شيء محروس. الشاطئ معروف برشا هو مرسى ذويبة. مرسى ذويبة كيف كيف هذا الطريق الحقيقة صعيبة شوية أما من أعز ما تشوف الشطوط اللي غاديك ما تيزم كهرباء عالية قربة صغيرة ما نحاولوش نمشي المرسى ذويبة. فما كيف كيف استراحة يسميها السحيري.
1: السحيري
2: السحيري معروفة برشا على نفس الثنية ذيك. الشاطئ زيادة كيف كيف اللي هو معطب جزئيا في شاطئ الحويشات ذي اللي عنده حاجة عالية نجم يمشي الحويشات ويشوف. دار الجنة فما واحدة معروفة في الانستغرام كل عندها بختة تعيش في دار الجنة.
3: دار الجنة من أجمل
2: من أجمل الشطوط اللي موجودين في تونس.
1: شو اسمه
2: دار الجنة.
3: دار الجنة
1: شط
3: شط
1: شنو الميزة نتاعه
3: ما شاء الله بلاصة مازالت فيرج وبالليل نحاولوا نحافظوا الماكسيموم على نظافة الشطوط هذوما على خاطر كيما نقولوا راه ما فماش شكون فماش بلديات ما فماش شكون يهز وراك الزبلة معناتها
2: شوف هذي اللي باش نعاود نفسر رانا كي نمشيو الخط هذاك نقولوا احنا في اتجاه بنزرت تمشي حتى المنزل برقيبس متعدى بها فما كياس كبير وكل مره تلقى الدخله على يدك اليسار اذا كان جاي باتجاه تبرق على يدك اليمين اذا كان جاي باتجاه بنزرت تلقى بلاكه مع الشطوط اللي سميناهم احنا تو ماكش تلقى كيلومتر ولا زوز على الكياس الرئيسي يعني باش تهبط 12 بين 12 و15 كيلومتر انت والدخله خاطرك باش تهبط في جبوله وتم هابط يعني ذاك الكل لك علاش قلنا البلايص هذه لا فما بلديش تزوراك ولا فما حد شيء كل واحد يهز الوسخ نتاعو باش ما تلزوش الشط هذاك معناتها يفسد ويا مشطوط فزدت من خاطر الناس ما عادش تحب تمشي لها من التلوث اللي موجود غادي به. مازال الشاطئ دار الرمل هذا كان بالكاتفوكات والكاتفوكات ممنوع على شطوط لحمايه التنوع البيولوجي نحاولوا نوصلوا بها لكن ما نمشيوش فوق الواحد هذا خليط بين شواطئ رمليه وصخريه وفيه زاده تلقى وين تسكن دار الرمل. شاطئ الشعبة هذا كيف كيف رباعية الدفع باش توصل وما فيش خدمات هذا
1: تعمل على روحك.
2: فما الشاطئ عنق الجمل سيدي البشير طريق صعب جزئيا لكن فيه شمسيات وعشش نقولوا احنا باللغة الدرجة
1: دي كبال مع ثامش نجم ترتاح فيهم.
2: شاطئ برنة القطران كيف كيف سهلة برنة القطران اسمه ذيلي
1: عجبني دار الجنة ني
2: ايه دار الجنة لوكا برنة القطران فما برشا شطوط راني ما
3: عندي موس خلطني له ولا
2: مازلنا عندي موس الفوق
3: مزيلي.
2: بعد ذي الكل في اتجاه كاب أنجلا
1: كاب أنجلا اللي هي نقطة في افريقيا سي محمد
2: باش لهذا الكل ما نحرقوش كما نقولوا المناطق والشواطئ في بنزرت هذا خذينا كل ما هو بعد بنزرت المدينة في اتجاه تبرقة المرة الجاية باش ناخذه من تونس معناتها من سيدي علي المكي في اتجاه بنزرت اللي هو مازاد قسمناه على مرتين معناتها خاطر شطوط تلمو برشا ماكش باش تكفيهم الكل اعطينا الحاجات اللي تنجم وتمشي بهم اذا كانت تحب الحاجه تمشي سهله سيدي مشرك تمشي بحذا عماد العباسي عنده اسمه ايكوراند المشروع نتاعو نجم تسكن بحذايا وتخيم على شاطئ صخري لكن ممتاز المناطق ينجم يعمل بيك دورك سواء عند سنوركلينج يعني تستعمل بي ام تي بالماسك تيبا ولا كان شي تمشي يعمل بيك زاد هو روندوني في الجبل هو يأمنها الماكله موجوده كل شيء موجود اذا كان تمشي كيف كيف كابسيرات راهي من البلايص السهله نسينا كف عبيت هي مرايعه قدامنا
1: تصدقوا اني ظهرت من عرش تونس
3: تونس تونس هي هم يقولوا لها صغيره اما راه ما شاء الله راهي كبيره كبيره كبيره وعندك فيها ما تشوف
1: شو اسمها المنطقه بربي
2: كف عبيت معروفه كف عبيت تسمى
1: والله اول مره نسمع
3: كف عبيت وعندموس وبشاطر وما شاء الله طول ما شاء الله شيء كبير ما انت بالحق من أحلى الطبيعة اللي عندنا في تونس أقصى شمال تونس من بنزرت ديريكسيون تبرقة ولا من تبرقة ديريكسيون بنزرت
2: كي نقوله كاب نقوله يعني معناتها جبل داخل في وسط البحر كيما الخلجان جاي حاجة بانورامي كلهم وراك الجبل وراك الخضار وبكلهم البحر معناتها نقوله احنا محافظ على العذرية متاعه بحر يعني مستوستين كيف حتى تاكل فرشك غادي تاكل الحاجات الخدمات بسيطة صحيح ما يشكل كونفور متاع الحمامات لكن تتمتع بحاجة فريشكة وحاجة طبيعية. نرجع للشطوط الأخرين اللي قلنا كاف عباد زاد أكسيسيبل بكهرباء عادية إذا ما تنجم تمشي له كاب سيرات كيف كيف سهلة بالنسبة للكاب أنجيلا سهلة كيف كيف إذا ما الكل تنجم تمشي لهم بالسيارات العادية والكيما قلنا دار الجنة كيف كيف صعوبة متوسطة لكنها ممتازة هذا أموا أموا حتى كي تمشي البنزار تتنجم تعوم في نهارك وتروح ولا كي تبدأ مروح من تبرقة نجم تكتشف شط ولا زوس ديما ابعدوا على التوروت وابعدوا على الكياسات اللي ديستيناسيون كلاسيك ديما حاولوا تمشيوا حاجه تقعد مركي في المخ, راكي تمشي الحمامات ولا تمشي ما غير ما نذكر البلدان كلهم سيسون دي معناتها محطات كما نقولوا عاديه ما تخليلكش اثر متى
1: ما تعيشش التجربة
2: البشري ولا الاجتماعي.
1: هي ولوش الاستكشاف والتخييم هي تجربة إنسانية رائعة. علاش؟ خاطرك باش تزروح كرهبتك مونتك عائلتك أصحابك وتمشي المنطقة بعيدة, أنت تحب تبعد أكثر ما يمكن عن الناس باش تكتشف سحر الطبيعة الخصوصية الأثرية والتاريخية والطبيعية كيما هي, أنك باش تاكل حاجة فرشكة, أنك باش تنجم فما ناس مغرومين حتى يباتوا وشعلوا نار وبدا بيهم يطفيوا
2: النار. لا لا مش شعلوا
3: الصيف
2: ممنوعة مش مغربية ممنوعة
3: ما يخاطروش مش عالوش الدورش كان تحب الضوي ما شاء الله اللي تورش فرونتال موجودين ورخاص واللي رشارج الكل براتيك ما ولا عنا لي باور بانك وعنا كل شيء نحاولوا نتفاديو ان نشعلوا النار.
1: واضح ممتاز.
2: هذا اللي حبينا نقوله كما قلت لك راهو فما برشا بتكتشف كيما انت تتعدى على سجنان وتاخذ الفخار من اروع ما الفخار السجناني
1: اي تبع الموروث
2: تتعدى تاخذ شويه كرموس وتاخذ من هذا شويه هندي ومن هذا تتمتع متعه وتجارب اجتماعيه تعيشها خاطر ناس بعفويتهم ما زلت البركه غادي. وسيدنا عمر يقول لك خشوشنا وفنا الحضارة لا تدوم, وشفنا الحضارة ما تدومش معناتها بالانقطاعات يلزمنا نعيشوا هذه باش نتدربوا باش نعرفوا كيفاش نتأقلموا مع المختلف المواقف اللي نتحطوا فيها, وباهي برشا كون نعيشوهم لصغارنا باش ما يقعدوش أكرو برشا الوسائل التكنولوجيا باش ما يقعدوش أكرو برشا الكل ما هو سهل, وذاك ما ينميش الشخصية ما ينميش الشخصية كان الاحتكاك بعناصر الطبيعة. مش ندخل في المقالات الفلسفية
1: مهم جدا من أجل تحقيق التوازن النفسي والتربوي للصغير اليوم لازم يعيش التجربة.
2: يقول لك في بعض الأحيان ندخل في المنهج الفلسفي يصبح الإنسان سيدا لسيده بامتلاك أدوات المعرفة, وأدوات المعرفة ما تمتلك كما نقتربوا من عناصر الطبيعة ونتمكنوا منها ونعرف كيفاش نتعاملوا معه وقت النجم نكونوا أسياد على أنفسنا وعلى
1: ونتحكموا في شهوينا وغرائزنا.
2: نعم هذا ديك صح
1: لا يوالمك التخييم يوالمك الاستكشاف. سي كريم توا شطوط اللي حكينا عليهم الكل معناتها الناس حتى المغرومه زاد بالمصيد ينجموا يلقاو راحتهم يعديوا يعوموا ويصطاد.
3: الشطوط اللي حكى عليهم سيد احمد هذوما يلزمهم صياده ما شاء الله صحاح
1: صحاح كاسحين
3: نقولوا دونك كما قال الصياد بصفه عامه راهو يحب الشطوط الفيرج اللي ناكسيسيبل بصفة عامة معناتها براتيكمون هو السبور كله يلم بعضه معناتها المصي تلقاه روندونور صياد ومعناتها وي كامبي
1: باش. هذا جوك سي كريم بعد شوية وبعد لحظات نسمع أغنية قبلها وموضوعنا لليوم موضوع يهم كل صياد وكل مغروم بالمصيد محترف أو هاوي. موضوعنا اللي بش من خلاله بش يقدم لنا النصائح الضرورية سي كريم بش نصطادوا المنكوس والوراطة والقاروس, شنو هما الإكسسوارات اللازمة والضرورية بش تنجم تختارهم وأنواع المونتاج الطول بش تجرب تصطاد أفخر أنواع الأسماك وأبنها. خليكم معنا مازلنا مصي معكم مستمعين الكرام. Shakira! Shakira!

0: هذه شاكيرا لوكا على اسم الشط اختيار سي محمد سيدي. والله موفق سي محمد تبارك الله عليه. معناتها سي محمد سيدي في الاختيار الغنائي هذه شاكيرا واحدة من أفضل وأحلى الأصوات النسائية في اللاتينو معناتها في العالم
1: في اللاتينو
0: صحيح. في اللاتينو ما أقول إيش أقول لك هو تنويع كنقول وصيف نقول أن أغاني خفيفة أغاني صيفية أغاني فيها جو الصياد ما يحبهاش خاطر نقول لك تهرب لي الحوت. هذا هو فقرتنا للتو باش نكتشفوها مع كريم سيالة الصياد.
2: الصياد الصياد
0: هو على أساس شاكيرة نجم تلم الحوت راهو كريمة
1: تلم كل شيء بر وبحر شاكيرة ما شاء الله.
0: اليوم باش نحكيو على أنواع وأفخر أنواع الحوت. باش نحكيو مثلا على القاروس المنكوس البوري المسلة خاصة المسلة نحبها برشا. باش تعطينا النصائح ضرورية لأنواع المونتاج بالنسبة للطول والإكسسوارات اللي اسمها
1: بارفي به. احنا نعملوا حوصله صغيره لثلاثه حرقات
0: لتعدل
1: به. قلنا الماتريال اللي نستعملوه في الحرقه الاولى، الحلقه الثانيه انواع الاسماك وكيفيه استهدافها. الجمعه اللي تعديت حكينا على كيفيه تنجيح معناتها تنجح الطرح المصيد
0: فما بتاعك. عوامل معينه ان كان الايامات اللي باش تصطاد فيهم الريح
1: العوامل المناخيه والمحافظه على الفريشور نتاع الطعمه نتاعنا به. دونك هنا نبداو نتعمقوا شويه ونحكيوا اون ديتاي بالضبط كيفاش نستهدفوا المجموعه الموجوده المتكاثره باكثر بنلقاهم برشا في الشطوط.
0: أي.
1: بالنسبه للصياد بالقصبه من الشاطئ به براتيكمون ديما هو يجي في المرتبه الاولى. الكل صياد يحب يشد القاروس ويحب يشد الوراطه وما بقول المنكوس اللي هما احنا حكينا عليهم هذوما حوت القاع.
0: القاع
1: به. بالنسبه للقاروس عنده دي كونديسيون في مصيد معناتها نحكيوا عليهم نقولوا احنا صعاب شويه اللي هو يقرب برشا للشط في كيبدا البحر متحرك بالقدا معناتها توصل لعلو الموجه نقولوا احنا من 70 سنتي تخلط للمتر للمتر ونص هكاك وقتاش يقرب لنا للشطوط والا هذوما معناتها في لي كونديسيون هذوما والا الطنبك نتاعو يقرب برشا للشطوط في الشتاء. في الشتاء اللي هي البيريود نتاعو نقولوا احنا فان نوفمبر جوسكا جانفي حتى كش الشهر جانفي هنا تقاه متوفر برشا في الشطوط ويقرب برشا للشطوط باش يبيض يتزاوج ويبيض. وكي يبدا القاروس كي يبدا مرزم بالعظم نتاعو يولي يفيتي باش ياكل الطعوم الحيه والصعيب الهضم نتاعها دونك ماذا بيه يمشي اكثر للرخويات. واحنا معظم الطعوم نتاعنا سي من الرخويات سي جروس ولا كانوليكا ولا فير بلون ولا اللي هو به. وين نلقاوه سوا ديزون كي نقولوا نتعلموا نقراو شويه البحر نقف أنا قدام البحر وأعمل الكونديسيون راني باش نمشي نصطاد قاروس يزم الريح قوي شوية باش نقل موجة خادمة عاملك الفرشة البيضة موجة في جرة موجة موجة في جرة موجة براتيك مو غادي ونجي وراء الكسار بالضبط اللي هي الفرشة منين تبدأ الموجة ونلانسي ونحط الطعم متاعه غاديكا فهمتني ونقعد ونستناه لين خاطر هو يجي وراء الكسارات متاع الموجة ويبدأ يستنى الموجة تقلب له الرمل باش يلقاش الحوايج الرخويات متاع باش ياكلها. دونك نحطوا له غاديكا به. كي نقولوا احنا بحر يخدم معناتها الخيوط متاعنا يزم تكون خشينة شوية باش نقصوا التخبيل متاع اللومبيل اللي هو موجود في الطعم باش يوصل له كما نقولوا احنا في حالة جيدة الطعم ونجم نشدوه ونقصروا معناتها كي يبدا البحر كما نقولوا البحر هايج شويه اللي هو معناتها في معناتها المصيد القاروس تكون اللومبيل معناتها الخيط اللي فيه لامسون والطعم نخشنوه شويه ونقصروه شويه معناتها ما نخدموش باطوال معناتها تفوت المتر
0: وفما فوق قداش مثلا
1: معدل من نقولوا احنا من 40 سنتي حتى كشي ل 90 سنتي ماكسيمو باش نتفاداو ماكسيموم
0: ان ويكون الخيط خشين شوي
1: يكون الخيط خشين معناتها نحكي على 25 سنتيم معناتها 5 نبداو نقولوا احنا من 20 حتى كشي لل 30 ديامتر نتاعو ل 30 معناتها سنتيم اللي هو معناتها صفر فاصل 3 مليمتر تقريبا حاجه كيما هكاك. دونك هذه بالنسبه الكونديسيون تاع المصيد القاروس به تجم تشده في الليل ولا في النهار سي كيف كيف راه وزاد يبدا متوفر في كل وقت. المهم امشي له في لي كونديسيون هذوما اللي حكينا له احنا نقولوا البحر خادم بالقدام معناتها يكون هيج
0: لان ما مش هيج برشا نحكيو على ليل ونهار لينا نحكيو على ظروف نتاع البحر ونتاع الريح
1: بالضبط.
0: وتحضر روحك بالنسبه للمونتاج نتاع الخيط نتاعك عشان شويه ما بين 30 و 90 سنتي تاكد 30 و 90 سنتي
1: هيك طول الخيط
0: بالنسبه للخيط بالنسبه للخشن ما قلت كما قلت 3 ملم مثلا فهمت هذوكم لي كونديسيون باش تخدم عليهم اما ما عادش فما لنا ليل ولا نهار
1: ما عادش فما ليل ولا نهار بالنسبة للمنكوس واللوراتا زيدة هذوما كما نقولوا احنا نصنفوهم معناتها من حوت القاع. حوت القاع بالنسبة للمنكوس هي اسمها في جسمها منكوس معناتها ديما منكسة راسها في الرمل وتخدم اون سيستيم دو اسبيراتور تنفخ على الرمل
2: كيما التريلي
1: وتجبد تنفخ على الرمل وتجبد تلوج معناتها سبحان ربي باش ترعى عدودة. دونك هنا المنكوس دونك نحاولوا نصغروا له معناتها هو ما عندوش اسنان باش يقرش الطعم معناتها ولا يقدم معناتها يعض الطعم دونك هو اوب يسبيري وقت لي يسبيري دونك نحاولوا نخفوا له الماكسيموم في النوع نتاع لامسون ما نخدموش بامسون كبيره برشا معناتها ماذا بينا امسون نوعيه نتاعو فان دو فير حديد جويد وخيوط تكون رقيقه معناتها من نحكيو نطيحوا هنا معناتها الساعه بدينا قلنا بالنسبه للحر الهيج من 25 وحنا طالعين القارو بالنسبه للمنكوس من نحكيو من 25 وحنا هابطين 25 22 20 18 نوصلوا نشدوه حتى بال 14 سنتيم معناتها هذا بالنسبه للقاروس نطولوا له الخيط نجودوا ونطولوا
0: هذا للمنكوس
1: نطولوا بالنسبه للمنكوس نطولوا ونجودوا إيش معناتها نطولوا ونجودوا معناتها كن يطويل الخيط برشا كي يطويل الخيط برشا يسهل تسهل الانيماسيون تاع الطعم معناتها الخيط واللي ياخذ اكثر معناتها يتاثر برشا بالتيار الموجود في وسط الماء وتصير له الانيماسيون تاع الطعم. دونك المنكوسه مثلا تجي معناتها كي تسبيري يبدا سهل
0: اي بالنسبه
1: يبدا سهل
0: طاسم محمد سيدي مخرجنا نوجه له تحيه قال لك الخفافه مثلا تحط له خفافه كي ترمي ولا
1: يعطيه الف صحه في السؤال هذا تو ابدا في التكنيس ما شاء الله بالنسبه للمنكوس ما نحطولوش الخفافه البيرل فلوتونت نحطوا له نوع نتاع اكسسوار اخر يتسمى البيرل مول اللي هي اكسسوار تلقاها اون سيليكون ما تطفش ما تطلعش الطعم الفوق اما تلقاها سوا ديزون تشعل فوسفوريسون
0: تبرق شويه تحت الماء
1: فوسفوريسون صحيح معناتها جوست نشارجيوها احنا شويه باللومب الترافيولي ولا باي بير معناتها بون انا جبت سوا ديزون معناتها نوع منها راش كان هذه راهي هكاك بيرل مول سي كابوره نتاع سيليكون موجوده في برشا انواع برشا تيات معناتها وبرشا اشكال نضربوها بالضوء ونحطوها بريسك لاصقه الطعم في الخيط تبدا تشعل فما برشا الوان فما اللي تشعل حمراء اللي تشعل خضراء اللي تشعل زرقاء دونك والمنكوس احسن مصيدو براتيكمون ديما في الليل تلقاه يقرب برشا يرعى في الشطوط معناتها كل ما تنقص الحركه خطروحو برسك حط صيف هو دونك كل ما تنقص الحركة في الشطوط هو يقرب معناتها تخرج العوامة في الليل يقرب ويبدأ يرعى دونك نعملو له هذوما الاكسسوارات احنا نقولو له ليبير داتراكسيون معناتها كي يلقاها تشعل هو بطبيعة الحوت ديما فضولي كي يشوف حاجة ما يعرفهاش يحب يراها شنية حاجة تشعل حمراء ولا تشعل زرقاء وصغرونا هنمشي شوفها ديك وشوفها يلقى بحثها الطعم لسقع بيسبيري يحصل
0: وشنو الطعم اللي تنجم تحطه للمنكوس
1: المنكوس رقم واحد قلنا احنا لوفير ميراكل القتال
0: من
1: افضل الطعوم بالنسبة لي له هو رقم اثنين الطوبو رقم ثلاثة الشيطانة دود الذريع براتيكمون تريمولينا ساعتي
2: مسألة
1: فهمتني هو براتيكمون
2: شفريت فما شكون ساعت كيف
1: إيش معناتها هو أحسن حوت معناتها بالشد منكوس هو القتيل ديما معروف هو يسميوه لوفير ميراكل الدودة المعجزة معناتها راهو راهي
0: هذه تتشرى
1: موجودة موجودة تتبيع معناتها هذه بالنسبة للمنكوس ونصطادوه بالطعام الاخرى زي ذا كما قلت لك معناتها يحب الطعام الابيض زي ذا يحب الكانوليكا ويحب الفير بلون الكاليبر كيبدا
0: اما الحكمه لنا في بالنسبه للمنكوس هو انك تطول الخيط وتجوده وتحط لي بير هذوك اللؤلؤات اللي يشعلوا
2: وتصغر في
1: وتصغر في الحجم في الحجم لمسون
0: في الحجم لمسون
2: لو راته خاطر مثلا تحب الطعام الكبير المنكوس لا
1: بالضبط
0: ولا راته
1: الوراته الملكه
0: الملكة
1: ملكة الأسماك احنا نسميها
0: علي ملكة الأسماك علي
1: خطر سبحان ربي هي مزيانة وخلق مزيانة. لها ربي تاج أصفر فوق راسها يبدأ من عينيها و... ويتعدى على جناب راسها الكل
2: شوية مكياج بالروز اللوطز
1: بالضبط ما شاء الله معناتها
2: شنو يسميه وكل
1: على فكرة نرجع ديما لل احنا حكينا عليهم هذوما ديما باش نعطي اوفور ميجور الحجم القانوني معناتها الاقل حجم لكل انواع الاسماك به القاروس راوسي 25 سنتيمتر اقل حاجه معناتها كي نقولوا احنا 25 سنتيمتر كعب القاروس راهي ديما عملت مره في حياتها دوره تكاثريه
0: واضح واحنا ماذا بينا كل حوته تعمل الدوره التكاثريه
1: دوره تكاثريه مره مرة على الأقل مرة في حياتها
0: أقل من 25 سنتيمتر ماذا بيك ترجعها للبحر
1: بالضبط بالنسبة للمنكوس 15 سنتيمتر
0: ما أقل
1: مينيموم 50 سنتيمتر راو حتى أقل بمليمتر ميسالش رجع حتى ورب يرزقك بمخير منها به بالنسبة للوراتا زادة كيف كيف 15 كي توصل ل 15 سنتيمتر راهي براتيكمون هي المنكوس فرد قياس عملت مرة دورة تكاثرية أما احنا ماذا بينا نفيزيو اللوراتا المزيانة اللي نقولوا احنا في الميزان تبدأ من 400 جرام واحنا ماشيين ما حبيش نخلط للرطان
0: هي 350 جرام باهي
1: هي لما انت كي تبدأ عندك مروح للدار باربع كعبات ما وراتا فيهم اكثر من كيلو
2: جراف هكا
1: الجراف كي تفوت الكيلو
2: كي تفوت الكيلو
1: الجرافة راهي براتيكمون توصل نقولوا احنا من 20 اكثر من 25 سنتي تبدا طولها فهمتني جراف ديما تفوت الكيلو نبداو نحكيوا على وراتا جراف راهي
0: فوق الكيلو
1: كيلو به لوراتا جراف بالنسبة للوراتا لوراتا بالخص كي تكبر وتوصل معناتها ديجا تعديت على راسها برشا تجارب وحوت ميفيون برشا وذكي برشا موش صحيح يقولوا راه عنده ذاكرة السمكة راه بالحق
0: سيرة ولا كذا المعلومة الدارجة يقول لك الحوت
1: سبحان ربي كان تعوم مع كعبة لوراتا وتشوفها كيفاش التستي في الطعم اللي هو اسكمريجل فيه اختر ولا ما فيهوش تدهش معناتها في حكمة ربي بالحق
2: سمعني كريم على نجيو للذاكرة متاع الحوت تو كي تمشي مثلا باش تعمل تمارس هواية الغطس كانوا قبل يكسروا القنفذ متاع البحر باش يوكلوا السمك باش السمك يجي توا كي تناقص القنفذ وكل شيء ولا

0: كيفاش نعملوا المونتاج نتاعها مثلا؟
1: به لوراتا احسن حاجه انك تعمل المونتاج كوليسون،
0: بمعنى
1: يبدا كوليسون معناتها نقولوا احنا يمشي ويجي، معناتها يبدا ليبر شويه طعم، نحاولوا نحطوه ليبر لماكسيموم، معناتها تبدا الرصاصه هي اللي فيكس في البلاصه، واللمسون معناتها تبدا ليبر. كان جبدتها كعبت لوراتا تمشي معاها، هزتها حولتها من بلاصه اخرى تمشي معاها، اعطيها راحتها. هذه بالنسبه للدورا درويال. به دورا درويال عندها اوقات تحب الطعم اليابس تقرمش،
0: كيما شنو
1: اليوم نقولوا احنا القشريات، مول الكانوليكا بقشورها،
2: جرينجو
1: الفيس، السلطعون البحري، السلطعون البحري. ومن الطعم المفضل راهي عندك المول وعندك السلطعون.
0: كيفاش تحطوا المول معناتها في وسطك تربته ولا كيفاش تعملوا؟
1: تحل به تحل كعبه المول شويه، تحط في وسطها امسون ولا
0: صنار
1: ولا زوز صنارات في جرة بعضهم، احنا نسميوها الويش بون، معناتها تقاهم زوز صنارات اون باراليل خارجين من نفس الخيط، نحطوها في وسط كعبه المول ونربطو ونفكسيوها بالفيل ماجيك ولا فيل إلاستيك، كل واحد شنو يقول له معناتها تكا بكرة فيل إلاستيك تلقات إخوة من عند أي بائع معدات صيد بحري، فهمتني، وتربط بيها باش تقعد معناتها طعم بريزونتابل وما يتنحالكش من الخيط من الخيط السنارة متاعك، وهي وتستنيها معناتها براتيكمون. واللوراتا راهو براتيكمون اكثر اوقات تشدد فيها اللوراتا راهي في القايله في الضوء. فهمتني معناتها
0: علاش هي خاطر وقتها تخرج باش
1: معناتها اللوراتا الكبيره راهو تو في الليل تجم تشد برشا وراتا، فهمتني. اما اللوراتا الخشينه راهي براتيكمون تتشد في الضوء وتتشد ما في الوقت بالضبط ما بين يا ركحه معناتها ما بي في الركحتين، معناتها يكون البحر يملى ويركح في الوقت هذاك تبدا الكورون طايح، فهمتني، ولا يكون ينزح وباش يتعدى
2: للماليه
1: وقتها يعمل ساعه كما نقولوا احنا ساعه ركحه. براتيكمون غادي احسن بلايص معناتها اوقات تستهدف يوم لوراتا. هذه بالنسبه للدورا درويال
0: اللي بالحق معناتها الطعم بتاعه غالي، وانه طريقه زاد انك تحط وتزينه، نجم نقولوا تزينه باش ترميه في الصناعه
2: يقرب للحقيقه.
1: على فكره زاد اللوراتا راهي فضوليه برشا، فضوليه برشا، وعندها الوان معينه تجبدها، معناتها اللي هما الدوري والروج، معناتها نجم نحطوا فيها
0: لي بيرل هذوك
1: لي بيرل
0: اللي يش على
1: صحه الكريستاليزيت اسكي روج دوري ولا لارجون، معناتها الالوان هذوما راهي بالحق معناتها الوراتا يجذبوها معناتها بصفه خاصه بالنسبه للوراتا. هذه بالنسبه للوراتا. وفشطوطنا زاد راهو ما عندناش كان وراتا، راهو فما اسماك اخرى السيد المبتدئ ما خطر يبدا ديما ما عندوش فكره على الاكسسوارات هذوما كيفاش يستعملهم. دونك عندنا زاد حوت يعوم في السيرفاس الفوق، معناتها دونك بالامصام غير اكسسوار وما غير ما تجمش توصل له انت الطعم، راك تقول ما فماش. معناتها انا ساعه نبدا نصطاد وتقاني شادد مسله ولا شادد بوري، على فكره البوري راه ما يمسش كان الخبز، راه تجم تشدو بالدود،
2: تشدو
1: بالدود ما تدهشوش، راهو البوري موجود برشا في الشطوط ويتشد بالتريمولينا ويتشد بقروس البحيره وتوا الوقت نتاعو. معناتها عندي اصدقائي تو قاعدين يخرجوا يصطادوا معناتها
0: في البوري،
1: في البوري بالصناره من الشط ويعملوا في دي ريزولتا ما شاء الله. معناتها
2: نحكي في المعطى العلمي فما تغير السلوكيات بالنسبه اي كائن حي يعمل عملية التكيف مع وجود الطعام ومع الكليما ولا مع المحيط اللي عايش فيه. ما بينهم أسماك البوري كمحضر دراسات كيفاش هي معناتها نقولوا احنا من العاشبة وتمس في الطعوم تولي لحمة سرتامومو وقاعدة كما قالك بالنسبة للصيادة فما تغير في السلوك ناتج على التكيف من معناتها خاطر انت باش تكون تهضم اللحوم يزم يكون سيستم ديجستيف يعني المعد للهضم. مش كيما كائن مجعول كم شكل حاجة العاش.

0: يعني فما مستويات من التكيف دقيقة وعلمية تخليها بشتكل حاجة ذيك
1: والبوري وتتغير. من أقوى الأسماك اللي تتكيف بسرعة مع البلاصة اللي تعيش فيها
0: حتى مع الملوح
1: مع ملوحة بوليشيون
2: تلوث
1: كل شيء كل شيء تقول لك هاني معك مع أنت براتيكمون ديما تلقاه ديما أنت أكثر بلايس تلقاه فيه في يا فيها برات ولا في بحثة ما صبيت متاع أوديا
2: ينجم يتكيف ويشغل
1: يتكيف
0: ويمشي للبراج ديركتومون الملح لوزت
1: ويدخل البراج.
2: يعطيك الصحة كريم سيالة، هذوما بعض النصائح. ما زلنا احنا ان شاء الله كل جمعة ندو سادة المستمعين والمغرومين بنصائح جديدة، خاصة الصياد الهواة اللي كيفي ان شاء الله نولي محترف ان شاء الله.
0: صياد كبير
2: اي معمل عندي الحقيقه الموهبه. بقى كريم يشكر فيها اموري به علاش ليه، معناتها هي شنو شويه غرام وصعبال وانه راهو البحر فيه، اما انت تعرف شنو الطعم اللي تعمله المونتاج الخيوط اللي والطول اللي ما كنتش نعرفها.
1: البحر ديما فيه الحوت، اما انت لازمك تعرف كيفاش تطلعوا.
2: اي صح. عندك زاد تاخذ بعين الاعتبار العوامل المناخيه، برشا حاجات راهو باش تطلع الحوت، راهم حاجات بسيطة ماشي في بالك راهم معناتها تنجم تطلع بيهم. لا، انت كي تركز فيهم وتقرا لهم حسابهم وتحضر الطعم نتاعك اللي هو ينجم يتوالم مع ما موجود في الحوت،
1: كيفاش توصل الطعم لكعبة الحوت
2: هذاك هو
1: توجيبها.
2: والبركة خليه على ربي وكل واحد وربي يرزق الناس
1: كل امين يا ربي.
2: يعطيك الصحة كريم سيالة، نورتنا اليوم. احمد السوقي نورتنا، شكرا جزيلا.
0: شكرا.
2: نحب نوجه تحية محمد صيدية في الإخراج التقني، حسام قدرية. نحب نقول مع السلامة تسنيم السوقي، مرحبا نورتنا اليوم في الإذاعة. فخورة بوها، معناتها بوها ما هيش تشوف فيه جمعة كاملة ويدور من شط لشط قابلت معه في الإذاعة.
0: لبس كل ما رنيته مع الكامب ما يمشي ولبس.
1: حتى بنتي الصغيرة تسلم عليكم برشا غالية السيالة، نوجولة تحية. ستان فيتور شامبيون إن شاء الله زادها في المسجد.
2: أكيد باش تتعلم من غرام بوها، وهي راي الغرام والهواية هذه راي حاجة مفيدة مهما كانت الهواية ومهما يكون الغرام. مهم يكون عندك حاجة في حياتك تملى بها الوقت، تعيش من خلالها في ظروف نفسية مريحة وتعمل التوازن النفسي. هذاك هو النجم نقوله، الفايدة يكون عندك هواية وغرام، وإن شاء الله يا ربي بقي ستر على التوانس الكل. وصلنا للختام، شكرا جزيلا لكم مستمعينا الكرام، أتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة المنسية. لكم زينة بسلامة.

0: تمام السابعة على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أفاد المرصد التونسي للمياه بأن التبليغات المتعلقة بمشاكل التزويد بالماء سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال شهر جويليا المنقضي، حيث تم تسجيل حصيلة قياسية بلغت 608 تبليغ، وهي الأعلى منذ بداية السنة حسب المرصد. وتصدرت ولاية نابل قائمة الولايات من حيث عدد التبليغات ب 65 تبليغا، تلتها ولاية المنستير ب 62 تبليغا، ثم المهدية ب 51 تبليغا حسب المرصد التونسي للمياه. أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في رد عن سؤال كتابي توجه به أحد نواب البرلمان أن مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهياكل المعنية بما يمكن من استيفائه لشروط عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الأجل قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه. أفادت الجمعية التونسية لعلوم الفلك في بيان توضيحي أن الصور ومقاطع الفيديو المتداولة أمس والتي أظهرت جسما مضيئا في سماء تونس تعود إلى دفعة جديدة من الأقمار الاصطناعية التابعة لإحدى الشركات المخصصة للاتصالات. وأشارت الجمعية لأن المشروع يهدف إلى تغطية الأرض بنحو 36 ألف قمر اصطناعي، مؤكدة أن مثل هذه الظواهر مرتبطة بنشاط بشري لا يستدعي الهلع. بشراكة مع عدد من مكونات المجتمع المدني والهيكل الشبابية بالمنطقة، تطلق بلدية راجيش من ولاية المهدية بداية من يوم الخميس 13 من أوت الجاري حملة نظافة وعناية بشواطئ راجيش تحت شعار العمل لمجابهة التلوث بالمواد البلاستيكية. وتهدف المبادرة إلى دعم الجهود الرامية إلى المحافظة على نظافة الشريط الساحلي والحد من مظاهر التلوث، وخاصة التلوث الناجم عن المواد البلاستيكية، فضلا عن تعزيز الوعي البيئي وترسيخ السلوكيات المسؤولة لدى المواطنين ومرتدي الشواطئ والمصطافين. أعلن ائتلاف شركات أوروبية لتصنيع الأدوية عن نجاحه في تطوير نموذج تحويلي لتصنيع المكونات الدوائية. وحسب بيان هذا الائتلاف الذي له فروع لإحدى شركاته بتونس، يسعى المشروع إلى تطوير مصانع دوائية تستطيع إنتاج المواد الفعالة للأدوية بشكل مستمر بدل الاعتماد فقط على المصانع المركزية الضخمة. وهذا قد يمثل فرصة لتونس لتطوير تصنيع المواد الفعالة محليا وتعزيز أمنها الدوائي. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير سهرات إذاعة المنستير في مراوحة بين الفن الثقافة والموسيقى. جوكم جو فن ثقافة وموسيقى، ومهرجاناتنا من كل مكان في الموعد باش نعيشوكم الأجواء من وين مكان. في الصيف سهرات إذاعة المنستير متعة الاستماع فقط تبع الموجة.
1: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
3: عميد الفن السعودي من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية.
4: نشأ بين البساتين والحدائق والزهور، حيث تتعانق الألوان مع الضوء وتشبع بروح التراث حتى صار نبضة، ثم ترجم الجمال إلى ألحان وحول الذكريات إلى نغم. حكاية رجل جعل من الفن وطنا ومن اللحن تاريخا. كانت البداية من ضاحية المثنى في مدينة الطائف، حيث ولد الفنان طارق عبد الحكيم عام 1918 للميلاد، وتربى على جمال الطبيعة وتشرب من ينابيع التراث حتى ارتوت روحه بأنغام الأرض وإلهام الورود. هناك عاش طفولته وسط المزارع الخصبة وجداول المياه العذبة، وساعد والده في الزراعة وبيع المحاصيل، فكان يردد الأغاني الشعبية التراثية مع المزارعين أثناء عملهم.
5: وأنا تربيت وترعرعت بين أحضان الطبيعة في المثنى، في الأشجار، بين الأشجار وبين خرير المياه، العين، عين المثنى يسموها، كل شيء، وكنت أنا أجمع الفواكه.
4: لم يكن فن المجرور في الطائف مجرد لون غنائي، بل كان نافذة عبر منها طارق عبد الحكيم إلى عمق الموروث السعودي المرتبط بالمكان والإنسان.
6: وأنا صغير كانوا يمسكوني على سبيل أني ألعب المجرور معهم وأطلع بالصوت العالي، فتمرنت على المجرور وعلى الحدري وعلى الفرعي وعلى الأشياء، أغني، صرت مشهور في الطائف خاصة، معروف على سبيل طارق، هذا يعني زي ما كانوا يسموني.

0: في رحلته نحو المجد لم تكن التجربة العسكرية مجرد محطة عابرة في حياة طارق عبد الحكيم، بل كانت انطلاقة جديدة صقلت ملامح فنه وشخصيته. هناك تعلم أن الإبداع الحقيقي يولد من رحم الانضباط، وأن النجاح لا يبنى على الموهبة وحدها، بل على الالتزام والدقة والقدرة على التحمل. لم يكن شغف طارق عبد الحكيم بالفن منفصلاً عن انتمائه العميق لوطنه، فقد رسخت هذه المرحلة في وجدانه معاني الوفاء، وجعلت من فنه رسالة تحمل قوة العزيمة وصدق العطاء.
1: أنا والدي كان في الجيش وكان معلق صورته في الصالون، فدايماً الوالدة تقول لي أنا إمتى أشوفك زي أبوك، لأنه كان نقيب. أنا عشقتني في كل شيء، فاضطرت على سبيل أني أدخل العسكرية، فالحمد لله دخلت العسكرية في الكلية الحربية الدفعة الثانية وتخرجت. من بعد 3 سنوات أنا وزملائي كنا 32 طالب.
0: وجاء القرار الذي غير مسار الحكاية، قرار ابتعاث الفنان طارق عبد الحكيم في 50ميات القرن الماضي ليخوض تجربة الدراسة الأكاديمية للموسيقى بمعهد القوات المسلحة بمصر. فكانت تلك المرحلة أشبه بولادة ثانية. هناك لم يكن مجرد طالب يتلقى الدروس، وإنما مشروع فنان يتشكل على أيدي كبار الموسيقيين ليعبر نحو آفاق أوسع، ليؤسس مرحلة جديدة في تاريخ الأغنية السعودية، عنوانها إبداع يدرس وفن يخلد.
1: هنا الأمير منصور وزير الدفاع قال لي سمع عني إني أنا أغني ودق عود، حب لازم يسمعني. قال إحنا في أشد الحاجة إلى موسيقات جيش، فلأجل كذا حبعثك أنا إلى مصر لدراسة الموسيقى في معهد القوات المسلحة، لأن أنا عسكري.
0: ومن قلب القاهرة، المدينة التي كانت تعيش ذروة مجدها الفني، بزغ أول الضوء في رحلة طارق عبد الحكيم نحو الإبداع، ليشكل توقيعه الموسيقي الأول نشيد فجر مصر، العمل الذي احتضنته إذاعة صوت العرب ليصدح عبر الأثير في أنحاء الوطن العربي. فكانت بطاقة عبور إلى عالم التلحين الواسع، وإعلان عن انطلاق موهبة استثنائية قادمة من الجزيرة العربية، استطاعت أن تختصر المسافات بين الشعوب بلغة الموسيقى، وأن تكتب أول سطور التألق بحس سعودي أصيل ونبض عربي آسر.
1: شبه الجزيرة، فلسطين، مصر والسودان، تونس، مراكش، والأردن، سوريا ولبنان، هيا اجمعوا أمركم بعد الثورة وكم في يمان، صوت العرب كلمة تعالوا على العدوان، هيا اجمعوا أمركم نحيا حمى الأوطان.
0: ولأن الموهبة الحقيقية لا تتوقف عند نجاح واحد، واصل طارق عبد الحكيم رحلته بثقة المبدعين الكبار ليقدم لحناً جديداً بعنوان يا ريم وادي ثقيف، أغنية نسجها بإحساس مرهف وروح تعرف كيف تحول الحنين إلى نغم خالد. وحين صدحت به الفنانة نجاح سلام بصوتها الدافئ، سريعاً ما عبرت الأغنية إلى وجدان الجماهير، لتصبح واحدة من الأعمال التي رسخت حضور طارق عبد الحكيم كأحد أبرز الأسماء في عالم التلحين، يمتلك بصمة خاصة لا تشبه سواه. فتحولت أغنية يا ريم وادي ثقيف إلى حدث فني لافت تناقلته الإذاعات، وشاهد على بداية مرحلة جديدة في رحلة فنان سعودي استطاع أن يلفت الأنظار ويثري الساحة الفنية العربية بنكهات جديدة ومتميزة.

0: الزمن يا من بيحسن الثمن ما ترحمون الحبيب بالناس شكلك غريب.
1: ومع كل لحن جديد كان اسم طارق عبد الحكيم يزداد لمعانا في سماء الفن العربي، ولم تعد نجاحاته مجرد محطات متفرقة، وإنما شكلت موجة تألق متصاعدة دفعت عمالقة الفن العربي إلى الاقتراب من هذا الملحن الذي استطاع أن يدخل عالم الكبار من أوسع أبوابه وأن يصنع من اللحن حياة. فامتزج الصوت الماسي للمطربة فايزة أحمد بروح طارق عبد الحكيم اللحنية، وكان اللقاء الفني النابض بالشجن والعذوبة كأنه رسالة حب عربية عزفت على أوتار الخلود.
2: أسمر عبر مثل القمر باهي سنا

0: وفي مسيرة فنية كانت تتسع مع كل نجاح لتلامس آفاقا عربية أرحب، واصل طارق عبد الحكيم ليثبت جدارته في تلحين القصائد. وجاءت قصيدة تعلق قلبي شاهدا جديدا على عبقرية موسيقية، لتمنحها الفنانة هيام يونس من صوتها الدافئ سحرا وروعة.
1: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

أصبح مفتونا معنى بحبها لأصبح مفتونا معنى بحبها كأن لم يصن الله يوما ولا

0: آية مثل تعلق قلبي طفلة عربية تعلق قلبي طفلة عربية تنعم بالديباج والحلي والحولي.
1: خاض طارق عبد الحكيم تجربة تلحين الأغنية الدينية بروح مفعمة بالإيمان ليكشف وجها آخر من عبقريته الموسيقية وقدرته على ترجمة المشاعر الإنسانية والروحانية. ومع عذوبة صوت الفنان كارم محمود فقد أوصلت أغنية يا لابس الإحرام حالة شعورية كاملة.

عاد طارق عبد الحكيم من مصر يحمل شهادة أكاديمية وفي داخله مشروع وطن، ليجد في انتظاره مهمة تأسيس معهد موسيقى الجيش السعودي. كانت تلك الخطوة نواة أولى لمرحلة حولت النغمة إلى رسالة تحمل أحلاما شابة، آمنت بأن الموسيقى ليست مجرد صوت يسمع بل تاريخ يصنع. ألف طارق عبد الحكيم العديد من المارشات العسكرية، ولحن أكثر من 100 نشيد وأوبريت وطني هزت المشاعر وأيقظت في النفوس معنى الانتماء والعزة والفخر.

الله أراد أنه كان في شاعر نبطي اسمه محمد الناصر السويلم من أهل الرياض، جاني إلى البيت وقدم لي مجموعة نصوص أغاني. أعجبتني كلمة أبكي على ما جراني. طيب أنا إذا جيت أصور يعني باعتبارك ملحن واعتبار هذا ملحن باعتبار هذا، يقول لك طارق إيش لحن هذا؟ أبكي لازم تكون من الصبا، أبكي على لازم أسويها كده. فأنا قلت لا خليها أبكي راقصة بدل أبكي خليها أضحك. ابتدوا الشباب كلهم يغنوا أبكي على ما جرى لي في كل حاجة. ليش؟ لأن سلسوا على وتر النوى ما تزيد ولا زيل منك. تركت الأوتار كلها ومسكت على زين على زين كل الكبيرة والعجوزة والمغني والشيبة والولد يغني.

0: أدرك طارق عبد الحكيم مبكرا أن الفن الحقيقي لا يعيش داخل الحدود الضيقة، فهو أول من صنع للأغنية السعودية هويتها المعاصرة ونقلها من ساحاتها الشعبية المحلية إلى المسارح العربية الكبرى، ووضع الأساس الذي انطلقت منه أجيال من الفنانين والملحنين بعده، لذلك لقب بعميد الأغنية السعودية الحديثة. وعن هذه النقلة النوعية يحدثنا الصحفي والناقد الفني علي فقندش.
1: عندما نتحدث عن طارق عبد الحكيم الموسيقار العميد، بكل بساطة أنت تتحدث عن الموسيقى السعودية، عن نشأتها، عن ولادتها، عن صناعة موسيقى حديثة في المملكة وصناعة أغنية حديثة. طبعا الأرض ثرية ومليانة يعني شغل التراث وإيقاعات وألحان، كلها شغل جماعي، مليان جدا المملكة ثرية. ولكن عصر طارق عبد الحكيم لكونه المؤسس لمعهد الموسيقى في الطائف، موسيقى الجيش، مدارس موسيقى الجيش، صنع منه الاسم الكبير في الأغنية السعودية، التي كان في الأصل في دواخله كان يحمل الكثير من الأدوات لتقديم أغنية سعودية خارج الخريطة.
0: لنا الله، هذه الأغنية التي لحنها للفنان الكبير محمد عبده تعد واحدة من أبرز النماذج التي جسدت ملامح الأغنية السعودية،

0: انتقل طارق عبد الحكيم إلى لبنان في أواخر الستينيات الميلادية، حيث استقر هناك لفترة والتقى بكبار الفنانين اللبنانيين والعرب.
1: الله سبحانه وتعالى وفقني على سبيل أنه أشقر شعر وهب، هي أول أغنية قدمتها في لبنان، هي ولله الحمد نجحت. حتى من لندن قالوا غريب أنه الملحن ده لأول مرة ملحن يقطع الكلمات. أشقر سوتها آه وشين وقافرة ليه؟ زي ما قلت سابق، قلت لك هذا الملحن ترسي، فسميرة توفيق مقبولة ذيك الأيام، يعني ما شاء الله تبارك الله مقبولة من جميع البادية لأنها بدوية.

أبدى العملاق وديع الصافي إعجابه الكبير بأغنية لا وعينيك حين أصغى للفنان طارق عبد الحكيم يتغنى بها في إحدى اللقاءات الخاصة، فلم يخفي انبهاره وطلب أن يغنيها بصوته، وكأن اللحن أيقظ داخله شغفا فنيا لا يقاوم. إنها ليست حكاية أغنية فحسب، بل مصافحة بين مدرستين عريقتين في الغناء العربي.

0: لم يكتفي الفنان طارق عبد الحكيم بحفظ التراث الفني والغنائي، بل مضى يحمل شغف المؤرخ وذاكرة العاشق، واهتم بجمع الآلات الموسيقية القديمة والإسطوانات والصور والمخطوطات والمقتنيات النادرة، فجعل لها ركنا في حياته، تحول مع الوقت إلى متحف يروي سيرة وطن ويحفظ ذاكرة شعب ويمنح الأجيال نافذة تطل على ملامح السعودية القديمة. من هنا تحولت هوايته إلى رسالة وطنية عظيمة. وعن ذلك يحدثنا معالي الدكتور عبد العزيز خوجة.
1: هذا المتحف فعلا متحف طارق عبد الحكيم حقيقة، أنا أنصح كل من له يعني دراية بالفن أو عشق للفن أو هواية أو حتى بالنسبة لأي مثقف أو بالنسبة لأي أن يزور هذا المتحف ليعرف هذا التاريخ المجيد، ويعرف أيضا جهد الأستاذ طارق عبد الحكيم على ما بذله في الحفاظ على هذا الإرث العظيم والتراث العظيم لهذا الفن العظيم.
0: كانت رحلة طارق عبد الحكيم الفنية أشبه بملحمة إبداعية تجاوزت حدود الأغنية لتصل إلى منصات التكريم العالمية والمحافل الثقافية الكبرى. ففي عام 1981 للميلاد توج هذا العطاء الاستثنائي بحصوله على جائزة اليونسكو للموسيقى، ولم يكن ذلك إلا محطة من محطات المجد، إذ انتخب رئيسا للمجمع العربي للموسيقى على امتداد دورتين متتاليتين عام 1983 ثم 1987 للميلاد. وتقديرا لما بذله في خدمة الفن والثقافة نال وسام الاستحقاق للفنانين عام 1984 للميلاد. ولأن طارق عبد الحكيم كان يؤمن بأن الفن رسالة وطن، فقد تولى إدارة الفنون الشعبية ليقود عشرات الجولات الفنية حول العالم حاملا ألوان الفلكلور السعودي إلى مسارح دولية كبرى. وفي واحدة من اللحظات التي تجسد عظمة حضوره الفني صدح صوته في قاعة هامرشولد التابعة للأمم المتحدة بأمريكا، ليصبح الفن السعودي هناك لغة تخاطب العالم ورسالة حضارية تنبع من قلب الجزيرة العربية إلى الإنسانية كلها.
2: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام قدم سلسلة الموسيقيون العرب، الموسيقار طارق عبد الحكيم، من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية، مع عدنان الشرفي وضيف الله الزهراني، إخراج حسين موري.
3: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
4: 95.7.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الثامنة للأنباء. البداية بحالة الطقس، حيث يتواصل الطقس هذه الليلة قليل السحب على أغلب المناطق التونسية وفق توقعات للمعهد الوطني لغصد الجوية. الرياح تهب من القطاع الشرقي ضعيفة ومعتدلة، فيما يكون البحر قليل الاضطراب. درجة الحرارة هذه الليلة بالشمال والمناطق الساحلية بين 25 و 30 درجة، وبين 31 و 35 درجة ببقية الجهات، وقد تتجاوز ذلك في مناطق الجنوب الغربي. أفاد المرصد التونسي للمياه بأن التبليغات المتعلقة بمشاكل التزويد بالماء قد سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال شهر جويلية الماضية، حيث تم تسجيل حصيلة قياسية بلغت 608 تبليغات، وهي الأعلى منذ بداية العام. وقد تصدرت ولاية نابل قائمة الولايات، ثم بعدها ولاية المنستير، ثم ولاية المهدية. هذا وقد أفادت وزارة الفلاحة في رد عن سؤال كتابي توجه به أحد النواب أن مشروعات مجلة المياه في صيغته المعدلة قد أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهيكل المعنية، بما يمكن من استيفائه لشروط عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الأجل قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه. أفادت الجمعية التونسية لعلوم الفلك في بيان لها بأن الصور ومقاطع الفيديو المتداولة والتي أظهرت جسما مضيئا في سماء تونس تعود إلى دفعة جديدة من الأقمار الاصطناعية التابعة لإحدى الشركات المتخصصة في الاتصالات، وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى تغطية الأرض بنحو 36 ألف قمر صناعي، مؤكدة أن هذه الظواهر مرتبطة بنشاط بشري ولا تستدعي الخوف أو الهلع. نبقى في تونس، حيث أعلن ائتلاف شركات أوروبية لتصنيع الأدوية عن نجاحه في تطوير نموذج تحويلي لمتصنيع المكونات الدوائية. وحسب بيان هذا الائتلاف الذي له فرع في تونس، فأن هذا المشروع يهدف إلى تطوير مصانع دوائية تستطيع إنتاج المواد الفعالة للأدوية بشكل مستمر بدل الاعتماد فقط على المصانع المركزية الضخمة. وهذا يمثل فرصة لتونس لتطوير تصنيع المواد الفعالة محليا وتعزيز الأمن الدوائي. انتهى الموجز، يأتيكم الآن الزميل عماد في برنامج صدى الأوتار.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
2: سهرات إذاعة المنستير في مراوحة بين الفن الثقافة والموسيقى. جوكم جو فن ثقافة وموسيقى، ومهرجاناتنا من كل مكان في الموعد باش نعيشوكم الأجواء من وين مكان. في الصيف سهرات إذاعة المنستير متعة الاستماع فقط، تبع الموجة.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير في سهرة سدى الأوتار. لجيكم كيما توا كل حد من 8 حتى يكش 10 متاع الليل، سهرة نحتفي فيها بالأنغام المتنوعة وأيضا بالفنانين والموسيقيين اللي خلاو علامات في عالم الموسيقى، سواء كانت موسيقى عربية أو موسيقى غربية. سهرة الليلة يمنح لكم حسام قدرية في إخراج مختلف فقراتها وأنغامها. عماد العوني يتمنى لكم إن شاء الله متابعة حلوة لكل أنغامنا اللي باش تكون متنوعة كما عودناكم في سهرة سدى الأوتار. بعد شوية كما العادة جورج وصوف في أول الحصة، ثم باش نحكي على فنان حلو برشا برغم حلاوة وعذوبة صوته، رغم جمال ورقة أغانيه، إلا أنه لم يحظى بتلك الشهرة التي حظي بها عبد الحليم أو فريد أو أم كلثوم أو غيرهم من الفنانين الكبار في مصر، اللي هو الفنان كرم محمود. كرم محمود اللي لقب بالعندليب أيضا، واللي كان عنده دور كبير في بروز الفنان والمطرب عبد الحليم حافظ، اللي كان في بدايته أستاذ موسيقى أو معلم موسيقى وعازف في فرقة الإذاعة المصرية. ومن بعد نعرفوا من خلال تسجيل كيفاش الصدفة مكنت عبد الحليم من البروز تدريجيا، والسبب الرئيسي في ذلك كان كرم محمود. بعد كرم محمود وقبل تسعى في فقرة الموسيقى العالمية، باش نسمعوا رائعة من روائع يوهان سيباستيان باخ، هذا الموسيقي الألماني اللي عاش في القرن 17 للميلاد وخلد ذكراه بالعديد من الموسيقات الكلاسيكية الجميلة. في جهابذة الموسيقى اللي عندهم أو يلقبون بذوي الاحتياجات الخصوصية، اليوم باش نستمتعوا بصوت مطربة فنانة صغيرة في العمر لكنها كبيرة، فنانة اللي جلبت الأضواء في أمريكا بالذات. نعم، جلبت الأضواء في أمريكا بالذات من خلال عذوبة صوتها، من خلال أدائها الرائع لأجمل الأغاني العالمية في أمريكا Got Talent، هذا البرنامج الشهير واللي فازت في 2023 بالجائزة الأولى. من توا نقول لكم اللي هي مطربة أندونيسية، أكيد عرفتوها، بعد تالي إن شاء الله باش نحكيوا عليها بإثناب وباش نسمعوا صوتها الحلو. أغنية حلوة الفيروز عنوانها واحد، أكيد برشا منكم يعرفوا الأغنية هذه. اليوم مع بعضنا باش نعرفوا خلفية الأغنية هذه وشنية قصتها، يهل ترى هي أغنية عاطفية، يهل ترى هي أغنية سياسية، يهل ترى أغنية قائمة على النضال الفلسطيني. طبعا الحل الثالث أو الإجابة الثالثة هي الأدق، وإن شاء الله باش نحكي عليهم بعد تلي. آخر فقرة من فقرات سهرتنا باش يكون كما العادة مع الفن الشعبي من خلال غنيتين الحقيقة، مش غنيت، وإن شاء الله نوصلوا عنديهم الاثنين. محمد علي الأسمر الفنان الشعبي التونسي اللي نحتفي به في نهاية سهرة الليلة. هذه أبرز فقراتنا في هذا العدد الجديد من سهرة سدى الأوتار اللي نبدأها كما العادة بجورج وصوف.

كرم محمود واحد من أجمل الأصوات العربية وأرقها، صوت رقيق جدا، صوت فيه الكثير من الرومانسية والكثير من الشجن، وفي ذات الوقت يحمل معه نسمات الفرحة. كرم محمود هذا الفنان اللي تولد في 16 مارس من عام 1922 وتوفي في 15 من شهر جانفي من عام 1995. اسمه الكامل هو كرم محمود أبو ريع. ذهب إلى القاهرة ودرس الموسيقى في عام 1938 وتحصل على الدبلوم الموسيقي عام 1944. اشترك كرم محمود في فرقة الأنغام الذهبية، ومنها كانت انطلاقته الفنية الحقيقية بعد ما تم قبوله في الإذاعة المصرية. في الإذاعة المصرية ساهم في إنتاج العديد من البرامج الفنية المتنوعة وأيضا المسلسلات والأوبيرات اللي كانت دارجة في تلك الفترة في الإذاعة المصرية، حيث تم اختياره لأوبيرات بطولة أوبيرات العشرة الطيبة وأيضا أوبيرات ليلى من ألف ليلى اللي ألفها بيرم التونسي ولحن أغانيها أحمد صدقي. اشترك مع مجموعة كبيرة من أهل الفن والتلحين كما محمود كامل، محمود الشريف، محمد الموجي، محمد سلطان، ورياض الصنباتي. بعد ما باش نسمعوا الأغنية الأولى لكرم محمود باش نسمعوا تسجيل الحقيقة حلو برشا، كي سمعت وشخت عليه لأنه دائما الصدفة ما تغير حياة الإنسان. من كان يتصور أنه عبد الحليم حافظ ذلك المبدع، ذلك الفنان القدير والكبير، ذلك الصوت الجهوري والصوت الرقيق في ذات الوقت، من كان يتصور أنه ولوجه إلى عالم الغناء كان بالصدفة، وهذه الصدفة صنعها كرم محمود.

أهلا بكم مع مسك. حكايتنا النهاردة عن الفنان كارم محمود. بدأ مقرئ للقرآن وصنع أسطورة العندليب عبد الحليم حافظ محطات في حياة الكروان الطيب كارم محمود. يعتبر المطرب الراحل كارم محمود من أكتر المطربين قدموا أغاني خالدة ما زلنا نرددها حتى الآن، ومنها أمانة عليك يا ليل طول، والنبي يا جميل حوش عني هواك، على شط بحر الهوى، وسمرة يا سمرة، عنابي يا عنابي، وحوش عني هواك، ويا حلو نديلي، وغيرها من الأغنيات. احتل كارم محمود مكانة متميزة بصوته الجميل الحاد والمكانة الفنية المحترمة على مدى تاريخ طويل في الوسط الفني، ولقبوا جمهوره بالكروان الطيب لما يتمتع به من حلاوة الصوت وهدوء طبعه ودماسة خلقه. ولد كارم أبو ريا محمود في 16 مارس 1922 بمدينة دمنهور بمحافظة الجيزة، وكان والده يعمل في التجارة. وأثناء التحاقه بالمدرسة الابتدائية وعمل ترزي وقارئ للقرآن الكريم في بداية حياته لحلاوة صوته، ويقال أنه قد نقل حلاوة الصوت عن والده الشيخ أبو ريا قارئ للقرآن. ذهب كارم محمود في عام 1938 للقاهرة ليلتحق طالب بالفرع المدرسي بمعهد الموسيقى العربية، وحصل على الدبلوم، وكان يرعاه فنيا حينها مصطفى بيك رضا رئيس المعهد ومستشار الإذاعة المصرية. وبناء على توصية المستشار رضا التحق بفرقة الأنغام الذهبية واشترك في تسجيل الأغاني الوطنية، ثم سجل أغنية محلاها الدنيا مع حياة محمد وهبي. كما أن كارم محمود تدرب على غناء التراس على يد معلمه محمد حسن الشجاعي رئيس قسم الموسيقى والغناء، وعمل أيضا في تلك الفترة مع الشيخ فؤاد محفوظ ودرويش الحريري وآخرين. بعد نجاحه مع فرقة الأنغام الذهبية أعطته الإذاعة فرصة الغناء منفرد والتلحين أيضا، وأسندت إليه البطولة الغنائية لأكثر البرامج الإذاعية شهرة في ذلك الوقت، ولمع صوته بين الأصوات الكبيرة التي كانت تتسيد الغناء في مصر في تلك الأيام، فوجد مكانته بين محمد أنديل وإبراهيم حمودة ومحمد الكحلاوي وغيرهم من عمالقة الغناء العربي في تلك الفترة من الزمن. ونتيجة لذلك أصبح كارم محمود فنان مطلوب من الكبار، فطلبته المطربة بديعة مصابني للغناء معها. وشارك أيضا الفنان كارم محمود في بطولة عدد من الأفلام أشهرها ملكة الجمال وشادية الوادي، ورد وشاه، وعيني بترف، معلش يا زهر، ليلة غرام، خبر أبيض، وغيرها من الأفلام. واعتاد على إبعاد حياته الشخصية عن الأضواء، وتزوج من خارج الوسط الفني وأنجب طفلين، ولد وبنت. وكان غياب كارم محمود عن إحدى حفلاته سبب في ظهور العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ للساحة. ففي أحد الأيام كان يزور عبد الحليم حافظ صديقه كمال الطويل في الإذاعة، فعرض عليه الطويل بحماس شديد العمل في فرقته في الإذاعة الجديدة، فعرض عليه الطويل بحماس شديد العمل في الإذاعة الجديدة كعازف على آلة نظير 25 جنيه. فكاد حليم يحلق من السعادة وقدم استقالته من التدريس، وكان بيعمل مدرس في إحدى المدارس، والتحق بفرقة الإذاعة وعزف مع كل مطربي مصر باستثناء أم كلثوم وعبد الوهاب، وكان يدندن طول الوقت ببعض أغنيات مطربه المفضل محمد عبد الوهاب وكذلك بعض أغنيات أم كلثوم، حتى اشتهر صوته بين زملائه. في أحد الأيام وأثناء استعداده للعزف وراء المطرب كارم محمود لحنه الجديد يا سلام، تأليف المخرج حسن الإمام وألحان عبد الحميد توفيق زكي، وقبل إذاعة اللحن على الهواء بعشر دقائق اعتذر كارم محمود لظروف طارئة جعلته لا يستطيع الوصول في موعده، وكان عبد الحليم يحفظ اللحن عن ظهر قلب. وحتى ينكس توفيق الموقف طلب من عبد الحليم شبانة الذي كان معجبا بصوته أن يترك الآلة ويغني اللحن الجديد اللي يقول مطلعه يلي حبك في فؤادي شيء ملوش أبدا مثيل، وغنى عبد الحليم ونجح عبد الحليم في أداء اللحن، ولم يغضب المسؤولين في الإذاعة خاصة حافظ عبد الوهاب مراقب الموسيقى والغناء لاستبدال المطرب بعازف الآلة اللي لم تعتمد لجنة الاستماع، على العكس تحمس له. وفي أثناء ذلك كانت الإذاعية سوريا نجم تستمع إلى المطرب الجديد أثناء غنائه يا سلام، وأعجبت بصوته وطلبت من عبد الحميد توفيق زكي أن يعطيه لحنه الجديد
الجديد بدلتي الزرقاء اللي كان من المقرر أن يغنيها محمد رشدي، وبالفعل غنى عبد الحليم بدلتي الزرقاء لتكون هذه الأغنية أول مختارات إذاعية له. أما عن وفاة الفنان كارم محمود فتوفي في لندن يوم الأحد 15 يناير عام 1995 عن عمر 72 عام في وحدة العناية المركزة بمستشفى سانت ماري في لندن، وكانت آخر كلماته لأطبائه قبل الجراحة الرجاء حماية الأحبال الصوتية طوال الجراحة. الله يرحمه ويغفر له. دي كانت حكايتنا النهاردة عن الفنان كارم محمود، واستنونا في حكاية جديدة ومع السلامة.

كرم محمود في فترة من الفترات كانت أغانيه تذاع بشكل كبير جدا في الإذاعات العربية وحتى الإذاعات التونسية تقريبا فترة التسعينات. ناخذ مثال إذاعتنا إذاعة المنسير، وكنت نحكي في الموضوع هذا مع حسام. تقريبا كل صباح تسمع كرم محمود، تسمع أغاني كرم محمود وتسمع صوت كرم محمود خاصة في الفترة الصباحية وإلا ساعات في الفترة المسائية. التندونس اللي قاعدة تطلع في كل مرة في كل عام في كل عامين في الموسيقى العالمية والموسيقى العربية وحتى التونسية تخلي الأذهان متاع المستمع الذهن متاعه يتشتت الدرجة أنه حتى ذوقه ما نقولش يتبلد لكن يذيع شوية ويبعد على الميزان الأساسي، لأنه الموسيقى ديما نرجع ونقول مهما اختلفت نحكي على الموسيقى الإنسانية. علاش نقول الموسيقى الإنسانية؟ مانيش نحكي على الموسيقى التكنولوجية، الموسيقى الجديدة اللي مصنوعة بالحاسوب وبالالجوريتمات الجدد اللي نعيش فيهم. الموسيقى الإنسانية هذه مهما اختلفنا إلا أنها تبقى أذواق. لكن شنو الشيء اللي يخلي صوت كيما كرم محمود، غناء حلو كيما غناء كرم محمود ما يتعداش بشكل كبير في الإذاعات التونسية؟ أكيد لهنا نرجع ونقول كيما قلت سابقا أنه الأذواق تتبدل والأجيال تتبدل، فما أعتقدش أنه طفل عمره 12 ولا 13 ولا 14 ولا 15 سنة يسمع لك كرم محمود. علاش؟ لأنه نحن ما عودناهمش، لأنه هو صغير ولا شاب ويحب يسمع موسيقى باش يدخل يوتيوب يسمع موسيقى مثلا. ثم غناء سمحوني في العبارة يزدمه يمشيله ديريكت، مش المتقبل يلوج عليه، يجيك وحده يخرج لك وحده، فبالتالي الوذن متاعك والذهن متاعك يستانس ويتعود بنوعية معينة من الموسيقى من الإيقاع. فبالتالي يريد أنه نرجع الأغاني كمن هذية اللي ديما نسميها بالموسيقى الإنسانية. كرم محمود يبقى كما قلت من الأصوات الممتعة والأصوات الجميلة في الموسيقى العربية. باش نسمعوا له الأغنية الثالثة هذه اللي هي مشهورة ومعروفة برشا، على شط بحر الهوى.

0: القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة

هذه موسيقى يوهان سيباستيان باخ، هذا المؤلف الموسيقي والملحن الألماني اللي تولد في عام 1685 ميلادية وتوفي في عام 1750، ويعتبر باخ من أكبر عباقرة الموسيقى الكلاسيكية في التاريخ الغربي. باخ ألف في جميع أنواع الصياغ الموسيقية المعروفة ما عدا الأوبرا، وكان يعتمد كثيرا على آلة الأورج في مختلف الموسيقات اللي ألفها والقطاع الموسيقية اللي قدمها. من أشهر أعماله التوكاتا والفوغا، ومن أهم الأعمال اللي كتبها لهذه

إلى هما الجزئين بعنوان الكلافان المعدل جيدا، واللي كان ألفهم في عام 1722 وفي 1744. نبقى مع هذه الرائعة لباخ إلى حدود الساعة 9 مساء، موعد موجز الأخبار، ثم لنا عودة لمواصلة اللقاء معكم حتى 10 ليلاً.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة التاسعة. أعلنت وزارة التربية أن يوم غد الاثنين العاشر من أوت هو آخر أجل لتقديم المقبولين أولين لمناظرة وزارة التربية لانتداب 1630 أستاذ في التعليم الثانوي والفني والتقنية ملفات ترشحهم مباشرة للمندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمون إليها حسب العنوان في بطاقة التعريف الوطنية. وكانت وزارة التربية قد نشرت في الرابع من أوت الحالية نتائج القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقنية بعنوان سنة 2026 على الشبكة التربوية إدوينت. قال المرصد التونسي للمياه أن تونس دخلت خلال شهر جويلية 2026 مرحلة حرجة من الطوارئ المائية بالتزامن مع ذروة فصل الصيف واشتداد موجات الحرارة، وذلك بعد تسجيل 608 تبليغات مرتبطة باضطرابات التزود بالمياه وهي أعلى حصيلة شهرية تم رصدها منذ بداية العام. وأوضح المرصد التونسي للمياه أن 549 تبليغا تعلقت بانقطاعات غير معلنة واضطرابات في توزيع مياه الشرب، وأوضحت أن هذه المؤشرات تعكس تفاقم الضغوط على منظومة التزود بالمياه خلال فترة الذروة الصيفية. قالت الجمعية التونسية لعلوم الفلك أن الصور ومقاطع الفيديو المتداولة يوم أمس والتي أظهرت جسما مضيئا في سماء تونس تعود إلى دفعة جديدة من الأقمار الصناعية التابعة لإحدى الشركات المتخصصة للاتصالات، وهذا المشروع يهدف إلى تغطية الأرض بنحو 36 ألف قمر صناعي. وأكدت أن مثل هذه الظواهر مرتبطة بنشاط بشري ولا تستدعي الخوف أو الهلع. تتجه الأنظار مع اقتراب منتصف شهر أوت إلى انطلاق موسم صيد سمكة اللمبوكا وهو إحدى أبرز الأسماك الموسمية في تونس، وسط الدعوات إلى الالتزام بالتشريعات المنظمة لاستغلال هذا المورد البحري. فالقرار الوزاري المنظم لصيد اللمبوكا يسمح بتركيز تركيز الشباك وهي تجهيزات لتجميع الأسماك بداية من 15 جويلية، فيما ينطلق موسم صيد اللمبوكا رسميا يوم 15 أوت ويحظر صيدها قبل هذا التاريخ. واعتبرت أن عرض اللمبوكا للبيع هذه الفترة قبل يوم 15 أوت يعد مؤشرا على أنها متأتية من صيد غير قانونية، ودعت المستهلكين للامتناع عن اقتنائها. في اليوم 53 من توقيع مذكرة الهدنة بين واشنطن وطهران وبعد 162 يوم من اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية، قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أنه التقى المرشد الثورة مجتبى خامنئي الحاكم الفعلي في إيران وقد بحث القضايا العسكرية والاقتصادية في البلاد. وزير خارجية إيران قال أن إيران تتبادل الرسائل عبر الوسطاء مع أمريكا، وقال أنه لا توجد مفاوضات مباشرة مع الجانب الأمريكي. بالمقابل المصادر الأمريكية تتحدث على أنهم يعملون على وضع خطة عبور آمن في مضيق هرمز ويشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار أو فرض أي رسوم. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة العاشرة مع نشرة مفصلة، ويعود إليكم زميلي عماد دائما في برنامج صدى الأوتار.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: إذاعتنا في الصيف هي النغمة، هي البسمة، هي الغنوة، وهي الضحكة. أنا معها لحظة بلحظة. لحظة بلحظة عيش صيفك على كيف كيفك.

Yeah.

gone, but I.

كانت هذه غنية ويتني هوستون، أكيد ناس كل تعرفوها، I will always love you، لكن الصوت كان للفنانة الأندونيسية الشابة بوتري أرياني. بوتري أرياني هذه الفتاة كما قلت الأندونيسية اللي لفتت الانتباه لها في واحد من أبرز البرامج الفنية في أمريكا اللي هو أمريكاز جوت تالنت، حيث حظيت بإعجاب لجنة التحكيم آنذاك وبإشادات واسعة من جانب الجماهير التي كانت تحضر هذا البرنامج الشهير، واللي كان ويكون دائما منطلق لبروز فنانين كبار في أمريكا وخارج أمريكا. بوتري أرياني تولدت في 31 ديسمبر من عام 2005. هي مغنية أساسا وأيضا كاتبة أغاني وعازفة أندونيسية تعاني من إعاقة بصرية. تولدت في 7، تقريبا ميلادها كان بعد 6 شهور و18 يوم من حمل والدتها. قعدت في الحاضنة تقريبا 3 شهور في المستشفى لتكتشف أسرتها بعد ذلك بأنها مصابة بالعمى بين ظفرين، لكن هذه أو هذا المرض ما خليش بوتري يعني تتخلى على الحلم متاعها اللي هو حبها للموسيقى وللغناء، وأيضا الموهبة متاعها والصوت القوي اللي كانت تتمكن منه وكانت تملكه. فبعد تالي والديها هزوها لسنغافورة على أساس باش تعمل عملية، عملت عملية على عينيها لكن ما نجحتش العملية وكملت حياتها بين ظفرين في الظلام. وتذكروا تقريبا في الفقرة هذه بالذات بعد 9 المطربين والموسيقيين الكل اللي حكينا عليهم يعني عندهم هالحاجة الخصوصية والاحتياج الخصوصي هذا اللي هو النظر، لكن بالرغم من ذلك ثم احساس كبير عندهم بالفن وبالموسيقى. وتقريبا هي ما نقولش عملية تصعيد او تعويض، لانه برشا اللي ما يراوش لكن ما نجموش يخدموا الموسيقى وما نجموش يخدموا الفن على شكلة الناس اللي حكينا عليهم سابقا وعلى شكلة ايضا بوتري أرياني. بوتري أرياني كما قلت اللي شاركت في أمريكاز جوت تالنت ونجحت برشا في البرنامج هذا ولفتت أنظار الناس الكل اللي تفاعلوا معها. تأهلت هذه الفتاة الكفيفة اللي وقتها عمرها 17 عام وقت شاركت في هذا البرنامج، يعني عام 2023 قدمت 2 أغاني. الأغنية الأولى آسف تبدو وكأنها الكلمة الأصعب، Sorry seems to be the hardest word، للمطرب المعروف الإنجليزي إلتون جون، وكانت تعزف في نفس المكان في نفس الأغنية اللي قدمتها. اللجنة متاع التحكيم في البرنامج أعجبوا بصوتها وبأدائها المتميز وتفاعلوا معها بشكل كبير برشا، لدرجة أنها تحصلت على الباز الذهبي في هذه المسابقة وكانت من أروع الأصوات في هذا البرنامج في عام 2023. عضو لجنة التحكيم أويل مونديل وصف هذه الفتاة الأندونيسية بالنجمة والملاك الذي هبط على المسرح، وشهادة كمن هذه أكيد موش بلاش، واللي دفعت بوتري باش تواصل الطريق متاحة وتقدم الموسيقى متاحة والأغاني متاحة.
أيضا الفتاة الأندونيسية حازت على جائزة غرامي، والجائزة هذه كانت عبارة على تتويج مسيرتها المبكرة واللي فتحت لها الأبواب، أبواب الشهرة وأبواب الموسيقى والفن. عدد كبير من الجمهور في أمريكا آنذاك تفاعلوا مع صوت بوتري أرياني اللي عمرها توا بالضبط 21 سنة وقاعدة تخدم في خدمة حلوة برشا، موسيقى مزيانة برشا، لدرجة أنه تم اختيار أغنيتها، أغنية عندها أغنية معروفة برشا اسمها أغنية النصر اللي قدمتها عام 2018 في حفل افتتاح دورة الألعاب الأسيوية لذوي الاحتياجات الخاصة واللي تمت إقامتها آنذاك في أندونيسيا. باش نواصل معاكم الاستمتاع بصوت بوتري.

30 دقيقة بعد الساعة 9 مساء في إذاعة المنسير وفي سهرة سد الأوتار. بعد ما استمتعنا بصوت بوتري أرياني باش نتحول لفقرتنا الأسبوعية الخاصة بخلفية الأغاني المعروفة. للفنانة فيروز أغنية عنوانها وحد. هذه الأغنية اللي لحنها زياد رحباني وكتب كلماتها الشاعر اللبناني طلال حيدر. تقول بداية الأغنية: وحد بيبقوا مثل زهر البيلسان، وحد بيقتفوا وراء الرمان، بيسكروا الغابة بيضلهن مثل الشتي يدقوا على بوابي. الأغنية فيها قصة حلوة برشا، قصة تتحدث على النضال الفلسطيني في فترة من الفترات ضد الكيان الصهيوني. الأغنية اكتبها كما قلت الشاعر العربي اللبناني طلال حيدر. كيفاش حكايتها؟ هذا الفنان أو هذا الشاعر اللبناني اعتاد أنه يوميا في الصباح يشرب القهوة متاعه في البركونة أو في الفيراندا متاع المنزل متاعه، وفي نفس الوقت في المساء زادة في نفس المكان يشرب قهوة المساء متاعه. كان في كل صباح يبدأ يشرب القهوة متاعه يتعداو 3 شبان ما يعرفهمش، ما عنده حتى علاقة بهم. 3 شبان هذوما يخرجوا الصباح يدخلوا للغابة، ما يخرجوا كان مع المغرب قريب باش تظلم الدنيا. تقريبا مدة طويلة يوميا الصباح يراهم، العشية يراهم، لين وجوههم ولات مألوفة، ولات ثم علاقة بينه وبينهم الشاعر طلال حيدر. فكانوا الصباح كي تعدي وداخلين الغابة يسلموا عليه يصبحوا عليه، العشية كيف كيف يبدأوا خارجين من الغابة يسلموا عليه. فوليت ثم علاقة، بون ما حكيش معاهم لكن الوجوه الثلاثة متاعهم وليت مألوفة واستانس بيهم لدرجة أنه في الصباح يلزم كي يعمل قهوة ويراهم، العشية كيف كيف يبدأوا مروحين يلزم يراهم. ثم نهار من نهارات بعد مدة معينة شافهم الصباح صبحوا عليه ودخلوا للغابة، العشية قعد يعمل في القهوة متاعه في نفس المكان. يعني الحكاية وليت مألوفة، أهم حاجة أنهم باش يتعداو ويسلموا عليه. نهارتها بالذات ما رجعوش الشبان هذوما الثلاثة، يعني بهت هو، يعني العادة متاعه خليته يتقلق علاش الصباح خرجوا وعلاش ما رجعوش كيما العاده. هو بصدد التفكير علاش 3 شبان ما رجعوش، ويجي اخبر. الخبر يقول انه 3 شبان عرب فلسطينيين قاموا بعمليه فدائيه وسط الكيان الصهيوني، ولما شاهد الصور نتاع الشبان 3 في التلفزيون عرفهم اللي هما 3 شبان هذوكم، لأن وجوههم مألوفة بالنسبة ليه وعلاقته بهم فقط أنهم يصبحوا عليه ويسلموا عليه في المساء. فكتب هالقصيدة هذه رثاء لهؤلاء الشبان الفدائيين 3، وأيضا إيمانا بالقضية الفلسطينية اللي أكيد باش تبقى حية على مدى الدهور وعلى مدى الأزمان.

أكيد صوت فيروز يبقى من الأصوات الممتعة صباحا مساء وليلا. هكا نقترب مستمعينا الكرام من نهاية سهرتنا الليلة، سهرة سد الأوتار واللي كنا تحدثنا فيها على كرم محمود، أيضا على سيباستيان باخ، حكينا على بوتري أرياني، وسمعنا فيروز، وكما العادة آخر فقرة من فقرات سهرتنا باش تكون مع الفن الشعبي. ثم أغنية حلوة برشا يحبوها برشا توينسا، وخاصة الناس المتغربين، بالله يطير بالله يطير، اللي تعرفت مع وليد التونسي، لكن في الحقيقة الأغنية هذه أول من غنيها هو محمد علي الأسمر. محمد علي الأسمر صوت من أجمل الأصوات في الموسيقى الشعبية التونسية، عنده مجموعة كبيرة من الأغاني، ما هوش ولد اليوم. محمد علي الأسمر تقريبا عنده 30 سنة في ميدان الفن الشعبي، واللي قدم من خلال المسيرة هذه أو في المسيرة هذه متاعو عدد كبير من الأنغام، وأشهرها ليش تقولي علاش، الأغنية اللي تعرفت برشا في آخر التسعينات وبداية القرن الحالي، واللي نتذكر وقتها مبيعاتها في الكاسيتات كانت بأعداد وأرقام مهولة جدا. فالفقرة الختامية متاعنا باش تكون كما قلت مع محمد علي الأسمر من خلال الأغنيتين هذوما، باللي يطير ولاش يقولي. لكن قبل ذلك نحب نفكركم أنه الجمعة الجاية في نفس التوقيت يعني من 8 إلى 10 باش نحكيه على مطربة كان من المفروض أن اليوم نحكي عليها، أجلت الحديث عليها الجمعة الجاية، اللي هي المطربة اللي أثارت شغب، فعلا شغب وحديث طويل على مدى فترة التسعينات، اللي هي الفنانة مادونا. مادونا إن شاء الله الجمعة الجاية بشكون هي المحور متاع الجزء الأول من حصتنا. ختاما مستمعينا الكرام، لكم أجمل تحيات حسام قدرية في إخراج هذا العدد الجديد من سد الأوتار، عماد العوني، يتمنى لكم متابعة شيء لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنستير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة 10 مساء للأنباء. وزير التعليم العالي والبحث العلمي يؤكد استعداد الوزارة للعودة الجامعية القادمة من مختلف الجوانب خاصة الإسكان والإطعام. الهيئة الإدارية لقطاع البلديين تقر إضرابا بيومين وتطالب بإصلاحات عاجلة. احتفاء بعيد المرأة، وزارة الأسرة والطفولة والمرأة تطلق غدا المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. مرحبا بكم. بدأت البداية من قرارة الهيئة الإدارية لقطاع البلديين تنفيذ إضراب عام قطاعي لمدة يومين مع تفويض الجامعة العامة للبلديين بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية التابع لاتحاد الشغل صلاحية تحديد موعده ورزنمته ومختلف ترتيباته التنظيمية، منتقدة ما اعتبرته غلقا لباب الحوار والتنصل من تنفيذ اتفاقيات سابقة. هذا وقد نشر قسم الوظيفة العمومية اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية لقطاع البلديين والتي انعقدت يوم غرة أوت متضمنة جملة من المطالب. كاتب عام الجامعة العامة للبلديين بالاتحاد العام التونسي للشغل مكرم عميري وأكثر تفاصيل.
1: الإضراب هذا جاء بعد ما كنا أعلننا في العام اللي فارت على نفس الإضراب بنفس المطالب بنفس الإشكاليات، وكنا عقدنا جلسة عمل مع سلطة الإشراف والغينا الإضراب على أساس أنه باش ننطلقوا في تنفيذ الاتفاقيات، واللي أهمها إصدار النظام الأساسي العام للبلديين، تحيين مدونة المهنية، إقرار اليوم الوطني للعون البلدي، وخاصة تحيين وتنفيذ منشور صحة وسلام مهنية. كنا إصدرنا عدد بيانات وعديد المراسلات لوزارة الإشراف تبعا لعديد الحوادث المميتة والقاتلة اللي أودت بحياة العديد من العوائل البلديين، إضافة إلى الحوادث اليومية في خصوص الجروح والإصابات بضربات الشمس، خاصة مصلحة النظافة فقدوا حاسة الشم، أعوان المداوات والتعقيم يعانوا من أمراض جلدية كبيرة. في عام 2026 أعوان البلديين ما يتمش عرضهم على الفحوص وإنجاز التلقيح اللازمة والتحاليل اللازمة وتمكينهم من لوازم سلامة مهنية، حقيقة وضع مزري جدا. نعرف وضعية البلاد المالية وغيرها، تعطينا نبدو نسوف في الوضعية بتاع خدمة البلدية وأعوان النفايات اللي عانوا في نفس الظروف ولا أكثر، ومع بعضنا بحاول نوصل حل.
0: أفاد رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف بأن نسبة العود لدى الأطفال الجانحين بمراكز الإصلاح تقدر بأكثر من 30%، معتبرا أن الطفل الجانح يبقى ضحية الإهمال والتهميش واتباع سلوكيات محفوفة بالمخاطر، داعيا إلى مراجعة دورية لمجلة حماية الطفل التي صدرت سنة 1995 حتى تتماشى مع تطور النسيج المجتمعي ومقتضيات التطورات التكنولوجية والتهديدات السيبرانية. أكثر تفاصيل مع معز الشريف رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل.
2: 30% من العودة الجناحية للأطفال هي آخر أرقام منشورة من طرف وزارة العدل، وتدل أنه منع الأطفال من الحرية والزج بهم من داخل الإصلاحيات ماهوش حل لإعادة الدمج نتاعهم، وكل الآليات نتاع الإصلاح داخل المؤسسات مع سوء الحظ ما ترتقيش لتحضير الأطفال للدمج نتاعهم من جديد في الدورة الاجتماعية والاقتصادية حين الخروج نتاعهم، مع غياب المعالجات الاجتماعية والاقتصادية للعائلات نتاعهم اللي أدت لجنح الأطفال ولسلوكات المحفوفة بالمخاطر. فما برشا آليات لتدارك الزج بالأطفال داخل الإصلاحيات، لكن مع سوء الحظ الآليات هذه غير مفعلة. المطلوب أولا مراجعة مجلة حماية الطفولة اللي في النص نتاعها الأصلي عنده أكثر من 31 سنة، توا لازم المراجعة الدورية اللي المجلة حتى تكون تتأقلم مع تطور المجتمع.
0: تطلق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يوم غد بشكل متزامن في مختلف جهات الجمهورية المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكر إلى ما بعد الإنجاز تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة، وذلك لفائدة النساء والفتيات بكل الجهات بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق ليوم 13 من شهر أوت من كل عام.
3: اليوم 10 أوت أطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز بكل ولايات الجمهورية. نهار 11 أوت تنظيم تظاهرة ناجحات ببلادي، تنظيم موكب إسناد جائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2026. المحور سيتمثل في ابتكارات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن المائي والغذائي. تطلق الوزارة المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية. يوم 12 أوت موكب إسناد الجائزة الوطنية زبيدة بشير للكتابات النسائية التونسية.
0: المنظر بالعيد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي من المونستير وعلى هامش افتتاحه أمس للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي، أكد استعداد الوزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استعدادها للعودة الجامعية القادمة من مختلف الجوانب خاصة الإسكان والإطعام. وفيما يتعلق بالتوجيه الجامعي، أكد أن الوزارة تحرص على توفير المقاعد في كل الجامعات التونسية للناجحين في البكالوريا، وتعمل على تسهيل التعاون مع الطلبة للحصول على معطياتهم.
4: الاستعداد الطيب للعودة الجامعية على جميع الجوانب البيداغوجية وكذلك حياة الجامعية، وحرصنا هو توفير أحسن الظروف لطلبتنا وأبنائنا باش في أول سبتمبر نوفر لهم أحسن الظروف خصوصا للإسكان ولا الإطعام ولا الحياة الثقافية والأنشطة الطلابية. التوجيه الجامعي هو بحد ذاته معناه مهمة تتجندلها الوزارة، وإحنا حرصنا بأخذ عين الاعتبار جميع المعطيات اللي تخص جوانب البكالوريا، سواء بكالوريا الرياضيات ولا تقنية ولا أداب ولا مختلف البكالوريات، وحرصنا على توفير العدد المقاعد اللي تمكن كل طلبتنا بوجود مكان في الجامعة التونسية. وكذلك على مستوى سيران دورة التوجيه الصناعي عملنا حاجة جديدة، كونه مكننا كل طالب من كلمات السر اللي نجم يستعملها عبر أرقام هاتف اللي تم مدنا بها من طرف وزارة التربية للتعامل والترابط مع الطلبة.
0: في أخبار العالم، يبدو الأمر غامضا في منطقة الخليج العربي، ففي اليوم 53 من توقيع مذكرة التفاهم أو الهدنة بين واشنطن بين أمريكا وإيران والتي تقريبا لم تحترم، وبعد 162 يوم من اندلاع الحرب تبدو الأمور غامضة، فقد لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بالانسحاب مقابل تشدد إيران واحتراطها تعويضات ورفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة في العالم. وبين رغبة الأمريكيين في إنهاء الحرب وإيقاف القتال وإصرار طهران على فرض شروطها، يبقى احتمال عودة الحرب قائما، مع إصرار الجانب الإسرائيلي على مواصلة الحرب ضد إيران حتى إسقاط النظام الإيراني. أذكركم بأبرز العناوين. وزير التعليم العالي والبحث العلمي يؤكد استعداد الوزارة للعودة الجامعية القادمة من مختلف الجوانب خاصة الإسكان والإطعام. والهيئة الإدارية لقطاع البلديين تقر إضرابا بيومين وتطالب بإصلاحات عاجلة. شكرا لكم على حسن المتابعة، موعدكم الآن مع مرساة الساهرين مع زميلي شمس دين هلال.
5: سبعمائة وخمسة وستين حادث مرور، مخالفة السهو وعدم الانتباه، 120 قتيل و858 جريح، 609 حادث مرور مخالفة الإفراط في السرعة، 289 قتيل و848 جريح، 21 مخالفة مرورية أسفرت عن 2693 حادث مرور إلى غاية 3 أوت 2026. هل تشير هذه الأرقام إلى انخفاض أو ارتفاع في حصيلة الحوادث؟ قراءة تفصيلية في الإحصائيات الأخيرة ولمحة عن واقع حوادث الطرقات في برنامج طريق الأمان الاثنين من التاسعة إلى العاشرة صباحاً.

0: زريبة صوت زهوان عالموجة 104.7
1: 104.7
2: تحكيوا على برامجها تعطيوا رايكم فيها

مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.

أجمل التحايا لكل السادة المستمعين والمستمعات، مرحبا بكم معنا إلى مرساة الساهرين، معكم إلى انتصاف هذه الليلة. يلقي بمرساتنا على شواطئ فكر نتمنى أن تكون قريبة جدا من أذهانكم، حسام قدرية في سهرتنا، وسأحاول أن أعود معكم رويدا رويدا إلى أسس هذه المرساة وهذه السهرة الإذاعية، نبحث في بعض المعاني وبعض الأفكار دون أن نثقل على من يتابعنا، لعلنا نصل وإياه إلى فكرة جديدة أو إلى أعمال عقل وذهن وهو يستمع إلى الإعلام العمومي. لن نكثر في الفلسفة ونحاول أن نبتعد ما أمكن عن الهرطقة، وسيكون وسيلتنا لذلك هي باقة من الأغاني التي نتمنى أن تكون في مستوى انتظار متابعينا ومستمعينا.

في سهرة الليلة وبعد أن كنا في بداية البرمجة نتحدث عن مقتطفات من أدب السيرة الذاتية، جمل ومفقرات أردت اختيارها لعلها تكون ملهمة للمتابعين والمستمعين، ثم مضينا مع تطور الوضع في الحرارة، تواصل وصول التيار الكهربائي وغيابه عنا لبعض الوقت وغيرها من الظروف جعلت سهرتنا تتحول أكثر فأكثر إلى سهرة مصاحبة خفيفة. لكن اليوم أتمنى أن نبدأ ونعود سويا إلى البحث قليلا في العمق بعد أن تعود سفينتنا إلى مرساتها، مرساة كل السادة المستمعين والمتابعين. في سهرتنا الليلة سأحاول أن أتحدث معكم عن الدلالات والمعاني، كيف إن فقدنا هذا الدليل والمعنى لكل كلمة ولكل ممارسة قد يكون النتيجة أو تكون النتيجة عكس ما قصدنا من خلالها أو عكس ما بعثت من أجله. فمثلا الإنسان يتعلم منذ بداية حياته، سواء كان على أربع أو على اثنان أو ثلاثة وعاد للأربع من جديد، يتعلم من التجربة والقياس، وأساس هذه التجارب والقياس في أحيان كثيرة المقارنة. ولنعتمد تقنية المقارنة مستمعي الكريم، لابد لنا من أسس نعود بها لنقارن بين شيء وآخر، فلا يمكن أن تقارن بين أمران لا تدرك إلا واحد منهما، فذلك سيتحول بنا إلى ضرب من ضروب التوقع التنبؤ أو حتى السفسطة. لكن المقارنة الحقيقة هي وسيلة يستغلها العلماء للوصول إلى أهداف عطل ما، أو للوصول إلى قاعدة علمية ما، أو حتى لتنبؤ بأشياء علمية قد تحدث انطلاقا من مقارنتها بما قسنا وسجلنا سابقا. لكن هذه الوسائل نفسها، هذه التقنية، تقنية المقارنة، لو عشنا بها في عقلية كاملة ستتحول من نعمة للبحث وإيجاد الحلول ستتحول إلى نقمة، لأننا سنصبح دائما نجد في مقارنات من هو أفضل أحسن أجمل أغنى وأقدر وأشب وأصغر وغيرها من الأمثلة التي ستكون فيها أوجه اللي يساوي أو أكثر أو أقل متجهة ومنحدرة نحونا، فنكون نحن الأقل وكل غيرنا هو الأفضل، وهنا تكون المقارنة سبب حقيقي في تعاسة من لا يستطيع أن يتحكم في الوسيلة والأداء ويستغلها في وقتها المناسب.

حكيك على جرحك الصبر كان على حبك كان كتبتها

Yeah.

ما الذي دفعني مستمعي الكريم مصاحبي في هذه السهرة أن أحدثك عن المقارنات؟ لأنها ستأخذنا إلى صلب فكرة هذه السهرة الأساسية، وهي بعض القراءات من أدب ما يسمى بالأدب الذكريات أو المذكرات أو السيرة الذاتية أو ما شابه في ذلك. فنحن عندما ندعو بعضا من مستمعينا أن يستجابوا للدعوة للنظر في قصة ما أو التعامل مع رواية ما لعلها تكون ملهمة لهم ولمحيطهم من خلال ما دون الأشخاص عن حكاية تخصهم، نحن لا نبحث عن تكرار التجربة أو الأسوى بهؤلاء على أساس أنهم هم العظماء ونحن من باقي البشر، بل برؤية أخرى لعلك تفهم مقصدي في بعض الكلمات التي سأقولها الآن. فمثلا صديقي الكريم، صديقتي العزيزة، تعودنا من أجل شحذ أبنائنا أن نحدثهم عن التاريخ، عن القادة، عن الزعماء، لكن أسلوب الحديث قد يختلف باختلاف المعنى. فإن قصدنا أن نقول لهؤلاء إن تجربة كانت صعبة، لكن رغم هذه الصعاب فقد استطاعوا أن يتجاوزوا تلك المحن وأن يصنعوا من الضعف قوة. فلذلك ستكون دلالات أخرى لعلها حسب البعض تعليمية أو ملهمة. أما إن حدثناهم أن هؤلاء لن يعود مثلهم، وأنك يا تلميذي صغير أو يا ابني الكبير أو من تقرأ هذه الكلمات أو تستمع إلى هذه الموجات، فأنك بعيد جدا عن هؤلاء وعليك أن تعظمهم. فمن الأحسن ألا نطلع على مثل هذه التجارب، لأنها بكل البساطة محبطة. في ماضينا قصص جميلة نستلهمها، في ماضينا عظماء قد نصبح مثلهم بل أفضل منهم، في حاضرنا كذلك من وجد حلولا لمشاكل لو اتبعنا طريقته في التفكير واستلهمنا منه البعض من صبره الكثير، لعلنا نحن كذلك نصنع حاضرا يتغنى فيه أو به من بعدنا ممن سيأتي من أجيال.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 11 ليلا للأنباء. سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني لرصد الجوي رجة أرضية اليوم على الساعة 9:04 مساء بالتوقيت تونس وفق المعهد الوطني لرصد الجوي دائما، وذلك في منطقة سيدي بوزيد، وقد بلغت قوتها 3 درجات على سلم ريشتر بالمركز الذي حدد حسب التحليل الأولي، 34 درجة خط عرض و9 درجة خط طول، وذلك بمنطقة جنوب شرق مدينة المكناسية من ولاية سيدي بوزيد. تطلق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن غدا الاثنين بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد التونسية المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة لما بعد الإنجاز، وذلك لفائدة النساء والفتيات بكل الجهات، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة التونسية الموافق ل 13 أوت من كل عام. وتشمل هذه المبادرات تنظيم فضاءات متخصصة تقدم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق، وتهدف لمرافقة النساء والفتيات صاحبات الأفكار والمشاريع والرغبات في بعث أو تطوير مشاريعنا إلى من مرحلة الفكر إلى مرحلة ما بعد الإنجاز. وهذه المبادرة الوطنية ستمتد على مدار سنة كاملة انطلاقا من شهر أوت هذا العام إلى غاية شهر أوت العام القادم 2027 لتشمل كافة المعتمديات بمختلف الولايات. في أحوال الطقس، طقس يوم غد الاثنين سيكون عامة صافي لقليل السحب، وتتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر في الوسط. الحرارة ستتواصل في ارتفاع نسبي، الرياح ستكون قوية نسبيا قرب السواحل، والبحر مضطرب بالشمال قليل الاضطراب ببقية السواحل. انتهى الموجز، عودة الآن إلى زميلي شمس دين هلال دائما في برنامج مرساة الساهرين.

مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.

نواصل السهر مع سادة المستمعين والمستمعات. مرحبا بكم إلى مرسات الساهرين في جزئها الثاني، ولن أمضي وإياكم إلى عباب ما قرأت لكم وحاولت أن ألخص من كتب المذكرات الجميلة التي قد يدفع حديث البعض منكم للاطلاع عليها، خاصة أن الكتاب الذي سأذكر موجود بنسخ البي دي اف ويمكن شراؤه لناشره دار الشروق المصرية. عنوان الكتاب الذي سأقرأ منه ملخصات لصفحات قليلة هي تعبر عن تجربة إنسانية لعلها تكون ملهمة أو ذات معنى، لكن الكتاب مليء بقصص إنسانية، بعضها عجيب وبعضها غريب، بعضها مكون وبعضها قد يكون شاذ من حيث مرور الفنان الذي مر في تعلمه وكذلك اتصاله بالناس بتجارب قد تبدو غير عادية للناس يعيشون في زحام الحياة وتراكماتها الطبيعية. قصدت بحديثي كتاب للفنان الرسام المصري محمد عبلة، وعنوان الكتاب مصر يا عبلة سنوات التكوين. ما شد الناس حتى من اقتنى الكتاب وهو يريد أن يطلع على محتواه أن هذه الجملة الشهيرة هي دي مصر يا عبلة، هي جملة مستمعي الكريم لعلك استمعت إليها إن كنت مخضرما، لأنها وردت في شريط سينمائي قديم شهير. هذا الشريط كان من بطولة الفنان محمود ياسين، وكانت مديحة كامل تقاسمه دور البطولة. والقصة في هذا الفيلم عن مرأة مصرية اسمها في الحقيقة هبة سليم، واسمها في الفيلم عبلة، وقامت الاستخبارات المصرية بالحصول والقبض على هذه المرأة وأخذها في قصة تتابعونها في الشريط عبر الطائرة إلى جمهورية مصر العربية لتحاكم هناك. والجملة الشهيرة وهي تنظر من النافذة، نظر في اتجاهها محمود ياسين وقال هي دي مصر يا عبلة.

في كتاب مصري عبلة سنوات التكوين لمحمد عبلة يكتب أنه في سنوات التكوين الأولى يتذكر وهو طفل صغير في المدرسة الابتدائية كان شغوفا كما كتب بالشخبطة والرسم على جدران المدرسة، لكن نظيرة المدرسة كانت تراه مجرد طفل مشاغب يفسد الممتلكات العامة، فكانت تنهال عليه بالعقاب والزجر كلما أمسكت به وتحاول إضفاء تلك الشرارة أو إطفاء تلك الشرارة ليعود كما كانت تتوقع طفلا عاديا يلتزم بالنسق ويتابع الدروس ويقلل من سرحانه وتوهانه في الأفق والخيال. محمد عبلة يروي القصة حتى جاء يوم دخل المدرسة متفقد أو مفتش للتربية الفنية كما قال. لم ينظر المفتش إلى تلك الخدوش على الجدار كجريمة، بل قرأ فيها شيئا آخر، صحح نظرة الإدارة بأكملها في لحظة واحدة استثنائية نقلها الكاتب في مذكراته. اقترب من الصبي المحبط وبدلا من أن يوبخه انتزع قطعة تبشير ووضع في يده وقال له بنبرة تحدي وكذلك ذكاء شديد لمربي، قال له: هل ترسم لي على هذه السبورة مباراة كرة قدم بين الأهلي والزمالك؟ محمد عبلة يصف بكلمات جميلة اندهاشه كصبي، لكنه أمسك بالطباشير ورسم بقدراته الصغيرة أجسادا تحركها المخيلة. نظر المفتش إلى الرسمة بابتسام العارف، ثم التفت إلى الناظرة التي كانت تستعد للعقاب وقال بثقة كبيرة: اهتموا به، هذا فنان. عجيب الأطوار القصة التي يوردها في مذكراته مصري عبلة سنوات التكوين، أن نفس المعلمة والناظرة نظرت له في أحد الأيام وقدمت له علبة تبشير ملونة كأول هدية في حياته، ذكرها وهو يرسم مذكراته لمن يقرأها. هذه المهدية الأهم التي كانت عبارة لتذكرة مرور نحو الجدران، نحو أماكن رسم في بها بدايات رؤيته الفنية. والأغرب والعجيب أنه يذكر أنه كلما قام بعمل لم يعجب أصدقائه أو المحيطين به من أهل التربية والتعليم إلا قال أحدهم: اتركوه، أصله فنان.

وصل مع مستمعين ساهرين معنا على موجة المنستير جزء من قصص محمد عبلة في كتابه مصري عبلة سنوات التكوين، بعد أن تحدثنا عن قصته وذكرياته مع أبلة نجيبة التي كانت دافعا وحافزا له بعد المنع لأن يدخل عالم الرسم. حكى كذلك بشكل جميل فيه الكثير من الوفاء عن جدته التي كتب اسمها زكية، لكني كلما قرأت كلماتها أو كلماته عنها اعتقدت أنه قصد جدتي الذكية. الموقف الذي يصفه في المذكرات محمد عبلة كان يقول: كانت جدته زكية تحكي للأطفال في المساء قصصا مرعبة عن أمنا الغولة وأم الشعور، وكان أخوته يصابون بالرعب بينما كانت أمه تدخل الغرفة لترفض تخويف الأطفال. أما محمد الصغير فكان يترجى أمه ألا تتخانق مع الجدة لكي تكمل له باقي الحكاية المشوقة الجميلة التي كان يتابعها. اللحظة الفارقة في روايته أن الجدة أعجبت بفضول حفيدها وشغفه بالخيال وعدم خوفه، فقالت له سرا: أنا مبسوطة منك وسأجلبك لك قلب ذئب حي، سأطبخه لك مع البصل وحبة البركة والحبهان، وستأكله وحدك، ومن يأكل قلب الذئب لا يخاف من إنسان ولا من حيوان ولا من عفريت. عبلة يقول أن توه اتفق مع الجدة لتقوم بذلك وانتظر طويلا وطويلا، لكنها لم تجلب في البداية لا قلب ذئب ولا دجاجة ولا غيرها من الحيوانات. لكن في أحد الأيام يحكي تفاصيل كيف أنها استعانت بأحد أقارب العائلة وجلب لها قلب ما ارتفعت به مع حفيدها إلى السطح وقامت بالطبخ وطقوس غريبة يمكن أن تطالعوها في التفاصيل هذه القصة أو الحكايات الموجودة في مذكرات عبلة مصري عبلة سنوات التكوين. وبعد أن أكل من ذلك القلب الحقيقي أو الموهوم من الذئب، تذكر دائما كلما مر بمأزق ما أو بمشاكل في حياته أنه عليه ألا يخاف، فهو قد أكل قلب الذئب.

0: أمال ليه مش عايز تصرحيه بالحقيقة؟ دي حياتنا ولازم ننسى كل اللي حصل. لازم ننسى الماضي ونبتدي حياتنا من جديد.
1: لا يا محسن، مش من حقي. في حاجة بتربطني بممدوح أقوى من الحب، الوفاء. إذا كنت عايزني أفتكرك دايما ابعد عن حياتي. ما احناش أول اتنين حبوا بعض وفرقتهم الظروف. ما تطلبش مني إن أنا رد الجميل بالجحود.

0: قلبي.
1: في الحقيقة جدة محمد عبلة في التي ذكر تفاصيلها في كتابه مصري عبلة سنوات التكوين، والذي حكى عنها أنها كانت تجيد التمثيل وكان هي الوحشة والبطلة وما يمكن أن يوصف اليوم دون أن يوصفه هو الحقيقة في كتابه بفنانين الوان مانشو القادرين على تقديم قصة وإيهامك أنهم أكثر من بطل بل أحيانا يتحولون إلى الوحش. قصتها تذكرنا بما كتب في مذكراته كاتب آخر كبير، قصدت بذلك غابرييل غارسيا ماركيز، الذي كتب في مذكراته: عشت لأروي ما يلي. يقول غابرييل غارسيا ماركيز: كان بيت جدتي في أركاتاكا عالما تسكنه الأشباح والخرافات، لكن الشخصية التي صاغت خيالي للأبد كانت جدتي ترانيكيليانا. كانت جدتي تحكي لي أكثر القصص غرابة ورعبا بنبرة طبيعية وهادئة تماما، كأنها تسرد أحداثا عادية حدثت في الصباح. لم تكن تبتسم ولم تكن تتردد، بل كانت تتحدث بوجه جامد ويقين مطلق لا يتزعزع. يواصل غابرييل غارسيا ماركيز كاتبا: كنت أستمع إليها في ظلام الليل وأنا أرتعد خوفا من الأرواح التي تؤكد وجودها في زوايا الغرفة، لكن هذا الإيقاع الرتيب الصارم في سردها وهذا الصدق البارد في عينيها هو الذي علمني لاحقا سر الكتابة. عندما كبرت أدركت أنني لكي أجعل الناس يصدقون الحكاية الخيالية والواقعية والسحرية في رواياتي علي فقط أن أكتبها بنفس الإيقاع الذي كانت تحكي به جدتي، يقين تام وبوجه شامد لا يرف له جفن. هكذا مستمعي الكريم صاغت حكايات الجدة وإيقاعها الرتيب عبقرية ماركيز. طفل خائف في الظلام تحول بفعل نبرة امرأة عجوز إلى ساحر الأدب العالمي. الطفولة لا تموت فينا يا ساهرين، بل تختبئ في تفاصيلنا لتصنع منا ما نحن عليه الآن وما سنبقي من بعدنا. في حين كانت الجدة المصرية دافعا لتشجيع حفيدها وجعله لا يخاف لا من إنس ولا من حيوان ولا حتى من جن كما كتب في مذكراته، وجعلته المعلمة في سنوات التكوين الأولى ومتفقد التربية الفنية فنانا منذ نعومة أظافره، هكذا وعدوه أن يكون وهكذا تابع وعدهم وكان بالفعل، وكتب لنا مذكرات تليق بجمال عيونكم وهي تسري على حروفه من قصص جميلة، سواء كان شابا أو طالبا في الجامعة أو كذلك باحثا في الحياة والفن لاحقا. أتمنى أن تكون هذه المصاحبة كانت خفيفة من خلال النغم وما قدمنا من مختارات نصية. إلى أن نلتقي في موعد إذاعية قادمة، أجمل التحايا من حسام قدرية ومني أنا محدثكم شمس الدين هلال.

لو كان بإيدي كنت أفضل جنبك وأجيب لعمري 1000 عمر وأحبك.

0: منتصف الليل في إذاعة المنستير. أعزائي المستمعين مرحبا بكم. إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير. أعلنت وزارة التربية أن هذا اليوم الاثنين العاشر من شهر أوتا هو آخر أجل لتقديم المقبولين أوليا لمناظرة وزارة التربية لانتداب 1630 أستاذ للتعليم الثانوي والفنية والتقنية ملفات ترشحهم مباشرة للمندوبيات الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمون إليها حسب عنوان بطاقة التعريف الوطنية. وكانت وزارة التربية قد نشرت يوم 4 أوتا نتائج القبول الأولي للمناظرة على الشبكة التربوية إيدوينت. سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني لرصد الجوي هذا المساء رجة أرضية على الساعة 9:04 مساء بالتوقيت تونس وفق المعهد الوطني لرصد الجوي، وبلغت قوتها 3 درجات على سلم ريشتر. وقد حدد المركز في منطقة جنوب شرق المكناسي من ولاية سيدي بوزيد. تطلق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم بشكل متزامن في عدد من جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية. تهدف هذه المبادرة إلى مرافقة النساء والفتيات صاحبات أفكار ومشاريع من فكرة المرحلة إلى ما بعد الإنجاز. مبادرة وطنية ستمتد على مدار عام كامل انطلاقا من شهر أوت هذا العام وإلى غاية شهر أوت العام القادم. طقس هذا اليوم الاثنين عشر أوت يكون عامة صافي إلى قليل السحب، ثم تتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر والحرارة تواصل في ارتفاع نسبي. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 صباحا، تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنهار.

0: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
1: هي هي
0: هي هي الترحال في المجال،
1: هي هي
0: هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل.
1: هي هي
0: هي وهي وهي إلا اللي

والله ما انا سالي يلي سالتوني لو تعرفوا حالي كنت توسوني والله ما انا سالي يلي سالتوني لو تعرفوا حالي